0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر حول تطور الآلات والأجهزة الملاحية الخاصة بقيادة السفينة العمانية، والتي استخدمها العمانيون في سفنهم الخشبية، والتي جاءت العديد منها نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة ومن خلال المشاهدة والتجربة، حتى وصل الربابنة والصناع إلى مرحلة التدوين الكتابي وتوظيف تلك الخبرات الملاحية والتفكير في إيجاد الآلات واكتشاف الأدوات أو تطويرها. فظهرت الديرة بعد أن أضاف إليها الربان الفذ أحمد بن ماجد السعدي الإبرة المغناطيسية التي ارتقت بعلم تحليل الاتجاهات بعيداً عن الاستنتاجات غير المبرمجة علمياً، فاستخدموا حسابات الدرور، وهي حسابات لأيام السنة وفصولها ابتداءً من مطلع نجم سهيل اعتباراً من 15 من شهر أغسطس من كل عام قبل شروق الشمس. ومن بين تلك الآلات أيضاً الساعة الرملية، واستخدمت لتحديد الفترة الزمنية التي قطعتها السفينة، كما سنتطرق في هذه الحلقة إلى الغمازي، وهي عبارة عن قطعة خشبية لتحديد اتجاه الرياح، وكذلك من الأجهزة التي طورها العمانيون الجنادل أو القنادل، وهي ألواح خشبية مسطحة خاصة بمقاومة اتجاهات الرياح، وتساعد السفن على زيادة سرعتها. وللتعرف على تلك الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، نواصل الحديث مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
4: أعزائي مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نعود إليكم استكمالا

0: للحلقة السابقة حول تطور الآلات والأجهزة في السفينة العمانية. هنا كذلك نستكمل هذا الحديث حول تطور ما يخص الأجهزة الملاحية. من ضمن هذه الأجهزة التي تطورت في صناعة السفينة من غير الكمال ومن غير الباطل، استخدموا ما يسمى بالساعة الرملية لتحديد الفترة الزمنية، بحيث أن لما ينتهي الرمل يكون هو قطع مسافة محددة، ويعرف هذه الساعة يعني الرمل ينتهي في خلال دقيقة 60 ثانية، يحسب نفسه كم جيرة مشى، يبدأ يجري معادلات الرياضية التي موثقة عنده ويستطيع أن يحدد سرعته. الجيرة هي المسافة ما بين عقدة وعقدة الموجودة في الحبل الذي يمتد ما بين اللوح المثلث الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة في جهاز الباطلي. وهذه الجيرة تعتمد على حسب السرعة، وتعتمد هنا جيرة نوعين، هناك الجيرة الكبيرة والجيرة الصغيرة. والجيرة الصغيرة طبعا المسافة ما بين عقدة وعقدة تكون أقل، بينما الجيرة الكبيرة هناك تعتبر مسافات أكبر، وهذا تعتمد كلما زادت سرعة السفينة يستخدم الحبال ذات الجيرة الكبيرة، وإذا كانت السرعات بسيطة لظروف محددة كمعاكسة تجاه الرياح أو معاكسة تيارات المائية فتكون السفينة سرعتها أقل، فيحتاج إلى الجيرة الصغيرة بالباطل ذو الجيرة الصغيرة. هناك جهاز آخر معنا اخترعه البحار العماني والنوخة العماني اسمه القمازي. والقمازي عبارة عن قطعة خشبية تثبت على قاعدة ويوجد فيها نوع من القطن الخفيف، ويوضع مع حركة السفينة لتحديد اتجاه الرياح. يعني إذا كان الرياح قوته واتجاهه من أي جهة من أي جهة، يستطيع من هذا الجهاز من خلال حركة هذه القطن أو الريش القطن يستطيع أن يحدد اتجاه الريح بالضبط باستخدام جهاز آخر يسمى وردة الرياح. ووردة الرياح هو عبارة عن لوح دائري الشكل مقسم إلى درجات محددة تعادل 360 درجة، وبناء على يوضع هذا القمازي على قاعدة هذه الدائرة وردة الرياح، ومسار أن يحدد اتجاه الريش أو الريش الخاصة بقطن القمازي، يستطيع أن يقول نحن على اتجاه من الشرق أو الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي، أو يستطيع أن يحدد اتجاه الرياح، وبذلك يستطيع أن يحدد مساره بعد ذلك إذا كان اتجاهه بعكس اتجاه الرياح، أو إذا كان مساره موازي أو مجانب، يعني يأخذ جانب آخر لاتجاه الرياح. عندنا كذلك من الأجهزة التي طورها العماني جهاز عرف باسم القنادل، وهو اتجاه خاص بمقاومة التيارات الهوائية. السفن العمانية القديمة وخاصة سفينة السنبق لما بدأت المنطقة الجزء الخلفي من السفينة الذي يعرف باسم الرقعة، إن الجهاز مقاومة الرياح الذي وجد فكر في جهاز النوخذ العماني أو الصانع العماني بالأحرى في صناعة السفينة بناء على طلب النوخذة بما لاحظه ورصده من سرعة السفينة من عدمه. كانت السفن خاصة السفينة في القرن 16 بدأ العماني يصنع السفينة ذات المؤخرة المربعة أو تسمى الرقعة، وبدأت هذه الصناعات بدأت بسفينة السنبوق، وكانت الرقعة فيها جزء على جانب زايد على جانبي السفينة، فكانت التيارات الهوائية تأتي مباشرة. فأثناء تقدم السفينة لوحظ أن السفينة بطيئة، والسبب اللي اكتشفوا أن التيارات الهوائية تصطدم بهذه الألواح الزايدة الجانبية فتكون عامل صد لحركة التيارات الهوائية فتؤخر السفينة. في سفينة البغلة وسفينة القنجة بعد ذلك أضافوا إليها ما يعرف بالقنادل. القنادل اللي عبارة عن ألواح مسطحة تميل في الجزء الزايد على بطن السفينة، بحيث أن لما تأتي الرياح مباشرة تيارات هوائية تنزلق على هذه الألواح وتتجه بعيد وتزيد من سرعة السفينة وما تعيق من تقدم السفينة. وهذه أحد الطرق وأحد الوسائل التي لجأ إليها الصانع العماني لزيادة سرعة السفينة، وهذه كانت من ضمن الميزات في سفينة القنجة والبغلة. وكثير من الأخوان يعني من الطرائف أن بعض الأخوان في أحد الدول القريبة في المنطقة اشترى سفينة قنجة، وبعد ذلك أزال هذه القنادل أزالها، وتصادف وجود نوخذ عماني من صور، فقال لي يا أخي أنت على صور ذبحتونا سفينة القنجة حتى ما تمشي في البحر واقفة ما لها سرعة. فهذا انه اخذ العمان قال يا اخي مستحيل السفينه تقيم، انا اسرع السفن، خلينا نشوف السفينه. لما شاف السفينه قال وين القناتل؟ قالت ترى صوره تحب الزينه وما الزينه والنقوش وما النقوش، احنا ما نحب الاشياء، شليناها برا. قالوا زين عيدوه ركبوه وخلبا نطلع. ركبوا عدو القنادل وثبتت وطلعت السفينه، زادت سرعه السفينه، فقال له هذه انت اللي رميتين هي اللي تساعدك على انطلاق السفينه بسرعه، لانك انت رميتها فاصبحت تيارات هواية تعيق تقدم سفينتك. فقال انتم عندكم علم هالعمان احنا ما نعرفه. فهذا يدل على مدى تعمق الانسان العماني في تيارات البحريه وفي تيارات الهواية بالنسبه للسفينه ومدى تاثيرها. من ضمن الطرق الطريفة كذلك في عمان في تطور الآلة وتطور الأجهزة وتطور أدوات الصناعة طرق تجهيز الأخشاب. من ضمن طبعا نحن نعرف أو يعرف الكثير أن هناك الأخشاب يعني في عمانية وفي أخشاب تستورد من الهند أو تستخرج من أفريقيا، ويعرف الجميع أن خشب السايق أو خشب التيت ومن أقدم أنواع الأخشاب اللي استورده العمانيون من الهند، ويعتبر من أفضل وأجود أنواع الأخشاب في صناعة السفن. إلا أن يضطر أحيانا يلاحظ أن هذه السفن تكون الأخشاب لا تتوفر لظروف الماء، ظروف الحروب، ظروف التيارات، ما ظروف مشاكل الطبيعة، فيبدأ يفكر العماني في الاستفادة من الأشجار أو الأخشاب المحلية، وليس هناك أخشاب كبيرة أو أشجار كبيرة الحجم يمكن الاستفادة من الواحة مثل خشب القاف. ولكن خشب القاف فيه عيب كبير جدا، ان اخشاب الجزء الداخلي من اخشابه يعتبر من ساق الشجره يعتبر لين، وهذا اللين ساعد على انتشار البكتيريا فيه، فوجوده اصبح ضعيف. فكيف فكر هذا الاستاذ او الصانع السفن العماني في ولايه صور للتغلب على هذه المشكله؟ اخذوا بقطع هذه الاشجار ثم قمرها في مياه البحر لفتره تستمر من 12 شهر الى 14 شهر. هذا القمر يساعد على أن الشجرة تمتص الأملاح، والأملاح تغذي على البكتيريا وتساعد على تصلب الشجرة، ولما تساعد على تصلب الشجرة أصبحت الألواح صالحة لصناعة السفن. هذه كانت أحد الطرق التي استخدمها العمانيون في صناعة الشرب. هناك طبعا شجر القرط في عمان من الأشجار الجيدة في صناعة السفن، هناك شجر السمر، هناك شجر السدر، كل أشجار ساعدت على صناعة السفن العمانية. من ضمن الأدوات والآلات التي طورها الإنسان العماني الدفة، نحن نسميه السكان في السفينة. السكان بدأ بقطعة خشبية توضع بجانب مؤخرة السفينة ويكون ممسك بها هذا البحار طوال الفترة، وهكذا سارت السفينة طوال عصورها السابقة ما قبل الميلاد حتى بداية العصر الميلادي، عندما بدأ في صناعة القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي بصناعة البدن، بدأ يفكر في عملية صناعة أو إضافة القطعة الخشبية مباشرة. فوضع السكان مباشرة في الميل الخلفي أو الجزء الخلفي من السفينة، ولكنه اضطر أن يكون لها حبلان جانبيان يسمى بالميرة، وهذا الحبلان يظل هو ماسك بهم طول الوقت أو رابطهم في قدميه طول الوقت عشان يقدر يحرك ولا يتعب، أو يقدر يعني ممسك بهم بحيث أن السفينة ما يتغير اتجاهها، وهذه عملية متعبة. في المرحلة الثانية أو الثالثة فكر في قطعة خشبية تعرف باسم الكانة، والكانة هذه قطعة خشبية ممتدة من أعلى رأس السكان السفينة في المؤخرة إلى سطح السفينة الخلفي، ويمسك بها البحار أو قائد السفينة الماسك الدفة، ويغير اتجاه الدفة أو اتجاه السفينة من اليمين للشمال على حسب أوامر النخبة. ولكن كانت لها مشكلة أيضا، المشكلة إن أصبحت البحار هذا ممسك بالدفة طوال فترة تواجده، فيكون فيه نوع من التصلب في العضلات، من الشد في العضلات، من الإرهاق بالنسبة لهذا السكوني، وإذا غفل قليلا أو أرخى أي شيء تغير اتجاه السفينة. ففكر في قضية السكان الدائري أو الشرخ الدائري، وهنا فكر في تطوير في سفينة القنجة والبغلة عن طريق عمل وجود ثقب مباشر من مؤخرة السفينة يدخل إلى داخل السفينة، وهناك ركبت أربع بكرات، بكرتين في الخلف وبكرتين في الأمام، ووجدت بينهم حبال، وهذه البكرات الحبال تجتمع على عصا تثبت الشرخ الدائري أو الجزء الدائري من السكان أو المقود، وبلفة هذه الحبال على هذه القطعة أصبح وجود هذا الشرخ بثماني ريش أو ست ريش على حسب النوع والحجم أنه يكون سهل القيادة، فإذا استطاع أن يمسك بيده وتعبد يده يستطيع أن يثبته بقدم. كذلك وجد له عصري تساعده على تثبيت الدقال المقود بحيث أنه تحرك. كل هذه التطورات بالمراحل في هذا الجزء، هذه كانت أفكار، وكانت الكثير من الأفكار العمانية تم توظيفها. الجزئية الأخيرة التي سنتطرق إليها الرافعات. اعتمد الإنسان العماني في السفن القديمة على القوة البدنية في رفع الأثقال أو الشحن البضائع إلى السفينة، ولكن مع زيادة حجم هذه البضائع واحتياج إلى قوة بشرية أكبر بدأ يفكر في وجود رافعات مباشرة، فوجد البكرات الموجودة فيها على الصاري وبدأ يحمل الثقل. لكن أصبحت هذه البكرات لا تستطيع أن تحمل يعني حمولة زائدة، تطورت الحمولات بحيث أصبحت بالطن أو بالنص طن أو ما يزيد على ذلك قطعة واحدة. ففكر في وجود الدوار، والدوار هو جهاز يوجد في أمام الشتري في عند بين الدقل وقافود اللي هي البكرة الرئيسية الثابتة، وبدأ العبيدار عفوا وبدأ يحرك هذا الدوار بعصي، والعصي كذلك تسميه كانات مفرد كانة، ويبدأ الحبل مربوط به العبيدار والعبيدار مربوط بالبكرة الجامعة، وبدأ أصبح شخصين أو ثلاثة أو أربعة بأقصى عدد يستطيعوا أن يحملوا رفع كان يحتاج إلى 20 أو إلى 15 رجل أصبح الآن يرفع. هذه الأفكار عايشها الإنسان العماني طوال فترة مراحله من خلال تطوير لأجهزة السفينة وأدواته، كما طور في السفينة طور الأدوات المساعدة له فأثناء عمليات بحارة.
1: العمانيون والبحر.

0: تطرقنا في هذه الحلقة إلى الجنادل، وهي أداة مهمة في السفينة، خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية. وهي أداة مهمة في السفينة خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية عند إبحار السفينة. فقد كانت السفن العمانية في مرحلتها الثالثة من التطور، وذلك باستخدام المسمار ذات مؤخرة مربعة الشكل أو دائرية، وخاصة سفينتي الغنجة والبغلة، حيث تمثل منطقة الرقعة مشكلة أثناء الإبحار، وذلك لوجود ألواح زائدة ما بين جارية الصنجريري والكيتات. هذه الألواح تصطدم بها الرياح الجانبية أثناء شق السفينة مسارها. وللقضاء على هذه المشكلة أضاف صناع السفن قطعا خشبية تسمى الجنادل، صنعت من حناءات تساعد على انسياب التيارات الهوائية وتشتيت الرياح التي تصطدم بذلك الجزء من السفينة، وبالتالي لا تتأثر سرعتها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
9: مجال أرض السفن.
2: مجال
9: ميناء السفن. مجال
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
9: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم، وطبعا في الحلقات السابقة تكلمنا عن عدة مجالات من تاريخ مجان، من بينها تطور التجارة في مجان، تطور الملاحة، تطور الزراعة، تطور النظام السياسي والنظام العسكري، وتكلمنا أيضا عن التسلسل الحضاري لمجان. في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث عن الصناعات القديمة في مجان، وطبعا الصناعات متنوعة ومختلفة، منها صناعة الفخار، صناعة النحاس، صناعة السفن وغيرها، صناعات متنوعة وكثيرة جدا. ونبدأ اليوم بالحديث عن صناعة الفخار. طبعا إنتاج الفخار في مجان بدأ منذ بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا صناعة الفخار قد تكون في المنطقة سابقة لهذا الفترة، في حضارة بلاد الرافدين وغيرها، طبعا قد تكون سابقة صناعة الفخار معهم متقدمة عن مجان، لأن أيضا كانت أنواع من الفخار كان موجود ومشهور في بلاد الرافدين وغيرها منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة اللي هي نهاية العصر البرونزي أو بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا 3200 قبل الميلاد، هي فترة تتزامن مع تغيرات هامة في أنظمة التقنية المحلية. طبعا هذه الفترة معظم الانتاج اللي موجود في مجان وتطورها وعلاقاتها الخارجية بدأ في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا صناعة النحاس وغيرها بدأت تظهر في نفس الفترة، وربما بسبب انتقال تقنيات معينة من في استخدامات النار في الإقليم الهند وغيرها. وبالمعايير الكمية فإن إنتاجية الفخار في العصر البرونزي استمرت ضئيلة حتى الألف الثالث قبل الميلاد، إنتاج الفخار في عمان ظهر في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وحتى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لكن هذا الإنتاج يعتبر إنتاج كميات قليلة مقارنة بالإنتاج الضخم اللي كان موجود في بلاد الرافدين ووادي السند وجنوب شرق إيران وبلوشستان. واستمر الفخار كسلعة ذات قيمة تجارية، حيث كان يستورد العديد من الأقاليم المجانية لاستخدامه في طقوس الدفن الجنائزية. كان الفخار يستورد من المناطق القريبة اللي هي طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس وغيرها، ويستخدم في الطقوس اللي هي طقوس الدفن الجنائزية. والفخار المطلي الذي يمثله طراز بلاد ما بين الرافدين والمعروف باسم العبيد، طبعا هذا فخار العبيد معروف، هو فترة من الفترات اللي هي من الألف السادس قبل الميلاد وحتى نهاية تقريبا الألف الخامس أو حتى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، كان نوع من الفخار طبعا يسمى فخار العبيد، يعود إلى منطقة تسمى العبيد في العراق، وأصبح هو

0: الفخاريات يعني من الصناعة المجانية المحلية، يعني اكتشفت في موقع هيلي وأرخت للألف الثالث قبل الميلاد، يعني أقدم النحاس اللي اكتشف في مجان اكتشف في هيلي ويعود للألف الثالث قبل الميلاد. وتأثرت هذه الأنماط الفخارية المحلية بنماذج من المنطقة، يعني المنطقة أيضا سواء كانت المنطقة الهندية وغيرها، خاصة من كينج مكران في باكستان، يعني من مواقع معينة وجد أن الآثار الفخار اللي موجودة في مجان تشابه للمواقع الآثار اللي موجودة في موقع مكران في باكستان. ولم يختصر ذلك التأثير على الزخارف، إنما امتد ليشمل نوعية العينة ونعومتها ولونها، يعني الزخارف اللي موجودة في الفخار، وأيضا حتى نوعية العينة والعجينة اللي كانت يعني تستخدم في صنع الفخار كانت مشابهة للنوعية اللي كانت موجودة في المنطقة بالكامل. فضلا عن الأشكال التي تتشابه أيضا، يعني الأشكال الأنواع الرسومات اللي موجودة في الفخار وجد أنها أيضا تتشابه مع الرسومات اللي موجودة في فخار اللي موجود في المنطقة. ولهذا بالإمكان القول أن هذه الأواني المجانية تختلف بشكل واضح عن نظيراتها في وادي الرافدين، يعني تختلف يعني الأشكال اللي موجودة في مجان عن الأشكال اللي كانت موجودة في بلاد الرافدين بالذات. فهو يعني والاختلاف بين المجان يعني الفخار اللي كان موجود في مجان والفخار اللي موجود في بلاد الرافدين أكد أن هذه الصناعة يعني هي صناعة محلية، بما في ذلك يعني مناطقها الداخلية خلال هذه الفترة، رغم أن الأخيرة انتشرت في مجان. يعني النحاس اللي كان موجود في مجان في بلاد الرافدين كان موجود في مجان في تلك الفترة، لكن نوعية النحاس اللي كان موجود في مجان له نمط معين وأشكال معينة من الرسومات مختلفة. ويعتبر العصر البرونزي المبكر نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث ترافق ذلك بالزيادة المضطردة لتقنيات متنوعة تستخدم نظام الدولاب العجلة، كما يشمل ذلك تصنيع نماذج بسيطة مثل الأكواب. يعني كانت طريقة الصناعة بدأت تتغير، صناعة الفخار في المنطقة. وتحليل فخاريات العصر البرونزي في مجان يوضح تطورا في تقاليد حرفية متخصصة ذات علاقة وثيقة بمنطقة الهند، يعني الفخار اللي عثر عليه في مجان في تلك الفترة كان أقرب للفخار الموجود في الهند وفي إيران عن الفخار الموجود في بلاد الرافدين. وإنتاج الفخار المجاني قد بدأ حول مجموعتين من الزخارف، فالمجموعة الأولى تنتج فخاريات محلية عند الجانب الغربي لسفوح الجبال العمانية وتنحصر حول واحة أو مجموعة من الواحات المجاورة. أما المجموعة الثانية فتشمل الخزفيين الذين يصنعون الفخار الجنائزي، وإنتاجهم يتوزع حول كافة أنحاء مجان وربما خارجها. وتشير التحليلات العلمية إلى وجود هذا النمط الفخاري في مقابر جزيرة البحرين في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني أيضا الفخار اللي وجد في مجان أيضا وجد في مناطق أخرى قريبة من مجان. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة الفخار وتطورها في مجان خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى للحديث عن صناعات أخرى من مجان. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: السامي يحاول أن يضحك. أحياناً إذا لم يوجد عازل للسأم فإن القلب سيتوقف عن الخفقان. ريني شار. وعربات الموتى طويلة بلا طبول ولا موسيقى تمر بطيئة في روحي. الأمل المهزوم يبكي، والقلق الفظيع المستبد يغرس رايته السوداء على جمجمة المنحنية. بودلير. سئمت تكاليف الحياة. زهير بن أبي سلمى. يدمرنا غرامنا كلما كان موضوعه أكثر ضبابية. غرامي كان بالملل، لقد وقعت ضحية عدم دقته. إيميل سيوران. أحاول أن أتعرف عليه لكنه لا يستسيغ الجلوس في مقهى. أحاول أن أتقرب منه لكنه يسوف لقاءاتنا كل مرة. أحاول أن أكون اجتماعيا معه فأكتشف أنه طريد السأم ولا ينخرط في شكل اجتماعي. أحاول أن أتبادل معه الكتب والإيميلات والرسائل فأعرف أنه فوضوي في كل ذلك، وأنه عندما يتوقف به منتصف الليل يتذكرني. فرحت مرة بلقائه صدفة مع ثلة من الأصدقاء. كان يسرف في النكتة والضحك، لكنه فجأة انسحب دامع العينين. لم أشأن أذهب خلفه لأستوضح أمره، فقد بدا لي أنه يغتصب ضحكاته ونكاته تلك، وأنه يحاول أن يرتفع إلى ما فوق مصطبته البائسة. لكنه في تلك المقاومة الباسلة سرعان ما يتحدر إلى حقيقته، إلى مرضه، إلى حضيضه الذي يتأكله السأم وينهبه التشاؤم الذي لا يعرف البطولة. أفكر فيه الآن بينما يأخذ موزارت موسيقى إلى نشوة الفرح وإلى ذهول الحواف. أفكر فيه وكأنه قافية لا معنى لها، وكأنه قارب نجاة متبطل عن أن ينجي أحدا، وكأنه تناغم مستدير يأكل نفسه. أفكر برأسه الذي تحوم حوله الفراشات لكن رأسه ليس نارا ولا زهرة. أفكر به وكأن السأم يملأه بالقوة تماما كفعل الحب الذي يعرفه إيريك فروم بأنه قوة الإنسان التي بها يرتبط بالعالم ويجعله عالمه حقا. لكن هذا الكائن ليس قويا بما فيه الكفاية فيندغم في العالم، وليس ضعيفا أيضا ينسحب منه ويتلاشى إلى الأبد. إنه فزاعة آدمية محشوة بكثير من الهشيم والنار التي لا تشتعل. أفكر في شيطان الظهيرة أو السأم الذي يندلق فجأة بكثافة فيولد إلهام الرحيل والمغادرة، إلهام العزلة، إلهام التوحد، إلهام الاختفاء والذهاب بعيدا إلى السرير الذي يحرسه سقف وترعاه سيجارة ويتعهده طائر ينقر الأكباد. غثيان إثر غثيان، والقضايا تنهمك في نسج أحوالها وصورها على الألسنة وفي الأدمغة. غثيان إثر غثيان، والذهاب إلى المراحيض عالة الجميع، والموت أيضا والحياة كذلك. غثيان إثر غثيان، والأرض تدور في سركها اللاهث. غثيان إثر غثيان، والصداع يفتك بالرؤوس المطحونة بالأسئلة العميقة والمعتادة والساذجة. غثيان إثر غثيان، وصاحبنا يرتفع في المصعد الآن، ثم بعد أن يتوقف المصعد يتوجه إلى المقهى، وهو أول مقهى يأخذ نفسه إليه منذ سنوات طويلة. يذهب إلى كرسي في الزاوية، يجلس ساهما مع قهوة بلا سكر، ينفث دخانه المتفشي كلحن. لا يستمر طويلا، فهو لا يحمل كتابا ولا يقرأ جريدة ولا يدعو رفيقا للمحادثة ولا يلتفت كثيرا للتأمل والتمعن والتفحص في فسحة المكان وفي تضاريسه وتفاصيله، بل يمضي عن كل ذلك بسخرية خفيفة بأغنية في الكتف لا تستاذن أحدا. خرج الآن كمن يريد أن يرمي بنفسه في البحر بعد هذا التغيير المقيت، أو كمن أحس بفشل ذريع في الحب فقرر الذهاب إلى أعلى قمة جبلية. ماذا عض هذا الكائن في طفولته؟ ماذا أورثه أبواه من الجينات المصابة بالكمد والانسحاق والبرص والرمد والطيش الأعمى والغريزة المصفوعة؟ أين سقط تلك السقطة المهولة؟ كيف طارت قمصانه الملونة وامتصته الإسفنجة التي اسمها السأم؟ لا صبر له بينما الناس يصبرون، لا أمل له بينما الآخرون يأملون، لا فجر له بينما الناس يتفجرون، لا سكينة ولا طمأنينة له بينما الناس يسكنون ويطمئنون. إنه الآن هناك يشتري شطيرة في العاشرة مساء، وأنا أطلق أحكامي المكرورة عليه. لا شك أنه ضحية دقة تصويب السأم على صدغيه ومنخريه، ضحية الجمجمة المعقوفة، ضحية التكاليف الخرقاء، ضحية القلب الفاتر الخائر الذي يخفق بعيدا عنه. يبدو أن شارع الثقافة لم يكن في حسبانه ولا شارع العلم، لهذا سيضمحل في شوارع أخرى ليس أولها شارع الفراغ الكبير وشارع العطالة الهائلة. هكذا سيتفتت في المنفى الاختياري وسينزلق في مرمى عين الطائر النقار. المصباح في رئتيه وهو ليس سليما ولا معافى، ويداوي نفسه بملح الزمان لذلك لا تبدو عليه الجراح. وصادف في آخر الليل أم 44 في غرفته ذات مرة، فلم يقلق على حال أذنيه، لكنه تذكر أسنان أصدقائه الناصعة. فالشيء بالشيء يذكر، وكان في آخر عهده بالورقة البيضاء يلوك مزقا من ذكريات غبراء، ولا ديوان له، لذلك يحب رقصة الأفعى للراقصة الهندية التي شاهدها في إمارة قريبة. وفي إحدى سامياته بحث عن الخبز الحار في آخر الليل فوجد كعك ماري أنطوانيت، فحاول أن يضحك فوصلت الضحكة الكبيرة على حواف شدقيه، لكنها توقفت كوشم متحجر هناك. وعندما استفحلت الشمس المقدسة في صدغه وقف المسكين بلا مظلة ولا اكتراث، فأخذت تتنهشه وتأكله لأنه طعامها المفضل. لا أراه يركض من جلده، بل ما يزال يتخبط في ضلوعه. لا أراه يخسر شيئا، لكنه لا يربح إلا بريده الضائع. لا أراه يضع شيئا على رف الحياة، ومع ذلك فالطبيعة تتفهمه لأنه وليدها وبذرة مكيدتها المتناومة. لا أراه أهلا لأي شيء، لكن سامياته منشورة في لوح الرسامين المجانين. لا أراه ملولا ومتبرما وسائما الآن، بل أراه يحاول أن يضحك. السامي يحاول أن يضحك.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبس.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات ابن سناء الملك، وهو شاعر وأديب مصري متميز. حقق الباحث العراقي رضا محسن القريشي مجموعات من موشحات ابن سناء الملك ونشرها سنة 1978 بعنوان موشحات مطويات لابن سناء الملك، نشرها في مجلة الآداب التابعة لجامعة بغداد. يقول عنه: ترعرع ابن سناء الملك في رعاية أبيه، اهتم بتدريسه علوم القرآن والحديث واللغة والنحو، وحفظه القرآن الكريم على الشريف الخطيب، ودرس اللغة والنحو في حلقات ابن بري المتوفى سنة 82 و500 للهجرة، ثم سافر إلى الإسكندرية ليأخذ الحديث عن المحدث الحافظ أبي طاهر السلفي، وقرض الشعر ولما يبلغ 20 من العمر، وصار من شعراء مصر في العصر الأيوبي، وكان للقاضي الفاضل أثر في حياته الأدبية، فقد اقتدى به ونهج على طريقه في حرصه على الجناس اللفظي والمقابلة بين المعاني والاعتماد على العقل في توليد الأفكار وتمثل التراث الشعري القديم من ناحية التشبيهات والاستعارات ومحاولة الزيادة فيه. أما ما شغف به ابن سناء الملك في ديوانه من حسن التعليل ومن إيراد ما يشبه القضايا المنطقية والحجج العقلية، وقد ظل قائما في الموشحة، ولكنه لم يتوسع فيه توسعه في الشعر، لأن جهده في تلمس القوافي الكثيرة قد شغله واستنفد بعض نشاطه في الجهد العقلي، ولذلك كان تجديده في المعاني وابتكاره فيها أوضح في شعره منه في موشحاته. وهو أول وشاح مصري بل مشرقي عني بالموشحات حين وفدت من الأندلس، فألف كتابا خصه بها وأرسى قواعدها فيه، ووسمه بدار الطراز في عمل الموشحات، وله ديوان شعر، وكان ملما ببعض اللغة الأجنبية التي كانت منتشرة آنذاك كالفارسية والتركية، واستخدم هاتين اللغتين في خرجات موشحاته. وقد وصلت الموشحات الأندلسية إلى الديار المصرية كما وصلت إليها الذخائر العلمية والأدبية عن طريق الأدباء والشعراء والوشاحين الذين كانوا يشدون الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء فريضة الحج، ثم يطوفون بعض البلاد الإسلامية لينهلوا العلم من أساطينه في المشرق. فمنهم من يبقى بعد أن يطيب له المقام، ومنهم من يقفل راجعا إلى بلاده. نقرأ لابن سناء الملك هذه المختارات من موشحاته. يقول: عسى ويا قلما تفيد عسى، أرى لنفسي من الهوى نفسا، مذ بان عني من قد كلفت به، قلبي قد لج في تقلبه، وبي إذا شوق عاتي ومدمعي يوم شاتي، لا أترك اللهو والهوى أبدا، وإن أطلت الغرام والفندا، إن شئت فاعذل فلست أستمع، أنا الذي في الغرام أتبع، وتحتذى صباباتي وتدعني وعاداتي، بي ملك في الجمال لا بشر،
يظلم إن قيل إنه قمر، يحسن فيه الولوع والوله، وعز قلبي في أن أذل له. خدي حذاء إن ياتي ويرتقي حشاشاتي، لست أذم الزمان معتديا، كم قد قضعت الزمان ملتهيا، وظلت في نعمة وفي نعمي، يلتذ سمعي وناظري وفمي، ولا قذى في كاساتي ومرتعي في الجنات، وغادة دينها مخالفتي، ولا ترى في الهوى محالفتي، وتسبني ولست أمنعها، فقلت قولا عساه يخدعها. ما هو كذا يا مولاتي، اجري معي في مواتي. ويقول ابن سناء الملك في أحد موشحاته: كللي يا سحب تيجان الربا بالحلي، واجعلي سوارها منعطف الجدول، يا سما فيك وفي الأرض نجوم، وما كلما أخفيت نجما أظهرت أنجما، وهي ما تهطل إلا بالطلا والدما، فاهطلي على قطوف الكرم كي تمتلي، وانقلي للدن طعم الشهد والقرنفل. تتقد كالكوكب الدري للمرتصد، يعتقد فيها المجوسي بما يعتقد، فاتئد يا ساقي الراح بها واعتمد، واملي حتى تراني عنك في معزلي، قللي الراح كالعشق إن يزد يقتلي. لا أليم في شرب صهباء وفي عشق ريم، فالنعيم عيش جديد ومدام قديم، لا أهين.

0: لو تلي مدح سناه معرشا أكحلي لذ لي على سن الصهباء والسلسل أزهرت ليلتنا بالوصل مذ أسفرت أصدرت بزورة المحبوب إذ بشرت أخرت فقلت للظلماء مذ قصرت طولي يا ليلة الوصل ولا تنجلي واسبلي سترك فالمحبوب في منزلي من ظلم في دولة الحسن إذا ما حكم فالألم يجول في باطنه والندم والقلم يكتب فيه عن لسان الأمم من ولي في دولة الحسن ولم يعدل يعزى لي لألحاظ الرشا الأكحل كانت تلك مختارات من موشحات ابن سناء الملك.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. علي سير وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. طرقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. مسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر أزوف، والسلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ وتجلي السكان. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، وصندوق النقد الدولي يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد العالمي رغم تداعيات الحرب.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية منطقة الخليف لسلطنة عمان ولشبه الجزيرة العربية بأكملها، بما تحمله من التنوع بمختلف في فصل الخريف، أيضا الاستقرار السياسي والعوامل الأخرى المشجعة ل اهتمام بهذه المنطقة متوفرة منذ أكثر من 50 سنة في سلطنة عمان. فكل هذا البعد التاريخي والاجتماعي ساهم بأن تكون هذه المنطقة مهمة جدا لسلطنة عمان، لكنها ليست كذلك للعالم، فيوجد الكثير وعشرات الآلاف من الهكتارات حول العالم، ملايين الهكتارات حول العالم مثلها وأفضل منها، سواء كانت في الأمازون أو في غابات أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غابات أفريقيا أو في الغابات الآسيوية أو حتى في الغابات الأوروبية. لذلك اهتمام بهذه المنطقة واجب الدولة كسلطنة عمان والمجتمعات المحلية المستفيدة من هذه النظم البيئية والباحثين بشكل رئيسي في سلطنة عمان بالمقام الأول. ومن أهم عناصر التنوع الحيوي في هذه المنطقة هو النباتات. هذه الخضرة التي نراها ليست كلها نوع واحد، هناك أشجار قديمة بقيت واقفة طوال السنة، وهناك شجيرات تتحمل الجفاف ثم تنتعش بالرذاذ، وهناك أعشاب حولية تظهر سريعا ثم تختفي بعد الموسم، وهناك نباتات تعيش في الشقوق الرطبة وأخرى قرب الجداول وأخرى على المنحدرات التي يلامسها الضباب كل صباح. في ظفار النبات لا يعتمد على المطر وحده، بل يعتمد على الرذاذ والضباب. الضباب ليس مجرد غيمة منخفضة تحجب الرؤية، هو ماء دقيق جدا يتحرك في الهواء، عندما يلامس أوراق الأشجار والصخور يتحول إلى قطرات صغيرة تنزل ببطء على التربة. لهذا تستطيع بعض النباتات أن تستفيد من الخريف حتى ولو لم تهطل أمطار غزيرة. لذلك عندما تهطل الأمطار يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام في بداية موسم الخريف، ثم يستمر الموسم بالرطوبة مالته وبالضباب وبالدفء، تبدأ تنتعش الطبيعة مجددا ويظهر حدث الإنبات ويحدث تحول الأخضر. ومن أجمل الأشجار المرتبطة بمنطقة ظفار شجرة صغوت، يعني ترمناليا دوفاريكا. هذه الشجرة تنمو في جنوب الجزيرة العربية فقط، سواء كانت في سلطنة عمان أو في الجمهورية اليمنية، وهذه الشجرة تشكل الجزء الأكبر من مساحة الغابات الشجرية في محافظة ظفار. شجرة لها مواصفات خارقة، ليست شجرة ضخمة جدا تصل إلى 12 متر، وهذه الضخامة أعتقد بسبب الظروف المناخية في محافظة ظفار، لأنه أيضا الرياح تفرض طول معين، الغذاء يفرض طول معين، الغابة ذاتها الموجودة في محافظة ظفار تفرض أطوال معينة على هذه الأشجار، ومن يزيد يموت. لذلك هذه الأطوال لو كانت صغات موجودة في الهند مثل شقيقتها لكانت وصلت إلى 20 متر أو 25 متر أو 30 متر، لكن بحكم أن هي موجودة في محافظة ظفار تكيفت على هذه الظروف الموجودة وعلى قلة الأمطار الموجودة وعلى مستوى المطر، فيصل طولها في أفضل الأحوال إلى 12 متر، وهي الأكثر انتشارا في المناطق الجبلية. في الموسم الرطب تبدأ أوراقها أكثر حيوية وتبدأ بأكثر اخضرار، ويعني لونها فاتح، وهي من الأشجار كما ذكرنا المهمة جدا رعويا، وأيضا من الأشجار التي يحدث لها تغيرات في فصل الصيف. أحيانا يقال محليا كولوت، أي انقلبت، ففي فصل الصيف أحيانا عندما يشتد المطر تتحول هذه الشجرة إلى اللون الأخضر، وسبحان الله تكون مصدر رعي، تستخدم منها جثرير، يتم قطع الأوراق منها، يطعمها للمواشي، يطعمها للإبل. لكن عندما يدخل الخريف يعني لا تكون بهذا الشكل الأخضر، تحافظ على اللون أسود ويختفي منها الورق بعض أعدادها. هذا العمل مش جماعي وإنما على حسب الشجرة ذاتها، فلها أيضا خصوصية في هذا الأمر. ومن الأشياء الطريفة والغريبة، الموسم الماضي أو قبل الماضي أغلب الأشجار، يعني 24 أو 25، أغلب الأشجار في فصل الخريف عملت الزهار في بداية الموسم، هل هذا بسبب التغيرات المناخية؟ هل في تغيرات في درجات الحرارة؟ لكن أغلب الأشجار التي فحصناها في ولاية طلقوت وفي ولاية صلالة عملت أزهار بشكل جميل جدا، وربما كانت مساهمة أيضا لحدوث الاستفادة من العسل قبل فصل الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان
4: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي:
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي:
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران:
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: صحتنا.
12: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
13: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
14: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
15: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
16: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
17: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
18: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
15: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2016.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تمام 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. والولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم TES+4 بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل ويدعم التنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله أبو سعيدية وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة، أكدت أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. وأشارت سعادتها إلى أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة والتمويل المستدام، مؤكدة على أن تجربة سلطنة عمان تمثل نموذجا متقدما في هذه المجالات. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة إلى أهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية والوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. وجددت سلطنة عمان في ختام بيانها مواصلة العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية وتطوير أنظمة الرصد والوقاية والعلاج ورفع الوعي المجتمعي لاستدامة هذا الإنجاز الصحي الوطني ودعم المستهدفات الدولية ذات الصلة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبر أنيام جاشينكيار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وتناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. ست دقائق بعد السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذ دعت الحاجة، لكن تقول إنها تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين. وأضاف غروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشآت قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال أيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التوصل مع شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل في استعادة سيادتها على هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت شاحنة عند أطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وهما أدى إلى إصابة شخصين، كما شنت غارة بطائرة مسيرة على محيط بلدة المنصوري. قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق المتفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا. كما قصفت المدفعية مبان شمال غربي مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرق خان يونس وشرق حي التفاح. فيما أطلقت زوارق حربية النار اتجاه مواطنين جنوب قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق مدينة غزة. نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تونغروغ الواقع على بحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ وأجلت بعض السكان في هذه المناطق، وأضافت أن عمليات إخماد الحريق في ميناء تاغروف بمنطقة روستوف في جنوب روسيا لا تزال جارية. وفي إقليم كرانسودار اندلع حريق في مصفاة إلسيكي النفطية إثر سقوط حطام مسيرة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى. في المقابل قالت كييف أربعة أشخاص قتلوا جراء قصف روسي بسبع قنابل جوية في منطقة دونستيك.
1: أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تصريح مفاجئ أن جيشه بات هو الأقوى في الميدان قتاليا وكذلك في الجو، منطلقا من توسيع أوكرانيا لإنتاجها من الطائرات المسيرة وتطويرها، وهو عمليا يريد أن يظهر للغرب أن مساعدته لم تذهب سدى. ويلفت النظر في هذا المجال أن شتيلرمان رئيس شركة فاير بوينت الأوكرانية لإنتاج المسيرات الجوية والصواريخ عبر عن قناعته بأن وقف إطلاق النار هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا، انطلاقا من أن الغرب في مثل هذه الحالة سينسى أوكرانيا وتفقد بذلك التمويل الغربي. من جهة ثانية، أوضح جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسية أن الحزمة الجديدة 21 من العقوبات على روسيا سيتبناها الاتحاد الأوروبي في 13 من يوليو الحالي، منوها بأنها ستكون مؤثرة بشكل رئيسي على القطاع المالي الروسي، كما أنها ستؤدي إلى مزيد من انخفاضات عائدات الطاقة للخزينة الروسية، حيث تتضمن هذه الحزمة تجميد سعر النفط الروسي الذي هو وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي 44.1 للبرميل. هذا ناهيك عن أن مجلس الاتحاد الأوروبي سبق أن مدد قبل أسبوعين العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 21 من يوليو عام 2027. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف أن موسكو لن تثق مجددا بنوايا الغرب في إطار سعيه للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن مخزون ما أسماه حسن النية والآمال قد استنفد، وذلك انطلاقا من انتقال الغرب إلى مرحلة الإنذارات لروسيا. كما أعلنت القائمة بأعمال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الدول الغربية تسعى بوضوح لإلحاق الضرر بروسيا عبر أوكرانيا ولا يهمها عدد الضحايا في البلدين. نشير أخيرا إلى أن الرئيس الأمريكي رغم انتقاده الحاد للناتو وعد من جهة أوكرانيا باحتمال إعطائها ترخيصا يتيح لها إنتاج صواريخ باتريوت فوق أراضيها، وأكد أن الولايات المتحدة لن تخرج من حلف الناتو وستتابع دعمها له. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وإلى أنقرة، حيث أجرت أنقرة وبغداد محادثات ركزت على تطوير مشروع طريق التنمية المشترك بينهما وتحويل أهدافه التقليدية كممر للنقل والتجارة إلى شريان إقليمي لتدفقات الطاقة بين الشرق والغرب. ويشمل المشروع طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا ومومانئها، ويعد أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.
2: في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أمن الطاقة العالمي، يتجاوز مشروع طريق التنمية المشترك بين بغداد وأنقرة أهدافه التقليدية ليتحول بسرعة ليكون الشريان الأهم للطاقة الإقليمية. وتؤكد المؤشرات الفنية والسياسية أن تركيا والعراق يمتلكان قدرة استثنائية على دمج أنابيب الغاز والنفط وكابلات الطاقة النظيفة إلى جانب مسار النقل الاقتصادي. فما الذي سيجنيه أطراف هذا الممر العملاق؟ ففيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر الدخل ووقف هدر الغاز الطبيعي وتحويل الفاو إلى مركز طاقة عالمي يربطه بالغرب دون الاعتماد الحصري على الممرات البحرية الضيقة، تريد تركيا التي تشكل جسر العبور الاستراتيجي ترسيخ مكانتها كأكبر مركز ترانزيت ومقاص للطاقة لجنوب ووسط أوروبا وتحقيق أمنها من الطاقة بأسعار تفضيلية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الفوائد تمتد لتشكل خريطة جيوسياسية جديدة. دول الخليج العربي تشكل منفذا بريا فائق السرعة لتصدير البتروكيماويات والطاقة إلى الأسواق العالمية، بعيدا عن مضيق هرمز والمخاطر الأمنية البحرية. والاتحاد الأوروبي يؤمن بديلا استراتيجيا ومستداما للغاز ويدعم خطط التحول الأخضر عبر استيراد الهيدروجين مستقبلا من منطقة الشرق الأوسط. يمكن القول إن طريق التنمية ليس مجرد ممر تجاري، بل هو إعادة صياغة لمفهوم الجغرافيا السياسية للطاقة، ويمثل نموذجا حيا للدبلوماسية الاقتصادية القائمة على تبادل المنافع، حيث تلتقي موارد بغداد بالموقع الاستراتيجي لأنقرة لرسم ملامح مستقبل اقتصادي مستقر للمنطقة والعالم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكونغولية أن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كانسغالي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. لقي 28 شخصا مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتعامل مع آثار الحريق. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، بينما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه للخسائر البشرية، داعيا إلى بذل كل الجهود في عمليات الإنقاذ وتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. محليا، ضمن أولى فتراتنا الإخبارية، تستند عملية التحول الاقتصادي في سلطنة عمان إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وأكثر استعدادا للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وتوضح المؤشرات تقدم قطاع الصناعة التحويلية إلى وجهة المشهد ليصبح أحد أهم مسارات التحول خلال السنوات الماضية.
3: تتشكل الاقتصادات في اللحظة التي تعاد فيها صياغة أولوياتها، وفي سلطنة عمان تمضي عملية التحول الاقتصادي بخطوات متدرجة تستند إلى رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على توليد قيمة محلية مضافة وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. في سلطنة عمان يتشكل هذا التحول بهدوء، لكنه يسير بثبات. فبعد سنوات اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 3.4% خلال الفترة بين عامي 2021-2025، مدفوعا بتحسن الأداء الكلي وتنامي مساهمة قطاعات التنويع. فالتحديات لا تزال حاضرة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الحاجة لتوفير وظائف نوعية وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وفي المقابل تمتلك سلطنة عمان أوراقا يصعب تجاهلها، موقعا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة العالمية، وموانئ ومناطق اقتصادية متطورة، وموارد طبيعية متنوعة، وبيئة مستقرة تشكل قاعدة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. وسط هذه المعادلة تتقدم الصناعات التحويلية إلى واجهة المشهد، فقد أصبحت أحد أهم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 سجل القطاع متوسط نمو بلغ 6.6%، فيما ارتفعت قيمته المضافة إلى نحو 3,700,000,000 ريال عماني، بما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتؤكد بيانات التجارة الخارجية هذا الاتجاه، فحتى نهاية فبراير 2026 ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 11.4% لتصل إلى نحو 1,129,000,000 ريال عماني، مدفوعة بزيادة صادرات المعادن والمعدات والأجهزة الكهربائية، وهي مؤشرات تعكس قدرة المنتجات العمانية على المنافسة خارج الحدود عندما تتوافر الجودة والبنية اللوجستية والقدرة الإنتاجية. لكن بناء قطاع صناعي قوي يبدأ من سؤال يرتبط بالسياسات الاقتصادية: كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات؟ وكيف تصبح الثروة السمكية صناعة غذائية متكاملة؟ وكيف تنتقل المعادن من كونها خامات إلى منتجات صناعية عالية القيمة؟ وكيف تربط الزراعة والطاقة واللوجستيات بمنظومة إنتاج واحدة قادرة على تعظيم القيمة المحلية؟ هنا يبرز مفهوم توطين الصناعة بوصفه مشروعاً لبناء منظومة إنتاج متكاملة تنقل المعرفة وتعزز المحتوى المحلي وتفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيساً في قيادة النمو الاقتصادي. وقد اكتسبت مبادرات القيمة المحلية المضافة أهمية متزايدة من خلال ربط المشاريع الكبرى والمشتريات الحكومية بسلاسل إنتاج وطنية، وتمكين الشركات العمانية من الدخول في مجالات صناعية كانت تعتمد سابقا على الاستيراد. غير أن الطريق لا يخلو من التحديات، فالاستثمارات الأجنبية رغم نموها ما تزال تتركز بدرجة كبيرة في قطاع النفط والغاز، بينما تحتاج الصناعات التحويلية إلى تدفقات أكبر ترتبط بنقل التقنية وتطوير المنتجات وفتح الأسواق العالمية. كما يظل التمويل أحد أبرز التحديات، خاصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي القائم على المعدات والتقنيات ورؤوس الأموال الثابتة وليس على العوائد السريعة. ولذلك فإن مستقبل الصناعة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تشريعات واضحة وتمويلا محفزا وكفاءات وطنية مؤهلة وتجمعات صناعية متخصصة وسلاسل توريد قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: أكدت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا وتراجع أسعار الخام. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط من أدنى مستوياته المسجلة في مايو. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من الخام ارتفع بشكل حاد بنحو 4.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 98.8 مليون برميل يوميا في يونيو، بعدما ساهم استئناف التدفقات في دعم تعافي جزئي لإنتاج النفط في الخليج. وأشار التقرير إلى أن مخزونات الدول الصناعية الغنية تراجعت رغم زيادة الشحنات البحرية بسبب استمرار انخفاض وارداتها النفطية. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يبدي مرونة رغم الصدمات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن النمو العالمي على أساس تراكمي لم يشهد تغيرا يذكر منذ إبريل، متوقعا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 3% في العام الجاري و 3.4% في العام المقبل، وهي نسبة لم تشهد تغيرا يذكر منذ شهر إبريل. كما أشار الصندوق إلى أنه أبقى على توقعاته للنمو على الأمد المتوسط دون تغيير يذكر، مع ملاحظة أن التقدم المحرز في خفض التضخم العالمي توقف. ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم عن مدى الحياة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. والولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. انتهت أولى فتراتنا الإخبارية، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم دائما وأبدا وأنتم برفقتنا في مختلف هذه المحطات الصباحية في أحلى صباح من الآن وحتى 9 صباحا. نشارككم العديد من الموضوعات وكل ما يفيدكم ويمتعكم معنا في هذا المشوار الصباحي. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 26 من محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 11 من يوليو لعام 2026 للميلاد. أهلا أهلا بكل من يتابعنا ويكون جزءا من هذه المتابعات والموضوعات التي نشاركها لكم، وأيضا كل من يتواصل معنا بالرسائل الصباحية على رقم الواتساب 72442010 72442010. دروب السلام للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع لنا ويكون برفقتنا في هذه المساحة الصباحية في مختلف دروبكم ومشاوركم، إن شاء الله تصلوا بسلام وأمان إلى كل وجهاتكم وكل مقاصدكم في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم، إعدادا وتقديما إدريس محمد البشري، وفي الإخراج رافقنا الزميل أحمد بن علي المرشودي.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

صباحكم سعيدة دائما مستمعينا، نسعد بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكل من يتواصل معنا في هذه المساحة الصباحية. صباح الخير لفايز العلوي. ليس التوكل أن تترك السعي، ولكن أن تسعى وقلبك معلق بالله لا بالأسباب، فإن صدق العبد في تفويض أمره إلى ربه، ساق الله إليه من ألطافه ما لم يكن في حسبانه، وكان عطاء الله أكبر من أمنياته، ونعم بالله. صباحاتكم أو صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل. صباحاتك سعيدة دائما يا فايز. وصباح الخير أيضا من فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات أو المغامرات الرياضية، صحة للجسم ونشاط البدن. يقول المرسل: اليوم ممشانا في مسار جديد 15 كيلومتر من الصباح الباكر مع 27 مشترك. تحية خاصة من رئيس الفريق علي القلباني وعلي المرشودي وسالم سكيتي، والتحية موصولة لإدريس وأحمد في برنامج أحلى صباح، وتحياتنا لكم جميعا. صباح الخير. سالم الكلباني يقول: تكتمل حياتنا بأشياء وتنقص بأخرى، ليست مسألة حظ وإنما هي أقدار يعطى الله لكل ذي حق حقه، فالحمد لله دائما وأبدا. اختر من يضيف إلى حياتك فرحا لا من يستنزفك بالشك والقلق وكثرة التذمر، لتحفظ راحتك دون أن تسبب في قطيعة يمكن تجنبها. صباح الخير والسعادة. صباح النور يا سالم العاصمي. إن شاء الله مجموعة من المحطات والوقفات التي نقف عندها في حلقة اليوم وموضوعاتنا، منها إن شاء الله الحديث عن تتويج شركة عدسة عمان بالجائزة البرونزية في مبادرة الأمم المتحدة بجنيف، حيث شهدت فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي تتويج عدسة عمان بالجائزة البرونزية في مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير. هذه الجائزة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والتطويرية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء حول العالم. إن شاء الله راح تكون معنا في الحديث عن هذا التتويج ابتهال السعدي مهندس الذكاء الاصطناعي بشركة عدسة عمان. كذلك عن ابتكار يحول الألوان من عناصر بصرية إلى عناصر حسية، كيف يبدو هذا الابتكار وما هي فكرته وكيف من الممكن أن يفيد المكفوفين على وجه التحديد. سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيل هذا الابتكار مع المبتكر عزبة محمد المالكي، وأيضا عن تقدم سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي وتحقيقه المركز 49 عالميا. كذلك هذا الموضوع ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم، إن شاء الله راح تكون معنا في الحديث عنه بشيء من التفصيل أستاذة مروة بنت حمد المحروقي المتحدث الرسمي لهيئة البيئة. هذا بالإضافة لصحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. غذاء ودواء، المحطة الصحية التي نشارككم فيها بعض الموضوعات الصحية، وتكنولوجيا عن آخر، وأبرز المستجدات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية وغيرها من الموضوعات في هذه الفضاءات التكنولوجية. نسعد بكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وأهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا في هذا المشوار حتى 9:00.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم. كتبت الصحيفة: سلطنة عمان تؤكد التزامها بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسط عودة التوترات. ترامب يفتح مسار الحوار مع طهران رغم إعلان انتهاء وقف إطلاق النار. وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية. أكد أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار إمدادات الطاقة. استعراض مستجدات مشروعات المياه والكهرباء بجنوب الباطنة. الاطلاع على سير مشروعات التطوير الحضري بالمضيبي. مناقشة مقترحات تطوير جودة الخدمات والمرافق العامة بولاية ضنك. 200 امرأة يستفدن من فحوصات الكشف المبكر عن سرطان التنين.

صحية ونفسية طويلة. مختصون يحذرون من حرائق وإصابات دائمة ويدعون إلى وعي أسري ومجتمعي. البرامج الصيفية بالمحافظات حراك واسع يسقل مهارات الطلبة نحو الابتكار والمستقبل، تجمع بين التقنية وريادة الأعمال والهوية الوطنية في بيئات تعليمية محفزة. برنامج بجامعة التقنية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل المالي. تعيين 137 معلما ومعلمة بمحافظة جنوب الشرقية. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم. النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط وتعافي الطلب العالمي رغم تجدد المواجهات بين أمريكا وإيران. أوبن AI تطلق أقوى نماذجها في الذكاء الاصطناعي. برامج التدريب والتأهيل مساهمة متزايدة في توطين الوظائف ودعم الإنتاجية. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 69 نقطة وقيمة التداول عند 247 مليون ريال.

ومن الاقتصاد إلى شيء من الرياضة. النرويج تتحدى إنجلترا، والأرجنتين تتسلح بالتاريخ أمام سويسرا لحساب ربع نهائي المونديال. ختام المعسكر الصيفي الشبابي بمحافظة مسندم، إنشاء مركز لسيارة إسعاف بمقر نادي الشباب، إنجاز 85% من مشروع تعشيب ملعب فريق سيما إسفالة بإزكي، العفيفة بطلا لدوري الهواة بنادي مجيس، جبيل بطلا لدوري الهواة بنادي عبري. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وهذه بداية الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. سلطنة عمان تتقدم إلى المركز 49 عالميا في مؤشر الأداء البيئي. حققت سلطنة عمان هذا الإنجاز الجديد في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز مقارنة بنتائج نسخة عام 2024 التي حلت فيها في المركز 55 عالميا، في تأكيد على فعالية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين مؤشرات الأداء البيئي. غيرها من التفاصيل حول هذا الموضوع تطلعنا عليها ضيفتنا الكريمة الأستاذة مروة بنت حمد المحروقية، المتحدث الرسمي لهيئة البيئة، معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير أستاذة مروة، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أخي إدريس، ويعطيكم العافية وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة مروة، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. نبارك لكم يعني هذه الجهود وتحقيق هذا الإنجاز، مبارك لعمان جميعا.
2: نعم حقيقة في البداية يعني إذا تسمح لي أود أن أرفع أسماء آيات التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وإلى أبناء كذلك هذا الوطن العزيز بمناسبة هذا الإنجاز الوطني طبعا الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها دائما سلطنة عمان في مختلف المؤشرات الدولية. كذلك يعني سوف أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لكافة حقيقة الجهات الشريكة والشركاء الوطنيين الذين أسهموا في هذا التقدم. يعني حقيقة هذه النتيجة هي ثمرة عمل مؤسسي متكامل وكذلك تنسيق وطني مستمر.
1: نعم بكل تأكيد. قبل أن أتحدث أيضا في تفاصيل هذه المؤشرات وتحقيق هذا التقدم لهذه الوصول لهذه المرتبة، بداية لو تحدثين عن مؤشر الأداء البيئي العالمي أستاذة مروة، ولماذا يحظى بهذه الأهمية التنافسية بين الدول؟
2: نعم طبعا مؤشر الأداء البيئي العالمي هو أحد المؤشرات الدولية التي تقيس مدى قدرة الدول على إدارة مواردها الطبيعية، وكذلك مثل ما ذكرت أخي إدريس تحقيق التنمية المستدامة. طبعا هذا المؤشر يصدر كل عامين عن جامعتي يال وكولومبيا في الولايات المتحدة، ويستند إلى منهجية علمية تعتمد دائما على البيانات الدولية من الدول، وطبعا هذه المنهجية هي منهجية موحدة، مما يجعل حقيقة ما يجعل هذا المؤشر أحد أكثر المؤشرات مصداقية في تقييم الأداء البيئي للدول. طبعا ما يميز هذا المؤشر عن غيره من المؤشرات أنه يقيس جودة البيئة، يعني لا يقيس حقيقة جودة البيئة فقط ولكن يقيس كذلك مدى نجاح السياسات الحكومية في تحقيق نتائج بيئية ملموسة. لذلك أصبح أداة عالمية لقياس كفاءة الحوكمة البيئية، وكذلك مرجع تعتمد عليه الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرون عند تقييم تنافسية الدول واستدامة التنمية. طبعا هذا المؤشر يعني يغطي محورين رئيسيين هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية، وطبعا يندرج تحت هذين المحورين 11 قضية بيئية، 11 قضية بيئية وكذلك أكثر من 50 مؤشر فرعي. طبعا تشمل العديد من المؤشرات وعديد من القضايا، منها جودة الهواء والمياه والتنوع الأحيائي، كذلك المناطق المحمية، كذلك المصائد السمكية والزراعة، التغير المناخي، الانبعاثات وإدارة النفايات والصحة البيئية وغيرها. لذلك التقدم حقيقة في هذا المؤشر يعني أن الدولة يعني تحقق تقدم في سياساتها البيئية، وكذلك في كفاءة مؤسساتها وفي قدرتها على تحقيق يعني شيء مهم جدا وهو التوازن ما بين التنمية الاقتصادية وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية.
1: نعم يعني أستاذة مروة، ومع كل تقييم في كل سنة تقريبا تسعى هذه الدول أيضا لأن تحقق مراكز أكثر تقدما، وكذلك يعني
2: صحيح.
1: سلطنة عمان بهذه الجهود ممثلة في هيئة البيئة يعني، ويتضح أن هناك يعني فعلا سياسات بيئية يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق جدا. ما أهم ما يعنيه عن تحقيق سلطنة عمان حاليا هذا المركز 49 عالميا في هذا المؤشر الدولي؟
2: نعم، حقيقة هذا الإنجاز أستطيع أن أقول أنه هو اعتراف دولي حيادي بأن سلطنة عمان تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة البيئية. وطبعا يؤكد أن السياسات الوطنية البيئية اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية يعني بدأت تنعكس بصورة واضحة على المؤشرات الدولية. سلطنة عمان لما تقدمت إلى المرتبة 49 عالميا، أولا حافظت على مكانتها ضمن الدول الأعلى أداء في المنطقة. احنا نتكلم أنها تحتل المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط والمركز الثاني عربي وخليجي. لكن ما أراه حقيقة أكثر أهمية من الترتيب العام هو أنه يعني جودة هذا التقدم. يعني حققت سلطنة عمان المرتبة الثانية عشر عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط في محور اللي هو محور حيوية النظم البيئي، وطبعا النظم البيئية، وهو طبعا أكثر المحاور شمولا لأنه يقيس كفاءة إدارة النظم البيئية والتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية. نتكلم عن تقدم ما يقارب 22 مركزا مقارنة بدورة 2024. كذلك حققت سلطنة عمان المرتبة 53 عالميا في محور الصحة البيئية، وهذا المحور يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة الهواء والمياه والصرف الصحي. هنا تقدمت سلطنة 15 مركزا مقارنة ب 2024. بمعنى آخر أن هذا الإنجاز حقيقة يعكس تطور متوازن يجمع ما بين حماية الإنسان وحماية البيئة في آن واحد.
1: نعم، ذكرت في يعني في هذا المؤشر أو هذا المؤشر يعني مؤشر الأداء البيئي العالمي يركز على محورين، في كل محور 11 قضية. ما الجوانب يعني التفصيلية التي ساهمت في تقدم سلطنة عمان في هذا المؤشر تحديدا أستاذة مروة؟
2: نعم، طبعا هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل مثل ما ذكرت، ثمرة عمل مؤسسي وكذلك تنسيق وطني متكامل شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية. الجوانب حقيقة يعني الرئيسية، أنا أقول الرئيسية التي ساهمت في هذا التقدم، هو تحسين جودة البيانات البيئية الوطنية، لأن حقيقة المؤشرات العالمية تعتمد على البيانات الرسمية التي ترفع إلى المنظمات الدولية.
1: نعم.
2: وحقيقة عملت هيئة البيئة باعتبارها الجهة التي تقود المؤشر بالشراكة طبعا مع الجهات ذات العلاقة خلال السنوات الماضية.
1: نعم.
2: على تطوير آليات جمع البيانات وتدقيقها وموائمتها، وهذا مهم، موائمتها مع المنهجيات الدولية.
1: نعم.
2: الشيء الآخر تطوير السياسات البيئية والتشريعات طبعا بما ينسجم مع يعني أفضل الممارسات الدولية في مجالات مختلفة، سواء كان حماية البيئة، إدارة الموارد الطبيعية، في جودة وتلوث الهواء وإدارة المواد الكيميائية وإدارة النفايات وغيرها. الشيء الآخر هو تنفيذ البرامج الوطنية في حماية التنوع الأحيائي، المحميات وجودة المياه والنفايات، كذلك دراسات عديدة ومسوح ميدانية ومشاريع نوعية مختلفة على المستوى الوطني. الشيء المهم والرئيسي هو التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية.
1: نعم.
2: لأن حقيقة هذا المؤشر يعتمد على بيانات تصدر عن منظمات دولية متعددة.
1: نعم.
2: وبالتالي نجاح سلطنة عمان يتطلب دائما تكامل الأدوار بين الجهات المالكة للبيانات والجهات المنفذة كذلك للسياسات المختلفة.
1: نعم. إلى جانب تكامل هذه الأدوار، لا شك أيضا أن هناك جهود يعني قائمة ومتابعات مستمرة لهذه السياسات. لو نعرج بشكل مختصر على
2: نعم.
1: السياسات والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين هذه المؤشرات البيئية سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي أستاذة مروة.
2: حقيقة أخي إدريس، هناك العديد من المبادرات التي
1: نعم.
2: ساهمت في تحقيق هذه النتائج. لكن يعني لن أستطيع أن أحصرها الآن، ولكن سوف أذكر أبرزها. طبعا التوسع في حماية النظم البيئية والتنوع الأحيائي، عندنا تعزيز إدارة المناطق المحمية وكذلك إدارة الموائل الأنواع، حماية الأنواع المهددة بالانقراض، تطوير منظومة كذلك مراقبة جودة الهواء، زيادة في شبكات محطات في محطات جودة الهواء وربطها بشبكة اللي هي نقي، كذلك تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة إدارة النفايات وغيرها طبعا من المبادرات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج. طبعا تنعكس هذه الجهود في نتائج ملموسة داخل المؤشر، حيث حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا في 6 مؤشرات اللي هي الوقود المنزلي النظيف والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، كذلك معالجة مياه الصرف الصحي، موائل الأنواع والحد من الصيد القاعي في المياه المفتوحة، وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. كذلك جاءت السلطنة ضمن أفضل 10 دول عالميا في حماية الموائل البحرية، حيث احتلت المرتبة 9 عالميا في مؤشر حماية الموائل البحرية. هذه النتائج حقيقة تعكس أن الاستثمار في البيئة أصبح يحقق نتائج يعني حقيقة ملموسة على المستوى الدولي.
1: نعم، يعني في الوقت الذي يعني تحقق فيه سلطنة عمان هذا التقدم في المؤشرات الدولية، هي بلا شك أيضا تتقاطع يعني هذه الجهود مع تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. فنتحدث كذلك يعني عن أهمية تقدم ملحوظ لسلطنة عمان في المؤشرات البيئية العالمية وتماشيه مع تحقيق هذه المستهدفات بالنسبة لرؤية عمان 2040 في مجال البيئة تحديدا.
2: ما في شك أخي إدريس أنه حقيقة مؤشر الأداء البيئي هو أحد أهم المؤشرات الاستراتيجية في رؤية عمان 2040.
1: نعم،
2: ويقيس هذا المؤشر تقدم سلطنة عمان في مجال البيئة والاستدامة، وحقيقة حددت الرؤية مستهدفا واضحا يتمثل في وصول سلطنة عمان إلى ضمن أفضل 40 دولة عالميا بحلول عام 2030.
1: نعم،
2: ثم ضمن أفضل 20 دولة عالميا بحلول عام 2040. اليوم ما تم تحقيقه من مرتبة 49 عالميا، أستطيع أن أقول بأننا نسير يعني بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا المستهدف، وإحنا قريبين، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى.
1: نعم،
2: للوصول إلى مستهدف 2030 وهو الوصول إلى أفضل 40 دولة.
1: نعم،
2: يعني خاصة في ظل التحسن الحمد لله المتواصل اللي حققته سلطنة عمان في التقارير الأخيرة في 2024 و2026، والتقدم النوعي حقيقة في عدد من المؤشرات اللي أصبحت فيها في المراتب الأولى عالميا. التقدم يعكس نجاح النهج الوطني اللي تتبناه الحمد لله سلطنة عمان في تحقيق التوازن ما بين التنمية الاقتصادية وكذلك المحافظة على البيئة، وهو أحد يعني كما نعلم أنه أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها رؤية عمان 2040. حقيقة لا يقتصر أثر هذا الإنجاز على تحسن الترتيب الدولي، لكن يمتد إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في سلطنة عمان، ويؤكد كذلك التزامها ووفائها بالاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز كذلك في الجانب الآخر تنافسية السلطنة أو تنافسية سلطنة عمان ورفع جاذبية الاستثمار.
1: نعم، بإذن الله تعالى، وقريبين جدا إن شاء الله من تحقيق الغاية الأسمى والمبتغى من من هذه السياسات والجهود الوطنية، حتى يعني هذا التقدم هو ثمرة لهذه السياسات الوطنية التي تنفذها سلطنة عمان في مختلف المجالات، العمل المناخي، صون التنوع الأحيائي، وتحسين جودة الهواء وغيرها من العناصر التي تفضلت بذكرها. أستاذة مروة، أنا أشكر جزيل الشكر على التفصيل حول هذا الموضوع والحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الإنجاز. بارك الله فيك وكل التوفيق لكم إن شاء الله.
2: شكرا لكم أخي إدريس على هذه الاستضافة الطيبة، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله ويومك سعيد. إذن عن تقدم سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي وتحقيقها للمركز 49 عالميا، كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة مروة بنت حمد المحروقية، المتحدث الرسمي لهيئة البيئة.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: عشرون دقيقة بعد الثامنة صباحا، نرحب بكم من جديد مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا أهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. انطلاقا من إيمانها بأن الابتكار يبدأ بفكرة تعالج احتياجا إنسانيا، نجحت المبتكرة العمانية عزبة محمد المالكي في تطوير ابتكار تعليمي يتمثل في الألوان الحسية، يهدف إلى تمكين المكفوفين وضعاف البصر من التعرف على الألوان وفهمها عبر توظيف الحواس الأخرى، في خطوة تعزز دمج هذه الفئة وتوسع آفاق التعلم الشامل من خلال حلول مبتكرة. المبتكرة عزافي هي مبتكرة في أربعة مجالات علمية، حاصلة على العديد من الجوائز والشهادات العلمية على مستوى المحلي والدولي، ومؤسسة أيضا لمجموعة من المبادرات الإنسانية. لكن ما الذي يعنيه تحديدا هذا الابتكار الذي يحول الألوان من عناصر بصرية إلى عناصر حسية، وكيف يبدو ذلك واقعا؟ تنضم لنا عبر اتصال هاتفي المبتكر عزاء بن محمد المالكي. صباح الخير عزاء، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح نور سعد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، نسعد بالحديث معك عزاء عن هذا الموضوع وهذا الابتكار تحديدا. وبداية لو تحدثين عن دوافع الاتجاه نحو تطوير ابتكار تعليمي يتمثل في الألوان الحسية على وجه التحديد، وتستهدفي من خلاله ذوي الإعاقة البصرية.
2: الألوان الحسية، أو خلنا نقول الدوافع اللي خلتني أني أبتكر هذه الألوان، هي أن استوقفتني عديد من المواقف مع أطفال المكفوفين في الفعاليات التي تقام داخل السلطنة. فهذه الفعاليات هي فعاليات توعوية يتم تقديم فيها رسالة للأطفال. فنحن نعرف دائما أن النشاط الأساسي لاستخدام أو لتوصيل أي معلومة لدى الأطفال يتم استخدام نشاط فني، وهو عبارة عن رسم وتلوين. بينما هناك أطفال مكفوفين وأطفال عندهم أو يعانون من الإعاقة البصرية، فهذيل الأطفال المكفوفين ما ممكنهم يشاركوا أقرانهم في هذا النشاط بسبب إعاقتهم البصرية، وأيضا يمكن بسبب المؤسسة المنظمة لهذا النشاط يعني مش موفرة الأدوات التعليمية والأدوات الفنية لتلبي احتياجات هذا المكفوف. فمن هنا أنا فكرت كيف أحول هذا التحدي إلى حل ابتكار يلامس أيادي المكفوفين على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط.
1: نعم.
2: فبديت أفكر بابتكار إنساني بحت، فلله الحمد والمنة ابتكرت هذه الألوان اللي هي ألوان الحسية، اللي اليوم صارت والله الحمد تلامس أيادي المكفوفين على المستوى المحلي في الوقت الحالي.
1: نعم، يعني هذا دافع إنساني نبيل تنطلق منه نحو تطوير هذا الابتكار التعليمي الذي يتمثل في الألوان الحسية. لو تقربين أكثر عزاء من فكرة هذا الابتكار بشكل أكثر تفصيلا.
2: هذا الابتكار، أو خلنا نقول هذا الابتكار، هو ابتكار تعليمي وفني صمم خصيصا للمكفوفين. هذا الابتكار تم صناعته من الخامات البيئية العمانية، وأيضا استخدمت الثقافة العمانية في حاسة اللمس لهذا الابتكار. طبعا يعتمد على استخدام الحواس مختلفة لهذا المكفوف. ممكن هذه الحواس الخمسة يخلي أنه يقدر يميز بين لون وآخر باستخدام هذه الحواس اللي هي الحواس الشم
1: نعم، يعني لا شك أنه وضع هذه التمييزات أو هذه التصنيفات بالنسبة للخامات والتي ترتبط بكل لون يعني يأخذ شيء كبير من الجهد والوقت كذلك في نفس الوقت، وبالتالي الإلكترونيك تعمل على هذا هذه الفكرة كابتكار جديد قد تواجه نوع من التحديات. نتحدث عن هذا الجانب، أبرز التحديات التي واجهها الابتكار في مراحل تطويره.
2: هو في تحديات في البداية، أنا حصلت تحديات أول شيء باختيار الخامات العمانية. يعني أنا أول ما بديت حطيت لي هدف أساسي أن هذا الابتكار يكون ابتكار عماني، بمعنى أنه يتم صناعته بخامات بيئية عمانية بالكامل، يعني ما أزيد مثلا خامة من برا. أيضا كنت يعني من ضمن أهدافي أن الملمس اللي راح يستخدم هذا المكوف هي ملمس من الخامات، عفوا من الثقافة العمانية. هذا المكفوف ما يعني حرم من الأشياء اللي نحن نراها، فأنا أحاول أني أوصل لنا أن مثلا سلطنة عمان تتميز مثلا بالنقوشات الإسلامية، فهو أثناء الملمس لهذا اللون يتعرف على هذا النقوشات الإسلامية، يتعرف أيضا على النقوشات الفنية اللي تستخدم مثلا في الخناجر وما شبه ذلك، أيضا يتعرف على اللي عندنا مثلا الفن المعماري. فهذه الأشياء أنا ربطتها كامل وجمعتها في هذا الابتكار. فالتحدي الثاني اللي أنا واجهته لحد الآن أنا أواجهه هو أن لما جيت أطور هذا الابتكار كان يحتاج لي أني أعمل دراسة علمية وتجارب عملية تثبت أن فعلا هذا المكفوف مدى احتياجه لهذا الابتكار. فأنا كوني لازلت باحثة عن عمل، كانت هذه المؤسسات اللي أتقدم لهم على أساس أني أجري هذه الدراسات أو البحوثات العلمية تطلب من عندي رسائل رسمية. فأنا كوني كباحثة عن عمل ما ممكن أنا أوفر هذا الرسائل، يعني هذا الرسائل الرسمية. فهذا يمكن تحدي ما أنا أواجهه فقط، جميع المخترعين والمبتكرين العمانيين الباحثين عن عمل. بس هذا التحدي أستاذ أبدا ما خلاني أني أنا مثلا أستسلم عن هذا الابتكار الإنساني، بالعكس أنا واصلت ولله الحمد حاليا أنا في خط الإنتاج من هذا الابتكار. والله أكرمني أني يعني أحظيت بشركة عمانية تتبنى هذا الابتكار، وهي شركة أمواج الابتكار اللي إن شاء الله بإذن الله راح تكمل معي خط الإنتاج لهذا الابتكار، وراح يتم بإذن الله في قادم السنوات توزيع هذا الابتكار على مستوى العالم، ليتم توصيله لكافة أو خلنا نقول لأكبر عدد من المكفوفين على مستوى العالم، لتوصيل رسالة إنسانية وفي نفس الوقت نشر الثقافة العمانية عن طريق هذا الابتكار التعليمي أو الابتكار التعليمي الفني.
1: نعم بكل تأكيد، يعني هذا الابتكار بكل ما يحمله من مواصفات فريدة من نوعها، يعني كفكرة بشكل عام وتخدم فئة مهمة جدا، يعني أيضا جديرة بالتتويج والمشاركة والمنافسة سواء كان على مستوى محلي أو دولي. وبالفعل يعني هو هذا الابتكار تتوج بعدد من المراكز والجوائز، نتحدث عن هذه الجوائز أو المراكز التي توج بها هذا الابتكار تحديدا.
2: هذا الابتكار حصل على جائزتين، جائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2025 وأيضا جائزة الإبداع والتمويل. فهذه الجائزتين الحمد لله تم تعزيز هذا الابتكار عن طريق مشاركتي لعدد من الندوات وعدد من المؤتمرات في هذا بعد حصولي على هذه الجوائز.
1: نعم، وإن شاء الله أيضا يحقق يعني مستويات أكثر تقدما وحضورا في مختلف المنافسات. يعني لا شك أن هناك أهداف تسعى لتحقيقها مستقبلا بالنسبة لهذا الابتكار، خصوصا أن هناك يعني من يتبنى هذه الفكرة، الشركة التي ذكرتيها. كيف يعني تتصور مستقبل هذا الابتكار عزاء، ومدى إمكانية تطويره ودمجها أيضا بأنظمة تقنية تدعم المكفوفين في التمييز بين الألوان بشكل أكثر يسرا؟
2: الخطة القادمة اللي أنا جالسة الحين أشتغل عليها أني أبني شراكات مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإنسانية داخل السلطنة، ليتم اعتماد هذه الألوان للمؤسسات التعليمية وأيضا المؤسسات الخاصة. من الجانب التقني أنا حاليا هي أقدر أقول هي يعني في أفكار موجودة على ورق ولكن لم يتم تطبيقها بعد. إن شاء الله في قادم الأسابيع سيتم دمج هذا الابتكار بالتقنيات الذكية، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذه التقنيات أو هذا الدمج يرى النور عما قريب بإذن الله، ويكون هذا الابتكار فعلا يلامس أيادي المكفوفين
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني قريبا نرى هذا الابتكار حاضرا ومتوفرا ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع. نرجو لك كل التوفيق وإلى تحقيق مزيد من الإنجازات بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر عزاء على وجودك معنا في هذه الدقائق.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ. في نهاية هذا اللقاء أود أن أقدم أكاليد الشكر لأمي وأبوي وأيضا لزوجي اللي فعلا وقفوا معي، ولولا ثقتهم فيني ما وصلت أو ما وصل هذا الابتكار اليوم ولا لامس أيادي المكفوفين. أيضا كما لا أنسى أن أشكر الجندي الخفي لهذا الابتكار زميلتي ابتسام الحضرمي من وكالة الأنباء العمانية، والشكر موصول لكم أنتم بعد.
1: بارك الله فيك عزاء، نرجو لك كل التوفيق ويومك سعيد إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إذا حديثنا كان مع المبتكرة عزاء بنت محمد المالكي عن هذا الابتكار الذي يحول الألوان من عناصر بصرية إلى عناصر حسية ويخدم فئة المكفوفين وفئة وضعاف البصر. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: تأثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. غذاء ودواء.
1: مع انتشار مشروبات الطاقة بالنسبة للأشخاص الرياضيين أو غيرهم أيضا، وحتى بالنسبة للأشخاص اللي يريد يكون يعني أو يمضوا بقدر جيد من الطاقة في أوقات معينة حتى يتجنبوا النعاس مثلا، خصوصا حتى بالنسبة للطلبة بشكل عام في المدارس أو الجامعات، البعض يتناول مثلا مشروبات الطاقة حتى بالنسبة للرياضيين وغيرهم، ويمكن البعض حتى يتناول هذه المشروبات بدون أي هدف أو بدون أن يعرف كم القدر المسموح به صحيا، ما كمية المشروب الطاقة التي يمكن تناولها بأمان يوميا. قد لا توجد توصية موحدة تحدد عدد ثابت من مشروبات الطاقة يمكن تناوله يوميا، لأن كمية الكافيين تختلف كثيرا بين منتج وآخر، لكن ينبغي التركيز على إجمال الكافيين المستهلك خلال اليوم لا على عدد العبوات فقط، وفق موقع Verwell Health الطبي. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن لا يتجاوز معظم البالغين لا صحة 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، ويشمل ذلك الكافيين الموجود في القهوة الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. كما يجب الانتباه إلى حجم الحصة، إذ قد تحتوي عبوة صغيرة مركزة على كمية كافيين مماثلة لعبوة كبيرة، فيما تضم بعض العلب أكثر من حصة واحدة. يعد تناول مشروب الطاقة من حين إلى آخر مقبولا عادة لدى الشخص السليم، لكن الاستهلاك المتكرر أو المفرط قد يزيد خطر الأعراض الجانبية. قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى الرجفة وخفقان القلب والتوتر واضطرابات المعدة وارتفاع ضغط الدم، صعوبة النوم في الحالات الشديدة، قد يسبب الجفاف واختلال الأملاح ومشكلات في الكلى وتشنجات واضطرابات في نظم القلب. وينصح يعني للمصابون بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب تجنبها أيضا، حتى بالنسبة لربما أيضا الأطفال كبار السن ممن أيضا عندهم بعض الحالات المرضية أو الصحية سواء كانت مؤقتة أو المزمنة. فتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناولهم مشروبات الطاقة إطلاقا. غذاء ودواء. دراسة جديدة تغير النظرية السائدة عن كيفية الإصابة بالملاريا. قال باحثون إن اكتشافا جديدا غير نظرية قائمة منذ عقود عن كيفية وصول طفيليات الملاريا إلى خلايا الدم الحمراء البشرية. من المعروف أن طفيليات الملاريا تغزو خلايا الدم الحمراء عبر بنية بروتينية حلقية وتعرف باسم الوصلة المتحركة، إلا أن آلية عمل هذه البنية ظلت غير واضحة، إذ لا يتجاوز عمرها أقل من 60 ثانية قبل أن تتفكك، ما صعب على الباحثين رصدها ودراستها عن كثب. دورية سيل ريبورتس ميديسن ذكرت أن الباحثين تمكنوا من إيقاف طفيليات المتصورة المنجلية وحيدة الخلية في أثناء اختراقها خلايا الدم الحمراء، ثم استخرجوا المركب البروتيني سليما من الخلية وجمدوه قبل فحصه باستخدام مجاهر عالية الدقة. بالتالي تمكن الباحثون بعد تحليل هذه الوصلة المتحركة من تصميم بروتين تجريبي يمنع دخول الطفيليات، وهو دليل محتمل على مفهوم لنوع جديد من الأدوية المضادة للملاريا. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل المكروه، صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في أحلى صباح. تحية لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق لمتابعة ما تبقى من موضوعات في حلقة اليوم، وتحية للشباب العماني الذي يحقق حضورا لافتا ومميزا في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات والأصعدة، سواء كان محليا وعالميا. حديثنا القادم إن شاء الله عن تتويج شركة عدسة عمان بالجائزة البرونزية في مبادرة الأمم المتحدة بجنيف، حيث شهدت فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي تتويج شركة عدسة عمان بالجائزة البرونزية في مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والتطويرية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء حول العالم. عن تتويج عدسة عمان تنضم لنا عبر اتصال هاتفي المهندس ابتهال السعدي، مهندس الذكاء الاصطناعي بشركة عدسة عمان. صباح الخير مهندس ابتهال، واهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، يا اهلا وسهلا استاذ الدريس.
1: اهلا وسهلا بك، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. بداية نبارك لكم هذا التتويج.
2: الله يبارك فيك ان شاء الله. نحن نفخر بهذا التتويج ونفخر بان نكون كبداية إنجازات بداية خير لعمان إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. بداية لو تحدثينا مهندسة ابتهال عن مشاركة شركة عدسة عمان في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، كيف جاءت هذه المشاركة؟
2: أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة، يسعدني أكون هنا معكم. كما ذكرت سابقا كانت مشاركتنا في هذا القمة محطة مهمة لنا في عدسة عمان. اللي يميز هذا الحدث أنه ليس مؤتمرا تقنيا فقط، بل منصة أممية تبحث كيف يخدم الذكاء الاصطناعي في قضايا الإنسان من الغذاء إلى الصحة إلى المناخ. تنافسنا فيه مع فرق من جامعات وشركات من مختلف دول العالم، فكان هدفنا أن نثبت أن الكفاءات العمانية قادرة على المنافسة في مجال دقيق يجمع بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي نركز عليه من خلال قمرنا الصناعي OL1 والأقمار التي بنطلقها مستقبلا إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. يعني في هذه الجائزة وهذه المبادرة تحديدا، يعني شاركتم بمسار القضاء على الجوع، كذا اسم المسار. لو تعرفين بهذا المسار الذي شاركت به عدسة عمان وما يتضمن أيضا من أهداف.
2: أكيد. المسار الأول وهو مسار الإنتاج الغذائي مرتبط بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع. التحدي اللي عملنا في تطويره هو تطوير حلول ذكاء اصطناعي تعمل مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية لمراقبة الإنتاج الزراعي، تحديد تصنيف أنواع المحاصيل من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية لنفس المنطقة عبر فترات زمنية مختلفة، وأيضا تتبع مراحل نمو كل محصول. الهدف العملي هو تمكين الجهات الزراعية من مراقبة الأمن الغذائي، تقدير الإنتاج بدقة وبشكل شبه لحظي بدون الحاجة لإرسال كميات ضخمة من البيانات من الأقمار الاصطناعية إلى المحطات الأرضية.
1: نعم، يعني في هذا الحدث العالمي هناك العديد من المبادرات والشركات التقنية والأفراد كذلك مهتمين بمختلف هذه المجالات، لكن عدسة عمان توجت بالجائزة البرونزية في مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير. ما الذي أهل الشركة للحصول على هذه الجائزة من بين العديد من المنافسين أو المهتمين الحاضرين في هذا الحدث الدولي؟
2: الجهات المشاركة كانت كثيرة والمنافسة كانت قوية، لكن اللي فعلا أهلنا الجائزة هو سببين. الأول الدقة، النموذج اللي طورناه حقق دقة تجاوز 99% في تصميم المحاصيل.
1: نعم.
2: والثاني طريقة التنفيذ، معظم الحلول تعتمد على إرسال الصور إلى الأرض لتحليلها، إن نحن ركزنا على جعل القمر الاصطناعي يحلل الصور بنفسه وهو في الفضاء، وهذا تحدي كبير لأن قدرات المعالجة في القمر محدودة جدا. فعملنا على تصغير النموذج وجعله خفيفا وسريعا بدون أن يفقد دقته. إذن هذا التوازن بين الدقة العالية والكفاءة على متن القمر هو اللي وضعنا من ضمن الفائزين.
1: نعم، هناك غاية ربما تتحقق كذلك من خلال حضوركم في هذا الحدث الدولي، وأكثر من مجرد كذلك هذا التتويج المهم. فنتحدث عن أهمية الحضور في هذا الحدث الدولي ودوره في فتح آفاق وفرص استثمارية ربما مع جهات أخرى في ذلك في ذات المجال، وما يتصل تحديدا بقطاع الذكاء الاصطناعي.
2: حقيقة الحدث جمع بين صناع القرار والمستثمرين ورواد قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي في مكان واحد، وفر لنا فرص تواصل مباشرة مع جهات دولية مهتمة بتطبيقات ربط الأرض. كذلك حصولنا على الجائزة أعطى شركة مصداقية تقنية موثقة دوليا، هو ما يفتح أمامنا آفاق لبناء شركات وفرص استثمارية في مجالات مراقبة المحاصيل والأمن الغذائي وأيضا الذكاء الاصطناعي على متن الأقمار الصناعية. وهذه مجالات لا نتحدث عنها فقط نظريا، بل نعمل عليها فعليا اليوم وتقدم فيها الشركة خدماتها.
1: نعم، وبالتالي هذه المشاركة تمثل لكم أهمية كبيرة جدا على مختلف المستويات، وإن شاء الله تكون لكم يعني بصمة تضعونها على أو في مثل هذه الأحداث الدولية وفي مختلف المؤتمرات المهتمة كذلك بالذكاء الاصطناعي سواء كان محليا أو عالميا. نرجو لكم كل التوفيق مهندسة ابتهال، وكل التحية لجميع أعضاء فريق الشركة بإذن الله تعالى، وإلى مزيد من التوفيق إن شاء الله.
2: إن شاء الله جميعا، شكرا جزيلا،
1: بارك الله فيك ويومك سعيد، حياكم الله. إذن عن تتويج شركة عدسة عمان بالجائزة البرونزية في مبادرة الأمم المتحدة بجنيف، كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع المهندسة ابتهال السعدي مهندسة الذكاء الصناعي بشركة عدسة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. تكنولوجيا.
1: كما أصبح اليوم من السهل جداً التعامل مع المواد البصرية أو الصور وتوليد الصور ومسألة التعديل والإضافات يعني في مختلف الصور سواء كانت صور شخصية أو مختلف الصور بشكل عام، خصوصا بعد ما يعني دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي على الخط وقامت أيضا بإضافة مثل هذه الميزات. مؤخرا ميتا تطلق ميزة ميوز إيميج لتوليد الصور وتعديلها داخل إنستغرام وواتساب وفيسبوك. أعلنت ميتا إطلاق هذه الميزة وأول نموذج لتوليد الصور في خطوة جديدة لنقل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من التطبيقات المستقلة إلى الاستخدام اليومي داخل منصاتها الاجتماعية. ويعمل النموذج عبر ميتا اي اي مع تكامل تدريجي داخل تطبيقات مثل إنستغرام واتساب وفيسبوك وماسنجر حسب ما أوردته الشركة وتغطيات تقنية متخصصة. تعكس الخطوة توجها واضحا لدى ميتا

رويترز يستطيع نموذج التعامل مع مدخلات أكثر تنوعاً، مثل الصور الحالية أو الرسوم أو الملاحظات التي يضيفها المستخدم لتوجيه التعديل المطلوب. وهذا يعني أن الاستخدام لا يقتصر على إنشاء صورة من الصفر، بل يشمل إعادة تشكيل صورة قائمة أو تعديل عناصر محددة فيها أو تحويل الفكرة إلى تصميم بصري أكثر قرباً من طلب المستخدم. تضع ميتا النموذج ضمن مسار أوسع لتطوير أدوات إبداعية مدمجة داخل منصاتها، فبدلاً من أن تكون وظيفة توليد الصور محصورة في خانة محادثة مع مساعد ذكي، يمكن أن تتحول إلى أداة تستخدم في إعداد منشور أو إنشاء قصة على إنستغرام أو توليد صورة داخل محادثة على واتساب. يعني من أبرز الاستخدامات التي أعلنتها ميتا أن النموذج سيغذي أكثر من 30 تأثيرا جديدا مدعوما بالذكاء الاصطناعي داخل إنستغرام ستوريز، وتسمح هذه التأثيرات بتحويل الصور أو إعادة تصميمها وفق أنماط مختلفة، مما يضع الذكاء الاصطناعي في قلب واحدة من أكثر المساحات استخداما داخل التطبيق. هنيئا لكم صناع المحتوى في مختلف هذه المنصات. ربما أيضا حتى بالنسبة للأشخاص اللي عندهم نية أنهم ينطلقوا في مجال صناعة المحتوى، تكون هذه الأدوات أو الأنظمة الذكية مساعدة لهم بشكل أو بآخر في مختلف المجالات. هذه كانت تكنولوجيا في حلقة اليوم من أحد الصباح، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

التاسعة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. سلطنة عمان

تؤكد التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. واشنطن تؤكد أنها ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. مسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر أزوف، والسلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ وتجلي السكان. ووكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، وصندوق النقد الدولي يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد العالمي رغم تداعيات الحرب. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: اسمعني جيدا يا إبراهيم، لم يبق لنا سوى ساعات للوصول إلى زنجبار.
1: الحمد لله والشكر لله.
0: أخبر جميع الركاب أن يكونوا مستعدين للنزول.
1: إن شاء الله.
0: وبعد أن ينزل جميع الركاب من السفينة، أخبر الطاقم أن يبقوا على ظهرها. أريدهم أن يقوموا بتنظيف السفينة وترتيبها، وأن يعود كل شيء إلى مكانه.
1: ولكن البحارة مرهقون يا سيدي، ويمكنهم أن يقوموا بهذه الأعمال غدا.
0: هذه أوامر نأخذ أحمد بن مزيان. البوم ملكه ولا نستطيع مخالفة أوامره. أعلم أنك غير موافق يا إبراهيم، لقد صبرنا أشهرا طويلة ويمكننا أن نصبر بضع ساعات.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا بني، أنا فخور بك وكنت واثقا من قدرتك على إنجاز أفضل الأعمال.
1: أشكركم على ثقتكم يا سيدي.

0: أيها الركاب اسمعوني جميعا، أبشركم بقرب الوصول إلى زنجبار.
1: ومتى سنصل؟
0: عند الفجر إن شاء الله.
2: مقدم إبراهيم، مقدم إبراهيم، أنه خذت حمد يريدك فورا.

0: ماذا تريد يا سيدي؟
1: خذ مكاني يا إبراهيم، سوف أكون مع السكوني لأوجه البوم نحو الميناء.
2: ما بك شارد يا إبراهيم؟
0: تنتابني مشاعر متباينة يا يونس، فأنا مشتاق إلى زوجتي وابنتي ووالدي، وفي الوقت نفسه أنا فرح ومبتهج مثل بقية الركاب بالوصول سالما إلى هنا، لكني أجهل المصير الذي ينتظرني هنا في زنجبار.
2: معك حق، فعلينا أن نبقى هنا بضعة أشهر ننتظر دوران رياح الكوس، وهي الرياح الجنوبية التي تسافر فيها السفن عائدة إلى عمان.
0: ما يعزيني ويخفف من حزني أنني قطعت نصف الطريق للوصول إلى ما أطمح إليه.
2: ستكون نوخذة ماهرا وحكيما يا إبراهيم، لقد أحبك الجميع وأحسنت معاملتهم.

0: مرت الساعات سريعة واقتربت السفينة من اليابسة. ظهرت من بعيد قصور السلاطين الجميلة والبيوت المتناثرة.
1: يا إلهي، كأنها قطعة من الجنة. كيف استطاع الإنسان العماني بناء مثل هذه الحضارة في هذا المكان البعيد؟

0: شكرا يا إبراهيم، جئت لوداعك مع ابني.
1: مع السلامة، جزاكم الله خيرا.
0: أستودعكم الله يا إبراهيم، إذا فكرت بالعودة فلن أسافر إلا معكم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بالعم جابر، حمدا لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا بني. اسمع يا إبراهيم، بيتي في مدينة ميكواني في أطرافها الجنوبية، والجميع يعرفه. فإذا قررت البقاء في زنجبار فيسعدني أن تعمل عندي. الخير كثير والحمد لله.
1: ما شاء الله، أعطاكم الله من فضله. شكرا لك يا عم جابر.
2: الوداع يا بني.
1: الوداع يا عم.

0: نزل الركاب من السفينة، كما تم إنزال البضائع، وذهب أحمد بن مزيان ليعرضها على تجار زنجبار. قام إبراهيم ومعه البحارة وفيهم يونس وصالح ويوسف ومحمد، رغم تعبهم وإرهاقهم، بتنظيف السفينة وترتيبها. جلس البحارة بعدها يستريحون ويتحاورون.
1: لن أعود إلى عمان ثانية. أما أنا سوف أبدأ منذ الغد بالبحث عن عمل، وبعدها سوف أبحث عن زوجة جميلة.
2: أما أنا سوف أمكث هنا حتى يحين موسم الرجوع، وبعدها سوف أقرر.
1: لقد كانت نيتي منذ البداية هي عدم العودة هذه السنة أو التي بعدها.
3: كيف تنوون البقاء؟ أنتم بحارة، فمن سيعمل في البوم عند العودة؟
2: يبدو أنك يا مجدمي إبراهيم تأتي إلى هنا أول مرة. سوف تعرف مغزى كلامنا هذا عندما تقارن العيش بين هنا وهناك.
3: ولكن أين سيجد النوخذ حمد بحارة عندما يحين موعد العودة؟
2: هناك الكثير من الناس الذين يبحثون عن عمل، لذلك اطمئن، سيجد الكثير منهم.
1: سوف يجد حتما. بعض الناس الذين فشلوا هنا يودون العودة.
4: إبراهيم.
3: نعم يا نوخذ حمد.
4: اطلب من البحارة أن ينزلوا من السفينة مع حوائجهم.

0: اذهبوا لاستئجار الغرف. الفندق في الشارع القريب من الميناء. النخبة أحمد بن مزيان سوف يدفع أجرة 3 أيام فقط.
1: وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك كل واحد سوف يتحمل نفقته بنفسه.
2: هيا هيا بنا هيا.

0: يا إلهي، كأنني في عمان. انظروا، الدشداشة والخنجر العماني في كل مكان،
1: لكن سحنات الوجوه متداخلة. انظروا، هذا يجمع في سحنته بين العربي والأفريقي.
2: انظر، وهذا له ملامح يابانية،
1: وهذا يحمل ملامح أفريقية هندية.
0: ما هذه اللغة التي يتحدثون بها؟
1: إنها تسمى السواحلية، وهي خليط بين العربية والإنجليزية والأفريقية.
0: أول مرة أرى مثل هذه السيارات.
2: ها، لقد وصلنا، ها هو الفندق.

0: وصل الجميع إلى السكن الخاص بهم، استحموا وغيروا ملابسهم وتناولوا الطعام. كان الجميع مرهقا، فناموا حتى العصر، وقبيل الغروب خرج بعضهم للتجوال. وهذا ما أثار مشاعر إبراهيم وهيج شوقه إلى أحبابه.
1: آه، إن لو كنت قربي يا سلوى، ونحن نسير معا في هذا الشاطئ الجميل الذي يشبه العقيق بأنواره.
2: إبراهيم، إبراهيم، انظر، انظر أمامك.
1: من هؤلاء؟
3: إنهم ضباط من الإنجليز.
1: ومن هؤلاء المساكين والفقراء الذين يسيرون خلفهم ويحملون أمتعتهم؟
2: إنهم أفارقة، ويعاملهم رجال الإنجليز كالعبيد.
1: أما زالت العبودية هنا حتى الآن؟
2: نعم، للأسف كثير من الأوروبيين يتوهمون أنهم العرق المتفوق، ويحق لهم استعباد البشر.
1: وهذا تبرير كاذب من أجل استعمار البشر وسرقة خيرات الشعوب. لا يجوز للإنسان أن يستعبد أخاه الإنسان مهما كان عرقه.
2: نعم، الأفارقة الأثرياء يفعلون ذلك أيضا للأسف.

0: لقد تجاوزنا منتصف الليل.
1: هذه المدينة لا تنام.
2: أريد أن أعلمكم بشيء.
1: ما هو يا محمد؟
2: سوف أغادركم غدا صباحا.
0: ولما الاستعجال يا محمد؟ إلى أين ستذهب؟
2: سيأتي ابن عمي ليأخذني إلى المكان الذي يسكن فيه.
1: وأين يسكن ابن عمك؟
2: لقد قال بأنه يسكن في جزيرة بيمبا ويعمل هناك في مطحنة للحبوب يملكها عمي، وسوف أعمل معهم.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: يا جماعة أنا تعبت، هيا بنا إلى الفندق.

0: نام الجميع متعبين وهم يحلمون ويأملون بمستقبل أفضل. وجاء الصباح التالي في زنجبار.
1: افتح يا إبراهيم.
2: ما الأمر؟
1: النوخذة حمد بن سيف في الصالة ويريدنا جميعا.
3: السلام عليكم أيها الشبة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جميعكم يعلم أن البوم لن تبحر سوى بالأشرعة، فلا توجد فيها مكائن حديثة، لذلك يجب أن ننتظر قدوم موسم الرياح لنستطيع العودة إلى الوطن.
2: ومتى ستكون هذه الرياح في العادة؟
3: بين 3 أشهر إلى 4.
5: أوه، وقت طويل.
3: لذلك أريد أن أخبركم بأمر هام.
1: تفضل يا نوخذة.
3: يجب عليكم خلال هذه المدة أن تبحثوا عن عمل تكسبون به عيشكم. بقاؤكم في هذا السكن سيكون دون أجر حتى يوم غد فقط، وبعدها عليكم أن تدفعوا الأجر لصاحب الفندق.
5: ها؟ وأنت ماذا ستفعل يا نوخذ حمد؟
3: لقد استأجرت دكانا صغيرا أبيع فيه التمر والقرنفل.
2: والنوخذ أحمد بن مزيان؟
3: لقد اشترى أيضا دكانا لتجارة التجزئة.
1: يبدو لي أنكما سوف تستقران هنا للأبد
5: وتتزوجان أيضا. ها؟
3: ماذا سوف نفعل يا بني؟ إذا لم نشغل أنفسنا بشيء رابح مفيد فسوف نخسر كل ما تكبدنا من أجله. مدة الانتظار طويلة، أرجو من الله التيسير إن شاء الله.
2: أتمنى لكم التوفيق يا نوخذ حمد.
3: ولكم جميعا إن شاء الله. أستودعكم الله، لدي بعض الأعمال.
5: ها، ماذا بكم؟ ما بكم؟ قد تفاجأتم. هذا هو الواقع، كان عليكم أن تعرفوا ذلك.
1: ما بك يا إبراهيم؟
2: لا أدري، أشعر أنني قد ورطت نفسي في هذا الأمر. 4 أشهر في انتظار الرياح الموسمية، ثم 4 أشهر على الأقل في عرض البحر. يا لها من قصة طويلة.
5: خفف عنك يا إبراهيم، الوقت يمر بسرعة، وقد أتيت إلى هنا من أجل غاية نبيلة. إنه مستقبلك يا إبراهيم.
2: صدقتم، ليس أمامي سوى أن أترك الأقدار تجري كما قدر الله لي، وليس لي سوى الصبر.

0: رحل البحارة واحدا تلو الآخر، ولم يبق سوى أربعة منهم، والجميع يبحث عن عمل يستفيد منه في هذه المدة الطويلة.
1: ماذا قررت يا إبراهيم؟ هذا آخر يوم لنا في الفندق.
2: ماذا ستفعل؟
1: أعتقد أنني سوف أبقى يوما آخر، وبعدها سوف أبدأ البحث عن عمل هنا في الأسواق لدى التجار الهنود، فأنا أتقن اللغة الأردية. وأنت؟
2: سوف أذهب للنوخذ حمد وأطلب منه أن يساعدني في إيجاد أي عمل.
3: وأنا أيضا سوف أذهب للبحث عن عمل. لا يمكنني البقاء هنا في الفندق، لكن أين ستجد نوخذة؟
2: ما زال يقيم في الفندق المجاور. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، أهلا يا إبراهيم، تفضل القهوة والتمر.
2: شكرا لك يا نوخذ حمد، جزاك الله خيرا.
4: قل لي يا إبراهيم، ماذا تريد؟
2: أريدك أن تساعدني في إيجاد عمل.
4: ما رأيك أن تعمل معي في الدكان التي سوف أستأجرها؟
2: هذا ما أتمناه.
4: سوف أكون صريحا معك إبراهيم، لن تنال أي أجر. ستعمل معي فقط بثمن طعامك ومبيتك. ما رأيك؟
2: لا أستطيع الموافقة يا نوخذ حمد.
4: كما تشاء يا بني.

0: لماذا رفضت عرض النوخ ذا حمد يا إبراهيم؟
1: لقد أتيت إلى هنا لجمع بعض المال يا صالح، ولا يمكنني أن أعمل بالمجان، كما شعرت بأنه يقدم لي إحسانا لا عملا.
0: وماذا ستفعل؟
1: أتذكر الحاج جابر الذي كان معنا على ظهر السفينة؟
0: نعم، وجدته إنسانا لطيفا.
1: لقد أعطاني عنوانه وعرض علي المساعدة.
0: جميل، أين يقيم؟
1: ها هو العنوان.
2: أوه، إنها مزرعة قرنفل. المكان بعيد، أنت تحتاج إلى سيارة.
1: لا بأس، سوف أبلغ النوخ ذا حمد بمكان عملي حتى يبلغني بأواني المغادرة عند هبوب الرياح الموسمية.
3: السلام عليكم، هبر ياكو فيزوري، ونين دوابي، إلى أين؟
1: أريد الذهاب إلى هذا العنوان.
3: مكان هذا بعيد، الأجرة 5 ريالات برغاشية.
1: بل 3.
3: سوف أخذ 4.
1: توكل على الله.
3: تفضل، هاتي حوائجك. اسمي سعيد، جنالانجو سعيدي.
1: أهلا وسهلا، وأنا اسمي إبراهيم.
3: هذه أول مرة تأتي فيها إلى الجزيرة؟
1: نعم. ما هذه الحقول الخضراء؟
3: إيه، قرنفلي، حقول القرنفل.
1: لقد تذكرت والدتي وكيف كانت تضيفه إلى القهوة. إن كم اشتقت إليك يا أمي، واشتقت إلى قهوتك.
3: ومزالي وأماني ويوماني.
1: عماني، نعم.
3: العمانيون هنا في كل مكان.
1: وماذا يعملون؟
3: يعملون في كل شيء، في زراعة، تجارة، بناء، مطاعم، في الشرطة، في الجيش، كل مكان.
1: كم بقي لدينا للوصول؟
3: نصف ساعة فقط. الأفضل أن نسأل هذا الشخص، يبدو أنه عماني مثلك.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: هل تعرف مزرعة الحاج جابر الحجري؟
4: هو من لا يعرف مزرعة الحاج جابر؟ ابقى على هذه الطريق، إنها أمامكم مباشرة، سوف تعرفها من البناء الكبير والنقوش الإسلامية.
5: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكور.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.
2: أفكاري هي من ستبني مستقبل عمان. أحلامي لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأطفال في برنامجنا المفكرة الذكية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: نسعد باستماعكم لنا يا أصدقائي من الآن وحتى 11 صباحا، ومعنا كذا مجموعة من الفقرات والمحطات المنوعة، ابتداء من مسابقة مفكرة الذكية ومواهب أطفالنا المتميزين، وفكرة من المفكرة، وغيرها من الفقرات.
1: أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ونتمنى منكم كذا أنكم تتابعونا إلى نهاية البرنامج، وإن شاء الله أنكم تقضوا معنا وقت ممتع ومفيد، وحياكم الله في المفكرة الذكية.
2: حياكم الله أصدقائنا الأطفال. إذن جهزوا معانا مفكرتكم الورقية واكتبوا فيها أهدافكم الذهبية، ونحن معكم يا أصدقائنا العباقرة عبر أثير إذاعتنا سلطنة عمان على الهواء مباشرة. وهذه تحيات أسرة البرنامج، ونتمنى لكم إن شاء الله هكذا رحلة ممتعة برفقتنا، حيث تدونوا فيها أفكاركم الجميلة والرائعة من خلال برنامجنا المفكرة الذكية. معنا في الإعداد أستاذ يوسف الدغيشي، ونقدم لكم هذه الفقرة بهذه البرنامج بكل حب. أنا رفال الذيابية.
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
0: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
2: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: أهلا بكم يا أصدقائي الأطفال، عدنا لكم من جديد نعرفكم فقرات البرنامج. معنا فقرة موهبتي تصنعني، واللي نستضيف فيها مواهب أصدقائنا الأطفال داخل الأستوديو ونتعرف على مواهبهم وهواياتهم ومهاراتهم المفيدة.
1: بالفعل يا عبد الرحمن، ومن أبرز فقراتنا اليوم يا أحباء الأطفال هي مسابقة مفكرتنا الذكية، واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، ومن ثم نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة ومعاها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
2: بالضبط يا أصدقاء، وأيضا لدينا فقرة جديدة في برنامجنا وهي فقرة مفهوم من المفكرة. في هذه الفقرة يا أصدقائنا الأطفال بنتعرف على بعض المعلومات الهادفة، وأيضا نتعرف على مفاهيم معينة من خلال أن نسألكم بعض الأسئلة، نتناقش مع الأصدقاء والأطفال حتى نصل إلى معنى المفهوم اللي رح نطرحه معاكم في كل حلقة. هكذا أصدقائنا الأطفال نحن عرضنا لكم أهم فقرات برنامج مجنى المفكرة الذكية، إن شاء الله هكذا تستمتعوا معانا في رحلتنا بهذه الفقرات الشيقة والجميلة برفقتنا يا أصدقائنا الأطفال.

0: نرحب بكم من جديد أصدقائنا العباقرة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعتنا سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. وخلونا هكذا نبدأ في مسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرتي الذكية، ونسمع فيها أصواتكم الرائعة وتفاعلكم الجميل مع مسابقتنا ومع الأفكار اللي نقترحها لكم، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها يا أصدقاء وتطبقوها في حياتكم اليومية. وقبل لا ناخذ الاتصالات، خلونا في البداية نرحب بالمدرسة اللي راح شاركنا بطلابها في فقرتنا في المسابقة، مدرسة أم ورقة الأنصارية. ونشكر الأخصائية أخصائية الأنشطة المدرسية الأستاذة شادية العدوية على تنسيقها معنا، وإن شاء الله هكذا يكون الطلاب فرفوشين وأيضا يشاركونا بمعلوماتهم وتكون المسابقة كذا فيها حماس ومعلومات رائعة. وخلونا كذا ناخذ أول اتصال معنا ونقول السلام عليكم. السلام عليكم يا صديقتنا طيف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: طيف حبيبتي أعطينا اسمك الثلاثي.
1: طيف بنت علي بن سالم الشماخي.
0: والنعم فيك يا صديقتنا طيف. في البداية عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتبي تكتبي في المفكرة؟
1: أستخدمها لتدوين الملاحظات والأفكار، مثل إعداد قائمة بالمهام اليومية وكتابة المواعيد المهمة وتدوين الواجبات المدرسية.
0: حلو، هل استفدتي يعني لما تقومي بهذا الشيء؟
1: نعم، فهي تساعدني كثيرا في جمع المعلومات
0: وتنظيم الوقت. صحيح؟
1: صحيح.
0: إنزين، إيش لون المفكرة مالش؟
1: تتميز مفكرتي باللون الأحمر الفاتح.
0: ليش لون أحمر؟ ولا بس كذا اشتريتيها وعجبتش، ولا خذيتي حتى اللون لرمزية معاش؟
1: أشعر أن اللون الأحمر يرمز إلى النشاط والحيوية.
0: جميل يا صديقتنا طيب. طيب إيش جدولش في الإجازة؟ دامنا نحن الحين في الإجازة الصيفية، يعني لازم نحن أيضا نستغل الإجازة في أشياء مفيدة، صحيح؟ ونستمتع. ايش جدولك عشان الاصدقاء ايضا يعني كل يعني تشاركوا بعض جداولكم، كل واحد يستفيد من الثاني.
1: امارس بعض المواهب.
0: نفس ويش؟
1: مثل الالقاء والقراءه وتعلم اللغه.
0: جميل. طيب يا صديقتنا الحين جاهزه ندخل للمسابقه؟
1: نعم.
0: مره جاهزه؟
1: ايوه.
0: زين ايش تقول المفكر عشان تشتغل؟ تعرفي كلمه السر؟
1: نعم.
0: يلا نريد نعرف كلمة السر عشان تشتغل المفكرة معاش.
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
0: إذن يا صديقتنا طيف، نقترح عليك أن تجلسي مع والديك العزيزين ليخبروك عن بعض ما مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف وغيرها من القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة. طيب يا صديقتنا؟
1: تمام.
0: إنزين، والحين جاهزة للسؤال؟
1: أجل.
0: السؤال واجد سهل وحلو. السؤال يا صديقتنا يقول: التقط خالد صورة خاصة لصديقه سعيد مع أسرته في المنزل، وقام بنشرها على الإنترنت بدون استئذانه. ما رأيك بتصرف خالد؟
1: تصرفه خاطئ.
0: نعم، ليش تصرف خاطئ؟ إيش كان المفروض خالد يسوي قبل لا ينشر الصورة؟
1: أن يستأذن من والديه ويطلب منهما نشر الصورة عبر المواقع الموثوقة.
0: بالضبط يا صديقتنا، إجابة صحيحة ودخل اسمك معانا في السحب. حابة تقول شيء آخر؟
1: لا، شكرا.
0: شكرا لصديقتنا طيف على مشاركتها معنا. إذن يا أصدقاء، تصرف خاطئ وغير مقبول، ويجب على خالد أن يحترم خصوصيات الآخرين وعدم نشر صورهم الخاصة بدون إذن، لأن ذلك يعتبر مخالف للقانون يا أصدقاء، وأيضا مخالف للقيم. خلونا ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم يا رنيم.
3: وعليكم السلام.
4: كيف حالك صديقتنا رنيم؟
3: الحمد لله بخير.
4: أعطيني اسمك الثلاثي لو سمحتي.
3: رنيم بن سلطان بن سعيد ناصر الحارثية.
4: والنعم فيك يا رنيم. طيب رنيم، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
4: إيش تكتبي فيها؟ ممكن تشاركينا أشياء كتبتيها في المفكرة؟
3: نعم، أسجل فيها عندما نذهب في رحلة سياحية مع عائلتي، أكتب بعض المعلومات عن الولاية التي أريد زيارتها أو عن المكان السياحي الذي أريد زيارته.
4: ما شاء الله جميل. طيب إيش لون مفكرتك؟
3: الأزرق، اللون الأزرق.
4: ليش بالذات اللون الأزرق؟ يعني هل أنه يرمز لشيء ولا بس أنك أنت

0: الأجهزة الإلكترونية نحن لازم نبتعد عنها، أو صح. يعني ما كثير نحن نلعب بالأجهزة الإلكترونية.
1: أيوة صح، لازم في الإجازة الصيفية أن نحن نكتشف مواهبنا ونسوي أشياء مفيدة، ما نجلس بس على الأجهزة الإلكترونية لأن كثرتها بتضرنا، صح؟
0: أيوة
1: ما شاء الله عليك، يعني عندك واجد مواهب. طيب الحين يلا ننتقل للمفكرة.
0: إن شاء الله.
1: يلا إيش هي كلمة السر عشان تفتح مفكرتنا الذكية؟
0: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
2: الاثنين، تعرف على الموروث العماني الأصيل.
1: إذن يا صديقتنا رنيم، تقترح عليش المفكرة يوم الاثنين أنك تتعرفي على الموروث العماني الأصيل وتقرأي عن بعض العادات العمانية المتوارثة وأن تدونيها في مفكرتك الخاصة بك، تمام؟
0: إن شاء الله.
1: يلا ننتقل للسؤال، جاهزة؟
0: جاهزة.
1: طيب السؤال يقول لك، صح أم خطأ؟ الخصب هو وعاء تقليدي يستخدم لحفظ التمور ويصنع من خوص النخيل، وتعتبر صناعته من الحرف المعروفة في محافظة مسندم، صح أم خطأ؟
3: نركز يا صديقتنا.
1: أعيد السؤال يا رنيم.
0: نعم،
1: السؤال يقول، صح أم خطأ؟ الخصب هو وعاء تقليدي يستخدم لحفظ التمور ويصنع من خوص النخيل، وتعتبر صناعته من الحرف المعروفة في محافظة مسندم.
0: نعم، الإجابة صحيحة.
1: أحسنت يا رنيم، وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. طيب رنيم، أنا حابة أني أعطيك معلومة عن هذا الخصب، تمام؟
0: تمام.
1: الخصف أو الخصفة كما ما يسموها الناس في بعض المحافظات والولايات، طبعا هي انعرفت في محافظة مسندم أنها تستخدم لحفظ التمر، ولكن في بعض الولايات والمحافظات يسموها الخصفة، في نفس الوقت يستخدموها في العيد عشان يسوي لحم الشوى فيها. تعرف اللحم الشوى صح؟
0: أيوة
1: أيوة. فالخصفة يستخدموها عشان يسوي الشوى في العيد، تمام؟
3: وأيضا يا صديقتنا مي، صديقتنا رنيم عندها نصائح تريد تشاركها للأطفال.
1: عندك نصائح؟ طيب يلا قوليها.
3: يلا يا صديقتنا رنيم
1: تفضلي.
0: نصائح للأطفال، نشجعهم على التعلم المستمر والقدرة على تجاوز الأخطاء، ويجب على الوالدين أيضا المساعدة يعني في توجيههم والنصح والإرشاد، لأن هذا يوجههم نحو النجاح وإبعادهم عن الأجهزة الإلكترونية.
1: ما شاء الله، نصائح قيمة، أتمنى من الأطفال المستمعين أن يستفيدوا من هذه النصائح ويطبقوها في حياتهم اليومية. شكرا لك صديقتنا رنيم، حابة تضيفي شيء ثاني؟
0: أيوة، موهبتي هي الإلقاء.
1: حابة تلقي لنا شيء؟
0: نعم.
1: طيب
0: عن يوم المعلم.
1: تفضلي.
0: في يومك الغالي نحيي العلم ونزرع الشكر العميق المكرم، يا من زرعت الحرف نورا ساطعا، أعطيت من وقتك الكثير ولم تزل بالعلم تبني في العقول وأنعما، تمضي وتخفي خلف صبرك تعبك وترى النجاح هو الجزاء الأعظم، علمتنا أن الحروف رسالة وأن في الأخلاق سرا ملهما، يا من صنعت من الطموح سفينة تمضي بنا نحو العلا متقدما، لك في القلوب محبة محفوفة تبقى وإن طال الزمان وأظلما.
1: ما شاء الله، صح لسانك يا رنيم، كلمات يعني، وقلتي لنا قصيدة عن المعلم كلها شكر وتقدير له. نحن أيضا نشكرك يا رنيم على مشاركتك معانا، شكرا لك، مع السلامة.
0: مع السلامة، شكرا.
3: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم رحلة برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: رجعناكم من جديد ومعانا الآن عبر فقرة موهبة تصنعني الطالبة وصال بنت عارف بن ناصر البطاشي، وهي طالبة بالصف السابع موهوبة ومتميزة في مجال الابتكار العلمي والرياضيات. نرحب بك الطالبة المتميزة وصال. أهلا وصال، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: أخبارك صديقتنا وصال؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. بداية خبرينا عن أبرز مواهبك وهواياتك.
1: من أبرز مواهبي الابتكارات العلمية والرياضيات اللي هي الحساب الذهني والرياضيات الإلكترونية.
0: ما شاء الله، عرفينا على مشاركاتك وإنجازاتك، وين شاركتي وإيش أنجزتي وإيش حققتي؟ يعني
1: شاركت في ابتكار استقرار وأمان، وابتكار كيان، وابتكار توليد الكهرباء من فروقات الحرارة.
0: ما شاء الله. طيب خبرينا إيش أهم ابتكاراتك العلمية؟
1: ابتكار استقرار وأمان وابتكار كيان.
0: ما شاء الله، تمام. حدثينا، لو تحدثينا أكثر عن فكرة ابتكار استقرار وأمان وفكرة ابتكار كيان، يعني هذه الابتكارات اللي أنت ابتكرتيها حدثينا عنها أكثر.
1: ابتكار استقرار وأمان إن نحن ندعم أو نخلي الشخص المكفوف أو ضعيف البصر على إنه يعتمد على نفسه بدون مساعدة أي شخص. مثلا عندنا في الجهاز درجة الحرارة ونبضات القلب والبوصلة اللي هي الأشياء الرئيسية اللي يحتاجها، وأيضا إن نحن سوينا، لأن المكفوف ما يقدر يشوف، فسوينا تقنية الـ RFID. هذه التقنية اللي على طول أول ما أمرر السلعة تعطيني تاريخ إنتاجها وانتهائها ومكوناتها واسمها وكذا.
2: حلو
0: حلو، يعني ما شاء الله في واجد ناس يعني بيستفيدوا من هذه الابتكارات. أنت شخصيا إيش استفدتي من هذه الابتكارات؟
1: استفدت إن يعني مثلا إذا كنا محتاجين حل شو اسمه، إذا كنا محتاجين مثلا ننقص درجة الحرارة، ما نحتاج إن نحن نروح المستشفى ونسوي ربشة وكذا.
0: أيوة.
1: عن طريق هذا الجهاز ننقص درجة الحرارة وهو يخبرنا كم.
0: أيوة، بعد يوفر علينا وقت لحد ما نوصل وكذا، فيكون هو معانا. طيب يا صديقتنا وصال، أنت شاركتي في معرض الشركات الطلابية صح؟
1: نعم.
0: خبريني عن مشاركتك في المعرض.
1: شاركت في معرض الشركات الطلابية، واستطعت من خلاله تقديم فكرة شركتنا الطلابية اللي هي استقرار وأمان، والتي تهدف إلى إنتاج ابتكارات علمية تسهل الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، بأيضا أن نقدم الدعم لزملائنا الطلبة في مجال الابتكارات العلمية والبرمجة. ونالت طبعا شركتنا الإعجاب الجميع، حيث أنها كانت مختلفة ومميزة عن باقي الشركات الطلابية.
0: ما شاء الله. طبعا أنا عرفت أنك حصلتي على المركز الأول في مجال تصميم المدن الذكية المستدامة صح؟
1: نعم.
0: تمام، إيش هو التصميم اللي صممتي؟
1: قمت بتصميم مدرسة ذكية مستدامة خضراء، حيث أنها كل هذه المدرسة تعمل بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وأيضا قمت بوضع الأشجار فيها حتى في السطوح، سطوح المدرسة.
0: أيوة.
1: بحيث أن نقلل التلوث الهواء، وأيضا نقلل من الاحتباس الحراري.
0: ما شاء الله، يعني صممتي مدينة ذكية يعني صديقة للبيئة.
1: نعم.
0: طيب خبرينا أكثر عن مشاركتك في ذي المسابقة.
1: تم اختياري للمشاركة في هذه المسابقة من قبل مدربي شركة مايكروسوفت، لأن يعني كنا من أول يعني نشارك معهم في الدورات المختلفة وفي تصميم العوالم ماينكرافت.
0: أيوة ما شاء الله عليك. إنزين، ويش أضافت لك هذه المشاركة؟
1: أضافت لي هذه المشاركة الكثير، منها الثقة بالنفس والتفكير خارج الصندوق وتنمية مهارات الهندسية في تصميم ثلاثي الأبعاد.
0: جميل جميل يا وصال. طيب الحين أريدك تخبريني إيش أهم وأبرز طموحاتك في المستقبل؟
1: أبرز أهم طموحاتي في المستقبل إن ابتكاراتنا العلمية تحظى بالاهتمام والدعم من قبل الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، حيث أنها هامة لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من العيش باستقلالية وحرية دون الاعتماد على شخص ما يتدخل في خصوصيتهم وتحمي حقوقهم.
0: ما شاء الله عليك، حابة تضيفي شيء ثاني تقولي لنا؟
1: لا
0: طيب شكرا يا صديقتنا وصال، الصراحة استمتعت معاك اليوم
1: عفو.
0: في الاتصال. وفي الختام نحن نشكرك جدا للطالب نحن نشكر الطالبة الموهوبة والعبقرية وصال بنت عارف البطاشي على هذه الإنجازات وهذه المشاركات وهذا التميز في مجال الأنشطة. نتمنى لك مستقبل باهر ومشرق بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة، شكرا وصال.
1: عفوا.
0: طيب يا أصدقائنا الأطفال، فاصل وراجعكم.
2: بك أبصرت عيني وكنت النورا والقلب ينبض مذ أتيت سرورا وتبددت كتل الظلام جميعها حتى غدت وردا هنا وزهورا.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال في برنامجنا المفكرة الذكية، وخلونا هكذا نرجع لمسابقتنا مفكرة الذكية ونستقبل اتصال آخر ونقول يا أصدقاء دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم يا صغار. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: كيف حالك يا مريم؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك يا صديقتنا. أعطينا اسمك الثلاثي.
1: مريم إبراهيم عبد الله حميد الحوسنية، طالبة ذاهبة للصف السابع. أحب التميز وأؤمن أن العمر ما يمنع الإنسان من تحقيق إنجازاته إذا كان عنده فكرة أو هدف وإصرار، لذلك أحرص على تطوير نفسي وأتعلم مهارات جديدة وأشارك في الأعمال التطوعية. وسعيدة جدا بالمشاركة معكم لأنه واحدة من أهدافي أنا كمريم أروي الناس شخصيتي أنا وتفكيري.
0: ما شاء الله يا صديقتنا مريم، ونحن أيضا سعيدين بوجودك معنا في برنامجنا المفكرة الذكية. مريم، برنامجنا اسمه المفكرة الذكية، فنحن دائما نحب نسأل الأصدقاء اللي يشاركونا هل عندهم مفكرة أو لا. أول سؤال نسأل، شيء عندك مفكرة؟
1: نعم عندي مفكرة يومية.
0: إيش تكتبي فيها عن هذه المفكرة؟
1: أكتب فيها أهدافي اليومية والمهام اللي أبغى أنجزها وأشياء جديدة أتعلمها، وأحياناً أكتب المواقف الجميلة أو فكرة عجبتني لأنها تساعدني في تنظيم وقتي وترتب أفكاري.
0: حلو. طيب إيش تنصحي الأصدقاء اللي ما عندهم مفكرة، بحكم إنك أنت جربتي الشعور لما يكون عندك مفكرة، وكيف إن المفكرة تساعدك؟
1: تساعدني المفكرة إنها تعطيني خطة واضحة ليومي، وأكتب يعني تساعدني في تنظيم الوقت وتساعدني في ترتيب اليوم ويكون اليوم جميل ومرتب.
0: جميل. طيب صديقتنا محضرت لنا شيء؟
1: أيوة
0: شاركينا.
1: أتمنى في المستقبل أني أصير مثل والدي، رائدة أعمال، وهو دائما قدوتي، يلهمني بإصراره واجتهاده ويحرص على تطوير نفسه. يعني سبق أن والدي خلاني أعيش هذا الشعور وشفت بيئة العمل، فعزز فيني شخصية أني أشوف مريم في المستقبل. فحلمي أني أؤسس شركة عالمية مختصة بالذكاء الاصطناعي.
0: جميل. إن شاء الله يا صديقتنا مريم تصلي للي تتمنيه بالجد والاجتهاد. يا صديقتنا جاهزة الحين ندخل المسابقة؟
1: جاهزة.
0: ولا حابة تضيفي شيء أول شيء، يعني تضيفي حاجة؟
1: بتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هي نعمة إذا استخدمناها بشكل صحيح. عشان كذا لازم نتعلم منه ونستفيد وناخذ المحتوى المفيد وما نضيع وقتنا فيه، ونتذكر دائما إنه مستقبلنا أهم من أي شاشة. رسالتي لكل اللي في عمري، استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وتعلموا وابدعوا وحققوا أحلامكم، لا تخلوها تأخذ من وقتكم أو تبعدكم عن هدفكم، فإن مستقبل عمان ومستقبلكم يستحق الأفضل.
0: شكرا يا صديقتنا، معلومات جميلة ورائعة، وأيضا يعني ركزت على ومضة جميلة بحكم أن نحن حاليا كثيرين نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ويجب أن نستخدمها الاستخدام الأمثل والإيجابي. الحين جاهزة ندخل المسابقة؟
1: أيوة جاهزة.
0: يلا. تعرفي كلمة السر؟
1: أيوة، هي يا مفكر يا مفكرة يا ذكي أعطينا فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، طور مهاراتك الذهنية.
0: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تتدربي على أسئلة الذكاء والحساب الذهني حتى تكوني مبدعة ومتميزة في هذا المجال. طيب؟
1: طيب.
0: كيفش في الرياضيات؟
1: زينة.
0: يلا إن شاء الله يعني السؤال سهل بيكون. السؤال يقول: تريد رقية شراء 4 قطع من الحلوى، ثمن القطعة الواحدة هو ثمن القطعة الواحدة هو 4 ريالات، ثمن القطعة الواحدة 4 ريالات، إنزين، وهي تريد شراء 4، مع العلم أن قطعة واحدة من الحلوى لونها مختلف، فكم ستدفع رقية للبائع؟
1: دقيقة شغل حساباتي.
0: سهل. تريد رقية شراء 4 قطع من الحلوى وثمن القطعة الواحدة 4 ريالات.
1: 16.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا، شكرا لك، ودخل اسمك معنا في السحب. حاب تقول شيء آخر؟
1: لا شكرا.
0: شكرا لصديقتنا مريم الرائعة على هذه المشاركة الجميلة والرائعة. نأخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم يا أمامة.
3: وعليكم
2: السلام.
3: السلام
2: عليكم، كيف حالك يا صديقتنا أمامة؟
3: الحمد لله طيبة.
2: في البداية ممكن تعرفين عن اسمك الثلاثي أول شيء؟
3: أنا اسمي أمامة بنت أحمد بن يعقوب الشعرية، عمري 11 سنة وأنا في مرحلة الصف السادس.
2: والنعم والنعم يا صديقتنا، كيف الإجازة معك يا صديقتنا؟
3: حلوة الإجازة.
2: كيف جدولك في الإجازة؟
3: حلو، يعني أنا سجلت صيفي، يعني الحين أعزز مهارات اللي عندي قدراتي.
2: ما شاء الله، جميل يا أمامة. طيب يا صديقتنا، أنت عندك مفكرة في البيت؟
3: أيوة عندي مفكرة.
2: إيش تحبي تكتبي فيها؟
3: أكتب فيها قصصنا أنا وعائلتي عندما نذهب لرحلة إلى مكان ما.
2: جميل جميل يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا، إيش أنت محضرة أول شيء في البداية لنا شيء؟ مثلا قد تلقي قصيدة، تقولي كلمة؟
3: أيوة أنا محضرة قصيدة.
2: يلا تفضلي، كلنا آذان صغير.
3: لتهنأ بما حس من منصبي، كذا استبشرت أرضنا من أبي، ونحن مشينا بنهج الأولى، ولا أجل سلطاننا الأنجبي، فيا هيثم المجد حلق بي.

0: كل مستضعبي وحصن بلادي بحصن الرخاء وكف كائدا جاء بالمثلب.
1: ما شاء الله، صح لسانك يا أمامة، ما شاء الله عليك. إيش رأيك نروح للمسابقة؟
0: زين.
1: يلا. لا تعرفي كلمة السر؟
0: أيوة، كلمة السر هي: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني ذكرى ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
2: الأربعاء: اختر مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلم بها واكتب تقريرا عنها.
1: طيب يا أمامة، تقترح عليك مفكرتنا أنك تختاري مهنة أو وظيفة كذا مستقبلية أنت تريد تكونيها لما تكبري، وأنك تقرأي عنها وتتعرفي عليها وتكتبي تقرير عنها وتخبري والديك بها. طيب؟
0: طيب.
1: متى أي يوم؟ يوم الأربعاء.
0: تمام؟
1: أي وقت أنت فاضي يوم الأربعاء حاولي تكتبي تقرير عن الوظيفة اللي تحلمي فيها في المستقبل وتعرضيها على أهلك. طيب؟
0: طيب
1: يلا نروح للسؤال.
0: أيوة نروح.
1: يلا خلا. من الوظائف المستقبلية المرتبطة بالأمن السيبراني، طيب بقولش الخيارات ركزي: مهندس حماية الأنظمة السحابية، أو محلل مالي، أو أخصائي كفاءة الطاقة. أعيد السؤال يا صديقتنا.
0: أيوة أعيد السؤال.
1: طيب ركزي زين: من الوظائف المستقبلية المرتبطة بالأمن السيبراني، هل مهندس حماية الأنظمة السحابية، أم محلل مالي، أم أخصائي كفاءة الطاقة؟
0: محلل مالي.
3: ركزي يا صديقتنا.
1: مهندس حماية الأنظمة السحابية، أم أخصائي كفاءة الطاقة؟
3: مهندس.
4: هيا حاول تكتب.
1: مهندس.
0: مهندس
1: حماية الأنظمة السحابية.
3: شوفي، أول شيء صديقتنا الوظيفة مرتبطة بالأمن السبراني، أنت تعرفي إيش يعني أمن سبراني؟
0: أيوة.
3: إنزين عرفتي صح؟
0: أيوة.
3: فالوظيفة اللي مرتبطة بهذا الشيء بالأمن السبراني، هل هي مهندس حماية الأنظمة السحابية، محلل مالي، أم أخصائي كفاءة الطاقة؟
0: مهندس حماية الأرض السحابية.
1: طيب يا صديقتنا، والإجابة هي مهندس حماية الأنظمة السحابية. شكرا لك.
3: شكرا لك يا صديقتنا على مشاركتك معنا. حاب تقول شيء آخر؟
0: لا، ما عندي.
3: شكرا لك على المشاركة. أصدقائنا الأطفال مواصلين معكم، فاصل وراجعين.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال، والآن معانا فقرة جديدة في محطات برنامجنا، وهي فقرة مفهوم من المفكرة. طبعا يا أصدقائنا الأطفال، نحن كل مرة لما نقوم الصباح يكون في راسنا ألف سؤال وسؤال وألف فكرة وفكرة، إنزين؟ ففي كل يوم جديد يعني تكون عندنا مفاهيم نريد نعرفها، أفكار نريد نعرفها، لأن في هذا العالم تتسارع فيه الأفكار، وفي أفكار تأخذ حيز في التنفيذ، وأفكار لا زالت تنطبخ، وبين فكرة وفكرة تظهر لنا حزمة مفاهيم، وهنا تصير محتاجين خلاص لازم عاد الحين عندنا أفكار وكل شيء، لازم الحين نعرف هذه المفاهيم. فنحن سوينا معاكم فقرة رائعة، وهي فقرة مفاهيم من المفكرة. في هذه الفقرة إيش راح يصير؟ راح نكشف هذه المفاهيم الكبيرة بلسان البراعم والأصدقاء الصغار اللي راح يشاركونا، نسمع منهم، نتناقش معاهم، نسألهم ونفهم المعنى عشان نزيل هذا الغموض. في البداية نحن معانا هنا مشاركينا ثلاث أطفال رائعين، بنتين حلوات وولد ما شاء الله جميل، لابسين ملابس جميلة ورائعة، لابسين الزي العماني، والولد ما شاء الله كاشخ معانا بالدشداشة والعمامة الرائعة. وخلونا كذا نسألهم سؤال في البداية، تحبوا بلاد نعمان؟
1: نعم.
0: علوا صوتكم، علوا صوتكم.
1: نعم.
0: أيوة. إنزين، تحبوا المنطقة اللي تعيشوا فيها؟
1: أكيد. نعم.
0: أنا تو سألتكم أنتوا من وين، تقلتوا لي من وين؟
1: بركة.
2: بركة.
0: تحبوا بركة واجد؟
2: نعم.
1: أيوة.
0: إنزين، خبروني الحين، بسألكم سؤال ثاني. إنزين، خبروني إيش أشهر معلم موجود في منطقتكم؟ أكثر مكان مشهور في منطقتكم؟
2: سوق بركة.
1: القلعة.
0: سوق بركة حلو.
1: القلعة.
0: القلاع حلو. إنزين، رحت سوق بركة شفتوه؟
2: نعم.
1: أيوة.
0: إنزين، شفتي؟ زرتي سوق بركة؟
1: أيوة.
0: تستمتعي فيه؟
2: أيوة.
0: إنزين، غير بركة، بسألكم برع بركة.
1: أوكي.
0: في أسواق بعد معانا حلوة في سلطنة عمان، إيش هي؟
2: سوق نزوة.
0: سوق نزوة.
1: سوق مطرح.
0: سوق مطرح حلو. يعني حبيت حماس ما شاء الله الأطفال، وهم عارفين هذه المعالم الجميلة والرائعة وكيف هم يستمتعوا معاها، صح؟ إنزين، الحين لو جيت أسألكم سؤال، بعد ما سألتكم عن بلادكم عمان وسألتكم عن المعالم الموجودة فيها، إيش يعني هوية من وجهة نظركم؟
1: يعني الوظيفة مالنا.
0: إيش أنت تتوقعي رتيل، إيش معنات الهوية؟
2: جوازنا.
0: الجواز حلو.
3: معانا كتاب اسماء الهوية والمواطنة.
0: الكتاب الهوية والمواطنة، جميل. هكذا أصدقائنا الأطفال، خلونا بعد نعرف البداية عن اسماكم، بعد ما سمعنا بعض التخمينات والإجابات عن مفهوم الهوية، أنا بعد أريد أتعرف عليكم. تعرفنا عن نفسك.
2: اسمي عبد الرحمن بن أحمد الفوري.
0: أنتي؟
1: اسمي جنة بنت أحمد بنت عبد الله الفوري.
0: أهلا وسهلا. من معانا؟
3: رتيل علي السهالي بن سعيد.
0: أهلا وسهلا. إنزين، تعرفوا إن بعد ما تعرفنا عليكم وعرفنا أسماءكم، تعرفوا إن كل واحد فينا يتميز عن غيره، وتعرفوا إن أيضا يا أصدقاء إن كل منطقة من مناطقنا فيها شيء يميزها عن غيرنا، تعرفوا ولا ما تعرفوا؟
2: نعرف.
1: نعم.
0: ركزوا معاي. إنزين، وكل دولة تتميز بلهجتها وأزيائها وأكلاتها وقصصها وعاداتها وتقاليدها. طبعا كل هذه الأشياء من أسماءنا ولهجاتنا ومناطقنا وقصصنا وعاداتنا، كل شيء تمثل مفهوم الهوية. فهمتوا؟ يعني لبسنا عبارة عن هوية، مناطقنا والعادات والتقاليد ولهجتنا وقصصنا، كل هذه الأشياء وتراثنا وأيضا معالمنا تمثل كلمة ومفهوم الهوية، صح ولا لا؟
1: صح.
0: استوعبتوا الحين معي إيش يعني هوية يا حلوين؟
2: نعم.
1: نعم.
0: زين، الحين عرفنا أن الهوية هي كل شيء يميزنا عن غيرنا، وأيضا يا أصدقاء الهوية جاءت من كلمة هو، يعني كل شيء كل يعني كل شيء يخصنا إنزين، وهو متميز عن غيرنا. فهمتوا الحين إيش يعني الهوية؟
2: أيوة.
0: يعني اسمي جزء من هويتي، ملابسي في المناسبات جزء من هويتي، الأعياد جزء من هويتي، الأكلات اللي نتميز فيها، حكايات جداتنا، وكل هذه الأشياء تتشكل معانا كلمة ومفهوم
2: الهوية.
0: إنزين الحين فهمت إيش يعني هوية؟ عطيني إيش فهمت إن الهوية ويش؟
2: ملابسنا وأكلنا،
0: عاداتنا
2: وتقاليدنا،
0: كل شيء هذا يمثل جزء من الهوية. إنزين فهمت الحين يا حلوات؟
3: نعم.
0: إنزين أنا بعد أريد أسألكم سؤال، إيش هي عاداتكم في العيد مثلا؟
3: أول شيء نلبس ملابسنا التقليدية، بعد نروح نزور الناس ويجيبونا الفوالة اللي هي عبارة عن حلوة وقهوة والفواكه والماهو والحلويات والمكسرات.
0: حلو. ايش تلبسوا لما في العيد ملابسنا مثلا نحن العمانيين؟
2: المصار والخنجر والخيزرانة والدهداشة.
0: ايوه هذا للرجال، ونحن النساء نلبس ملابس حلوة صح؟
3: نعم،
0: تقليدية مثل العماني واللبس الصوري، صحيح؟
3: صحيح.
0: إنزين يا صديقتنا، إيش الموجود يعني بعد؟ يعني أنا أريد أنبهكم على شيء معين، هل أنتوا تزوروا أهلكم؟
2: نعم.
3: نعم.
0: أيوة، لأن أيضا صلة الرحم مهمة صح؟
2: صح.
0: إنزين لما تزوروا أهلكم، لما تزوروا جداتكم، هل تستمعوا للقصص الرائعة اللي يحكوها؟ قصص
3: نعم.
0: أول تحبوها؟
2: أيوة.
3: نعم.
0: أهم شيء تستمتع بهذه القصص، وأيضا عندك رائحة القهوة أول الصباح مع الرطب لما يأكلوها شيابنا، ورائحة اللبان في البخور، كل هذه الأشياء يا أصدقاء تمثل هويتنا واللي تميزنا عن الآخرين. إذن يا أصدقاء، الهوية كل من يمثلنا من صفات وسمات، الهوية تجاوب من إحنا. لما نقول وش يعني هويتك تجاوبنا من احنا هذه الهوية، صح ولا لا؟
2: صح.
0: إذن أصدقائنا الأطفال، بعد ما فهمنا من الحلوين وفهموا معانا إيش معنات الهوية، أيضا أنا أسأل أصدقائنا المستمعين، خبرونا إيش فهمتوا من مفهوم الهوية. وبعد خلوني شوية أذكركم بشيء، يلا كل واحد يفتح يده، فتحوا يدكم يلا. إنزين شوفوا بصمة اليد، كل واحد يركز، هل بصمتش يا رتيل نفس بصمة جنة؟
3: لا،
0: غير. بصمتك يا صديقنا؟
2: خطأ.
0: بالضبط. إذن تعرفوا أن البصمات تختلف عن بعض، يعني حتى البصمة تميز كل واحد فينا. أنا أعطيكم مثال، فهمتوا الحين إيش يعني هوية؟ الهوية الشيء اللي يميزنا، نفس ما كل إنسان يتميز ببصمة معينة غير أيضا الهوية تميزنا. فهمتوا؟
3: فهمنا.
0: إذا نحن كعمانيين عندنا هوية تميزنا أيضا عن الدول الأخرى، يعني نحن بلبسنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل شيء نحن نتميز بهويتنا العمانية عن البلدان الأخرى، ويجب نحن كعمانيين أن نعتز بهذه الهوية ونظهرها للمجتمع ونظهرها للعالم. جميل يا أصدقاء؟
2: نعم.
0: استمتعتم فقرة اليوم؟
3: نعم.
0: فهمتوا معنات الهوية؟
3: نعم.
0: ومفهوم الهوية؟
3: نعم.
0: وإيش تقولوا حال الأطفال عشان الهوية؟ إنه لازم كل واحد فينا يظهر هويته العمانية. أيوة، ظهروها بلبسكم، بتصرفاتكم، بقيمكم، بعاداتكم، بتقاليدكم. طيب؟
2: طيب.
3: طيب.
0: إذن أصدقائنا الأطفال، وصلنا معاكم إلى ختام فقرتنا مفهوم من المفكرة، وكان معانا اليوم مفهوم الهوية، ونتمنى هكذا إنكم استمتعتوا معانا وفهمتوا معنات الهوية واستمتعتوا في فقرة اليوم. أصدقائنا الأطفال، قبل لا نختم معاكم صديقنا أيضا صوت جميل، ونحن جالسين نتكلم عن الهوية، فهو أراد يعبر عن هويته العمانية كذا بأغنية وطنية عمانية رائعة بصوت الجميل. يلا شاركنا، الختام عندك، يلا 1 2 3.
2: غالية عمان،
0: غالية يا عمان،
2: غالية يا عمان.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة من جديد، ونعود مرة أخرى لمسابقة مفكرة الذكية، ونستقبل مجموعة من المكالمات. ونقول لكم يا أحبائي، دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم. صباح الخير، من معانا؟ رفيدة؟
1: نعم، أنا رفيدة عزان المعمري.
0: أهلا فيك يا صديقتنا رفيدة، كيفك؟
1: الحمد لله طيبة.
0: الحمد لله. طيب، عندي سؤال يا رفيدة، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتبي فيها؟ إيش تدوني؟
1: أكتب فيها بعض القصص القصيرة في أوقات الفراغ، وبعد
0: أيوة.
1: بعض الخواطر.
0: بعض الخواطر، ممكن تشاركينا واحدة منهن؟
1: راح أشارككم كتبتها لأمي.
0: طيب يلا شاركينا نسمع.
1: أمي، يا من كنت سر حبي للحياة، يا وردة عطرها فواح، ووجه جذاب ومنير، أحبك وحبي يزداد مع كل كلمة تخرج منك، فكلامك عسل يملأ قلبي فرحا وسرورا، وفي حضورك تزهر أيامي ويشرق في قلبي النور. أنت الخير يجمدك لتعطي وترفض أن تأخذ، أنت نجمة مضيئة لقلبي الصغير، أنت مساندي ومساعدي، أنت سعادة قلبي وروحي يا أمي، حبي لك دوما يا وردة أحيت قلبي. بهذه الكلمات أهدي قلبي الصغير لأمي التي كانت كلماتها سر طموحي، أمي التي لا ترضى لي مكانا غير القمة، هي أساس حياتي ونور دربي، هي التي علمتني حب العلم، وبوجودها أنا كالوردة النضرة.
0: ما شاء الله، أنت كتبتي هذا؟
1: نعم.
0: الله يحفظ لك أمك إن شاء الله. طيب يا رفيدة، أريد أعرف إيش هي لون مفكرتك في البيت؟
1: وردي.
0: وردي؟ ليش بالذات لون الوردي؟ يعني يرمز لشيء ولا أنش تحبي اللون الوردي؟
1: فقط لون وردي.
0: بس الأنش يعني كذا بس لونها وردي؟
1: أحب الوردي يعني.
0: تحب الوردي، زين. كيف الإجازة معاك؟ تستغليها بشيء ولا يعني بس تكتبي خواطر؟
1: استغليتها من مهاراتي.
0: تنمي مهاراتك، إيش هي مهاراتك؟ أريد أعرف.
1: أحب القراءة والكتابة وتأليف القصص وروايتها والتمثيل وإلقاء الشعر والتقديم والإعداد.
0: ما شاء الله، جميلة، عندك مواهب متعددة يعني. طيب، حابة تقولي شيء ثاني؟
1: نعم.
0: يلا تفضلي.
1: هذه قصيدة أمي ألفتها، لكن كان علي الدور أني ألقيها بصوتي في يوم المرأة العمانية.
0: طيب، قولي يلا القصيدة وبعدها ننتقل لمسابقتنا، يلا.
1: بنت عمان، يوم المرأة العمانية تتزين، نداء الحرة العلياء بنت العمانيين، وفية للعهد والدين الأمين، ألا لك العز والمجد يا عهد السلاطين، أنت للمجد راية السلام من سنين، ورفعت راية العلم بين العالمين، وجود عطاؤك بين نساء الأكرمين، عفيفة اليعربية أوصت بالصائمين، الأفلاج والمياه والنخيل للمحتاجين، بنت لها دار الخلد ودار الجنان، أميرة هي تلك بنت عمان، عزيزة أنت بأصلك يا نسل العمانيين، دمت ودام عزك للأبد المبين.
0: ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا رفيدة. يلا ننتقل لمسابقتنا.
1: نعم.
0: يلا، إيش هي كلمة السر عشان تفتح لنا المفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، اكتشف جمال محافظة ظفار.
0: إذن يا صديقتنا تقترح عليش المفكرة يوم الخميس أن تكتشف في جمال محافظة ظفار. طبعا معروفة عندنا محافظة ظفار بموسم الخريف معاها، اكتشاف محافظة ظفار، وأن تتعرفي أيضا على الأماكن التاريخية والمعالم التراثية فيها. تمام؟
1: إن شاء الله.
0: يلا ننتقل للسؤال، جاهزة؟
1: نعم.
0: صح أم خطأ، يستخدم اللبان العماني الذي تشتهر به السلطنة في صناعة العطور، ويخل في بعض الصناعات الطبيعية، ويدخل
1: نعم.
0: في بعض الصناعات الطبيعية، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: إجابتك صحيحة يا صديقتنا رفيدة، واسمك دخل معانا. شكرا لك وشكرا على كلامك معانا. شكرا.
3: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم يا حسناء.
4: وعليكم السلام.
3: كيف حالك يا صديقتنا؟
4: الحمد لله.
3: أعطينا اسمك الثلاثي.
4: حسناء ناصر النظيري.
3: والنعم فيك يا صديقتنا حسناء. إيش هي مواهبك؟
4: عندي أكثر من مواهب بحكم عمري الصغير. لا أمتلك موهبة محددة. كل مرة أجرب شيء يعجبني، مثل ركوب الخيل، الخياطة، كروشيه، كتابة روايات، إلى أن أجد موهبتي الحقيقية.
3: جميل يا صديقتنا حسناء. الحين جاهزة ندخل للمسابقة؟
4: نعم.
3: إيش تقولي للمفكرة؟
4: يا مفكرة هيا يا مفكرة ذكية،
3: أعطيني فكرة.
4: فكرة ذهبية.
3: ويلا يا مفكرة.
2: الجمعة اكتشف جمال محافظة الداخلية.
3: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تكتشفي جمال محافظة الداخلية، وتزوري الأماكن السياحية فيها، وأن تدوني معلومات عنها في مفكرتك الورقية. طيب؟
4: نعم.
3: سؤال سهل ركزي فيه، صح أم خطأ؟ يعتبر جبل شمس من أبرز المقاصد السياحية في السلطنة، ويتميز بمساراته الجبلية، ويجمع بين الطبيعة الخلابة والأجواء المعتدلة. وهل يقع في محافظة الداخلية، صح أم خطأ؟ جبل شمس هل يعتبر من معالم محافظة الداخلية، صح أم خطأ؟
4: صح.
3: إجابة صحيحة يا صديقتنا، وهو يقع في ولاية الحمراء بالتحديد بمحافظة الداخلية. شكرا لك يا حسنة.
4: عفوا.
3: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: صبحكم الله بالخير والسرور والبهجة أحبائنا الأطفال المستمعين من جديد، وأهلا وسهلا بكم في حلقة البرنامج اليوم المفكرة الذكية. ومعنا الحين في فقرة موهبتي تصنعني طالبة موهوبة ومتميزة، وهي الطالبة ميرا بنت إبراهيم بن بركات البلوشي، وهي طالبة موهوبة في القراءة والتقديم والرسم. صباح الخير صديقتنا ميرا، كيف حالك؟
1: الحمد لله، أسعد الله صباحكم بكل خير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة.
2: ونحن أيضا سعيدين بوجودك يا صديقتنا ميرا. هكذا في البداية خبرينا عن مواهبك يا صديقتنا ميرا.
1: أنا الطالبة ميرا بنت إبراهيم بنت بركات البلوشي، وسأنتقل بإذن الله إلى الصف السادس. أحب استثمار وقتي في كل ما ينمي شخصيتي، ومن أبرز مواهبي الرسم والتقديم الإذاعي، كما أمارس رياضة الكاراتيه وأحب المشاركة في الأنشطة المدرسية والمسابقات، وأسعى دائما لتطوير مهاراتي وتطوير وتعلم كل ما هو جديد.
2: جميل يا صديقتنا، خبرينا عن أبرز الهوايات اللي معاش وإيش شاركتي فيها.
1: أشارك في المسابقات المدرسية كما أستفيد منها كثيرا، والورش التعليمية والدورات التدريبية بالطبع.
2: جميل يا صديقتنا. انزين، هل دخلتي فعالية معينة أو ورشة عشان تستغلي فيها إجازتك الصيفية؟
1: نعم بالطبع، أولا لقد شاركت في ورشة في دورة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ثانيا شاركت في ورشة لصنع أملاح الاسترخاء،
2: حلو،
1: ثالثا شاركت في ورشة تعليمية بعنوان السمت العماني، وتعلمت الكثير من أشياء وتعرفت على ناس جدد واستمتعت كثيرا بالطبع.
2: ما شاء الله، يعني واضح من صديقتنا أنها محبة أن تتعلم أشياء جديدة ورائعة. طيب يا صديقتنا، عندك نصائح تقدميها للأطفال؟
1: أصدقائي الأعزاء، أصبحت الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية، لذلك من المهم أن نستخدمها بطريقة مفيدة وآمنة، فلنجعلها وسيلة للتعلم والبحث واكتساب المهارات لا لإضاعة الوقت، ونحدد وقتا مناسبا لاستخدامها مع الحرص على عدم مشاركة معلوماتنا الشخصية مع الغرباء، واستئذان الوالدين قبل تحميل أي تطبيق جديد، كما يجب أن نتحلى بالأدب والاحترام عند التعليق أو إرسال الرسائل وإذا واجهنا أي محتوى مزعج أو رسالة من شخص لا نعرفه، فعلينا إبلاغ والدينا أو معلمينا فورا. وتذكروا دائما أن أجمل حياة هي التي توازن فيها بين استخدام التقنية والقراءة والرياضة واللعب وقضاء الوقت مع الأسرة والأصدقاء.
0: جميل يا صديقتنا، ونحن عرفنا أنك أنت مجهزة لنا قصيدة، صح؟
1: صح،
0: يلا نريد نسمعها منك.
1: عمان يا أرض السلام والفخر، يا موطن الأمجاد عبر الدهر، فيك المحبة والوفاء يجمعنا ونرفع الرايات بالعزم والصبر، سلطاننا رمز العطاء وحكمة يسمو بنا نحو النجاح والخير، سنظل نحمي أرضنا بمحبة ونبني غدا بالعلم والفكر. عمان يا أغلى وطن في القلب، دمت عزيزة شامخة إلى الأبد.
2: طيب يا صديقتنا، انت عرفنا ان عندك مجموعة من المواهب، خلينا نختم معاش، من يشجعش في هذه المواهب اللي تمتلكيها؟ من الدعم اللي يكون؟
1: تقدم بجزيل الشكر إلى أهلي وصديقاتي الذين كانوا داعمين لي بشدة، وأمي بالذات لأنها كانت هي من تدعمني وتجتهد لكي أصل إلى هذه الأماكن.
2: ونحن نوجه لها تحية من منبر برنامجنا لهذا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا صديقتنا ميرا بنت إبراهيم بنت بركات البلوشية على مشاركتك معانا، ونتمنى لك مستقبل باهر بإذن الله تعالى. شكرا لك يا صديقتنا ميرا.
1: العفو، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، ما قصرتوا.
2: جزاك الله
0: خير
2: يا صديقتنا.

0: أصدقائنا الأطفال، إن شاء الله هكذا استمتعتوا معنا في حلقة اليوم، الحلقة المليئة بالفقرات الجميلة والرائعة. وقبل لا نختم، خلونا في البداية نعلن الفائزين معنا في مسابقة مفكرتي تصنعني، ونقول ألف ألف مبروك لصديقتنا طيف بنت علي بن سالم الشماخي.
1: ألف ألف مبروك.
0: وألف مبروك لصديقتنا رفيدة بنت عزان بن سالم المعمري.
1: ألف ألف مبروك.
0: وألف مبروك لصديقتنا رنيم بنت سلطان بن سعيد الحارثي.
1: ألف ألف مبروك.
0: وأيضا لا ننسى المواهب اللي شاركت معنا في فقرة موهبتي تصنعني، ألف مبروك لصديقتنا وصال بنت عارف بن ناصر البطاشي.
1: ألف ألف مبروك.
0: وألف مبروك لصديقتنا ميرا بنت إبراهيم بن بركات البلوشي.
1: ألف مبروك.
0: إن شاء الله أصدقائنا الأطفال كنتوا استمتعتوا معنا في حلقة اليوم. كان معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا عبد الرحمن الشبلي،
2: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
0: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية. ولا ننسى فقرتنا الرائعة مفهوم من المفكرة التي أعدتها زميلتنا بثينة الفوري. أصدقائنا الأطفال نلتقيكم في الحلقة القادمة يوم السبت، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة رائعة برفقتكم كالعادة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: في أمان الله.
2: مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. وواشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم TES4+ بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل ويدعم التنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية،

تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله أنبو سعيدية وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. وأشارت سعادتها إلى أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة والتمويل المستدام، مؤكدة على أن تجربة سلطنة عمان تمثل نموذجا متقدما في هذه المجالات. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان الذي أدى المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. وجددت سلطنة عمان في ختام بيانها مواصلة العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية وتطوير أنظمة الرصد والوقاية والعلاج ورفع الوعي المجتمعي لاستدامة هذا الإنجاز الصحي الوطني ودعم المستهدفات الدولية ذات الصلة. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران بتقديم بيان تتعهد فيه على عدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال طهران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي سياق متصل قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهم الفنية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول إنها ستفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنائي وثلاثة عشر فردا وكيانات، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاث شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس ما يدعيه وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين. وأضاف غروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشأة النووية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. وفي الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التوصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارتين نفذهما الطيران والمسير للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة الأولى استهدفت شخصا كان يستقل دراجة نارية على طريق دوحة بلد كفرمان، مما أسفر عن مقتله. وأضافت الوكالة أن الغارة الثانية استهدفت شخصا آخر داخل سيارته في المنطقة نفسها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة 10 أشخاص. وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ البالستية، ما تسبب في اندلاع حرائق في عدة أحياء. وأضافت أن حريقا اندلع في مبنى إداري في الجزء الغربي من العاصمة كييف، كما تضرر مبنى غير مأهول. ودعت السلطات الأوكرانية السكان إلى التوجه للملاجئ. في غضون ذلك نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تانانغروغ الواقع على بحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ وأجلت بعض السكان في هذه المناطق. وأضافت أن عمليات إخماد الحريق في ميناء تانانغروغ بمنطقة روستوف في جنوب روسيا لا تزال جارية. وفي إقليم كورانسدار اندلع حريق في مصفاة إليسكيا النفطية إثر سقوط حطام مسيرة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين تخطت 4000 وفاة. وقالت السلطات الفنزويلية إن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 16,000 شخص. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة الأنقاض وعمليات الإغاثة الإنسانية،
وتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين لمنع انتشار الأمراض والأوبئة تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التعافي. هذا وأصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكنغولية أن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كيانسغالي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. لقي 28 شخصا مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتعامل مع آثار الحريق. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، بينما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه للخسائر البشرية، داعيا إلى بذل كل الجهود في عمليات الإنقاذ وتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. أكدت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا وتراجع أسعار الخام. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يرتفع استهلاك النفط من أدنى مستوياته المسجلة في مايو. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من الخام ارتفع بشكل حاد بنحو 4.1 ملايين برميل يوميا، ليصل إلى 98.8 مليون برميل يوميا في يونيو، بعدما ساهم استئناف التدفقات في دعم تعافي جزئي لإنتاج النفط في الخليج. وأشار التقرير إلى أن مخزونات الدول الصناعية الغنية تراجعت رغم زيادة الشحنات البحرية بسبب استمرار انخفاض وارداتها النفطية. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يبدي مرونة رغم الصدمات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن النمو العالمي على أساس تراكمي لم يشهد تغييرا يذكر منذ إبريل، متوقعا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 3% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل، وهي نسبة لم تشهد تغيرا يذكر منذ شهر إبريل. كما أشار الصندوق إلى أنه أبقى على توقعاته للنمو على الأمد المتوسط دون تغيير يذكر، مع ملاحظة أن التقدم المحرز في خفض التضخم العالمي توقف. ختام النشرة تذكير بالعناوين. سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماع اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة. وواشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: المستكشف الرقم زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس التقنية باتت من شأنك وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظات سلطنة عمان. هذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا. إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سبسبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين أن نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، نعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهن، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضوري مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب، ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلا مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أن وراثي، الناس كانت تعتقد أنه وراثي، وهو طبعا مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا هو مرض فقط جلدي، لا،
0: نعم،
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضا مجتمعي، لأن تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إن هو بس مش وراثي لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق، وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها ما تأكل معاهم، حتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم،
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم،
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني ان لو احنا شاركناه كل حاجه ولا مرض معدي ولا ان شرط انه يكون وراثي، لان زي ما ذكرت لك الوراثه فقط 2%، لكن اغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي ابدا.
0: نعم،
1: ما في حد في العائله ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: نعم، وهي اذا هذه نظره مجتمعيه خلينا نقول.
1: بس انا اركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب انه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى ان طبيب اخصائي نفسي يكون موجود اصلا في كل مركز في الجلديه، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلديه، لانه صبغه الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفره في الجلد، متوفره في اعضاء كثيره في الجسم.
0: نعم،
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقه في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الانسجه الدهنيه، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها، حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم،
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
0: طيب المصاب. فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أنه العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، انها نحتاج انها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع ان جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الجهاز الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي أنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية، يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في إنشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز، يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر، يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نتشارك مثلا مع روسيا، نتشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدوره، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتم، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين، لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب إنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح. يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم.
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم.
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض. بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم.
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتوها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبرة أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان.
1: نعم.
0: ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط.
0: خلينا نقول
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا.
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني نشئ في مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادر للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
0: نعم.
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح.
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء
1: بالضبط.
0: فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
0: نعم.
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب بكل مركز صحي موجود هنا، بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم إن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العمل اللي حنعمله للأطباء. وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق، هذا جدا مهم. يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها. يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد ان نسهل، تعرف لو ان في المراكز، واحنا حتى لو انشئنا مركز متخصص هنا ما يمنع انه نستقطب زي ما اقول لك الاطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيده، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجوده، فبالتالي يسهل على كل مواطن انه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لامراض اخرى ايضا او تخصصات اخرى، يعني
1: طبعا في امراض مناعيه كثيره
0: اثبتت ايضا، يعني اثبتت نجاحها. يعني لما نتكلم عن المركز الاورام اللي موجود ايضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنيه هذه اثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فاصبح يشار اليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على انه يعني سلطنه عمان قادره على ان تتبنى مثل هذه المراكز، خاصه انها ليست مراكز علاجيه فحسب، بل ايضا ستكون مراكز بحثيه.
1: صحيح.
0: وتعطي ايضا مؤشرات واضحه، تعطي ايضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان. صح. لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول نعم. يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج. اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك، تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية نقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح. فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء، فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، أنه هو يتخذه يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا أنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا دكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي. موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا، فهم نعم. مستعدين كمان يجوا ويدلب خبراتهم في إن شاء الله ولو أيام. يعني حتى هم مستعدين يجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
0: طيب.
1: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة. أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض وبعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة، ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله في يعني في الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق. ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا الواحد لقيت ليها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يأثر في العلاقات الإنسانية، يأثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفض بسبب هذا الشيء.
0: نعم.
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: جزيلا. الأطفال كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز عليه.
0: بكل تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس الشملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث، وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: دكتورة.
1: لك. شكرا.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: نشر ونشز، هل من فرق بينهما؟
2: سؤال من أحد الأفاضل كتب: سمعت من قال إن الآية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كان أصلها كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، لأن الكتابة لم تكن فيها

والنشور انكشاف الناس في الدنيا وفي يوم القيامة وانبعاثهم وانتشارهم، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ومثال الانكشاف في الدنيا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي ينتشر الناس في جنبات الأرض. ومثاله في الآخرة: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والمنتشر المبثوث المنكشف، وجاء في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي عصرنا هذا نستعمل كلمة النشر في عديد من المجالات، مثل نشر الكتب أي بثها في أرجاء العالم، ومنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نشرات الأخبار. أما الأصل اللغوي نشز، فيدل على ارتفاع وعلو، وهما ارتفاع وعلو موضعيان ماديا أو معنويا، ليس منتشرين في الآفاق. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. نأخذ هذا التفسير من المعنى اللغوي لقوله تفسحوا: إن كان المكان فسيحا فتفسحوا، وإن ضاق عن استيعاب الناس فانشزوا. فالنشوز في المجالس ضد التفسح فيها، وذلك أن ينضم بعضهم إلى بعض، فكأنهم يرتفعون في جلوسهم منكشفين عن أماكن تخلو لجلوس القادمين. وقيل النشوز الارتفاع للقيام للصلاة مثلا. وقريب من هذا المعنى بلاغيا نشز العظام، لكونها مرتفعة نوعا ما. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك أيضا لما فيها من الصلابة التي تتزايد بمرور الوقت حتى تصل بالعظام. والآية في كيفية خلق الإنسان في الرحم، ولا نشر فيه ولا انتشار له، بل إيضاح للنمو الموضعي للجنين. وإذا كانت الصلابة الملحوظة في تكون العظام وتزايدها مع الأيام صلابة مادية، فثمة نوع آخر من الصلابة هي الصلابة النفسية، بحيث تصل إلى القسوة والقساوة والأذى، كما في نشوز المرأة والرجل، كما في: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي الخشونة والإهمال. ومثلها أيضا: واللاتي تخافون نشوزهن، أي الخشونة والإهمال والعصيان. وهي أشياء بارزة لا تخفى عن العيان، وسمي هذا نشوزا على سبيل المجاز. فنشز دال على علو وارتفاع، ونشر دال على فتح شيء وتشعبه، وعلى الريح الطيبة تنتشر في الأجواء. فكيف تستقيم هذه المعاني مع سياق الآية ومقصودها؟ وإذا كانت ننشرها مؤتلفة مع السياق، فلماذا لم تنزل الآية بها بدلا من ننشزها؟ ثم ما علاقة النشر بسياق الآية التي تتحدث عن تكون الجنين؟ فالنشر يعني انبعاث بدن الإنسان كله لا عظامه فحسب، بما في ذلك النشر يوم القيامة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ومثلها: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، كما ينتشر أي شيء آخر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومن الفروق بينهما أن ننشرها تعني شيئا موجودا يصار إلى انتشاره كالرحمة ونشر الأموات،

0: أما ننشزها فتعني شيئاً آخر أكثر من إخراجها من العدم إلى الوجود، وهو جعلها بارزة ظاهرة على غيرها، ومن ثم نشرها أو انتشارها، فالنشر ما بعد النشز.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.
1: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على اليقين بأن الله هو الرزاق. فحينما نجلس مع أبنائنا نبين لهم أن من رحمة الله تعالى بعباده وعنايته أن جعل حياة الإنسان وسائر المخلوقات الحية مرهونة برزقه، وجعل سبحانه وتعالى لكل دابة رزق قدره بما يكفيها ويمكنها من الحصول عليه، وهداها بالغريزة إلى سبيل العيش والحصول على هذا الرزق. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله سبحانه وتعالى هو الذي أحصى جميع الأرزاق، وهو الذي قدرها، وهو العليم بطبائع الكائنات وتكاثرها ومساكنها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله جل وعلا قدر الأرزاق والأقوات منذ خلق السماوات والأرض. ونقول لأبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهدا، وجعل لنا فيها معايش، وأنبت النبات، وجعل الرياح سببا للمطر، والمطر سببا للرزق والقوت، وجعل سبحانه وتعالى في الأرض مجالات ومنافع للعيش والرزق كالتجارة والمعادن والصناعة والزراعة والصيد. وجاءت آيات الرزق مصحوبة بالحث على السعي وفي طلب الرزق. حينما نتأمل الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الرزاق، توقظ لدينا الاهتمام بموارد العيش وبذل الجهد في طلب الرزق والعيش في حياة طيبة مطمئنة هادئة وهانئة. ونعلم أبنائنا أن مع الجهد في طلب الرزق علينا التوكل على الله تعالى واليقين بأنه هو الرزاق، ولا بد لنا من التضرع إليه في طلب الرزق وطلب الحاجات، وتجنب التقرب إلى غيره بالدعاء كدعاء الأموات أو الذهاب للعرافين واستعجال الرزق. فبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. فالرزق بيد الله وهو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقد أمر الله تعالى الملك بكتب أرزاقنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فالجنين في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقير أو سعيد. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأن من أسباب الرزق التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق السعي وإعمال الفكر والإبداع والإنتاج. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يستثمر الأرض الزراعية ويبذر ويسقي ويهتم بزراعته يحصد الثمار ويأكل منها ويبيع. ومن يتواكل عن طلب الرزق وتثمير الأرض ويعتمد على إنتاج غيره يفوته الخير ويحرم الغير. وما حث الأبناء على طلب الرزق لا بد من تحذيرهم من الغش والفساد والطغيان عند طلب الرزق أو الاستهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. فالرزق مقسوم، ولا ينبغي أن يطلب بالحرام بما حرم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم أنه إذا أتاكم باب رزق حرام ولو ضاقت عليكم الدنيا ابتعدوا عن الحرام، فالحرام فيه العقوبة والبلاء وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى يزيد الرزق لحكمة، وعلينا حث الأبناء على التواضع عند النعم وتوفر الرزق، وإلا ينسوا الفقراء مما استخلفوا فيه. فالمال مال الله، والإنسان خليفة ومبتلى بهذا المال، وللفقراء حق في هذا المال، فلا بد من إعطائهم حقهم من المال زكاة أو صدقة أو هدية. ولنحكي لهم قصة صاحب البستان حينما اغتر ببستانه ونسى حق الله فأذهب الله عنه تلك النعمة، وقصة أصحاب البستان حينما خالفوا ما كان عليه والدهم من إعطاء الفقراء نصيبهم فبيتوا النية على أن يحرم الفقراء من نصيبهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت رمادا لم يعرفوها حينما وصلوا إليها. وأن نحكي لهم قصة ملك مملكة سبأ حينما أنعم الله تعالى عليهم بالبساتين والخيرات والثمار والأمن والأمان، فلما ألفوا النعمة ونسوا حق الله تعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فأذهب الله عنهم تلك النعمة وما بقي منهم إلا شيء من سدر قليل بدل ذلك الثمر الوفير. ورزق الله تعالى لعباده عام وخاص، فالرزق العام هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها وقيامها فسهل لها الأرزاق، والرزق الخاص الذي خص به المؤمنين. وأما أغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق لا يدل على رضاه عنهم، وأما أغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق يعطيهم أموال فهذا لا يدل على أنه راضي عنهم سبحانه وتعالى، ولا يدل على حبه لهم، إنما هو استدراج لهم. فالدنيا الله تعالى يعطيها لمن يحب من لا يحب، ويوم القيامة يلقون أشد العذاب إنهم جحدوا نعمة الله وكفروا بالله. قال الله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وليس تقدير الرزق على بعض المسلمين إهانة لهم ولا دليلا على عدم رضا الله عليهم. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الأمر كذلك، إنما الأمر ابتلاء واختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون التقدير على المؤمن في الرزق دليل محبة ورضا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فالأرزاق مقسومة كما أن الآجال محددة، لا تزيد ولا تنقص، ولا ينفع في زيادتها تعب ولا عناء، ولا يؤثر في نقصانها كسل ولا عياء، وإنما المسلم يجتهد في تحصيل رزقه بالأسباب التي قدر الله له. فقد يعطى المسلم رزقا حقيقيا ويظن أنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد يسلب النعمة ولا يفطن لها. قال الرجل الحسن إني أعصي الله وأذنب وأراه يعطيني ولا يحرمني، فقال الحسن هل تقوم الليل؟ قال لا. فقال يكفيك أن الله حرمك لذة مناجاته، أي حرم قيام الليل بسبب معصيتك. وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القرب من الله والإحساس بمعيته وحبه. وكم من شخص يعتقد أنه فقير وهو في الحقيقة من أعظم الأغنياء. فقد جاء رجل يشتكي إلى حكيم، يشتكي إليه الفقر، فقال له هل تبيع بصرك ب100,000 دينار؟ قال لا. قال الحكيم هل تبيع سمعك ب100,000 دينار؟ قال لا. قال فيدك فرجلك فعقلك فقلبك فجوارحك؟ معدد له حتى بلغ الأمر 100,000,000 دنانير. فقال الحكيم له يا هذا عليك ديون كثيرة فمتى تؤدي شكرها؟ ومع ذلك تطلب الزيادة. وما يحصل في الأرض في هذه الدنيا من مجاعات فإنما هو بذنوب العباد واحتباس المطر كذلك، ما يحدث بظلم بعضهم البعض وتسلط بعضهم على بعض، وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة، وذلك ابتلاء من الله واختبار. ثم تفكر في الكائنات غير العاقلة الدواب. يقول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقيد الله لها الرزق على ضعفها وييسره لها ويخرجه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في مرتفعات الجو والهواء، هذا رزق الله لا يستطيع أن يمنعه أحد. إذا أرادك الله برحمة فلا ممسك لها، فرزق الله لا يرده كاره. نعلم أبنائنا التفكير والبحث عن الرزق، فمصادر الرزق متعددة في الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها، لكن لابد أن يكون مصدر الرزق حلال، فيبحث عن الحلال فيبارك له فيه. أسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا ويعيننا على الطاعة وعلى الذكر والشكر وحسن العبادة، يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى،
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: ونتناول في هذه الحلقة مفهوم الزمان ومعاني،
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.
2: موسيقى.

0: قال الشاعر جون دن: الكائنات ذوات الطبيعة الأدنى السيرة الحاضر، أما الإنسان فكائن مستقبلي. فالإنسان مفطور على حستي الذاكرة والتوقع، إذ أنه ينظم حياته داخل شبكة نسجها الماضي والحاضر والمستقبل.
1: وعبر الحضارات السالفة، كما يرى روي بورتر، كان هناك طابع شامل تتسم به الحاجة إلى الفرار من سجن الحاضر ولتأمين الغذاء لا مندوحة للبشر عن التعلم من التجربة، وللحفاظ على التماسك الاجتماعي لابد لهم من توثيق الحاضر بالرجوع إلى التراث، كما ينبغي لهم أيضا أن يكونوا قادرين على استباق المستقبل والتحكم فيه.
0: غير أن فكرتي الزمان والتاريخ ليستا أصيلتين في فطرة الإنسان، فالأطفال الرضع حديثو الولادة يعيشون في الحاضر وحده، إذ أن الماضي منسي والمستقبل لا سبيل إلى تصوره. وقد أوضح جان بياجيه عالم النفس المعروف كيف أن الوعي بالتزامن والتعاقب هو استجابات يتعلمها الطفل في طفولته، كما أن الأفكار عن الزمان ليست عالمية أو موحدة.
1: فلكل من اللغات المختلفة والحضارة المتباينة طرائقها المتميزة تماماً في تصوير الزمن. مثال ذلك لغة هنود أمريكا من قبائل الهوبي المسالمين، التي تفتقر افتقاراً واضحاً إلى الصيغ الزمنية للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا يعيشون في حاضر لغوي دائم.
0: ويرى روي بورتر بأن معاني الزمان تتحدد أساساً حسب حاجات الإنسان، وطبيعي أن ماهية الفصول تجربة تتباين. على سبيل المثال، عند الأوروبيين سكان المنطقة المعتدلة حيث الربيع والصيف والخريف والشتاء، عنها عند الإسكيمو الذين يعدون 5 فصول في السنة، أو عند قبائل النوير في جنوب الصحراء الأفريقية الذين يقسمون السنة إلى فصلين رئيسيين، فصل المطر وفصل الجفاف، أو عند الهنود الأمريكيين المعروفين باسم سكان منحدرات النهر الذين يشيرون في لغتهم إلى 6 فصول.
1: والحضارات التي تعيش وثيقة الصلة بالطبيعة تستخدم تلقائياً ظواهر الطبيعة بوصفها تقويماً للآماد الطويلة من الزمان. والشهر هو بالطبع مقياس لدورة القمر، والسنة مقياس لدورة الشمس.
0: بيد أن الزمن باعتباره جوهراً وكينونة كما هو عند الشعراء والفنانين وكما هو عند الأطفال كذلك، ليس ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً، فقد تفتت الزمن باعتباره وقتاً وساعة وتقاويم، واندلع نثاره في هواء الروح، ونهض بالكائن جذوة أشبه بالمعجزة أو سراً يطارد اللحظة ويتعاطى دوخة الوجود كالنهر.
1: يقول الشاعر الألماني جوتا: قفي هذه اللحظة، فإن لم تستطيع الوقوف فلا أقل من أن تعودي.
0: ويختم الكاتب الروائي توماس وولف روايته ما وراء التل بقوله: ولا يزال يمر الزمن كما يمر النهر بفيضانه، وكما يفنى الرجال ولا يرجعون. إلهي العظيم، أنت وحدك الذي تعرف أن الأرض وأن الزمن وأن الحياة كلها أغرب من الأحلام.
1: وفي النهاية التي يضعها الروائي ديفيد معلوف لروايته حياة متخيلة، وهي رواية عن المنفى، يكتب ما يلي: إنه الصيف، إنه الربيع، وأنا سعيد إلى حد لا يقاس، إلى حد لا يحتمل. أنا في 3 من عمري، أنا في 60، أنا في 6، أنا هناك.

0: يقول أبو الطيب المتنبي: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن.
1: ويقول بشار بن برد: وما كنت إلا كالزمان إذا صحى صحوت، وإن ماق الزمان أمق، أي إذا صار الزمان أحمقا صرت أحمقا مثله أو تحمقت.
0: وفي نص للشاعر أوكتافيو باث نقرأ ما يلي: معركة إيماءات عمياء، مجابهة خفية بين جسدين، وقد ارتمى فيها ضد الزمن الذي لا جسد له، كان يسقط من وجه إلى وجه ومن عام إلى عام حتى أول استهلال للولادة. تربة حياة، أرضا خارج الأرض، جسدا ضد الولادة، حيا من أجل الموت، ميتا من أجل الحياة.
1: وفي نص آخر يكتب أوكتافيو باث: لقد ولى زمن انتظار الزمن، زمن البارحة، زمن اليوم، زمن الغد، أمس هو اليوم، الغد هو اليوم، اليوم هو هنا جاث عند قدمي ويحدق في.
0: ويعبر الروائي الألماني هيرمان هيسة عن حبه لبعض الشعراء والموسيقيين معلقا على أعمالهم قائلا: هذه الأعمال هي دائما أعمال متقنة، حتى لو أنها أصبحت منذ زمن بعيد لا تعبر عن مشاعرنا ومشاكلنا، فهي إبداعات متكاملة مستثناة من الزمن، وعلى الأقل هي ما زالت كذلك لأشخاص غير معدودين في هذا الزمن.
1: ومن شذرات كتاب اللادعة للبرتغالي فرناندو بيساوا نتخير ما يلي: دائما أحيا الحاضر، الماضي لم أعد أمتلكه، المستقبل لا أعرفه.
0: أما ديكو الجن الحمصي فيقول: خذ من زمانك ما صفى، ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر مدة من أن يمحص بالغير، أي اقبل من زمانك بما يعطيه لك من صفاء العيش، واترك ما فيه من هم من وغم، لأن عمرك قصير فلا تنقصه أكثر ببحثك عن المصائب والتعلق بها.
1: وفي دراسته لحظة الأبدية يرى سمير الحاج شاهين أن الفن هو تجلي الروح في المادة أثناء لحظة الأبدية، حين أشهد أن ما كنته من قبل هو ما أنا إياه الآن وما قد أصيره في المستقبل، والفنان هو كاهن الخيال الأبدي الذي يحول خبز التجربة اليومي إلى مقومات حياة خالدة، فبفضل الفنان تحل الروح في المادة.
0: وهكذا يعبر الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس: لكن الغد هو يوم جديد سيكون، الماضي كان من قبل وهو كائن اليوم، ما هو الآن سيكون إذن غدا، كما الآن كان الماضي بالأمس. وهو يدعو إلى التعلق بالآن الذي يغتص من خلاله المستقبل بكامله نحو الماضي.
1: إننا أشبه بكمان في يد الزمان يعزف على أوتارنا ما يشاء من ألحان، والحياة هي كما يقول جويس أيام عديدة يوما تلو يوم، إننا نمشي عبر ذواتنا مقابلين لصوصا، أشباحا، عمالقة، عجائز، شبانا، زوجات، أرامل، وأبناء عمومة، إنما مقابلين أنفسنا دائماً.

0: أصدقائنا، يقول المثل العربي: الوقت مبرد يقطع بلا صوت.
1: فليكن لنا زمننا الخاص، زمننا الشخصي، زمن القلب وزمن اللحظة الهادرة. وها هو الشاعر العابر رامبو يرى بأن الأبدية هي البحر مختلطا بالشمس.
0: إن الزمن بطيء بالنسبة إلى من ينتظر، وسريع جدا بالنسبة إلى من يخاف، وطويل جدا بالنسبة إلى من يتألم، وقصير جدا بالنسبة إلى من يفرح، ولكن بالنسبة إلى من يحب فالزمن هو الأبد.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر حول تطور الآلات والأجهزة الملاحية الخاصة بقيادة السفينة العمانية، والتي استخدمها العمانيون في سفنهم الخشبية، والتي جاءت العديد منها نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة ومن خلال المشاهدة والتجربة، حتى وصل الربابنة والصناع إلى مرحلة التدوين الكتابي وتوظيف تلك الخبرات الملاحية والتفكير في إيجاد الآلات واكتشاف الأدوات أو تطويرها. فظهرت الديرة بعد أن أضاف إليها الربان الفذ أحمد بن ماجد السعدي الإبرة المغناطيسية التي ارتقت بعلم تحديد الاتجاهات بعيدا عن الاستنتاجات غير المبرمجة علميا، فاستخدموا حسابات الدرور، وهي حسابات لأيام السنة وفصولها ابتداء من مطلع نجم سهيل اعتبارا من 15 من شهر أغسطس من كل عام قبل شروق الشمس. ومن بين تلك الآلات أيضا الساعة الرملية، واستخدمت لتحديد الفترة الزمنية التي قطعتها السفينة، كما سنتطرق في هذه الحلقة إلى الغمازي، وهي عبارة عن قطعة خشبية لتحديد اتجاه الرياح، وكذلك من الأجهزة التي طورها العمانيون الجنادل أو القنادل، وهي ألواح خشبية مسطحة خاصة بمقاومة اتجاهات الرياح وتساعد السفن على زيادة سرعتها. وللتعرف على تلك الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، نواصل الحديث مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
3: أعزائي مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نعود إليكم استكمالا للحلقة السابقة حول تطور الآلات والأجهزة في السفينة العمانية. هنا كذلك نستكمل هذا الحديث حول تطور ما يخص الأجهزة الملاحية. من ضمن هذه الأجهزة التي تطورت في صناعة السفينة من غير الكمال ومن غير الباطل، استخدموا ما يسمى بالساعة الرملية لتحديد الفترة الزمنية، بحيث أن لما ينتهي الرمل يكون هو قطع مسافة محددة، ويعرف هذه الساعة يعني الرمل ينتهي في خلال دقيقة 60 ثانية، يحسب نفسه كم جيرة مشى، يبدأ يقرأ المعادلات الرياضية التي موثقة عنده ويستطيع أن يحدد سرعته. الجيرة هي المسافة ما بين عقدة وعقدة الموجودة في الحبل الذي يمتد ما بين اللوح المثلث الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة في جهاز الباطلي، وهذه الجيرة تعتمد على حسب السرعة، وتعتمد هنا جيرة نوعين، هناك الجيرة الكبيرة والجيرة الصغيرة. والجيرة الصغيرة طبعا المساحة المسافة ما بين عقدة وعقدة تكون أقل، بينما الجيرة الكبيرة هناك تعتبر مسافات أكبر، وهذا تعتمد كلما زادت سرعة السفينة يستخدم الحبال ذات الجيرة الكبيرة، وإذا كانت السرعات بسيطة لظروف حدا كمعاكسة تجاه الرياح أو معاكسة تيارات مائية فتكون السفينة سرعتها أقل، فيحتاج إلى الجيرة الصغيرة بالباقي الجيرة الصغيرة. هناك جهاز آخر معنا اخترعه البحار العماني والنقطة العماني اسمه القمازي، والقمازي عبارة عن قطعة خشبية تثبت على قاعدة ويقعد فيها نوع من القطن الخفيف، ويوضع مع حركة السفينة لتحديد اتجاه الرياح، يعني إذا كان الرياح قوته واتجاهه من أي جهة يستطيع من هذا الجهاز من خلال حركة هذه القطن أو الريش القطن يستطيع أن يحدد اتجاه الريح بالضبط باستخدام جهاز آخر يسمى وردة الرياح. ووردة الرياح هو عبارة عن لوح دائري الشكل مقسم إلى درجات محددة تعادل 360 درجة، وبناء على يوضع هذا القماسي على قاعدة هذه الدائرة وردة الرياح، ومسار أن يحدد اتجاه الريش أو الريش الخاصة بقطن القمازي، يستطيع أن يقول نحن على اتجاه من الشرق أو الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي، أو يستطيع أن يحدد اتجاه الرياح، وبذلك يستطيع أن يحدد مساره بعد ذلك إذا كان اتجاهه بعكس اتجاه الرياح، أو إذا كان مساره موازي أو مجانب، يعني يأخذ جانب آخر لاتجاه الرياح. عندنا كذلك من الأجهزة التي طورها العماني جهاز عرف باسم القنادل، وهو اتجاه خاص بمقاومة التيارات الهوائية. السفن العمانية القديمة وخاصة سفينة السنبق لما بدأت المنطقة الجزء الخلفي من السفينة الذي يعرف باسم الرقعة، إن الجهاز مقاومة الرياح الذي وجد فكر في جهاز النوخذ العماني أو الصانع العماني بالأحرى في صناعة السفينة، بناء على طلب النوخذة بما لاحظه ورصده من سرعة السفينة من عدمه. كانت السفن خاصة السفينة في القرن السادس عشر بدأ العماني يصنع السفينة ذات المؤخرة المربعة أو تسمى الرقعة، وبدأت هذه الصناعات بدأت بسفينة السنبوق، وكانت الرقعة فيها جزء على جانب زائد على جانبي السفينة، فكانت التيارات الهوائية تأتي مباشرة. فأثناء تقدم السفينة لوحظ أن السفينة بطيئة، والسبب اللي اكتشفوا أن التيارات الهوائية تصطدم بهذه الألواح الزائدة الجانبية فتكون عامل صد لحركة التيارات الهوائية فتؤخر السفينة. في سفينة البغلة وسفينة القنجة بعد ذلك أضافوا إليها ما يعرف بالقنادل. القنادل اللي عبارة عن ألواح مسطحة تميل في الجزء الزايد على بطن السفينة، بحيث لما تأتي الرياح مباشرة تيارات هواية تنزلق على هذه الألواح وتتجه بعيد وتزيد من سرعة السفينة وما تعيق من تقدم السفينة. وهذه أحد الطرق وأحد الوسائل التي لجأ إليها الصانع العماني لزيادة سرعة السفينة، وهذه كانت من ضمن الميزات في سفينة القنجة والبغلة. وكثير من الأخوان يعني من الطرائف أن بعض الأخوان في أحد الدول القريبة في المنطقة اشترت سفينة قنجة، وبعد ذلك أزال هذه القنادل أزالها، وتصادف وجود نوخذ عماني من صور، فقال لي يا أخي أنتوا على صور ذبحتونا سفينة القنجة حتى ما تنشف البحر واقفة ما لها سرعة. فهذا النوخذ العماني قال لي يا أخي مستحيل السفينة القنجة ما نسرع السفن، خلينا نشوف السفينة. لما شاف السفينة قال وين القنادل؟ قال انتهى الصورة تحبوا الزينة وما الزينة والنقوش ما النقوش، حما نحبي لك شليناها برا. قال زين عيدوه ركبوه وخلبا نطلع. ركبوا عادوا القنادل وثبتت وطلعت السفينة، زادت سرعة السفينة، فقال له هذه انت اللي رميتين هي اللي تساعدك على انطلاق السفينة بسرعة، لأنك انت رميتها فأصبحت تيارة هواية تعيق تقدم سفينتك. فقال انتوا عندكم علم هالأعمال حما نعرفه. فهذا يدل على مدى تعمق الإنسان العماني في تيارات البحرية وفي تيارات الهواية بالنسبة للسفينة ومدى تأثيرها. من ضمن الطرق الطريفة كذلك في عمان في تطور الآلة وتطور الأجهزة وتطور أدوات الصناعة طرق تجهيز الأخشاب. من ضمن طبعا نحن نعرف الأول يعرف الكثير أن هناك الأخشاب يعني في عمانية وفي أخشاب تستورد من الهند أو تستخرج من أفريقيا، ويعرف الجميع أن خشب الساق أو خشب التيت ومن أقدم من أنواع الأخشاب اللي استورده العمانيون من الهند، ويعتبر من أفضل وأجود أنواع الأخشاب في صناعة السفن. إلا أن يضطر أحيانا يلاحظ أن هذه السفن تكون الأخشاب لا تتوفر لظروف الماء، ظروف الحروب، ظروف التيارات، ما ظروف مشاكل الطبيعة، فيبدأ يفكر العماني في الاستفادة من الأشجار أو الأخشاب المحلية. وليس هناك أخشاب كبيرة أو أشجار كبيرة الحجم يمكن الاستفادة من الواحة مثل خشب القاف، ولكن خشب القاف فيه عيب كبير جدا إن أخشاب الجزء الداخلي من أخشابه يعتبر من ساق الشجرة يعتبر لين، وهذا اللي ساعد على انتشار البكتيريا فيه، فوجوده أصبح ضعيف. فكيف فكر هذا الأستاذ أو الصانع السفن العماني في ولاية صور للتغلب على هذه المشكلة؟ أخذوا بقطع هذه الأشجار ثم قمرها في مياه البحر لفترة تستمر من 12 شهر إلى 14 شهر. هذا القمر يساعد على أن الشجرة تمتص الأملاح، والأملاح تغذي على البكتيريا وتساعد على تصلب الشجرة، ولما تساعد على تصلب الشجرة أصبحت الألواح صالحة لصناعة السفن. هذه كانت أحد الطرق التي استخدمها العمانيون في صناعة الشب. هناك طبعا شجر القرق في عمان من الأشجار الجيدة في صناعة السفن، هناك شجر السمر، هناك شجر السدر، كل أشجار ساعدت على صناعة السفن العمانية. من ضمن الأدوات والآلات التي طورها الإنسان العماني الدفة، نحن نسميه السكان في السفينة. السكان بدأ بقطعة خشبية توضع بجانب مؤخرة السفينة ويكون ممسك بها هذا البحار طوال الفترة، وهكذا سارت السفينة طوال عصورها السابقة ما قبل الميلاد حتى بداية العصر الميلادي، عندما بدأ في صناعة القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي بصناعة البدن، بدأ يفكر في عملية صناعة أو إضافة القطعة الخشبية مباشرة. فوضع السكان مباشرة في الميل الخلفي أو الجزء الخلفي من السفينة، ولكنه اضطر أن يكون لها حبلان جانبيان يسمى بالميرة، وهذا الحبلان يظل هو ماسك بهم طول الوقت أو رابطهم في قدميه طول الوقت عشان يقدر يحرك ولا يتعب، أو يقدر يعني ممسك بهم بحيث أن السفينة ما يتغير اتجاهها، وهذه عملية متعبة. في المرحلة الثانية أو الثالثة فكر في قطعة خشبية تعرف باسم الكانة، والكانة هذه قطعة خشبية ممتدة من أعلى رأس السكان السفينة في المؤخرة إلى سطح السفينة الخلفي، ويمسك بها البحار أو قائد السفينة الماسك الدفة، ويغير اتجاه الدفة أو اتجاه السفينة من اليمين للشمال على حسب أوامر النخبة. ولكن كانت لها مشكلة أيضا، المشكلة إن أصبحت البحر هذا ممسك بالدفة طوال فترة تواجده، فيكون فيه نوع من التصلب في العضلات، من الشد في العضلات، من الإرهاق بالنسبة لهذا السكوني، وإذا غفل قليلا أو أرخى أي شيء تغير اتجاه السفينة. ففكر في قضية السكان الدائري أو الشرخ الدائري، وهنا فكر في تطوير في سفينة القنجة والبغلة عن طريق عمل وجود ثقب مباشر من مؤخرة السفينة يدخل إلى داخل السفينة، وهناك ركبت 4 بكرات، بكرتين في الخلف وبكرتين في الأمام، ووجدت بينهم حبال، وهذه البكرات الحبال تجتمع على عصا تثبت الشرخ الدائري أو الجزء الدائري من السكان أو المقود، وبلفة هذه الحبال على هذه القطعة أصبح وجود هذا الشرخ بالثماني ريش أو 6 ريش على حسب النوع والحجم أنه يكون سهل القيادة، فإذا استطاع أن يمسك بيده وتعبدته يستطيع أن يثبته بقدم. كذلك وجد له عصري تساعده على تثبيت الدقالب المقود بحيث أنه يتحرك. كل هذه التطورات بالمراحل في هذا الجزء، هذه كانت أفكار، وكانت الكثير من الأفكار العمانية تم توظيفها. الجزئية الأخيرة التي سنتطرق إليها الرافعات. اعتمد الإنسان العماني في السفن القديمة على القوة البدنية في رفع الأثقال أو الشحن البضائع إلى السفينة، ولكن مع زيادة حجم هذه البضائع واحتياج إلى قوة بشرية أكبر بدأ يفكر في وجود رافعات مباشرة، فوجد البكرات الموجودة في أعلى الصاري وبدأ يحمل الثقل. لكن أصبحت هذه البكرات لا تستطيع أن تحمل يعني حمولة زائدة، تطورت الحمولات بحيث أصبحت بالطن أو بالنص طن أو ما يزيد على ذلك قطعة واحدة. ففكر في وجود الدوار، والدوار هو جهاز يوجد في أمام الشتري في عند بين الدقل وقافود اللي هي البكرة الرئيسية الثابتة، وبدأ العبيدار عفوا وبدأ يحرك هذه الدوار بعصي، والعصي كذلك تسمى كانات مفرد كانة، ويبدأ الحبل مربوط بالعبيدار والعبيدار مربوط بالبكرة الجامعة، وبدأ أصبح شخصين أو ثلاثة أو أربعة بأقصى عدد يستطيعوا أن يحملوا رفع كان يحتاج إلى 20 أو إلى 15 رجل أصبح الآن يرفع. هذه الأفكار عايشها الإنسان العماني طوال فترة مراحله من خلال تطوير لأجهزة السفينة وأدواته، كما طور في السفينة طور الأدوات المساعدة له في أثناء عمليات بحرة.
1: العمانيون والبحر.

0: تطرقنا في هذه الحلقة إلى الجنادل، وهي أداة مهمة في السفينة، خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية. عند إبحار السفينة. فقد كانت السفن العمانية في مرحلتها الثالثة من التطور، وذلك باستخدام المسمار ذات مؤخرة مربعة الشكل أو دائرية، وخاصة سفينتي الغنجة والبغلة، حيث تمثل منطقة الرقعة مشكلة أثناء الإبحار، وذلك لوجود ألواح زائدة ما بين جارية صنجريري والكيتات. هذه الألواح تصطدم بها الرياح الجانبية أثناء شق السفينة مسارها. وللقضاء على هذه المشكلة أضاف صناع السفن قطعا خشبية تسمى الجنادل، صنعت من حناءات تساعد على انسياب التيارات الهوائية وتشتيت الرياح التي تصطدم بذلك الجزء من السفينة، وبالتالي لا تتأثر سرعتها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نوافيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران بتقديم بيان تتعهد فيه على عدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال طهران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي سياق متصل قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول أنها تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني الجديد مجتمى خامنئي و13 فردا وكيانا، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس ما يدعيه وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، ودعا جروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين. وأضاف جروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشآت البترولية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في الشأن اللبناني قالت وسائل أعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب

بلبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادفي لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارتين نفذهما الطيران المسير للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة الأولى استهدفت شخصا كان يستقل دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رومان، ما أسفر عن مقتله. وأضافت الوكالة أن الغارة الثانية استهدفت شخصا آخر داخل سيارته في المنطقة نفسها، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة 10 أشخاص. وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ الباليستية، ما تسبب في اندلاع حرائق في عدة أحياء. وأضافت أن حريقا اندلع في مبنى إداري في الجزء الغربي من العاصمة كييف، كما تضرر مبنى غير مهول. ودعت السلطات الأوكرانية السكان إلى التوجه للملاجئ. في غضون ذلك نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ وأجلت بعض السكان في هذه المناطق، وأضافت أن عمليات إخماد الحريق في ميناء تاغانروغ بمنطقة روستوف في جنوب روسيا لا تزال جارية. وفي إقليم كراسندورا اندلع حريق في مصفاة إيلسك النفطية إثر سقوط حطام مسيرات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأ صيف وما أحلاه، الحمد لله. وطبعا فصول يعني السنة جميعها بإذن الله وبحول الله سبحانه وتعالى لها خصوصيتها، لها تفردها، يعني حتى إحنا أجسادنا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلائم مع هذه التغيرات في الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يظل بإذن الله سبحانه وتعالى الغذاء من العوامل المهمة اللي وجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتبه له في يعني في تغير هذه الفصول. فطبيعي يعني المغذيات الأساسية ما تتغير، لكن هنالك بعض العناصر اللي الإنسان سبحان الله ضروري أنه ينتبه أنه في فصل الصيف بإذن الله نظرا للحرارة طول فترة النهار وغيرها أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحرص على أنه يأخذها يوميا. طبعا ما أحلاها أختي وزميلتي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، اليوم ضيفتنا في هذا البرنامج. وما أحلى أخوي وزميلي وله كل التقدير صراحة أستاذ خالد أولاد الثاني، المخرج المميز لبرنامج صحتنا. أختي الكريمة أهلا ومرحبا، ونورتي أختك في هذا البرنامج في هذه الساعة.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنة، أشكركم على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج التوعوي الصحي الرائع اللي تقريبا أكيد أنه يعزز صحة المجتمع في مختلف المواضيع. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو التغذية أثناء أو خلال فصل الصيف إن شاء الله، وراح نركز على بعض العناصر الغذائية. فارتفاع درجات الحرارة، الكل يعرف أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تسبب فقدان سوائل الجسم بشكل عام، وممكن تسبب كذلك الإرهاق، يعني الشعور بالإرهاق بالخمول ببعض الأعراض اللي هي تدل على أنه الجسم يحتاج إلى تغذية أو بعض أنواع المغذيات وخصوصا مثلا السوائل.
6: بارك الله فيك يا أختي الغالية. نبدأ بيزك أساسي، مثلا إحنا دائما نقول الغذاء والتغذية ومهمة واختاروا وشوفوا، هذا الكلام إيش معناته أختي فتحية؟
7: أول شيء قبل أن نبدأ ندخل في المجموعات الغذائية، دكتورة أنت تقصد المجموعات الغذائية.
6: نعم.
7: وأساسيات
6: وإيش يعني الغذاء، هل مهم صحيح كلامنا هذا صحيح؟ يعني أيوة. الغذاء مهم لصحتنا؟
7: أيوة طبعا، في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عندنا أهداف معينة لهذا للتغذية أو التغذية الصحيحة، يعني ليش نحن نريد نتغذى بشكل متوازن بشكل صحي، لأن التغذية الجيدة في خلال هذه المرحلة وخصوصا في فصل الصيف تساعد الجسم على الوقاية من الجفاف. أهدافنا الوقاية من الجفاف للجميع، طبعا لجميع المستمعين لجميع أفراد المجتمع، الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، الوقاية من الإجهاد الحراري، ودعم جهاز المناعة. كثير نحتاج إلى جهاز المناعة، ممكن يعني دائما نضرب مثال أنه الماء كشيء بسيط، بس هو لا، يعني يساهم في جهاز المناعة بشكل أساسي. وكذلك تحسين صحة الجلد والبشرة والأربطة والأنسجة في الجسم، يعني مهم جدا أن نحن نصل إلى مرحلة الترطيب وما يصير إلا جفاف. في كثير الحين الناس تهتم بالمظهر والجمال والبشرة وكذا، وحتى البشرة دليل على أن الجسم صحي، يعني ما مش البشرة بس على أساس أن هي مظهر فقط، وإنما هي تعكس صحة الجسم الداخلية. وهناك بعض العناصر الغذائية اللي ممكن نتكلم عنها لاحقاً، لكن مثل ما قلتي أول شيء نبدأ بالأساسيات. في مغذيات كبيرة وفي مغذيات صغيرة أو دقيقة نحتاج لها بكميات صغيرة لكن مهمة جداً. المغذيات الكبيرة مثل طبعاً البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، هذه تسمى المغذيات الكبيرة، فنحن نحتاج لها. لكن مثلاً الدهون ممكن نحن إذا أكلنا دهون كثير وفي فصل الصيف ممكن نحس إنه يعني شوية يعني نحس بالشيء حراري، يعني زيادة نزيد العبء على الجسم. ولكن نركز على هنا في هذا الفترة نركز على المغذيات الدقيقة، أو هي مثل السوائل والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر يعني من الأملاح. فإذا جينا نتكلم مثلا عن المغذيات الدقيقة اللي هي محل تركيزنا لهذا اليوم، مثلا إذا قلنا الماء هو الاختيار الأول دائما في لكل الأمراض ولكل حتى للناس الأصحاء في المجتمع. نلاحظ أنه الناس للأسف تأخذ يعني الناس تأخذ كميات بسيطة جدا من الماء، يعني أو تنسى تشرب الماء، ولكن الماء له أهمية جدا جدا كبيرة في تنظيم، سواء تنظيم حرارة الجسم، تعويض السوائل المفقودة أحيانا بالتعرق، نقل العناصر الغذائية وتحسين الدورة الدموية. أنزين، فالماء هو عنصر ضروري جدا حتى لتوازن الأملاح وكما قلنا وجهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة. فيجب أن يكون اختيارنا الأول هو شرب الماء أو الابتعاد عن الأشياء المدرة للبول، مثلا الأشياء القهوة، الشاي، المشروبات الغازية. ممكن نحن نشوفها في الصيف إن هي أشياء حلوة وباردة وكذا، بس ممكن إنها تسبب إلى فقد المزيد من الماء أو السوائل خارج الجسم. وبالتالي نركز على أهمية إن نحن نشرب ماء فقط، مثلا على الأقل لترين لترين ونص أو 3 لتر ونص في اليوم، وخصوصا إذا طلعنا كثير في الخارج. ما نعتمد فقط على المشروبات العصائر والمشروبات السكرية أو المحلاة، وإنما نركز على أن نحن نشرب كمية لا تقل عن لترين ونص أو 3 لتر ونص في الصيف. الماء مهم جدا كذلك للعمليات الحيوية في الجسم، يعني مثلا نحن لما ناخذ بعض المكونات أو بعض الأطعمة نحتاج إلى الماء، العضلات تحتاج إلى الماء، العضلات مهم جدا أنها تحتاج إلى الماء. مع أن لما نجي نقارن على الوجه الشبه بين العضلات وبين الماء نقول يمكن ما يعني ما لها دخل يعني، بس لا، الماء مهم جدا حتى لتقوية العضلات والحماية من هذاك الشعور بأنه العضلات ألم العضلات أو التشنجات أو هذا الأشياء. الماء ينقل الأملاح والعناصر المعدنية في الجسم، وبالتالي مثل الصوديوم البوتاسيوم تحتاج إلى توازن، يعني فيه يكون توازن بين السوائل والأملاح. يعني مثلا الكلى تنظم توازن الأملاح في الجسم، فتخرج الزائد منها وتدخل وتبقي على الحد اللي نحن نحتاج له لجسمنا. يعني فمثلا الصوديوم والبوتاسيوم دائما نسمع عن الصوديوم والبوتاسيوم انهم هم مهمين جدا انهم هم يكونوا في توازن، يعني ما يطغى عنصر على اخر. الصوديوم مرتبط كثير بالملح، يعني ممكن نحن نقول في الاشياء المالحه والملح، وممكن تكون في بعض الاسماك، ولكن مهم جدا انه نحن ناخذه بكميات معقوله، ما تزيد عن مثلا ملعقه شاي صغيره من الملح لطول اليوم كامل، يعني اللي هو يتضمن في الأطعمة، في الخبز، في العيش، في المعكرونات، في جميع مختلف حتى المنتجات اللي نشتريها يتضمنها. متخيلين الكمية صغيرة جدا اللي نحتاجها لجسمنا في فصل الصيف. ممكن صح نحن نفقد أملاح، بس ما معناه أن نحن ناخذ كمية كبيرة من الملح، يعني نضغط على الكلى، نضغط على أجهزتنا أنه كيف تتخلص بعدين من هذاك الملح الزائد. لا، بس أن نحاول نوازن، يعني ما نشرب مثلا 6 لتر من الماء يعني فوق المتوقع ومدخولنا من الصوديوم قليل جدا. نحاول نوازن توزيع الماء خلال اليوم، يعني ما نشرب لتر ونص مرة واحدة في نفس اللحظة، أساس ما يصير لنا هايبونيتريميا أو انخفاض الصوديوم في الدم. بالنسبة للبوتاسيوم، طبعا البوتاسيوم مهم جدا للقلب وعمل القلب والعضلات والكثير من الوظائف للبوتاسيوم. البوتاسيوم موجود غالبا في التمر، موجود في الموز، موجود في الطماطم، هذه طبعا أهم مصادر البوتاسيوم. لذلك الناس اللي عندهم بعض الحالات المرضية اللي هي ممكن تكون تتعلق خاصة بالكلى، يعني مثلا بعض المشاكل في الكلى، ممكن نحن يعني نتعرف عليها ونحاول نضبط بعد الفحوصات، نضبط كمية البوتاسيوم إذا كانت هي مرتفعة أو منخفضة. مثلا يعني هذا البوتاسيوم كما قلنا يعني يوجد في كثير من الفواكه، وخصوصا أنا ذكرت التمر كأول شيء لأنه هو اللي يعني كثير متداول عندنا في البيت، موجود يعني متوفر. البرتقال كذلك هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والموز ومتوفر عادة يعني عندنا، مكسرات، اللبن، هذا كلها مصادر للبوتاسيوم. إذا جينا للمغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا أيضا، لأن المغنيسيوم أحد العناصر اللي تساعد على تقليل التعب، الشعور بالإرهاق، ممكن أنها تساعد على تحسين النوم، توتر غالبا يعني الشخص لما يتعرض لبعض الضغوطات سواء في العمل أو في الحياة الدراسية أو حتى في الرحلات. ممكن أن نحن ناخذ، ما شرط أنا الحين نتكلم أنه ناخذ البوتاسيوم كمكملات غذائية، ولكن ممكن ناخذه من خلال الأطعمة، في مثلا المكسرات، عندنا مكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه تحتوي على المغنيسيوم بشكل خاص. طبعا الناس اللي تحس أنها أو سوت بعض الفحوصات واتضح أنه يعني عندها نقص في المغنيسيوم أو بعض العلامات اللي تشير إلى أنه مثل التعب، الإرهاق، عدم النوم بشكل مريح أو هادي، ممكن تأخذ المكملات الغذائية. مثل ما قلنا هناك الكثير من الفيتامينات اللي هي ترتبط في الصيف والمناعة، وطبعا في أمراض في الصيف كذلك اللي هي تكون ممكن حتى تكون بعض التسممات الغذائية ناتجة عن عدم حفظ الأطعمة بشكل صحيح، أو ناتجة عن الرحلات، وبالتالي نعم. عدم يعني عدم المحافظة على هذاك الطعام في درجة حرارة معينة اللي هي تكون خارج عن نمو الميكروبات. فبالتالي مهم جدا، هناك الفيتامينات كثيرة مهمة للمناعة مثل فيتامين سي أو جيم اللي هو مضاد للأكسدة، فيتامين A والفيتامينات الأخرى. الكل يعرف عن فيتامين جيم أو المسمى بفيتامين سي، فهو من أهم الفيتامينات في الصيف اللي مفروض نحن نركز عليه، لأنه يفقد يعني الفائض منه يفقد. يعني ما يصير أنا أخذ اليوم كرتون برتقال أساس أن حال شهر يعني أنه ما أخذ عادي فيتامين سي بعدين. فالفيتامين سي هو يعني يأخذ من الجسم حاجته والباقي يخرج خارج الجسم، فهو يقوي المناعة، مهم جدا للمناعة، يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعا مضادات الأكسدة مهمة جدا في الصيف وغيره، ومهمة كذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. لما نقول مضادات الأكسدة يعني هي تضاد للأجسام الحرة اللي ممكن تنتج عن بعض الضغوطات النفسية أو بعض الأكلات الغير صحية اللي ينتج عنها نقول الجانبية، المخلفات نعم. الجانبية لبعض التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة الغير صحية خصوصاً. ففيتامين جيم أو سي موجود معروف تقريبا أنه في الحمضيات، في البرتقال، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، يعني كثير، حتى الفلفل الملون، حتى اللي فيه ألوان كذا برتقالي، في عادة فيتامين يعني نشوفها صح خشن مثل الفليفلة، يعني بس هي غنية جدا بالفيتامين جيم بجميع ألوانها، طبعا البرتقالي والأصفر والأخضر. الفيتامين A اللي هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، طبعا غالبا ما يصير فيه توكسيسيتي أو سمية يعني
8: نعم.
7: الحدود، لأن نحن نأخذها بكميات بسيطة
8: نعم.
7: لذلك هذا الفيتامين لا ينصح أنه يأخذ بدون وصفة طبيب، بس لبعض الحالات ممكن الطبيب يصفه. فهو يساعد كذلك على صحة الجلد، يدعم صحة العين، تقوية المناعة كذلك، خلنا من العناصر اللي مهمة جدا للمناعة. فمصادره طبعا الجزر، المانجو، المشمش، والحمد لله اللي زين في الصيف إن الحين عندنا وفرة كثير في هذه الفواكه الصيفية اللي هي عادة تكون يعني متوفرة وطعمها لذيذ، لأنه هو هذا موسمها، موسم المشمش مثلا والمانجو والكثير من الفواكه البرتقالية، برتقالية اللون. البطاطا الحلوة أو الفندال مصدر جيد جدا، وخصوصا البطاطا هذيك اللي ماء بس اسمه يعني لما نفتحها يعني نشوف لونها تكون برتقالي.
8: نعم.
7: من داخل.
8: أيوة.
7: يعني هذيك أكثر غنية بالفيتامين A وفيتامين C لأنها
8: نعم.
7: لونها يعني عادة، بس هي بشكل عام حتى البطاطا النوع الثاني اللي لونها شوية كأنه أبيض يعني فيها هذا النوع من الفيتامينات والألياف.
8: نعم.
7: عندنا كذلك فيتامين E اللي هو دائما نحن أو فيتامين H شوية أحيانا ننساه يعني ما نفكر فيه يعني كثير.
8: نعم.
7: ولكن هو مضاد للأكسدة، أحد مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الجلد من تأثير أشعة الشمس. بما أن مضاد للأكسدة نفس الشيء ضروري جدا للوقاية من أو تقليل من الأجسام الحرة التي تنتج من بعض العمليات اللي تصير. الفيتامين ها عادة هو فيتامين ذائب في الدهون، عادة الزيوت النباتية المتوفرة في سلطنة عمان مدعمة بالفيتامين
8: نعم.
7: ألف وفيتامين إي أو ها، فهذا الفيتامين مهم جدا، موجود في الأشياء الدهنية بما أنه هو ذائب في الدهون، موجود في الزيوت، موجود بالبذور. البذور طبعا هي مصدر للدهون الصحية، يعني لما نقول البذور هي الحب اللي غالبا الناس تأكلها بأشكال مختلفة من الحبوب أو أنواع مختلفة من الحبوب.
8: نعم.
7: مثل حب عباد الشمس وحب البطيخ والحبوب كثيرة يعني اللي تكون مصدر أساسي لبعض الدهون والفيتامينات، وهي فيتامين غالبا هو يكون فيتامين ها أو فيتامين إي يسمى. الألياف الغذائية، طبعا الألياف الغذائية مهمة جدا مو بس في فصل الصيف، ولكن مهمة لكثير من الأمراض المزمنة عادة يعني بشكل خاص، وخصوصا أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول واضطرابات الدهون في الجسم. في فصل الصيف مهمة جدا أنها هي تساعد على تحسين الهضم، تقليل من الإمساك، هي عادة هي هذه وظائفها يعني.
8: نعم.
7: مو بس فصل الصيف، فتساعد على زيادة الإحساس بالشبع، تنظيم السكر بالدم. مثل ما قلنا لما ناكل أشياء ما فيها ألياف، يعني لما نجي نشرب بس عصير أو مشروب محلى، إيش اللي يصير في الجسم؟ إنه يصير مثل السبايك، يعني يصعد بشكل حاد السكر في الدم، وخلال ساعة ممكن ينزل بشكل حاد أيضا، وبالتالي ما في تنظيم. الألياف تخلي مستوى متوازن، يعني السكر في الدم على مستوى خط متوازن، بحيث أن نحن ما نشعر أنه عندنا نقص في سكر الدم، أو يعني ما نشعر بذاك الشعور بأن نحن هايبو أو هايبر، يعني يكون متوازنين يعني.
8: نعم.
7: فمصادر الألياف غالبا معروفة أن هي الخضروات، الفواكه، الشوفان، الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، أي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة هو يعتبر مصدر جيد أو ممتاز لهذه الألياف. طبعا البقوليات،
8: نعم.
7: لما نقول البقوليات هي العدس والفول والحمص والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات سواء الجافة أو المعلبة أو الخضراء، يعني مثل البازلاء وهالأشياء، هذه كلها بقوليات. البقوليات الشيء اللي فيها بروتين نباتي، وفيها ألياف، وفيها الكثير من الفيتامينات بي.
8: نعم.
7: فهي كثير مهمة جدا للأشخاص اللي ما عندهم بعض المشاكل المتعلقة بالبقوليات مثل نقص الخميرة أو G6PD أو بعض الحساسيات من الألياف. مفروض أنها تكون جزء مهم جدا من طعامنا، إنه بحيث أن ندخلها كمصدر للبروتين النباتي.
8: نعم.
7: في البداية كما قلنا أول شيء ممكن نركز على هذه الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، يعني اللي هي الفيتامين ألف وها وسي. هذه الفيتامينات كلها توجد غالبا ممكن جزء منها، وخصوصا فيتامين سي وفيتامين ها وفيتامين اي ممكن يكون موجود في الفواكه مثلا. فهناك في فواكه صيفية مثل ما قلنا الحين، يعني الحين في فصل الصيف هذا موسمها، وهذا فرصة أن نحن ناخذ يعني نعوض من هاي الأشياء، البطيخ، الشمام، المانجو، الأناناس، العنب، البرتقال، هذه كلها فواكه الحمد لله متوفرة. ولما الحين جالسين نعددها نؤكد أنه ما لازم أنتوا تأخذوا من كل هذه الأنواع.
8: نعم.
7: يعني نوع واحد يكفي، بس مثلا اليوم كذا وبكرة كذا، أو إذا ما عندي قدرة أني أشتري أنواع مثلا إذا كان سعرها شوية مرتفع ما شرط أن أنا أشتري هذاك النوع، يعني من الفواكه، يعني مثلا موجود البرتقال عادة متوفر في أغلب فصول السنة وبأسعار شوية أحسن، فممكن نحن حتى نأخذ البرتقال كمصدر لبعض هذه الفيتامينات اللي ذكرناها والألياف. وهناك بعض الخضروات اللي تساعدنا في فصل الصيف مثل الجزر، الخيار، الطماط، الخس، الجرجير، هذه كلها تعطينا سوائل اللي هي قلنا نحن مهمة جدا.
8: نعم.
7: في فصل الصيف قلنا الماء مثلا، الماء مهم جدا، والخيار مثلا يحتوي على الكثير من السوائل، فهذه السوائل كما قلنا مهمة جدا، ما نعتمد على السوائل اللي فيها سكر مضاف، نختار السوائل بعناية، والمصدر الأول أو الاختيار الأول يكون للماء. الزبادي، عندنا زبادي، عندنا اللبن، عندنا الحليب، هذه الأشياء ترطب الجسم، هي
8: نعم.
7: صحية، فيها
8: نعم.
7: بروتين، مثلا هذا فيها بروتين، فيها كربوهيدرات. الناس اللي عندهم مرض السكري يحسبوا أنه فيها كربوهيدرات، يعني مثلا الحليب يحتوي على الوحدة الواحدة أو الكوب الواحد ممكن أنه يحتوي على 12 جرام أو 15 جرام من الكربوهيدرات، فنأخذ في عين الاعتبار أنها هي تأخذ جزء من النشويات. كذلك تحسين صحة الأمعاء وتعويض بعض المعادن اللي فقدناها أو نفقدها يوميا. طبعا هذا الفقد ما يدل على أن نحن عندنا شيء غير طبيعي أو عندنا مشكلة صحية، بالعكس هذا الفقد شكل طبيعي، ولذلك نحن نتكلم عن الأشياء اللي لازم نركز عليها في هذا الفصل أو خلال فصل الصيف. تحسين صحة الأمعاء من فترة طويلة صار ترند أنه الواحد لازم يكون يهتم بأنواع الأطعمة اللي يأخذها عشان يحسن نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وطبعا هذا الجزئية مهمة جدا لأن هي في تواصل بين المعدة وبين بين المعدة وبين الدماغ، فهذا التواصل مهم جدا أنه يكون في صورة صحيحة، ما يكون يعني مثلا نعتمد على الأشياء اللي مثلا الأطعمة الغير صحية والأطعمة المصنعة أو شديدة التصنيع كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. طبعا يعني هناك المغذيات الكبيرة اللي احنا ما كثير ركزنا عليها، لكن أهم شيء نركز على البروتين، أنه ممكن يكون البروتين شوية حجمه أو سوري يعني سعره يكون شوية مرتفع، خصوصا مثلا الدجاج والأسماك واللحم هذا يكون سعرها مرتفع. طبعا مصادر البروتينات كما قلنا بالإضافة إلى اللحم والسمك والدجاج في البيض، في البروتينات النباتية، والبروتين الوحدة الصغيرة ماله هي الأحماض الأمينية، في أحماض
8: نعم.
7: أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية.
8: نعم.
7: فبالتالي نحن لازم نأخذ مجموعة متنوعة من البروتينات، يعني لما أقول لازم يعني ما لازم نأخذ من كل أنواع في يوم واحد، يعني مثلا نوع في الأسبوع لازم نأخذ بقوليات إذا قدرنا ما عندنا أي مشاكل تتعلق فيها، ونأخذ مثلا سمك على الأقل مرتين إلى ثلاث أيام بالأسبوع، نأخذ دجاج مثلا مرتين، اللحم نحاول أنه نقلله قدر الإمكان ما يكون أكثر عن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ماكسيموم. فالبروتين وش فائدة البروتين، يعني ليش نحن نأخذ بروتين؟ طبعا الحفاظ على العضلات، مصدر للطاقة، جرام البروتين يعطينا 4 سعرات حرارية، وبالتالي هو نفس الشيء في كمية من الدهون خصوصا البروتينات طبعا الحيوانية. ويفضل اختيار المصادر في الصيف كما قلنا، ما نريد الدهون تكون عبء، أساس أنه يكون شيء خفيف، خفيف على جهازنا الهضمي وخفيف على يعني الطقس، يعني لما أنت تأخذ شيء حار تلقائيا تحس بي يعني زيادة في الحرارة، يعني فالتأثير الحراري لبعض الأطعمة من ضمن العوامل اللي تساعد على هذا الأشياء أو هذا النقطة. مصادر البروتينات كما قلناها أن هي مثلا نأخذها بشكل متنوع ومتوازن، الدهون نقللها بقدر الإمكان لأن الدهون في عندنا دهون صحية ودهون غير صحية، نحاول نركز أكثر شيء على الدهون طبعا الصحية اللي هي غير مشبعة، ونبتعد عن الدهون المهدرجة جزئيا والدهون المتحولة بقدر الإمكان، وهذه الدهون طبعا موجودة غالبا في الأطعمة المصنعة، فكل ما ابتعدنا عن أشياء المصنعة والأطعمة المصنعة أو المنتجات المصنعة كثير متوفرة في الأسواق كلما قللنا من هذه الأنواع الضارة من الدهون.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي فتحية. في نقطة هنا أبيكي ترشدين عليها الله يحفظك، هل أنت
6: مع إنه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحدد مواعيد للوجبات خاصة في فصل الصيف لكل المراحل العمرية؟ هل هذا صح ولا إنه الصيف يعني ما في حساب كل الوقت اللي يناسبكم؟ تعرفي خاصة إنه تعرفي الناس ترسهار ويناموا متأخر. هذه النقطة أنا بالنسبة لي مهمة، ما أدري أنت كأخصائية تغذية علاجية هل هذه النقطة يعني كذا تضرب على وتر معاكي ولا لا؟ يعني
7: توزيع قصد أوقات الأطعمة.
6: أيوة.
7: هو شوفي سؤالك مهم جدا وشوية سمارت يعني تركي كذا
6: لأن تعرفي اليوم كلمات والله يعني معلومات قوية.
7: أيوة طبعا دائما نحن في التوصيات الغذائية سواء المحلية أو العالمية دائما نشجع الفرد والمجتمع أنه يهتموا بتغذيتهم من ناحية التوقيت، ناحية النوعية والكمية. يعني في ثلاث محاور أساسية يجب أن نركز عليها في التغذية الصحية. فلما نجي نركز على مثلا التوقيت، هناك في دائما نقول ثلاث وجبات أساسية وثلاث وجبات ممكن تكون وجبات خفيفة.
6: نعم.
7: الوجبة هي وجبة الإفطار مهمة جدا سواء فصل الصيف ولا شتاء وكذا، مهم جدا أن أنا أحافظ عليها، أحافظ على كما قلنا الصيف يعني ما نريد نثقل الجهاز الهضمي، ما نريد يعني ناكل بس مثلا وجبة واحدة كبيرة وبالتالي نحس بالخمول والتعب، لأنه أوريدي هو فصل الصيف أحيانا يحسسنا بهذا الشعور، إنه بشعور بالتعب بالإرهاق ناتج عن الحرارة هو عادة يعني. فأحسن لنا نأخذ شيء خفيف وقت الإفطار، نفطر على مثلا كوب حليب، ساندويتش أو حبة فاكهة، بعدين وقت الغداء نتغدى بشكل طبيعي. الشيء المهم جدا هنا في التوقيت هو الماء، الماء السوائل. حاول أني أنا أخذ سوائل،
6: خلي الماء قريبك،
7: خلي الماء قريبك
6: وانت تتحرك الماء يمك. أيوة.
7: خلي صاحبك يعني يكون معه وين ما تروح، في السيارة، في العمل، في المدرسة، في أماكن العمل. صح. يعني مهم جدا إن أنا يكون عندي مصدر آمن للماء، يعني شرب للماء، لماء الشرب. ما أعتمد على أني أنا مثلا رايح مكان بعيد ما في بقالة، ما في مثلا ماركت، أو في ما في مكان أنا أشتري منه الماء اللي أنا ممكن أشرب. فأحط في الحسبان لما أروح رحلة يكون معاي مثلا في البوكس عندي ماء، على أساس أني ما أضطر أني أنا يعني أشعر بالعطش، لأنه نحن لو نلاحظ أحيانا ننسى الماء، يعني ما نشله معانا ورايحين مسافة أو خط طويل، أو حتى الشارع مزدحم، أحيانا شارع زحمة، يعني المسافة قريبة من البيت بس تكون شوارع زحمة، فما نتمكن أن نحن يعني نوقف أو ننزل على المحل عشان نشتري ماء. فبالتالي يعني المكان اللي فيه الماء بعيد، فنحن ما نريد نحس نوصل لهذه المرحلة. يكون معانا ماء، مصدر مهم جدا يكون معانا الماء معانا، بحيث أنه مثلا كما قلنا على الأقل 3 لتر أثناء فصل الصيف، يعني أوزعه خلال ساعات اليوم، يعني من يوم تصبح لحد المساء أحاول أشرب ماء باستمرار. أرجوكم اشربوا ماء، لأني لاحظت ناس يعني سواء فصل الصيف ولا شتاء، وفي فئات عمرية مختلفة سواء فترة قصدي فئات الصغار أو الكبار، يعني دكتورة تخيلي شربوا هذاك 250 ملي أحيانا ما يكملوا، يعني ما يكملوا 250 ملي. فدائما ننصحهم أنه حاولوا تزيدوا كمية الماء، ولكبار السن ركزوا عليهم جدا بحيث أنهم يشربوا يعني كمية كافية من الماء، لأنهم هم عادة عندهم أدوية، يأخذوا أدوية عادة ما يحسوا بالعطش، أحيانا عندهم شوية مراعاة أنهم ما يريدوا حد يساعدهم يعني بالذهاب إلى مثلا أماكن دورات المياه أو كذا، فنحن نساعدهم في هذه النقطة، أنه نفهمهم أنه عشان ما يأثر على الكلى، ما يأثر على صحتهم، لازم نشرب كمية كافية من الماء، يعني ما نخليهم أنهم على راحتهم أن أنا بس أشرب عشان بس هو هذا، ما أقدر أتحرك أكثر، يعني يكفيني هذا الكمية من الماء. للصغار حتى لطلاب المدارس، والحين بعد العيد إن شاء الله في اختبارات وكذا، فمهم جدا أنه نشجعهم أنهم يشربوا ماء قبل حتى أن يروحوا للمدرسة، أو حتى قبل الاختبار وأثناء الاختبار يكون معهم قنينة الماء، على أساس أنهم ما يحسوا بالجفاف. يعني ما يحسوا بذاك الشعور، شعور مزعج الإحساس بالعطش. وأكيد الكل جربوا يعني أنك أنت تتمنى لو كان عندك ماي يعني ذاك الوقت. فما نري يعني الحمد لله نحن متوفر، فليش نخلي جسمنا يعني يوصل لهذا المرحلة. الأشياء الثانية اللي فيها توقيت، العشاء ممكن أنه نفس الشيء يحافظوا عليه أنه يكون من وقت كما دائما نقول، ما يكون يعني متأخر أساس أنه إجازات في الصيف وكذا، يعني في تتلخبط الأوقات أحيانا لأنه ما وراك دوام، ما ورانا مدرسة كذا، فنلخبط جميع الأوقات، ممكن نسهر ممكن كذا. فنتمنى أنه يعني أوكي لخبطوا يوم واحدة بالأسبوع أو يومين بالشهر يعني، بس ما كل يوم يعني، هذا يكون في الأوقات يعني عدم الالتزام.
6: بارك الله فيك. هو دائما سبحان الله أختي الغالية، إحنا يعني مثل ما إحنا منكم ترانا، ويعني الإنسان طبيعته واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نمشي على نظام ما أحلى، وعلى أساس النفس ما تتعب، يوم واحدة كذا يتغير النظام، لكنه ما يكون التغير اللي يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالعكس يفيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسلامة. طيب أختي الغالية، هنا بدخلش على أنت جبتيها وبنفسك دخلتي نفسك في هذه الكورنر، أنه بإذن الله الفواكه الموسمية والصيف بإذن الله سبحانه وتعالى تكثر في الفواكه المحلاة، الرطب بأنواعه، القح، الشمام، اللمبة احنا بصورة نسميه،
7: هو صح،
6: فتعرف يا حبيبة، وبالإضافة للأشياء الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى. هنا احنا تعرفي ما شاء الله نسب الإصابة بحالة السكر كثيرة، والأشخاص اللي ما يعرفوا أصلا عن نفسهم قد يكون نسبة عالية أختي الغالية. هنا بيقول ليش رتبينا معلوماتنا بخصوص هذا الجانب، خاصة إن الناس على بالها إن الرطب تأخذ لش كمية كثيرة، وما ينسوا ما يحسبوا.
7: بصراحة سؤال مهم كذلك، لأنه فعلا يعني نحن لما نشجع على الفواكه الموسمية مثلا، حتى الناس الأصحاء، للناس الأصحاء هو يعني عادي إنه يستبدلوا مثلا، يعني هم تعدوا الحصص الغذائية اللي مسموحة لهم، ولكن هناك بعض المحاذير اللي ممكن نحن نفس الشيء نركز عليها. كما قلت انت ذكرت ذيك الساعة التوقيت، يعني ما ناخذ صحن رطب كامل في وقت واحد، يعني سواء إنسان صحيح أو إنسان مصاب بمرض السكري.
6: وتعرفي حتى كبار السن يعني أهلنا الله يرضى عنهم، والله يعني أعمامنا أخواننا أهلنا الله يرحم والدينا، تلاقيهم ينتظروا هذا الموسم أختي الغالية
7: ويجيبوا خصوصا في بداية التباشير الرطب.
6: اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيك من ناحية التغذوية؟
7: أنصحهم صراحة إذا كان في حد من هذه الفئات أو من كبار السن أو من الناس اللي كثير يدمنوا، أنه مثلا لما يشوفوا صحن رطب ما يتحركوا عنا إلا لما مخلصينا، الله يحفظهم يعطيهم صحة والعافية، نقولكم يكفي من 3 إلى 5 حبات في المرة الواحدة، لا تكثروا أكثر، أساس أنه ما نضغط على البنكرياس أنه يفرز الكثير من الأنسولين. فالبنكرياس هو عضو في عندنا وهو مهم جدا لتنظيم السكر في الدم، أساس أنه يفرز الأنسولين. فبالتالي نحن إذا كل ما أكلنا كمية سكر في وقت واحد نحن جالسين نجهده نضغط عليه، كما لما تعطي شخص شغل كثير، يعني تعطيه شغل كثير وهو ما قادر يخلصه، فتحس يضغط على نفسه عشان يخلص هذاك الشغل. فنحن نقولهم أنه حاولوا تقسموا هذه الحصص من الفواكه. يعني مثلا ناخذ 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، مثلا بالليل ناخذ ممكن 3 حبات إذا أكلنا مثلا أنبا أو مانجو أو أنواع المشمش، مثلا ناخذ أنه مثلا مشمش
6: مزعوهن.
7: حبة من المشمش مع مثلا أصبع من الفواكه اللمبة أو المانجو مع حبتين من المشمش، تكون هذا خلاص، هذه هي ما الوجبة الوحدة، يعني في وقت واحد أقصد لما أقول وجبة، يعني كوجبات خفيفة لما أنا ما أخذ نوع ثاني من السكر. مثلا عندي حلويات وعندي فواكه، أختار واحد منهم، يا أخذ حلويات أو أخذ فواكه. يعني طبعا أنا ما أنصح بالحلويات بكل الأوقات، لكن مثلا إذا كان في عندنا مثلا ذاك الوقت مناسبة أو أنه عندنا شيء نحلي فيه فخاطركم في حلويات، خذوا كمية بسيطة من الحلويات، لكن ما تأخذوا الفاكهة في نفس الوقت، مش عشان أي شيء، بس على أساس أنه كمية السكر اللي راح تدخل الجسم في وقت واحد تسبب ضغط على جهاز البنكرياس. فلذلك توقيت كما قلنا مهم جدا. الحصص الغذائية المسموحة من الفواكه تقريبا 4 إلى 5 حصص للشخص البالغ في اليوم، وتقريبا مثلها للأطفال. فنحن نحاول أنه ما نركز على خاصة الناس اللي مصابين بمرحلة السكري أو في مرحلة مرض السكري أو قبل الإصابة بالسكري، نحاذر شوية أو نخفف شوية من هذا الفواكه، ورغم أنها طعمها حلو ما يقاوم، بس يعني لازم تكون عندنا إرادة أن نحن نقسم هذا، نقول ما نأكلها الحين بناكلها بعدين، وما ناكلها مع أشياء ثانية فيها سكر على أساس أنه نفس الشيء نستفيد من هذاك الطعم، يعني نتلذذ بالطعم، استمتع، نخلي هذاك الأشياء الثانية لوقت آخر. هذا هي من بعض التبس اللي ممكن يعني تفيدهم يعني فعلي
5: بإذن جانب. الله سبحانه وتعالى. إذن بإذن الله توازنوا في كل شيء في هذه الحياة، خاصة إذا جينا في التغذية وفي موسم الصيف، لكن في الماء توازنوا، لكن خذوا الماء دائما، اجعلوه بإذن الله سبحانه وتعالى صديقكم، رافقوا الماء، خلوا الماء بإذن الله سبحانه وتعالى رفيقكم. أختي الغالية بعد الله يحفظك، الصيف تعرفي من ناحية تغذوية كمان أنه التعرض للشمس واجد، الله يحفظهم الشباب يحبوا يمارسوا الرياضة في الصيف وخاصة في الحر، يعني رأيك في هذا الجانب، ولو كون أنه هو يأثر على جسم الإنسان حتى يفقده المعادن اللي هو ماخذنها.
7: أيوة طبعا يفضل ممارسة الرياضة في الوقت اللي يكون شوي أبرد، يعني ما ننصح أبدا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لو أنت خلاص تعودت، ويعني حتى لو تعودت أنك خلاص تتعرض لأشعة الشمس ما ننصح فيه، استيل أنه يكون في خطر عليهم يعني، وخصوصا العمال نفس الشيء نجيب أن نراعيهم، يعني العمال اللي شغلهم يتطلب العمل تحت أشعة الشمس، طبعا هناك في قانون في وزارة العمل أنه في ساعات معينة يعني يوقف فيها الشغل بسبب الجو الحار جدا، فيجب مراعاة هذا الجانب. نحن كناس رياضيين أو ناس مستمرين في ممارسة الرياضة يفضل الصباح الباكر أو بعد المغرب في هذا يعني في هذا الأثناء أثناء فترة الصيف، على أساس أنه نحن نتجنب الإجهاد الحراري، نتجنب الإصابة بضربة الشمس، نتجنب اللي هي فقد السوائل، انه هو مش انه حاله طارئه ان انا اروح امشي في الشمس، يعني ما في شيء اجبرني ان انا اروح في ذاك الوقت، حتى لو انا ما عندي وقت اخر احاول اخصص وقت، يعني ساعه بعد المغرب او ساعه في بدايات الصباح، يعني اول الصباح حتى قبل ساعات الدوام ممكن نحن نجي على الفجر نسوي هذاك الرياضه، او انه بعدين بعد المغرب. فهذا نحن ما ننصح فيه على أساس أنه يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري أو فقد سوائل الجسم، هي ممكن تأثر بشكل غير مباشر، يعني ما نريد نوصل لمرحلة فقد السوائل، الجفاف كما قلنا ذكرنا العناصر الغذائية ذاك الوقت الأملاح. فأيوة هذه هي نصيحتنا.
5: بارك الله فيك. وفي نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى التوازن، احنا دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، يعني استمتعوا بالصيف، التغذية بإذن الله سبحانه وتعالى، النوم، يعني السهر حلو
7: صحيح.
5: لكن مثل ما ذكرت أختي فتحية انه احنا نخلي النظام انه ننام من وقت يوم واحدة يومين في الأسبوع ماشي بس، لكن النظام انه تكون التغذية الصحيحة الله يحفظك، والرياضة الصحيحة في الوقت المناسب، والنوم
7: وشرحنا لهم يعني ليش النوم، يعني حتى النوم يعني ممكن تشوفوه سهل
5: الله يحفظك،
7: بس ممكن حتى هو يساعد على إطلاق الأجسام الحرة، وهي يعني ضارة كثير بالجسم، الاسترس وعدم أو قلة النوم هو من ضمن أو التوتر من ضمن الأشياء اللي هي تأثر على صحة الجسم بطريقة غير مباشرة. فأرجوكم يعني ناموا ساعات كافية من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، وطبعا وكثير مارسوا نشاط بدني بحيث أنه ما يكون يومين وراء بعض ما تحركتوا أبدا، يعني
5: بإذن الله حبيبتي اللهم آمين. طيب ما أحلى الحوار معك والله، يعني أنا كثير سعيدة بتواجدك معي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفي احنا ما نريد نتكلم عن السمنة، لأن السمنة بحد ذاتها يعني يبيلها حلقات
7: أيوة.
5: مش حلقة واحدة صدقيني، لكنه لما نتكلم على هذه النصائح العامة لفصل الصيف بالنسبة للإنسان اللي وزنه الطبيعي، كيف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا زيادة في الوزن أو حتى يعانوا من مرض السمنة؟
7: أيوة طبعا الأشخاص اللي يعانوا من مرض السمنة ما يختلفوا عن يعني من الناس الثانيين، ما ننصحهم أنهم يعني يسووا دايت خصوصا فصل الصيف على أساس أنه ما يأثر عليهم، عادي يعني هي هذاك النظام اللي كانوا متبعينه، يقللوا السعرات الحرارية مثلا 500 سعرة حرارية في اليوم على أساس أنهم يكون خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر ينقص الوزن في الشهر مثلا من نص كيلو إلى كيلو أو إلى كيلو ونص.
5: هم يقول ليش جاي فصل الصيف أنا بفضي نفسي وبضعف.
7: أيوة، لكن ما نريد هذا الضعف يكون من الماء يعني
5: يا حبيبتي،
7: لأن السوائل مهمة جدا.
5: نعم.
7: في ناس يجهدوا نفسهم ويفرحوا بهذه النقصان في الوزن، يعني لما يجي يوزن نفسه مثلا في نفس اليوم يوزن نفسه مثلا 60، بعدين بعد شوية أو نهاية اليوم يوزن نفسه يلقى مثلا ناقص نص كيلو يعني 59.5، فيفرح يقول أنا نقصت وزني نقص. الخوف أنه هذاك النص كيلو جاي من نقص السوائل، هذاك النقص هذا يؤدي إلى مرحلة الخطر، أنه مرحلة الخطر يعني ما مؤشر، ليس مؤشر جيد أنه أنا أفقد نص كيلو من السوائل في خلال يوم واحد. هذه السوائل يجب أن تستعاد يعني بقدر الإمكان يجب أن نستعيدها. لذلك يعني مثلا ينصح بشرب إذا شفنا هذه الظاهرة أو هذا العرض، يعني جانا مثلا فقدنا نص كيلو خلال يعني نعتبر أنه من السوائل مثلا أنه بذلنا مجهود وكذا وبسطنا، وهذا مستحيل أنت تفقد نص كيلو من الأشياء الدهون في اليوم يعني في نفس اليوم.
5: لو ويش ما سويت.
7: أيوة، لو ايش ما سويت. فنحن نحافظ على وزنك
5: بإذن الله،
7: يعني اشرب سوائل، ما تقطع السوائل على أساس أن تشوف ناقص وزنك وأن تقول أن السوائل إنها
5: هي اللي تخليني أنت.
7: أيوة. وثاني شيء الملح، الملح توازن كما هو شو اسمه المقياس الصحيح، يعني ما يزيد عن مثلا ملعقة واحدة في كل الأطعمة اللي أنت تتناولها يعني،
5: أو ما حتى أقل. كلامك.
7: أيوة، فهو هذا النصائح.
5: فمعناته أنه بإذن الله سبحانه وتعالى الفكرات أنه اللي يعانوا من مشكلة السمنة وزيادة وزن ما يجوا في الصيف، يقول لك عندنا أجازة أو أولاد يعطهم أجازة وببدأ دايت وببدأ ويربطوا نفسهم مشكلة بفترة زمنية يعني قصيرة، أختي فتحية صغيرة.
7: صحيح.
5: شهر شهرين وصيف، عارفة حبيبتي يعني. أيوة. يحتاج أن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يركز في عناصر ويكون سوائل. يعني حقيقة والله.
7: أيوة.
5: نتعرفي ما شاء الله يعني نصبح الصبح ما شاء الله يعني إحنا لساتنا يا هادي في الجو.
7: صحيح.
5: فالشمس تكون حارة وتعرفي يعني، فأتوقع أنه
7: يعني
5: الإنسان
7: بعض الأنظمة الغذائية تكون مجهدة نوعا ما.
5: إيه، فتخيلي هذه في الصيف. أيوة. يا حبيبتي.
7: أيوة. نحن ننصحهم أنه عادي واصلوا تقليل السعرات الحرارية من الدهون.
5: أحسنت. يعني قليل المستمر خير من كثير المتقطع.
7: أيوة، يعني مثلا. نعم. الدهون، الأشياء، الوجبات السريعة، الأطعمة.
5: نعم.
7: السريعة.
5: نعم.
7: اللحوم المصنعة اللي سووها في البيت، هذا السريع اللي سويوها مثل شرائح اللحم أو شرائح الدجاج أو البرجر المصنع أو كل الأشياء المصنعة، يعني المفروض نحن أن نبتعد عنها.
5: نعم.
7: نقلل من الأجبان، خصوصا الأجبان اللي قابلة للدهن، يعني هذه مجرد أشياء أو أشياء بسيطة هم تفيدهم كثير ترى في إنقاص الوزن، ليهم ولا غيرهم، حتى المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أو حتى الأشخاص اللي يريدوا يحافظوا على وزنهم. ما نستخدم الصلصات، نحاول إنه نحن نقلل من الصلصات.
5: نعم.
7: يعني هذا بحد ذاتها وحدها هدف، ما تأثر علينا نحن مثلا إذا جينا نسوي دايت ونكون نحن تعبانين مرهقين ما قادرين يعني ناخذ التغذية اللي هي اللي ممكن، خصوصا مثلا نريد نشرب ماء كل شوية. الماء مش من ضمن الدايت أعرف، بس أقصد يعني نريد شوية يعني جسمنا يكون يتحمل، يعني يقدر يتحمل، ما نقدر ننقص مثلا أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم، مثلا 1000 سعرة حرارية، نقلل نص أكلنا ونحن مثلا في فصل الصيف، أساس أنه كما ما تفضلتي ما يصير لنا أي نقص في بعض العناصر الغذائية.
5: نعم.
7: وخصوصا المعادن والفيتامينات هذه مهمة جدا، وإذا كان ولا بد لازم ناخذ مكملات غذائية، ولو أنها يعني امتصاصها في الجسم ما يكون نفس اللي جاي من الأطعمة، يعني المصادر الأطعمة. فمثل ما قلنا نحاول أنه نكون نظامنا متوازن، نقلل من الأشياء اللي هي تزيد السعرات الحرارية، نقلل من إضافة الزيوت إلى الأطعمة، الأطعمة المقلية المالحة، الأشياء اللي هي ممكن أنها هي تأثر على صحتنا مش بس على وزننا.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع. وأتوقع نعم. هذه القاعدة ما أحلاها أختي الغالية.
7: صحيح.
5: والله إذا طبقناها على أساس هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي نمط حياتنا الصحية.
7: أكيد.
5: قليل من عارفة يعني أنك تركز على الأكل الصحي وتستمر في النوم المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى أختي الغالية، الرياضة، ابتعاد أيوة. عن المنبهات القوية، التدخين وغيرها، ابتعاد عن الضغوط النفسي وغيرها. طيب أختي الغالية، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كمان إنه إحنا دائما نقول إنه هنالك ارتباط ما بين الحالة النفسية الإنسان والغذاء.
7: أيوة.
5: في الصيف ولله الحمد يعني تكثر فيه التجمعات بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. رأيك أنت في هذا الجانب؟ نفرح في نفس الوقت أن كمان يكون ماشيين على معيار التغذية الصحية اللي تقوله الأستاذة فتحية، ولا كيف؟
7: قصدك في التجمعات يعني؟
5: كله حبيبتي يعني مناسبات بشكل عام بإذن الله سبحانه أيوة. وتعالى.
7: أيوة، نحن كما قلنا ممكن نحن نستمتع والحمد لله ونفرح وننبسط ونكون مع أهلنا، ما نضغط على نفسنا. نحن دائما أنا ما شديدة واجد معاكم، فيكفي أنكم تتبعوا نصيحة نصيحتين من كل المسجات اللي نحن دائما نقولكم إياها. نتمنى أنه في التجمعات كذلك أنه ما دائما أخذ راحتي، مرة بالأسبوع، مرتين بالشهر، ما مشكلة عادي أني أنا أخذ راحتي شوية في مثلا تناول بعض الأطعمة اللي هي ممكن تكون إنها مش صحية أو إنها تكون شوية فيها سعرات حرارية أكثر، ولكن إنه ما نضغط على نفسنا ونقول لا، يعني كمجاملة إنه نحن رايحين مناسبة معينة ما يصير ما ناكل. بالعكس، الحين أغلب الناس عندهم هذا الوعي الصحي، ما لازم إنه أنا أقول إنه هذا، يعني مثلا يسألوك ليش ما تاكل سكري، أنت مصاب بالسكري؟ لا، ما شرط الشخص اللي ما ياخذ حلويات انه يكون مصاب بالسكري، وحتى لو كان مصاب بالسكري يعني هذا ما شيء عيب يعني، او ما انه شيء مخجل يعني، انه بالعكس يعني انه شخص مهتم بصحته هذا بحد ذاته شيء فخر، يعني انه انا مهتم بصحتي، لانه اذا ما انا اهتميت بصحتي ما في حد ثاني بيهتم بهذه النقطه بصحتي، يعني صحتي انا اولا في المقام الاول وبعدين المجاملات الاخرى. يعني انا ممكن اجاملهم باخذ كميه بسيطه من الحلوى مثلا. أنا كنت في مكان في يوم ما وتم تقديم هذا الأطعمة، يعني كل مرة حد يجيب لي نوع من الحلويات أو شيء أو يقدم لي شيء، فممكن أنت تستحي أو يضغطوا عليك خذ لازم تأخذ. أوكي، خذ ولو شيء بسيط، خذ شيء بسيط يعني جزء بسيط جدا، يعني ملعقة الشاي من الحلوى خذها وما لازم حتى تكملها. إذا جابوا لك شيء وضغطوا عليك أنك تأخذه، ممكن تأخذ نصه تخليه على جانب، ترجعه بعدين في الصحن الحقيقي تبعه، بس ما لازم انك انت تاكل كل شيء وتخلص الصحن كامل كل شيء يعني.
5: واضح.
7: فمجاملة تكون ان انا اخذ اكون معاهم، اكل الاكل ببطء، استمتع فيه.
5: الله.
7: ما اشرب العصير يعني مرة واحدة، احاول ان اخلي اشرب كل مرة شوية كل مرة شوية، اساس انه لما يشوفوني أنا جالس كذا مخلص كل أكلي أكيد
5: بيعطوني زيادة،
7: يعزموني على أن أجيب مرة ثانية أكل زيادة. فنحاول نكون شوية بطيئين في الأكل دائما، هذه من النقاط
5: نتذوق
7: المهمة.
5: الأكل أختي الغالية
7: نتذوق
5: وفي رقي، أحس في رقي لما الإنسان كذا تكون عادات. نعم.
7: طبعا يعني الاستمتاع بالأكل، البطء في الأكل، تلذذ، هذا يساعد على أنه هو هذا، أن الواحد لما أنا جالسة أسمع لأهلي حكي وسوالف ويتكلموا ويسولفوا أنا معاهم، شوية أكل وشوية أستمع لهم أو أنا أشاركهم الحديث، مهم جدا. والتلفونات اللي شائعة في هذه الأيام، الأجهزة الإلكترونية، نحاول أنه في التجمع العائلي ما يكون يشغلنا عن أهلنا، يعني بالعكس هذا شيء لينا نحن عشان نحن نفرح أكثر يعني.
5: نعم.
7: يعني نحن جالسين مع العائلة ممكن أنا أشوف تلفزيون وأكل بدون ما أحس، فهذا بعد نحاول شوية نقلل منه، يعني ناكل نركز على الأكل، نركز على الأكل والمجاملة، أنه هو أنا أكل بكمية بسيطة أستمتع فيها، أخلي العصير على صوب أو حتى أني أخذ ماي، يعني كذا ما أشغل أني أنا جالسة بدون أكل بدون شيء بدون مشروب يعني كأني صايمة. فهذا الشيء ساعد على أن أنا جاملتهم الناس وتقبلت منهم، هم تقبلوا مني، وفي النهاية الناس كثير عندها وعي وفاهمة هذا الشيء يعني، واللي شوية ينقصوا بعض الوعي ممكن أنا أفهمه أنه أنا الحمد لله أكلت وهذا قياسي وبس، يعني نتفهم أن الواحد لازم يحافظ على صحته، يعني ما ينتظر أنه يصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، هو يحافظ على صحته من البداية، أنه مثلا أقلل من الأشياء اللي فيها كثير ملح، اللي فيها كثير سكر، أحاول أني أخذ كمية، والحمد لله أكلت، وهذا كله من مصلحتكم. وحتى الكبار السن يعني ما أنه نضغط عليهم أنهم يأكلوا فوق طاقتهم، يأكلوا فوق الأشياء اللي هم مسموح لهم فيها. يعني إذا عارفة أنه هذا كبير في السن يمكن يكون عنده مشاكل مرضية، يمكن يكون عنده يعني، فما أجي أقدم له مثلا صينية حلويات هو ممكن يغريهم هذا الشيء، فأنا أساعدهم يعني أراعيهم، أراعي الناس اللي أنا جاية عندهم أو اللي أنا رايحة أو جاي أو هم جايين عندي، يعني ما أضغط عليهم، حاول أني ما أضغط على الناس لأني ما أعرف ظروفهم، ما أعرف هم يعني هل هم مثلا بس مستحيين أو هم لا ما شرط، يعني حاول نخلي كل شخص على راحته. ممكن أقول له خذ تفضل زيد شوية يلا ما عليه، بس يعني ما أضغط عليهم خصوصا كبار السن، يعني يمكن عندهم مشاكل صحية ما لازم يعني يفصحوا عنها، أو هم ما يريدوا يعني يتكلموا عن مشاكل اللي هم يعانوا منها، ملتزمين بنظام معين، أولادهم أو اللي معاهم يعني خاصة كبار السن يكونوا عارفين وضعهم الصحي، يذكروهم، حاول يذكروهم ما يقربوا لهم الأكل اللي هو غير صحي، ما يقربوا لهم الحلويات، يعني يخلوها مرة قريبة منهم، فيراعيهم في هذه النقطة يعني. نعم. يعطوهم ماي أكثر عن العصير إنه ما بدون إحراج يعني، فكذا يعني إن شاء الله تكون
9: الله. أيوة. أنا أتوقع أختي الغالية هي التغذية بالإضافة إلى عادات أو سلوكيات الفرد نفسه تحدد. أيوة. كثير تحدد المسار.
7: أيوة صحيح،
9: عرفتي، وسبحان الله قد ترتبط حتى بعادات يعني مجتمعية معينة.
7: صحيح. أيوة.
9: لكن الإنسان هو طبيب نفسه في هذا الجانب.
7: أيوة. وهو في كما قلتي يعني دكتورة هذه العادات يعني نحن بعد ممكن يعني نغيرها، ما نغيرها يعني كامل، ما نغير عاداتنا، بس أقصد نراعيها، في مراعاة، في تفهم، في كذا، بالعكس هذا يقوي العلاقات

0: ضيق وضغط على أصحاب البيت يعني،
1: من كل النواحي.
0: فمن كل
1: بارك الله
0: النواحي.
1: فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما أحلى الحوار معاك أختي الغالية أستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، والأستاذ المبدع خالد أولاد ثاني، لك كل المحبة والاحترام، بارك الله فيك.
0: أشكرك دكتورة دائما على هذا الاستضافة الرائعة، ودائما نتمنى أن نكون مع المستمعين في هذه اللقاءات، وخصوصا أن نحن قابلنا كثير ناس في المجتمع أنهم يشيدوا بهذه البرامج الصحية
1: أحسنتي
0: يعني.
1: أحسنتي، بارك
0: أيوة
1: الله فيك وكبر الله واجبك، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 2.09 مليار ريال عماني بنهاية شهر إبريل 2026، وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7.6 مليار ريال عماني بنهاية إبريل 2026.
1: فائض تجاري يتجاوز 2 ملياري ريال عماني وحراك استثماري يعزز حضور مسقط في خارطة التجارة الدولية. أرقام جديدة كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية إبريل 2026 تعكس متانة الاقتصاد العماني وقدرته على المناورة في أسواق إقليمية ودولية شديدة التنافسية. المؤشرات الرسمية تظهر تسجيل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بلغ 2.09 مليار ريال عماني. هذا الأداء المالي القوي جاء بدعم من صادرات سلعية إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال في مقابل واردات سلعية توقفت عند حدود 5.5 مليار ريال عماني. وسجلت عائدات النفط والغاز 4.7 مليار ريال عماني متراجعة بنحو 7.5% نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، في حين حافظت الصادرات غير النفطية على مستويات متوازنة عند 2.1 مليار ريال عماني. وتمثلت الطفرة الاقتصادية الأبرز في قفزة نشاط إعادة التصدير الذي نما بنسبة قياسية بلغت 66.8% مسجلا 770 مليون ريال عماني. وفي خريطة التدفقات السلعية رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها كشريك تجاري أول لسلطنة عمان في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، تلتها كل من المملكة العربية السعودية والصين والهند كأبرز وجهات التبادل السلعي. تضع هذه المؤشرات الاقتصاد العماني أمام مرحلة جديدة من الحضور الاستراتيجي، فالنمو القياسي في قطاع إعادة التصدير يؤكد نجاح مسقط في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية إلى محرك مالي بديل قادر على امتصاص صدمات تراجع أسواق الطاقة التقليدية. إنها قفزة تجارية تؤسس لتحول هيكلي متسارع يعيد رسم مسارات التدفقات النقدية ويفتح آفاقا غير مسبوقة لبناء اقتصاد مستدام يمسك بزمام مستقبلية.

0: بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعلن عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتضم الحزمة 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية والتأهيل الطبي والصناعات الطبية، حيث تشمل إنشاء مركز للكشف المبكر في ولاية بوشهر، إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لخدمات التأهيل في محافظة مسقط. كما تشمل الحزمة فرصتين في مجال الصناعات الطبية تتمثلان في تصنيع سائل جلوكونات الكلور هيكسيدين في المنطقة الحرة بصلالة، ومصنع لتصنيع الشاش المغمور بالبرافين في محافظة شمال الباطنة. ويأتي ذلك في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصناعات الطبية ودعم مستهدفات سلطنة عمان في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل ويدعم التنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030، وأكد السعادة الدكتور انتصار بنت عبد الله أبو سعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. وأشارت سعادتها إلى أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة والتمويل المستدام، مؤكدة على أن تجربة سلطنة عمان تمثل نموذجا متقدما في هذه المجالات. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. وجددت سلطنة عمان في ختام بيانها مواصلة العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية وتطوير أنظمة الرصد والوقاية والعلاج ورفع الوعي المجتمعي لاستدامة هذا الإنجاز الصحي الوطني ودعم المستهدفات الدولية ذات الصلة. حصلت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي التصنيف الدوليتين S&P Global وFitch، حيث منحت الشركة تصنيفا طويل الأجل عند BBB سالب على المقياس العالمي مع نظرة مستقبلية مستقرة وتقييما ائتماليا مستقلا عند ترابل بي سالب. كما منحت S&P Global الشركة تصنيفا إقليميا عند GCAA سالب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه التصنيفات متانة المركز المالي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج وانضباط سياستها المالية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية ومستقرة، إلى جانب كفاءة عملياتها التشغيلية منخفضة التكاليف ومكانتها البارزة في قطاع الشق العلوي للطاقة بسلطنة عمان. ضمن جهود وزارة التعليم في استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الطلبة، انطلقت بمحافظة الوسطى فعاليات البرنامج الصيفي تحت شعار صيفي تعلم وابتكار. البرنامج يستهدف طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن عبر حزمة من الورش والأنشطة التعليمية والتقنية والثقافية. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل فهد بن بطل المرشودي.
1: صيفي تعلم وابتكر، بهذا العنوان انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي بمحافظة الوسطى. يهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز الهوية الوطنية وصقل مواهبهم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
2: يعد البرنامج الصيفي بصورة سنوية برنامج تعليمي ترفيهي للطلبة بعد عناء عام دراسي من التحصيل ومن جهد الطالب.
3: برنامج الصيفي رائع جدا، وتعلمت الموارد المتجددة وغير المتجددة.
4: تعلمنا في برنامج الصيفي الرسم على الزجاج، الكونكري، الجبس.
1: البرنامج يستهدف 125 طالبا وطالبة من الصفوف الخامس إلى الثامن، وذلك عبر مركزي هيماء واللكبي، حيث يتضمن برنامجا متنوعا من الورش والأنشطة التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة التعليم لاستثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية عبر برامج نوعية تسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم المستقبلية.
0: بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر القادم 69 دولارا و29 سنتا، وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 94 سنتا والبلغ 70 دولارا و23 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم الشهر يونيو الماضي. ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 38 مليار و300 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 1,458 مليون ريال عماني.
5: أداء النشاط شهدته بورصة مسقط هذا الأسبوع ليرتفع المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7,644 نقطة مع اختتام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ذلك بعد إدراج أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو ونجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. منتظر بن حسن اللواتي وسيط دولي بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
6: لاحظنا أن كل شيء تغير في إدراج شركة العمانية الهندية للسماد كأكبر طرح على مستوى المنطقة. لاحظنا أنه في الإدراج السهم فتح على ارتفاع سعري كبير بحوالي تقريبا 18%، بالتالي عوائد مباشرة حققها المستثمرين. وأيضا لاحظنا هناك زخم كبير على الشركة، كان هناك طلب جدا قوي، شراء مؤسسي قوي، بالتالي كان هناك شراء واضح، أنهت الشركة الجلسة على ارتفاع كبير بواقع تقريبا 21%.
5: وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليتجاوز إجمالي قيمة التداول 247 مليونا و800 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 946 مليون سهم من خلال أكثر من 58 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتقارب 38 مليارا و300 مليون ريال عماني.
6: أيضا لاحظنا شراء تدريجي أيضا موجود في بعض الأسهم المهمة مثل أوكيو للصناعات الأساسية وأوكيو أيضا للاستكشاف والإنتاج. ارتفعت الأسعار من مثلا الأوكيو للصناعات الأساسية من مستويات كانت 250 وما دون إلى أن وصلت إلى 270. أيضا أوكيو للاستكشاف والإنتاج كانت حوالي نزلت في أدنى مستوياتها إلى 427، نرى التداول يتم على تقريبا على 470 بيسة. هناك في دخول واضح، هناك في توقع لنتائج نصف سنوية يبدو أنها إيجابية، بالتالي المستثمرين لاحظنا عليهم وجودهم في هذه الشركات إضافة إلى بعض شركات الطاقة.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بأكثر من 85% مقابل 81% لمشترياتهم، وتصدر سهم أوميفكو الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنسبة 30%، كما تصدر من حيث العدد ب 41%، فيما يترقب المستثمرون إعلان النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة مسقط للنصف الثاني من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر حول تطور الآلات والأجهزة الملاحية الخاصة بقيادة السفينة العمانية، والتي استخدمها العمانيون في سفنهم الخشبية، والتي جاءت العديد منها نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة ومن خلال المشاهدة والتجربة، حتى وصل الربابنة والصناع إلى مرحلة التدوين الكتابي وتوظيف تلك الخبرات الملاحية والتفكير في إيجاد الآلات واكتشاف الأدوات أو تطويرها. فظهرت الديرة بعد أن أضاف إليها الربان الفذ أحمد بن ماجد السعدي الإبرة المغناطيسية التي ارتقت بعلم تحليل الاتجاهات بعيداً عن الاستنتاجات غير المبرمجة علمياً، فاستخدموا حسابات الدرور، وهي حسابات لأيام السنة وفصولها ابتداء من مطلع نجم سهيل اعتبارا من 15 من شهر أغسطس من كل عام قبل شروق الشمس. ومن بين تلك الآلات أيضا الساعة الرملية، واستخدمت لتحديد الفترة الزمنية التي قطعتها السفينة، كما سنتطرق في هذه الحلقة إلى الغمازي، وهي عبارة عن قطعة خشبية لتحديد اتجاه الرياح، وكذلك من الأجهزة التي طورها العمانيون الجنادل أو القنادل، وهي ألواح خشبية مسطحة خاصة بمقاومة اتجاهات الرياح وتساعد السفن على زيادة سرعتها. وللتعرف على تلك الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، نواصل الحديث مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
3: أعزائي مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نعود إليكم استكمالا للحلقة السابقة حول تطور الآلات والأجهزة في السفينة العمانية. هنا كذلك نستكمل هذا الحديث حول تطور ما يخص الأجهزة الملاحية. من ضمن هذه الأجهزة التي تطورت في صناعة السفينة من غير الكمال ومن غير الباطل، استخدموا ما يسمى بالساعة الرملية لتحديد الفترة الزمنية، بحيث أن لما ينتهي الرمل يكون هو قطع مسافة محددة، ويعرف هذه الساعة يعني الرمل ينتهي في خلال دقيقة 60 ثانية، يحسب نفسه كم جيرة مشى، يبدأ يجري معادلات الرياضية التي موثقة عنده، ويستطيع أن يحدد سرعته. الجيرة هي المسافة ما بين عقدة وعقدة الموجودة في الحبل الذي يمتد ما بين اللوح المثلث الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة في جهاز الباطلي، وهذه الجيرة تعتمد على حسب السرعة، وتعتمد هناك جيرة نوعين، هناك الجيرة الكبيرة والجيرة الصغيرة. والجيرة الصغيرة طبعا المسافة ما بين عقدة وعقدة تكون أقل، بينما الجيرة الكبيرة هناك تعتبر مسافات أكبر، وهذا تعتمد كلما زادت سرعة السفينة يستخدم الحبال ذات الجيرة الكبيرة، وإذا كانت السرعات بسيطة لظروف محددة كمعاكسة تجاه الرياح أو معاكسة تيارات مائية فتكون السفينة سرعتها أقل، فيحتاج إلى الجيرة الصغيرة بالباطل ذو الجيرة الصغيرة. هناك جهاز آخر معنا اخترعه البحار العماني والنوخذة العماني يسمى القمازي، والقمازي عبارة عن قطعة خشبية تثبت على قاعدة ويوجد فيها نوع من القطن الخفيف، ويوضع مع حركة السفينة لتحديد اتجاه الرياح يعني إذا كان الرياح قوته واتجاهه من أي جهة من أي جهة يستطيع من هذا الجهاز من خلال حركة هذه القطن أو الريش القطن يستطيع أن يحدد اتجاه الريح بالضبط باستخدام جهاز آخر يسمى وردة الرياح. ووردة الرياح هو عبارة عن لوح دائر الشكل مقسم إلى درجات محددة تعادل 360 درجة، وبناء على يوضع هذا القمازي على قاعدة هذه الدائرة وردة الرياح ومسار أن يحدد اتجاه الريش أو الريش الخاصة بقطن القمازي يستطيع أن يقول نحن على اتجاه من الشرق أو الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي، أو يستطيع أن يحدد اتجاه الرياح وبذلك يستطيع أن يحدد مساره بعد ذلك إذا كان اتجاهه بعكس اتجاه الرياح أو إذا كان مساره موازي أو مجانب، يعني يأخذ جانب آخر لاتجاه الرياح. عندنا كذلك من الأجهزة التي طورها العماني جهاز عرف باسم القنادل، وهو اتجاه خاص بمقاومة التيارات الهوائية. السفن العمانية القديمة وخاصة سفينة السنبق لما بدأت المنطقة الجزء الخلفي من السفينة الذي يعرف باسم الرقعة، إن الجهاز مقاومة الرياح الذي وجد فكر في جهاز النوخذ العماني أو الصانع العماني بالأحرى في صناعة السفينة بناء على طلب النوخذة بما لاحظه ورصده من سرعة السفينة من عدمه. كانت السفن خاصة السفينة في القرن السادس عشر بدأ العماني يصنع السفينة ذات المؤخرة المربعة أو تسمى الرقعة، وبدأت هذه الصناعات بدأت بسفينة السنبوق، وكانت الرقعة فيها جزء على جانب زائد على جانبي السفينة، فكانت التيارات الهوائية تأتي مباشرة. فأثناء تقدم السفينة لوحظ أن السفينة بطيئة، والسبب اللي اكتشفوا أن التيارات الهوائية تصطدم بهذه الألواح الزائدة الجانبية فتكون عامل صد لحركة التيارات الهوائية فتؤخر السفينة. في سفينة البغلة وسفينة القنجة بعد ذلك أضافوا إليها ما يعرف القنادل. القنادل عبارة عن ألواح مسطحة تميل في الجزء الزايد على بطن السفينة بحيث أن لما تأتي الرياح مباشرة تيارات هوائية تنزلق على هذه الألواح وتتجه بعيد وتزيد من سرعة السفينة وما تعيق من تقدم السفينة. وهذه أحد الطرق وأحد الوسائل التي لجأ إليها الصانع العماني لزيادة سرعة السفينة، وهذه كانت من ضمن الميزات في سفينة القنجة والبغلة. وكثير من الأخوان يعني من الطرائف أن بعض الأخوان في أحد الدول القريبة في المنطقة اشترت سفينة قنجة، وبعد ذلك أزال هذه القنادل أزالها، وتصادف وجود نوخذ عماني من صور، فقال لي يا أخي أنت على صور ذبحتونا سفينة القنجة حتى ما تمشي في البحر واقفة ما لي سرعة. فهذا النوخذ العماني قال لي يا أخي مستحيل السفينة القنجة ما نسرع السفن، خلينا نشوف السفينة. لما شاف السفينة قال وين القنادل؟ قالت ترى صورة تحب الزينة وما الزينة والنقوش ما النقوش، احنا ما نحب الشيء، شليناها برا. قالوا زين عيدوه ركبوه وخلبا نطلع. ركبوا عادوا القنادل وثبتت وطلعت السفينة، زادت سرعة السفينة، فقال لي هذه اللي انت اللي رميتين هي اللي ساعدك على انطلاق السفينة بسرعة، لأنك انت رميتها فأصبحت تيارات هواية تعيق تقدم سفينتك. فقال انتوا عندكم علم هالأعمال احنا ما نعرفه. فهذا يدل على مدى تعمق الإنسان العماني في تيارات البحرية وفي تيارات الهواية بالنسبة للسفينة ومدى تأثيرها. من ضمن الطرق الطريفة كذلك في عمان في تطور الآلاء وتطور الأجهزة وتطور أدوات الصناعة طرق تجهيز الأخشاب. من ضمن طبعا نحن نعرف الأول يعرف الكثير أن هناك الأخشاب يعني في عمانية وفي أخشاب تستورد من الهند أو تستخرج من أفريقيا، ويعرف الجميع أن خشب الساج أو خشب التيك ومن أقدم أنواع الأخشاب اللي استورده العمانيون من الهند، ويعتبر من أفضل وأجود أنواع الأخشاب في صناعة السفن. إلا أن يضطر أحيانا يلاحظ أن هذه السفن تكون الأخشاب لا تتوفر لظروف الماء، ظروف الحروب، ظروف التيارات، ما ظروف مشاكل الطبيعة، فيبدأ يفكر العماني في الاستفادة من الأشجار أو الأخشاب المحلية. وليس هناك أخشاب كبيرة أو أشجار كبيرة الحجم يمكن الاستفادة من الواحة مثل خشب القاف، ولكن خشب القاف فيه عيب كبير جدا إن أخشاب الجزء الداخلي من أخشابه يعتبر من ساق الشجرة يعتبر لين، وهذا اللين ساعد على انتشار البكتيريا فيه، فوجوده أصبح ضعيف. فكيف فكر هذا الأستاذ أو الصانع السفن العماني في ولاية صور للتغلب هذه المشكلة؟ أخذوا بقطع هذه الأشجار ثم قمرها في مياه البحر لفترة تستمر من 12 شهر إلى 14 شهر. هذا القمر يساعد على أن الشجرة تمتص الأملاح، والأملاح تغذي على البكتيريا وتساعد على تصلب الشجرة، ولما تساعد على تصلب الشجرة أصبحت الألواح صالحة لصناعة السفن. هذه كانت أحد الطرق التي استخدمها العمانيون في صناعة الشب. هناك طبعا شجر القرط في عمان من الأشجار الجيدة في صناعة السفن، هناك شجر السمر، هناك شجر السدر، كل أشجار ساعدت على صناعة السفن العمانية. من ضمن الأدوات والآلات التي طورها الإنسان العماني الدفة، نحن نسميه السكان في السفينة. السكان بدأ بقطعة خشبية توضع بجانب مؤخرة السفينة ويكون ممسك بها هذا البحار طوال الفترة، وهكذا سارت السفينة طوال عصورها السابقة ما قبل الميلاد حتى بداية العصر الميلادي، عندما بدأ في صناعة القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي بصناعة البدن، بدأ يفكر في عملية صناعة أو إضافة القطعة الخشبية مباشرة. فوضع السكان مباشرة في الميل الخلفي أو الجزء الخلفي من السفينة، ولكنه اضطر أن يكون لها حبلان جانبيان يسمى بالميرة، وهذا الحبلان يظل هو ماسك بهم طول الوقت أو رابطهم في قدميه طول الوقت عشان يقدر يحرك ولا يتعب، أو يقدر يعني ممسك بهم بحيث أن السفينة ما يتغير اتجاهها، وهذه عملية متعبة. في المرحلة الثانية أو الثالثة فكر في قطعة خشبية تعرف باسم الكانة، والكانة هذه قطعة خشبية ممتدة من أعلى رأس السكان السفينة في المؤخرة إلى سطح السفينة الخلفي، ويمسك بها البحار أو قائد السفينة الماسك الدفة، ويغير اتجاه الدفة أو اتجاه السفينة من اليمين للشمال على حسب أوامر النخبة. ولكن كانت لها مشكلة أيضا، المشكلة إن أصبحت البحر هذا ممسك بالدفة طوال فترة تواجده، فيكون فيه نوع من التصلب في العضلات، من الشد في العضلات، من الإرهاق بالنسبة لهذا السكوني، وإذا غفل قليلا أو أرخى أي شيء تغير اتجاه السفينة. ففكر في قضية السكان الدائري أو الشرخ الدائري، وهنا فكر في تطويره في سفينة القنجة والبغلة عن طريق عمل وجود ثقب مباشر من مؤخرة السفينة يدخل إلى داخل السفينة، وهناك ركبت 4 بكرات، بكرتين في الخلف وبكرتين في الأمام، ووجدت بينهم حبال، وهذه البكرات الحبال تجتمع على عصا تثبت الشرخ الدائري أو الجزء الدائري من السكان أو المقود، وبلفة هذه الحبال على هذه القطعة أصبح وجود هذا الشرخ بثماني ريش أو 6 ريش على حسب النوع والحجم أنه يكون سهل القيادة، فإذا استطاع أن يمسك بيده وتعبد يده استطاع أن يثبته بقدم. كذلك وجد له عصري تساعده على تثبيت الدقال المقود بحيث أنه يتحرك. كل هذه التطورات بالمراحل في هذا الجزء، هذه كانت أفكار، وكانت الكثير من الأفكار العمانية تم توظيفها. الجزئية الأخيرة التي سنتطرق إليها الرافعات. اعتمد الإنسان العماني في السفن القديمة على القوة البدنية في رفع الأثقال أو الشحن البضائع إلى السفينة، ولكن مع زيادة حجم هذه البضائع واحتياج إلى قوة بشرية أكبر بدأ يفكر في وجود رافعات مباشرة، فوجد البكرات الموجودة في أعلى الصاري وبدأ يحمل الثقل. لكن أصبحت هذه البكرات لا تستطيع أن تحمل، يعني حمولة زائدة، تطورت الحمولات بحيث أصبحت بالطن أو بالنص طن أو ما يزيد على ذلك قطعة واحدة. ففكر في وجود الدوار، والدوار هو جهاز يوجد في أمام الشتري في عند بين الدقل وقافود اللي هي البكرة الرئيسية الثابتة، وبدأ العبيدار عفوا، وبدأ يحرك هذه الدوار بعصي، والعصي كذلك سميه كانات مفرد كانه، ويبدأ الحبل مربوط بالعبيدار والعبيدار مربوط بالبكرة الجامعة، وبدأ أصبح شخصين أو ثلاثة أو أربعة بأقصى عدد يستطيعوا أن يحملوا رفع كان يحتاج إلى 20 أو إلى 15 رجل أصبح الآن يرفع. هذه الأفكار عايشها الإنسان العماني طوال فترة مراحله من خلال تطوير لأجهزة السفينة وأدواته، كما طور في السفينة طور الأدوات المساعدة له فأثناء عمليات بحرة.
1: العمانيون والبحر.

0: تطرقنا في هذه الحلقة إلى الجنادل، وهي أداة مهمة في السفينة، خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية. عند إبحار السفينة. فقد كانت السفن العمانية في مرحلتها الثالثة من التطور، وذلك باستخدام المسمار ذات مؤخرة مربعة الشكل أو دائرية، وخاصة سفينتي الغنجة والبغلة، حيث تمثل منطقة الرقعة مشكلة أثناء الإبحار، وذلك لوجود ألواح زائدة ما بين جارية صنجريري والكيتات. هذه الألواح تصطدم بها الرياح الجانبية أثناء شق السفينة مسارها. وللقضاء على هذه المشكلة أضاف صناع السفن قطعا خشبية تسمى الجنادل، صنعت من حناءات تساعد على انسياب التيارات الهوائية وتشتيت الرياح التي تصطدم بذلك الجزء من السفينة، وبالتالي لا تتأثر سرعتها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن أحد رواد العمارة المعاصرة، أحد رواد العمارة العالمية، اللورد المهندس المعماري نورمان فوستر، وراح نتحاور يعني عن فلسفته في العمارة وآلية تعامله في تصاميمه مع الهويات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الخليج العربي. وفي هذا راح نتحاور مع يعني واحدة من المعماريات التي أشاد بهن اللورد نورمان فوستر بمشاريع يعني بمشروع تخرجها بدرجة الماجستير، ونال على إعجاب نورمان فوستر، وهي اليوم تعمل في نورمان فوستر وشركاء للاستشارات المعمارية كمعماري مشارك. اسمحوا لي باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا من مقر إقامتها من لندن، المهندسة المعمارية العراقية سالي بنت جمال بدري. طبعا المهندسة سالي تخرجت بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العمارة من كلية الAA، هذه واحدة من أعرق كليات العمارة في العالم، والتي خرجت يعني جهابذة العمارة مثل زها حديد. وفور تخرجها يعني أظهرت نجاح منقطع النظير، توجت بجائزة تقديرية في فئة جائزة رفعة الجادرشي للعمارة عن مؤسسة تميز المعمارية، وأيضا يعني خبرتها عملت في اليابان، عملت في العراق، عملت في الأردن وفي منطقة الخليج وفي ألمانيا، وحاليا في لندن في مكتب نورمان فوستر. فيسرني ويشرفني أن أرحب بك المهندسة سالي في صوت العمارة.
2: أهلا أهلا فيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة لبرنامج صوت العمارة اللي يبث من سلطنة عمان إلى كل الوطن العربي. بالبداية أحب أوجه تحية كبيرة جدا لشعب سلطنة عمان، البلد اللي سمعت سابقته بالكرم والطيبة والأصالة. يسعدني اليوم أكون متواجدة وياكم حتى نتكلم عن تجربتي بالعمارة وعن العمل في فوستر أند بارتنرز وعن فلسفة المعماري لورد نورمان فوستر.
1: شكرا جزيلا لك مهندسة سالي على قبولك الدعوة أولا، ويشرفنا أنك تكوني هنا، وكنت أتمنى أنك تكوني موجودة في بلدك الثاني عمان، ولكن لبعد المسافة يعني نجري هذا اللقاء عبر الاتصال الصوتي من محل إقامتك هناك في لندن. وقبل لا ندخل في موضوع الحلقة، خلينا شوية نقترب من شخصيتك أكثر مهندسة سالي. هذا السؤال وجه يوما ما إلى المهندس العراقي الكبير محمد مكية، سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، ومع هذه السيرة الذاتية الزاخرة وفي عمر مبكر، حسبي أنك واحدة من المعماريات التي أثبتن وجودهن وأنت من الناجحات. فأخبريني عن سبب التحاقك إلى هذا التخصص وامتهانك العمارة.
2: شكراً لك علي على هاي المقدمة الرائعة. أما عن سبب دخولي للعمارة، فبصراحة البداية كانت من البيت. أنا نشأت بعائلة هندسية، والدي مهندس مدني، وكبرت دائماً ببيت وحوارات مرتبطة بالبناء والعمارة من وأنا صغيرة. ولكن الأهم من هذا كله هو نشأتي بالبلد العراق، البلد الغني بتنوع الحضاري والجغرافي الثقافي البيئي، والناس أهل العراق من جميع الأشكال والأديان. لما كنت طفلة وبسبب ظروف العراق، ظروف البلد بوقتها، السفر خارج البلد كان محدود، لكن كنا نسافر كثير داخل العراق نفسه. وأثناء سفرنا كنا نمر بمواقع أثرية، ومن ضمنها الزقورة اللي في بغداد. أتذكر وأنا طفلة لما رحنا أول مرة زرنا وشفنا الزقورة، حسيت فعلاً يعني عقلي كان راح يوقف من جمال ورهبة وعظمة هذا الصرح العظيم، هذا الصرح الحضاري العظيم اللي انبنى قبل 4000 سنة. وبقينا بفترة طفولتي أن سافر ونتنقل بين مدن العراق، ننزل للبصرة بالجنوب، نشوف بيوت البصرة بطابعها الخاص المختلف عن بيوت بغداد، بعدين نروح للهوار نشوف الناس بانين بيوتهم من القصب، الجزر العائمة المبنية من القصب. كان فعلا أيضا شيء ساحر، ألهمني، ألهم فكرتي ونظرتي وتخيلي وتصوري عن الطريقة اللي الناس يبنون بيها بيوتهم. وإذا نكمل الشمال العراق، الجو بالشمال شوية أبرد، فأيضا نلاحظ أن نمط البناء مختلف. هاي التغيرات كانت دائما تثير فضولي، كنت أتساءل شلون وليش كل منطقة تبني بطريقة مختلفة. فكنت دائما أفكر أيضا شلون الناس تبني بيوتها بطريقة فطرية بعيدا عن الهندسة، اللي هي العمارة بدون المعماريين، البناء بطريقة فطرية. فمن هنا، من كل هاي الأفكار، بدأ شغفي، بديت أبحث عن البيئة المبنية مو بس من ناحية تصميم معماري، بس كوسيلة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان.
1: إذن يعني أنت شغفك بتخصص العمارة بدأ بفترة مبكرة من العراق، يعني اللي كانت مليئة بالكثير من الشواهد المعمارية الضاربة القدم في التاريخ. ذكرتي الزقورات، يعني هي نوع من الأهرامات. اليوم الناس ما تعرف إلا أهرامات مصر والفراعنة، في حين حضارة بلاد ما بين النهرين يعني هي موازية للحضارات التي قامت على ضفاف النيل. فخبرنا شوية عن يعني الزقورات العراقية وهذا النوع من الأهرامات.
2: الزقورة هي واحدة من أقدم وأهم النماذج المعمارية بالتاريخ، وتحديدا بحضارة وادي الرافدين. هي كانت الزقورة تبنى على شكل هرمي متدرج وتصعد نحو السماء وكأنها جسر بين الأرض وبين السماء. أهم زقورة حاليا معروفة اليوم هي زقورة أور بجنوب العراق، قريبة من مدينة الناصرية، وهي معبد للإله نانا، إله القمر. اللي يميز الزقورة هو مو بس شكلها لكن فكرتها، هي تمثل الطموح البشري للارتقاء أو للوصول إلى السماء. فإذا ننظر لها من زاوية معمارية، فهي أول مثال واضح على تنظيم الكتل والفراغ. والأهم من هذا هو استخدام الزقورة للمواد المحلية من ذاك الوقت. يستخدمون المواد المحلية مثل الطابوق بطريقة جدا ذكية، حقق الثبات والجمال بنفس الوقت. فبالنسبة إلي الزقورة هي تمثل بداية العلاقة بين العمارة والروح، بين المادة والفكر، الفكرة نفسها.
1: طيب يعني مع هذا الافتتان بالتاريخ ويعني وعبق الحضارة العراقية، يعني يحيط بك من عمر مبكر الذي يعني يتوقع أن المهندسة سالي راح تشتغل في مجالات التراث والحفاظ والعمارة التاريخية أو تاريخ العمارة، في حين اليوم يعني أنت التحقتي للعمل في مكتب نورمان فوستر اللي هو أيضا واحد من المكاتب العالمية المعروفة، ولكن ما توجههم تاريخي. فإيش سبب التحاقك للعمل في مكتب نورمان فوستر؟
2: نعم، هلا بعد ما خلصت دراسة الماجستير من الـ AA في لندن، كنت فعلا عندي رغبة أتعلم من بيئة عالمية تفكر بالعمارة بشكل شامل وأكد على فكرة الشمولية بالتصميم. يعني نفكر بالتصميم مو بس كشكل جميل، لكن كمنظومة إنسانية وتكنولوجية متكاملة. فبعد ما اشتغلت بدول مختلفة ومتعددة مثل الأردن، العراق، ألمانيا واليابان، كنت فعلاً أبحث عن شركة أو مكتب في أفكار تجمع كل هاي التجارب وتحولها إلى فكر معاصر. فاللي جذبني بالبداية في مكتب فوستر and partners هو قدرتهم على الربط بين الفكرة والواقع. بشركة عندنا كل مشروع يبدأ بسؤال أو بفكرة فلسفية ويتطور عن طريق عمل مشترك بين خبرة وفعل، خبرة وتميز بين خبرة المعماريين والمهندسين والمصممين والتقنيين، إلى أن هاي الفكرة تتحول إلى واقع حقيقي ونروح بعد ما ينبني المشروع ونزوره ونعيش تجربته. فالشيء الجميل بشركة Foster and Partners أنه رغم العالمية هما دائماً يحترم هوية المكان، ثقافة المكان.
1: راح ندخل في هذه التفاصيل أكثر في فلسفة نورمان فوستر، ولكن يعني قبل خلينا نعرف المستمعين من هو اللورد نورمان فوستر وليش يعتبر اليوم أيقونة معمارية معاصرة.
2: اللورد نورمان فوستر يعد اليوم واحد من أبرز المعماريين بالعالم، وغالباً يوصف أنه هو أيقونة العمارة المعاصرة اليوم. اللي ميز لورد نورمان فوستر ليس فقط حجم الإنجازات أو المشاريع المهولة بكل أنحاء العالم، لكن هو الفكر اللي تأسست عليه مدرسة نورمان فوستر. فكان دائما يقول لورد نورمان فوستر: بصفتي معماري أنا أصمم للحاضر مع وعي بالماضي ومن أجل مستقبل هو في الحقيقة مجهول. هاي العبارة تلخص فلسفة لورد نورمان فوستر وشلون العمارة هي حوار مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل المجهول. فعلا لهذا نلاحظ بالشركة تحول فكر لورد نورمان فوستر، تحول هذا الفكر كله إلى سياق مشاريع متأثرة بتاريخ كل بلد نبني به ومصمم من أجل مستقبل هذا البلد. أريد أكد أن أعمال لورد نورمان فوستر تعكس التوازن باستخدام أحدث التقنيات، لكن احترام المكان وذاكرته وتاريخه وهويته. ولهذا السبب يعتبر لورد نورمان فوستر اليوم ليس مجرد معماري ناجح، لكن هو أيضا مفكر إنساني غير الطريقة اللي ننظر بها للعمارة ودورها في بناء المستقبل.
1: نحن ليش خصصنا هذه الحلقة اليوم عن نورمان فوستر؟ يعني لأنه يعني أكبر المتاحف، يعني مثل مركز بومبيدو في فرنسا اللي استضاف إبداعات لفنانين كبار مثل بابلو بيكاسو وسلفادور دالي، يعني عرض أيضا التصاميم المعمارية للمهندس المعماري اللورد نورمان فوستر. وبحكم يعني أنت قربك من المؤسسة، يعني باعتبار أن هم غير ناطقين باللغة العربية، ارتئينا أن نحن نتعرف على فلسفتهم يعني من خلالك أنت. ولكن خلينا شوي نقترب إلى بيئة العمل في مكتب يعني يعتبر اليوم مكتب دولي. فأنت كمعمارية ومعمارية ناجحة ولك شخصيتك ولك يعني أيضا بصمتك الإبداعية، كيف ينظر إلى معمارية مثلك؟ يعني هل ينظر إليها كفرد مبدع ولها بصمتها ولها استقلاليتها وشخصيتها، أم يعني أنت مقيدة ضمن منظومة فكرية دقيقة ما تحتمل الاجتهاد الشخصي والنزعة الفردية؟
2: نعم أستاذ علي، هذا سؤال جدا جميل ومهم، بس أعتقد من تجربتي، أنا صار لي 5 سنوات أشتغل بشركة Foster and Partners، الجواب هو فعلا مزيج بين الاثنين. يعني في Foster and Partners نحن نعمل ضمن منظومة فكرية دقيقة، لكن الفرد هو جزء أساسي من هاي المنظومة. يعني الفكرة ما تجي من شخص واحد، تجي من حوار مستمر بين عقول مبدعة. الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، طبيعة الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، لكن يبنى على فكر أفراد. كل فرد بينا يعمل على مشروع محدد، عندهم قدرة وشغف ورؤية، رؤية ما وراء المألوف. لكن حتى نجمع هاي الأفكار كلها ونحطها سوا هي اللي تطلع مشاريع ناجحة. فهو فعلا فكرة الفرد ضمن هاي المنظومة الفكرية الدقيقة والجماعية.
1: طيب مهندسة سالي، يعني الآن مع هذه الفلسفة للورد أو المعماري نورمان فوستر، هو صمم عدد من المباني الزجاجية. طبعا هناك عدد من المباني المعروفة في منطقة الخليج، ولكن أنا شخصيا يعني مفتون ببرج سانت ماري في لندن، يعني هذا الشكل البيضاوي، وكثير من المباني الزجاجية أيضا الجميلة واللي اليوم تشكل هويات المدن وفيها فكرة شفافية. فهل يعني الاستخدام الشفاف للزجاج أيضا يعني هو موضة، ولا يعكس أيضا شفافية في فكرة، يعني في الفكرة المعمارية وفي فلسفتها وقادرين توصلوها للناس؟ هل هي مجرد شفافية في الواجهات كشكل، أم تتجاوز إلى الشفافية في الفكرة ومن الإمكان أن الناس يفهموا هذه الفلسفة من خلال الأعمال؟
2: أستاذ علي، طبعا شكرا لأنه جبت اسم مشروع سانت ماري. أريد أحكي يمكن طرفة بسيطة عن هذا المشروع. هذا المشروع في لندن اسمه The Gherkin، الناس يعرفوه باسم The Gherkin لأنه شكله مثل الخيارة، فأطلقوا عليه اسم الخيارة. بس نرجع لموضوع الشفافية واستخدام الزجاج. في دائما طبعا انتقادات أنه في استخدام كثير للزجاج وهل هذا ملائم للبيئة، لكن فعلا هو استخدام الزجاج هي فكرة فلسفية قبل ما تكون مادة معمارية. بالشركة نؤمن أنه العمارة لازم تكون صادقة وواضحة بالفكرة وبالهيكل وبطريقة التواصل مع الناس. فالمشاريع الزجاجية مثل The Gherkin أو Saint Mary أو مقر بلدية لندن، هو مثل هاي المشاريع تمثل أداة لترجمة هاي الفكرة، فكرة الشفافية، فكرة الوضوح، فكرة إيضاح الهيكل للمشروع نفسه. فهاي الفكرة هي طبعا تعبر عن الانفتاح، والأهم هي تعبر عن التواصل بين داخل المبنى وخارج المبنى. وهي فكرة دائما تطرح نفسها كون أنه المشروع يكون جزء من المدينة أو جزء من المشهد المعماري. خاصة في بعض الأحيان نلاحظ أنه في مباني تاريخية مهمة، هاي المباني التاريخية دائما يجي المعماري يبني جنبها مبنى زجاجي. هو بالفعل الفكرة هي أنه أنت تمجد أو تقدس أو تعظم فكرة هذا المشروع بأنه أنت تعكس صورته على المبنى الزجاجي اللي دا تبنيه جنبه. فبمعنى آخر، الشفافية بشركة Foster and Partners هي حوار بصري وفكري بين العمارة، بين داخل العمارة وبين خارج العمارة. فهي تعكس فكر صريح وواضح، ما يحاول يتصنع أو ما يحاول يتخبى، بالعكس هو يكشف عن جوهر التصميم وعن العلاقة الإنسانية اللي تبنيها العمارة نفسها مع المحيط.
1: إذن هي ليست مجرد موضة يعني أو ترند يعني
2: يتبع. لا أعتقد يعني
1: إنزين.

0: ما كنا في مدارس العمارة، المعماري دائما يعني في مختبر ويجرب الأفكار المعمارية دائما.
1: نعم طبعا أستاذ علي، هذا سؤال جدا مهم، وهذا سؤال إحنا نطرحه على نفسنا بيني وبين زملائي بالعمل. طبعا أول شيء أحب أقول أنه زملائي بالعمل أو الموظفين اللي بالشركة يجون من كل أنحاء العالم، يتكلمون أنواع اللغات، كل شخص هو مختلف وفريد. بس إحنا أيضا دائما نطرح على نفسنا أنه الشركة صار عندها طريقة تصميمية محددة وهوية وعلامة تصميمية محددة، فلأي درجة إحنا نقدر نروح باتجاه الجرأة والتجربة؟ لكن بالحقيقة لما نجي ونشتغل على المشاريع، الجرأة والتجريب هم جزء أساسي من الهوية، من هوية Foster and Partners. لكن هاي الجرأة ما تكون عشوائية، بالعكس تكون دائما نابعة من فهم عميق للسياق وللتقنية وللمكان. فالمكتب يملك روح بحثية، في بحث مستمر، كل مشروع جديد نبديه نسوي بحث عن المكان، عن الناس اللي حتستخدم المشروع، عن تاريخ المكان، عن حاضر المكان ومستقبل المكان. فهو فعلا كل مشروع هو فرصة لنا أنه نستكشف شيء جديد، نستكشف مدينة جديدة، نتعلم عن أهل هاي المدينة الجديدة، أو نتعلم أيضا مواد جديدة مستخدمة، عن أفكار جديدة أو عن أنظمة إنشائية بالمشروع. فالسؤال اللي سألته أستاذ علي هو سؤال جدا مهم. ليش؟ لأنه عندنا انضباط ومنهج يحافظ على جودة العمل وسمعة المكتب العالمية، بس بنفس الوقت في جرأة وفي تجريب. ليش؟ لأنه احنا دائما نبحث عن الأفكار الجديدة، دائما نحاول نغير اللي تعلمناه ونطرق أفكار غير مطروقة سابقا. فشكرا على هذا السؤال، وجدا سؤال مهم. هو فعلا السؤال اللي لازم يسأل المعماري دائما لنفسه، وإذا كانت بشركة كبيرة أو شركة صغيرة، هو ما هي جرأتنا على التجريب؟ ما هي جرأتنا على التفكير خارج اللامألوف؟
0: هناك من المعماريين من يكررون أعمالهم، وهناك من يعتبر أن العمل قطعة فنية ولا يجب أن تتكرر، وفي كل عمل يعني يستكشف مواطن جديدة للجمال، وهذه يعني استكشاف الجمال يعني هي ما وصفت به المعمارية زها حديد، وأنت لك صورة مع زها حديد أنا أريدك تكلمين عنها بعد شوية. بس أثناء حديثك أنت ذكرتي عن موضوع الهوية مهندسة سالي، وذكرتي أنكم تروحوا إلى بلدان جديدة، إلى مدن جديدة، إلى دول جديدة. كيف تتعاملوا مع فكرة الهوية المحلية في تلك الدول؟ اليوم يعني التواصل الاجتماعي أصبح يعني يعزز من فكرة العولمة وأن العالم بيت صغير، في حين لا زالت الدول يعني تحاول تنويع استثماراتها خصوصا في المجال السياحي وتؤكد على الهويات الداخلية اللي عندها. فصار عندنا هوية عمانية، عندنا هوية عربية، عندنا هوية إسلامية. فلما تتعاملوا مع هذه الهويات المحلية كيف تتعاملوا في، أو المعماري فوستر كيف يتعامل معها؟
1: الهوية المعمارية موضوع العمارة الأهم. بالنسبة بفوستر بشركة فوستر أند بارتنرز، الهوية المحلية ما تفرض على المشروع، الهوية المحلية تستكشف من خلال دراسة المكان، من خلال فهم المكان، ومن ثم يبدأ التصميم. يعني دائما نبدي أي مشروع بفهم عميق للمكان، حتى إذا كان مثلا المرحلة التصميمية مدتها لنقول شهرين، إحنا شهر كامل بحوث عن المكان، هوية المكان، تاريخ المكان. فنعم العالم حاليا دا يتجه نحو العولمة، وهذا الشيء كلنا نعرفه، وأعتقد لا مفر من الموضوع. فنعم كلنا دا نتوجه نحو العولمة، لكن المكتب ما يسعى لخلق نمط

0: واحد متكرر، بالعكس عندنا كل مشروع مثل ما حكيت يبدأ من فهم عميق للسياق، المكان، الثقافة، طريقة عيش الناس. ولهذا تلاحظ دائما أنه مشاريع فوستر اند بارتنرز اللي بالسعودية تختلف تماما عن المشاريع اللي بالصين، تختلف تماما عن المشاريع اللي بأمريكا. وحتى إذا تلاحظ مشاريع فوستر اند بارتنرز من ضمن البلد نفسه تختلف من مدينة إلى أخرى. يعني تلاحظ مثلا مشاريع البحر الأحمر، مشاريع منتجعات البحر الأحمر بالسعودية تختلف عن مشاريع الرياض. فهذا كله جاي من فهم للثقافة والمناخ والناس المستخدمين لهذا المشروع، وبالتالي كل مشروع على بيئته الخاصة.
1: مهندسة سالي، هل في بصمة واضحة؟ يعني لما نشوف مشروع نعرف أن اللي صممه نورمان فوستر، مثل لما نشوف زها حديد، زها حديد اليوم تشوفيها في البرتغال، في براغ، تشوفيها في دبي، تشوفيها في يعني مركز حيدر عليف في أذربيجان، أول ما تشوفها من بعيد نحن نعرف هذه زها حديد. ودائما ما تنتقد أنها هي يعني تأتي بالفلسفة التفكيكية وما إلها إلى علاقة بالمكان ولا تنتمي له. فأنتوا لما تدخلوا في بيئات عربية لا زالت تعتبر محافظة ومتمسكة بالتراث، يعني ذكرتي عندكم مشاريع في المملكة العربية السعودية وهي واجهة اليوم للعمارة الإسلامية، ذكرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ذات يعني مناخ ثقافي اجتماعي عربي، وأنت يعني عندك يعني تجربة في الأردن وفي العراق في العمل، إلى جانب التجربة في شرق آسيا، اشتغلتي في اليابان واشتغلتي أيضا في ألمانيا ولندن. فكيف نورمان فوستر يعني باعتبارك أنت معمارية عربية وفاهمة المناخ الاجتماعي العربي، هل فعلا هناك في محاولة حقيقية أن تفهموا الثقافة والاجتماع، أم هو مجرد تأويل بصري للتراث واستنساخ للعناصر؟ أريدك تخبرينا عن مشاريعكم في منطقة الخليج بالذات، إذا يعني هذا ما كان في أي تحفظ أو كشف لأسرار عملائكم.
0: بصراحة من تجربتي الشخصية داخل مكتب فوستر اند بارتنرز، أنا صار لي 5 سنين مع الشركة، اشتغلت على مشاريع بالصين، بالوطن العربي، بأمريكا، وين ما تفكر اشتغلنا على مشاريع كثيرة، لأن المشاريع عادة تكون سريعة، فهذه فرصة طبعا ممتازة أن واحد يصير عدة تنوع بالمشاريع. لكن أقدر أقول بكل ثقة أنه التعامل مع المشاريع اللي بالوطن العربي فيها وعي واحترام كبير جدا للسياق الثقافي والاجتماعي. ما أعتقد هي مجرد تأويل بصري للتراث أو مجرد شكل، بالعكس أكبر دليل على هذا الكلام هو أنه جزء كبير من زملائي عرب من الأردن، من فلسطين، من العراق، من السعودية، من الإمارات، من سوريا، بصراحة كلهم جدا جدا مبدعين. فالكل رايح برسالة، وهاي الرسالة هو إحنا ننقل تجربتنا العربية بهاي المؤسسة العالمية. أنا مثلاً شخصياً اشتغلت على عدة مشاريع بالسعودية، وكل مشروع كان له خصوصيته. مثلاً اشتغلت على إعادة تأهيل وتصميم مدينة خيبر، طبعاً هذا المشروع الأقرب على قلبي. المشروع يجمع بين أحياء المدن التاريخية والبيئة الطبيعية المميزة والفريدة بمدينة خيبر. رحت يعني من خلال العملية التصميمية رحت أقل شيء 4 مرات الخيبر، مو بس أنا ومعي تيم كبير من المصممين. هذا ليش الزيارات كلها؟ حتى نفهم خيبر ما هي، ما تاريخها، من هم سكان خيبر، كم مرة قعدنا وتكلمنا وسولفنا مع أهل المدينة نفسها. ليش؟ لأن الأفكار التصميمية تنبع من أهل المدينة، لأنه هي فعلا عملية جماعية بين السكان والمستخدمين وبين المعماري. وأيضا عملت على منتجعات جزيرة شريرة بالبحر الأحمر اللي تتمحور حول الاستدامة، وفكرة تصميم 11 منتجع من منتجعات جزيرة شريرة كلها مستمدة فكرتها من جمال تصميم الشعب المرجانية، ألوان والتشكيلات الطبيعية للشعب المرجانية هي اللي انعكست على تصاميم هاي المنتجعات. وحالياً أنا أعمل على تصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، اللي هو راح يكون أكبر مطار بالعالم من حيث المساحة والطموح المستقبلي. نلاحظ أنه نعم، هذا المشروع هو مو فقط مشروع بنية تحتية، هو نعم مشروع مطار، لكن ليس فقط مشروع بنية تحتية ضخمة، هو مشروع رؤية متكاملة لمدينة الرياض، مشروع رؤية مستقبلية لمستقبل المطارات، مستقبل تصميم المطارات بالعالم. فهذا المشروع يجمع بين الإنسان والطبيعة التقنية. هذا المشروع فعلا عكس وترجم فهمنا المدينة الرياض القديمة، وانعكس فهم مدينة الرياض القديمة على تصميم مشروع مطار الملك سلمان الدولي. فالفكرة طبعا مو بس تصميم مطار، لا، الفكرة هو أنه نخلق تجربة ترحيبية تعكس الهوية السعودية وتربط الزائر من لحظة وصوله بروحية المكان، فهم السعودية، ترحيب وكرم وضيافة الأهل السعودية والمنطقة العربية. فكل هاي الأفكار أكيد ناشئة من فهم عميق ومن تيم فاهم المنطقة، من تيم عربي أصلاً، بالإضافة لخبرات أجنبية متنوعة.
1: في هذه الجزئية مهندسة سالي، يعني اسمحي لي على التجاسر والجرأة شوية في السؤال، أنا أولا أقدر لك يعني أنك يعني تتكلمي عن تفاصيل المشاريع اللي تشتغلوا عليها. عادة المكاتب لا تفصح عن هذه المشاريع ما لم تعلن من قبل المستثمرين أو الملاك أنفسهم، فأقدر لك. ولكن يعني الآن أنت تتكلمي كمعمارية عربية، أنت صحيح أنك تعملي في أوروبا ولكن أنت فاهمة السياق العربي. لكن لو عكسنا الجانب الآن نتكلم عن المكتب ككل كمعماري أجنبي، هل تعتقدي أن المعماري الأوروبي قادر أن يفهم ثقافتنا العربية ويقدم فعلا تصميم ناضج وينتمي لهويتنا؟
0: سؤال جدا مهم علي، بس برأيي ومن تجربتي بالعمل بشركة فوستر أند بارتنرز، أنه المعماري يقدر يفهم ثقافتنا ويقدم صادق لمنطقتنا، لكن بشرط، في شرط أساسي. الشرط الأساسي هو أنه يكون المعماري الأجنبي يستمع، قادر على الاستماع وقادر على الفهم الحقيقي. فهو الفهم الحقيقي من يجي؟ يجي من الحوار والتفاعل. فلما يصير في تعاون حقيقي بين المعماري الأجنبي والفرق تبع المعماري المحلي، يصير المشروع أكيد أكثر عمق وترابط بالمكان. لكن العلاقة الجيدة اللي تنبني بين المعماري الأجنبي وبين المعماري المحلي وفرق المعماري المحلي هي اللي تبني فهم أوضح وأفهم للمنطقة. بالإضافة إلى أنه أنا قلت قبل شوية، لكن وجود معماريين عرب داخل المكاتب العالمية مثلي، أنا شخصياً وجودي في فوستر أند بارتنرز هو خلق جسر من التفاهم بين الثقافتين، لأن إحنا هناك ننقل فكرنا، ننقل قيمنا، هويتنا داخل هاي العمليات التصميمية. فبنفس الوقت إحنا ناقلين أفكارنا ومتعلمين من التجربة العالمية. أثبتت التجربة التصميمية العالمية أثبتت أنها ما تعرف حدود، لكن بنفس الوقت تتطلب الحوار، تتطلب الاستماع للآخر، تتطلب الحس الإنساني وحس الفهم للسياق اللي المشروع ينبني به. هذا التبادل المعماري اللي صار من خلال الحوار راح يبطل الأجنبي غريب عن المكان، بالعكس راح يتحول إلى شريك فاهم المكان ويعيد صياغته بطريقة تحترم جذور هذا المكان، بطريقة مستقبلية تفتح لآفاق جديدة بالمستقبل.
1: طيب مهندسة، أنت لامستي الآن يعني نقطة مهمة وجوهرية. أولاً نحن نفتخر فيك كمعمارية عربية يعني موجودة في مكتب عالمي مثل نورمان فوستر وبنجاح، يعني منقطع النظير على تجربتك 10 سنوات خبرة، كل هذه الإنجازات في التاريخ عندنا نحن. المفكر إدوارد سعيد أيضا هو عربي، ولكن لما يعني في خلال دراسته في الغرب وتواجده معهم قام بتصحيح الكثير من المفاهيم عن الاستشراق. يعني الاستشراق صارت كأنها مسبة لنا، وكانت يعني نظرة الغرب إلى العالم العربي نظرة محدودة ونظرة فوقية. فإذا ما أنزلنا هذه التجربة، تجربة إدوارد سعيد، على العمارة، هل تعتقدي اليوم أن وجود المعماريين العرب من أمثالك وزملائك في أوروبا وفي المكاتب الدولية الكبيرة مثل نورمان فوستر، ومثلك كعراقية خصوصا في فوستر، هل هذا يساعد المكاتب الأجنبية أنها تصحح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة العربية، أو تطور مفاهيم يعني متصلة وتخص منطقتنا بالذات فيما يتعلق بالهوية وتعاطيها يعني في مسائل المناخ الثقافي والاجتماعي؟
0: نعم أستاذ علي، أقدر طبعا أجاوبك على هذا السؤال بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة الدبلوماسية، والطريقة الثانية الطريقة الإنسانية. فرح أتجاوب عنها بالطريقة الإنسانية. رح أتحدث كإنسان مر بهاي التجربة، كمعمارية مرت بهاي التجربة مع شركة عالمية. الجواب هو نعم، نعم أسهمنا أنا وزملائي العرب بنقل أولاً صورة بهية عن المعمار العربي، أو حتى عن الطالب العربي اللي يروح بعد هسه بداية تجربته، بداية مشواره الهندسي. لاحظت أنه يعني ما شاء الله زملائي العرب ينقلون دائماً صورة بهية، عندنا التزام بالعمل، عندنا جلدية بالعمل، ونعمل بشكل يعني مستمر وملتزم، وبنفس الوقت مبدع، أفكار مبدعة، أفكار ذكية. فأولاً غيرنا نظرة الغرب عن الموظف العربي، هاي يعني كفكرة عن بيئة العمل. أولاً غيرنا هاي النظرة عن الموظف العربي أو المعمار العربي داخل منظمة عالمية. فشنو اللي سوينا؟ بالعكس عكسنا صورة مشرقة أنه إحنا مبدعين، أذكياء، مفكرين، مصممين، مبدعين، مبارعين. فعكسنا هاي الصورة الرائعة برأيي من تجربتي بهاي الشركة. هاي أولاً. ثانياً كيف عكسنا تجربتنا على التصاميم، على المشاريع نفسها؟ أكيد المعماري الأجنبي ما راح يكون ملم بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي. إحنا أيضاً لنا دور بهاي المؤسسات العالمية، سواء كموظفين عرب بشركة نورمان فوستر أو بشركة زها حديد أو بشركة هذرويك، كل هاي الأسماء العالمية. إحنا لنا دور كمصممين عرب مسلمين أنه لنا مسؤولية ودور أنه يفهم الغرب ديننا، فيفهم أيضاً التصاميم اللي بمنطقتنا لازم تتبع ثقافتنا وديننا الإسلامي. أيضاً مثلاً بعض التجارب اللي أمر بها بشكل يومي، نعمل صور، يعني كل المشاريع نعمل لها التصاوير، الصور المعمارية. هاي الصور المعمارية دائماً تراجع من معماري عربي ومسلم حتى نتأكد طريقة اللباس تبع الناس بالصورة جيدة وملائمة وتنتمي لهذه المنطقة، طريقة التعبير عن الأسماء أو الصور أو الأشكال الموجودة بالصور، الصور المشاريع العربية تكون ملائمة ومقبولة. فإحنا دورنا بالشكل ببيئة العمل مهم، ودورنا بالمشاريع نفسها مهم، ودورنا أيضاً أنه نجيب أفكار بالمشروع. يعني إحنا عشنا بالبلدان العربية، أنا عشت كبرت وترعرعت بالعراق، فأنا لما يجي يحكي عن مشروع بالوطن العربي أنا فاهمة بيئة الوطن العربي، فاهمة فكرة وعقلية الشخص العربي. فمن دوري واجبي أشرح لهم هذا الشيء، أشرح لهم إياه بشكل دائم ومتواصل. وحتى إذا رحت على مشروع ثاني أرجع أعيد الشرح من جديد، لأن هذا تيم آخر. ف أعتقد مثال اللي جبت حضرتك أستاذ علي عن أدوارد سعيد مثال رائع، اللي هو كل واحد بينا اليوم بالغرب يحمل هاي المسؤولية ويعكس هاي الصورة.
1: ليش أنا طرحت لك هذا السؤال مهندسة سالي؟ أنا كنت أشتغل في واحدة من الجهات الحكومية، ويعني هو يفترض هذا الكلام ما أقوله على العلن، ولكن يعني استضفنا مرة واحد من المكاتب الاستشارية الدولية أيضا اللي لهم يعني سيرة ذاتية مرموقة. فأول ما وصل الصباح يعرضوا علينا فكرة المشروع، يعملوا لنا برزنتيشن، قالوا نحن سهرنا يعني 3 ليالي نبحث في هويتكم ونفهمها، وطلعوا لنا يعني مبنى، يعني هو استاد رياضي وعلى شكل قلعة. قلنا لهم طيب من قال لكم أن هويتنا هي القلعة؟ فالآن يعني هي مسألة الهوية هذه بالذات، هل هي اليوم يعني في السياق الأوروبي مطروحة مثل ما هي في السياق العربي؟ اليوم يعني المعماري العربي يشعر أن الهوية أصبحت عبء عليه وأصبحت قيد، فهل المعماري الأوروبي أيضا هناك في السياق الأوروبي هذه القضايا تطرح عليه كما هي تطرح في بلداننا العربي بحكم أنك عشت التجربتين واشتغلت في البيئتين؟
0: بصراحة أقول لك يا أستاذ علي، إحنا يعني ماخذين الموضوع على جدا جدا على محمل الجد. ليش؟ لأنه متجهين باتجاه العولمة، ونريد نحافظ بكل قوتنا على هويتنا، وناخذ هويتنا بشكل جدا جدي، لأنه إحنا نحبها، نعتز بيها، نعتز أنه إحنا جايين من هذه المنطقة، نعتز أنه إحنا جايين من بلدان عربية لها تاريخ مشرف. فاعتزازنا يخلينا ناخذ الهوية العربية والهوية البصرية بالمدن العربية بشكل جدي أكبر من يمكن بعض البلدان الأخرى. بعدين في بلدان جداً اتجهت باتجاه العولمة، فيمكن هم تجاوزوا حوار الهوية، لكن احنا بعدنا معتزين بحوار الهوية، ودائماً دائماً دائماً نبلش بهوية المشروع نابعة من هوية المكان. فيمكن بعض البلدان تقدمت عن هذا الحوار، لكن أعتقد المشاريع اللي بالمنطقة العربية بعدها متمسكة بهذا الحوار، وإن شاء الله أبداً ما نتنازل عنه، يعني أتمنى هذا الشيء.
1: طيب أنا أصل يعني إلى يعني أقترب من نهاية حلقة هذا الأسبوع مهندسة سالي، وأعتقد يعني في قضايا أنت لامستيها أنه موضوع الهوية هو موضوع أساسي في منطقتنا العربية، ولا يتجاوزه المعماري الأوروبي عندما يتعامل مع السياق العربي. هناك كثير من النقد الذي يوجه اليوم إلى الاستشاريين الدوليين أنهم يقدمون لنا مشاريع وهمية لا تنتمي إلى المكان، وتستغل صانع القرار لنهب أموال هذه الأوطان. فأعتقد يعني بعد هذا الحوار أنه المسألة لا، هي مسألة فيها تدافع يعني في مسائل الأفكار وفي مسائل الفلسفات، هي ليست يعني مسألة تجارية. فأنا أشكرك جزيل الشكر على يعني تعريفنا بفلسفة نورمان فوستر وبعملية صنع القرار التصميمي في داخل المكتب. ودعيني مهندسة سالي أختتم هذه الحلقة. أنت تعملي مع مهندس قدير اللورد نورمان فوستر، ولكن في حضورك في التواصل الاجتماعي لك صورة أيضا مع المعمارية القديرة زها حديد، فأريدك تخبريني عن لقائك أيضا بزها حديد، ويعني ما شاء الله أنت في عمر مبكر، وتواصلك مع نجوم العمارة.
0: نعم والله بصراحة هاي صورة جدا أعتز بيها بكل حياتي. أنا من حسن حظي كانت عندي دعوة لحضور افتتاح مركز ثقافي في سيول في كوريا الجنوبية. فقبل 10 سنين بال2015 كان في افتتاح هذا المشروع، واندعيت للافتتاح. فرحت للافتتاح، كانت زها حديد وباتريك شوماخر وتيم مكتب زها حديد موجود لافتتاح هذا المشروع. اولا المشروع رائع، وثانيا امضيت 3 ايام مع زها حديد. هو مو فقط يوم ولا لحظه ولا صوره، لكن هي 3 ايام من العمر تقربت عليها، سمعت منها، تكلمت معها، حضرت ندوات ومحاضرات، تعرفت على الإنسانة زها قبل المعمارية زها. هاي الإنسانة العظيمة اللي غيرت صورة العمارة بالعالم، واللي ألهمت أجيال. أجيال أجيال لغاية اليوم تسمع طالب عمره 18 سنة تقول له إيش تحب تدرس؟ يقول أحب أدرس هندسة عمارة. ليش تريد تدرس هندسة عمارة؟ يقول لي أنا أريد أصير مثل زها حديد. هذا أول سؤال وأول جواب أو أول حوار ممكن يعني يكون مع الطلاب اللي يريدون يدرسون هندسة عمارة. فخلال هاي الثلاث أيام تعرفت على زها، أمضيت وقت رائع في سيول في كوريا الجنوبية، والمشروع كان أيضا رائع. وزها إنسانة حديدية تاريخية رائعة، غيرت وألهمت أجيال وغيرت كل مفاهيم العمارة بالعالم.
1: كل الشكر والتقدير لك مهندسة سالي.
0: أستاذ علي شكرا على هذا الحوار الرائع. أنا كنت دائماً أستمع لحوارات زملائي معك في هذا البرنامج الرائع صوت العمارة، لكن فعلاً أنت حواراتك رائعة وأسئلتك رهيبة، أسئلتك يعني جداً جداً ممتازة وفي صلب الموضوع، يعني السؤال يكون وأسئلة جداً مهمة. فأني أريد أشكرك أنت أيضاً أستاذ علي على هذا البرنامج الرائع، وأتمنى الاستمرارية لهذا البرنامج إن شاء الله.
1: نجاح البرنامج يعني من قوة الضيوف، يعني الذين يضيفون في كل الحلقات، ويعني أكيد أنا أعتز بهذه الحلقة وأتشرف بهذا الحوار يعني عن اللورد نورمان فوستر. أتمنى أن تتاح الفرصة مستقبلا أن نستضيفه هو يعني بشخصه، ونشوف بعدين طريقة كيف ندبلج الحوار. ولكن يعني هذه أعتقد من الحلقات التي يعني استطعنا أن نقترب منها من نورمان فوستر، فكل الشكر والتقدير لك لتعريفنا على فلسفته وعلى شخصيته، وأيضا نفتخر بك كمعمارية عربية بهذا المستوى يعني الإقليمي والدولي من العمل في العمارة. نحن ذكرنا أنك اشتغلتي في العراق والأردن، والآن يبدو أنك أيضا تشتغلي في منطقة الخليج، ونتمنى زيارتك عما قريب إلى عمان، وأن تكون بعض المشاريع لنورمان فوستر في مسقط.
0: إن شاء الله يشرفني والله، أتمنى. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر والتقدير لك المهندسة سالي بنت جمال البدري، مهندس معماري مشارك في نورمان فوستر للعمارة بلندن. وأتمنى أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء بجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الأزمنة الحديثة للمخرج شارلي شابلن،
0: كما نلقي الضوء على بعض النقاط الواجب معرفتها عن شابلن، وذلك قبل الحديث عن أي من أفلامه. شارلي شابلن واحد من أعظم فناني السينما في العالم، وهو أيضا واحد من أوائل روادها المؤسسين لنوع الأفلام الكوميدية، كما أنه واحد من مجموعة قليلة من فناني السينما ممن يمكن أن يسموا بالفنان الشامل.
1: شارلي شابلن مخرج وممثل ومؤلف ومنتج ومونتير ومؤلف موسيقي، أخرج عددا كبيرا من الأفلام، من ضمنها مجموعة من الأفلام الخالدة التي يشاهدها عشاق السينما جيلا بعد جيل.
0: من أفلامه المهمة:
1: هجمة الذهب،
0: الطفل،
1: الدكتاتور العظيم،
0: بريق الشهرة،
1: أضواء المدينة،
0: وفيلم الأزمنة الحديثة الذي نتناوله في هذه الحلقة.
1: والأزمنة الحديثة هو آخر فيلم صامت لشارلي شابلن، وقد أنتج وعرض عام 1936، لكنه لم يخلو من القليل جدا من الكلام، إلا أن النقاد والجمهور يميلون إلى تصنيفه باعتباره فيلما صامتا، لأن أسلوبه يتبع أسلوب عمل الأفلام الصامتة.
0: كتب شارلي شابلن نص فيلم الأزمنة الحديثة، وأخرجه وأنتجه وألف موسيقاه التصويرية.
1: وسوف نستمع في الفاصل الموسيقي التالي والفواصل القادمة بهذه الحلقة إلى المقطوعة الموسيقية التي تعتبر ثيمة أساسية في فيلم الأزمنة الحديثة، وهي من تأليف شارلي شابلن نفسه.

0: ولد شارلي شابلن بإنجلترا عام 1889. الطفولة التي عاش فيها تشبه روايات تشارلز ديكنز، فهي طفولة الحرمان والجوع والعمل المبكر. هي طفولة لا طفولة فيها، ولكن قسوة وخشونة.
1: كان والدا شابلن مهرجين ومغنيين في مسرح يشبه السيرك. كان بهلوانين يؤديان كل ما يستطيعان القيام به لإرضاء الجمهور، وكان المسرح الذي يعملان به بائسا مثل حالتهما.
0: ومما زاد البؤس بؤسا إدمان والد شابلن للخمور، ووفاته عندما كان شابلن في سن 12، مما اضطر شابلن وأخاه الأكبر ستانلي للعمل عوضا عن والدهما في ذلك السيرك أو المسرح لكي لا يموتا من الجوع. وقد أكسبت هذه الفترة شابلن مهارة عالية في إتقان ألوان متعددة من الأداء الكوميدي، استفاد منها لاحقا في أفلامه.
1: ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقدت والدة شابلن عقلها وتم إدخالها مصحة للأمراض العقلية، وهي مرحلة حملت ذكرى مؤلمة في نفس شابلن لبقية حياته، لدرجة أنه حين كتب مذكراته لم يتحدث عن أمه إلا بإيجاز، لأن ذكرى مرضها النفسي والمعاناة التي عاشتها كان يسببان له ألما يمنعه من الكتابة عنها.
0: هاجر شابلن وأخوه ستانلي إلى العالم الجديد أمريكا عام 1912، أي عندما كان عمره 23 عاما، وهناك ابتدأت مسيرته السينمائية كممثل في أدوار صغيرة أولا، ثم ممثلا في أدوار البطولة ومخرجا بعد ذلك،
1: إلى أن تمكن شابلن من بناء استوديو تمثيل وعمليات فنية خاصا به في هوليوود بعد 6 أعوام فقط من وصوله إلى أرض أمريكا. وهناك بدأ شابلن الذي نعرفه، شابلن عبقري الكوميديا والفنان الشامل.

0: اخترع شابلن شخصية المتشرد التي كانت عادة بلا اسم، لكنه متشرد يتقمص دوره شابلن. ظهرت هذه الشخصية في غالبية أفلام شابلن، متشرد ببنطال عريض مضحك وفردتي حذاء إحداهما مقلوبة. رأينا شابلن يطبخها ويأكلها في أحد أفلامه لكي لا يموت جوعا. متشرد بشارب مضحك يعرف في الغرب باسم شارب فرشاة الأسنان.
1: أما العصا المصنوعة من البامبو والقبعة المستديرة البسيطة فهي المكملات الأخرى لشخصية المتشرد التي عرف بها شابلن. والجدير بالذكر أن فيلم الأزمنة الحديثة هو آخر ظهور لشارل شابلن في شخصية المتشرد.
0: في عام 1927 ظهرت السينما الناطقة، لكن شارلي شابلن ظل وفياً للسينما الصامتة وظل مقاوماً قرابة 10 أعوام رافضاً فيها عمل أفلام ناطقة.
1: لم يكن شابلن رافضاً لعمل أفلام ناطقة فحسب، بل كان يسخر منها. ففي فيلم أضواء المدينة هناك مشهد في بداية الفيلم يظهر فيه مسؤول يقوم بإزاحة الستار عن تمثال جديد، وهذا المسؤول يلقي خطبة، وعوضاً عن أن نسمع الخطبة أدخل شابلن أصواتاً غير مفهومة هي عملية تسريع لصوت إنسان ما للدرجة التي لا نستطيع فيها أن نفهم ما يقوله.
0: كانت السخرية من الأفلام الناطقة هدف شابلن في ذلك المشهد، لعله رأى كما رأى سينمائيون ونقاد كثيرون أن الصوت أساء للسينما أكثر مما خدمها.
1: كانت آلة التصوير والتمثيل والأداء وملامح الوجوه هي المعبر الأول عن أحداث الفيلم ورؤاه، لكن مع دخول الصوت صار الحوار يقول كل شيء وتناقصت أهمية العناصر السينمائية الأساسية الأخرى.

0: فيلم الأزمنة الحديثة، فيلم عن سيطرة الآلة على حياة الإنسان، عن تسلط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتسخيرهم لجيوش من صغار العمال لتنتفخ جيوب الأثرياء أكثر، ولا يجني المنتجون الحقيقيون للشغل المضني سوى المزيد من الفقر والتعب.
1: في الأزمنة الحديثة يراقب رب العمل العمال عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، يخاطبهم عبر أجهزة لاسلكي ومكبرات صوت موزعة في كل مكان، والعمال أسرى هذه الرقابة الشديدة حتى أنهم لا يمكن أن يختلسوا دقيقة استراحة.
0: هذا المضمون يتشابه مع رواية 1984 لجورج أورويل، لكن فيلم شابلن ظهر قبل ظهور الرواية ب13 عاما، كما تتشابه اللقطات الأولى من فيلم الأزمنة الحديثة ولا سيما اللقطات البعيدة للمصانع والبنايات تتشابه مع الفيلم الشهير متروبوليس للمخرج فريتز لانج، ويقال إن شابلن متأثر في الأزمنة الحديثة بمتروبوليس فريتز لانج.
1: أول مشهد في فيلم الأزمنة الحديثة هو لمجموعة كبيرة من الخرفان تسير متراصة مدفوعة دفعا إلى قدر لا نعلمه، لعلها مسوقة للذبح. اللقطة الثانية هي لمجموعة بشر يخرجون من نفق متجهين إلى أعمالهم. يبدو البشر والخرفان في غاية الشبه، جميعهم يسيرون إلى المذبح، لكن كل له مذبحه الخاص به.
0: إن الأزمنة الحديثة فيلم عن تسخير الرأسمالية للبشر واستعبادها لهم، وهو واحد من الأفلام المبكرة والقليلة التي تناولت هذا المضمون. ومما يوضح مدى الجرأة في هذا التناول هو إدراكنا أن الفيلم أنتج في أمريكا، أي في عقر دار الرأسمالية، حيث ترى وجهة نظر المؤسسات الرسمية الأمريكية أن الرأسمالية منقذ البشرية.
1: كان تلميع صورة الرأسمالية في أمريكا جزءا من استراتيجية مكافحة الأديولوجيا القادمة من المعسكر الآخر، أي الاشتراكية، ولذا فإن أي انتقاد للرأسمالية كان مرفوضا، وهو إن حدث فإنه يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عواقب وخيمة. من هنا نقول أن شارلي شابلن كان جريئا في نقد الرأسمالية، لكن العواقب أيضا كانت وخيمة.

0: شهدت الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي ما يعرف تاريخياً بالحقبة المكارثية، وهي حقبة بغيضة في التاريخ الأمريكي تم فيها ملاحقة فنانين وكتاب ومحاكمتهم بتهمة الانتماء للشيوعية أو التعاطف معها. وقد كان شارلي شابلن أحد ضحايا هذه الحقبة.
1: كان هناك مسؤول في الاف بي اي مكلف بملف شارلي شابلن. سعى ذلك المسؤول إلى إلحاق تهمة التعاطف مع الشيوعية بشابلن، ساعيا إلى طرده من أمريكا بتهمة قيامه بنشاطات تضر بمصلحة أمريكا.
0: الأزمنة الحديثة جزء من ملف اتهام الاف بي اي لشابلن. فرغم أن الفيلم كان قد أنتج عام 1936، إلا أنه استخدم في الخمسينيات كأداة لاتهام شابلن. وأثناء فترة التحقيقات ومحاولة إثبات شيء ضد شابلن، سافر شابلن إلى وطنه الأم بريطانيا في زيارة قصيرة، وهناك نجحت الاف بي اي في إلغاء تأشيرة عودته ومنعه من دخول أمريكا مجددا.
1: لم يكن شابلن مواطنا أمريكيا، ظل طوال حياته محافظا على جنسيته البريطانية، وكان ذلك جزءا من أسباب سخط المكارثيين عليه. ولما لم يستطع شابلن العودة لأمريكا، اختار سويسرا منفا اختياريا له، وفيها أمضى بقية حياته.
0: كان شابلن ثاقبا في رؤيته للرأسمالية وكيفية استغلالها للبشر، وهي عندما تفشل في تجيير إنسان ما ليعمل لصالح توجهاتها فإنها تتخلص منه وترسله إلى المنفى.
1: توفي شارلي شابلن في سويسرا عام 1977 عن 88 عاما، ولم تخل وفاته من حادثة محزنة مضحكة معه. فبعد وفاته بثلاثة أشهر، قام لصوص بسرقة التابوت الذي يحوي جثمانه، وسعوا لابتزاز عائلته لإرجاع التابوت مقابل مبلغ مالي كبير.
0: فشلت طموحات اللصوص، فقد تم العثور على الجثمان بعد ثلاثة أشهر من سرقته، وتمت إعادة دفنه.
1: يرقد شارلي شابلن الآن تحت عمق ستة أقدام داخل خرسانة إسمنتية في مكان ما بسويسرا، في محاولة لمنع تكرار عملية سرقة جثمانه.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية تقدر ب16 مليون ريال عماني. واشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد وصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل ويدعم التنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكد السعادة الدكتور انتصار بنت عبد الله أمبو سعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نجل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 2.9 مليار ريال عماني بنهاية شهر إبريل 2026. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن

0: إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 ريال عماني بنهاية أبريل 2026.
1: فائض تجاري يتجاوز الملياري ريال عماني وحراك استثماري يعزز حضور مسقط في خارطة التجارة الدولية. أرقام جديدة كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية إبريل 2026 تعكس متانة الاقتصاد العماني وقدرته على المناورة في أسواق إقليمية ودولية شديدة التنافسية. المؤشرات الرسمية تظهر تسجيل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بلغ 2,090,000,000 ريال عماني. هذا الأداء المالي القوي جاء بدعم من صادرات سلعية إجمالية بلغت 7,600,000,000 ريال في مقابل واردات سلعية توقفت عند حدود 5,500,000,000 ريال عماني. وسجلت عائدات النفط والغاز 4,700,000,000 ريال عماني متراجعة بنحو 7.5% نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، في حين حافظت الصادرات غير النفطية على مستويات متوازنة عند 2,100,000,000 ريال عماني. وتمثلت الطفرة الاقتصادية الأبرز في قفزة نشاط إعادة التصدير الذي نما بنسبة قياسية بلغت 66.8% مسجلا 770,000,000 ريال عماني. وفي خريطة التدفقات السلعية رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها كشريك تجاري أول لسلطنة عمان في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، تلتها كل من المملكة العربية السعودية والصين والهند كأبرز وجهات التبادل السلعي. تضع هذه المؤشرات الاقتصاد العماني أمام مرحلة جديدة من الحضور الاستراتيجي، فالنمو القياسي في قطاع إعادة التصدير يؤكد نجاح مسقط في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية إلى محرك مالي بديل قادر على امتصاص صدمات تراجع أسواق الطاقة التقليدية. إنها قفزة تجارية تؤسس لتحول هيكلي متسارع يعيد رسم مسارات التدفقات النقدية ويفتح آفاقا غير مسبوقة لبناء اقتصاد مستدام يمسك بزمام مستقبلية.
0: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 16,000,000 ريال عماني، وتضم الحزمة 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية والتأهيل الطبي والصناعات الطبية، حيث تشمل إنشاء مركز للكشف المبكر في ولاية بوشهر إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لخدمة التأهيل في محافظة مسقط. كما تشمل الحزمة فرصتين في مجال الصناعات الطبية تتمثلان في تصنيع سائل جلوكونات الكلور هيكسيدين في المنطقة الحرة بصلالة، ومصنع لتصنيع الشاش المغمور بالبرافين في محافظة شمال الباطنة. ويأتي ذلك في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصناعات الطبية ودعم مستهدفات سلطنة عمان في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الشهر الماضي انتهى. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إن الولايات المتحدة تطالب إيران بتقديم بيان تتعهد فيه على عدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال طهران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. بدورها، أكدت إيران أنها أوفت بتعهداتها حيال الولايات المتحدة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل لتعهداتهما. من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، ودعا جروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين، مضيفا أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى جانب رفع وتيرة الهجمات والاستهدافات في الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يهدد مستقبل وقف إطلاق النار في غزة.
1: على صفيح ساخن تقف المنطقة بفعل حالة التصعيد القائمة في الأراضي الفلسطينية وعلى الجبهة مع إيران ولبنان. الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض معادلة الهجوم بحرية في الجنوب اللبناني، وعليه شن الطيران غارات على بلدات النبطية الفوق وكفر رمان، وألقى طائرات مسيرة قنابلها على بلدات أرنون وكفر تبنيت، التي شهدت أيضا مع بلدة حولة عمليات نسف إسرائيلية للمنازل. ورغم هذا التوجه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أوعزت للجيش بتجميد الهجمات الحساسة جنوب لبنان بعد طلب من الجانب الأمريكي، في مسعى على ما يبدو للإبقاء على خط التفاوض الأمريكي الإيراني وتجنب تفجر المساعي السياسية لاحتواء الموقف. وأصبح معروفا توجه القيادة الإسرائيلية للتصعيد تحديدا في الأراضي الفلسطينية خدمة لأهداف الانتخابات المقبلة. رئيس الوزراء نتنياهو قد يسعى لضرب جهود الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر التوجه لإشعال الحرب مجددا، ما يمنحه فرصة للتهرب من المحاكمات إلى جانب رفع أسهمه لدى جمهور الناخبين من المستوطنين في انتخابات الكنيست. العاصمة المصرية تشهد لقاءات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي ومن قبلها مع حركة حماس، مع احتمال مرتفع لمشاركة أمريكية في الجهد السياسي. يتفق الوسطاء على ضرورة تثبيت وقف النار، لكن الإدارة الأمريكية تدعم رؤية إسرائيلية لتحييد دور وكالة الغوث الأونروا عن المشهد، وهو ما حذرت منه منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، مؤكدة أن لا غنى لغزة عن وكالة الغوث وأن غيابها يهدد بكارثة إنسانية. الكوارث تضرب بقوة قطاع غزة، خاصة الصحية منها، إذ هو نتيجة لاكتظاظ السكان وارتفاع درجات الحرارة وغياب الرعاية اللازمة تنتشر سريعا الأمراض المعدية. وقطاع النقل والإسعاف على وشك التوقف بالكامل نتيجة خروج 70% من المركبات عن الخدمة ورفض الاحتلال إدخال مستلزمات الصيانة لما تبقى من مركبات. والهجمات العسكرية الإسرائيلية تتواصل، جيش الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية للقطاع خاصة مدينة غزة بالقصف المدفعي وإطلاق نار. وتم رصد تقدم آليات إسرائيلية في حي التفاح شرق غزة ضمن التحركات لتوسيع المنطقة الصفراء التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع. في القدس المحتلة اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا ونفذ اعتقالات، كما نفذ الجيش اعتقالات أخرى في الضفة الغربية، وأصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة المغير قرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض ومركبات فلسطينية في نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان غرب جنين. مراكز حقوقية وثقت خلال أسبوع واحد فقط تنفيذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 1100 اعتداء، معطيات تعكس إصرارا على التوجه التصعيدي من جانب إسرائيل التي تستغل ضعف المنظومة الدولية لتمرير انتهاكاتها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت تركيا أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مشكلة تخص تركيا وحدها، بل باتت عبئا ثقيلا على إسرائيل نفسها وعلى المنطقة وتهديدا مباشرا للأمن الدولي والاقتصادي.
2: في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تحولات متسارعة تضع المنطقة أمام أبعاد استراتيجية جديدة، جاء موقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حاسما وصادما، إذ تحمل تصريحاته أبعادا سياسية وأمنية بالغة الأهمية. أولا، كشف المأزق الداخلي الإسرائيلي، حيث أشار فيدان إلى أن نتنياهو مع اقتراب الانتخابات يبحث عن عدو خارجي جديد بعد غزة ولبنان وإيران، ويحاول اختلاقه عبر بوابة تركيا لكسب التعاطف الداخلي. ثانيا، تعرية التهديد الإقليمي، إذ اتهمت أنقرة إسرائيل صراحة بالعمل على زعزعة استقرار سوريا ومنع قيام دولة سورية قوية ومزدهرة. ثالثا، التحشيد الدولي، حيث أوضح الوزير التركي أن القادة الأوروبيين وحتى الإدارة الأمريكية بدأوا يدركون حقيقة هذا التهديد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ضد النظام العالمي. وعلى الرغم من هذا التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة، حسمت أنقرة موقفها الميداني، حيث أكد فيدان عدم وجود أي مبرر موضوعي لصراع عسكري مفتوح أو مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، مشددا على أن السياسة التركية تتمسك بالحلول الدبلوماسية ولن تنجر إلى الاستفزازات. لكنه أرسل في الوقت ذاته رسالة تحذير صارمة بأن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها الوطنية والإقليمية إذا لزم الأمر. في الختام، تعكس هذه التصريحات رغبة تركيا في قيادة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قائمة على السلام والسيادة، واضعة حكومة نتنياهو في عزلة دولية متزايدة باعتبارها الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف 4 سفن بينها ناقلة تحمل شحنة من الميثانول في بحر أزوف. وأوضحت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير نحو 20 طائرة مسيرة خلال صد الهجوم الجوي على المنطقة، كما تمكنت من إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل. في المقابل، شنت روسيا هجوما صاروخيا استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ الباليستية، ما تسبب أيضا في اندلاع حرائق في عدة أحياء. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين إلى وفاة 17 شخصا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. وفي الصين، أجلت السلطات أكثر من 600 ألف شخص تأهب لوصول لإعصار بافي إلى مدينة وانشو الكبرى، ومن المتوقع أن يصل اليابس بالقرب من مدينة وانشو التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة خلال الساعات القادمة. أما في تايوان، فقد أجلت السلطات أكثر من 14 ألف شخص وألغيت أكثر من 1100 رحلة جوية، كما علقت خدمات العبارات البحرية وتعطلت خدمات القطارات مع اقتراب الإعصار من تايوان. وحذرت السلطات التايوانية السكان من هطول أمطار غزيرة هي الأكثر شدة خلال تأثير العاصفة. أعلنت اليابان عن إطلاق صاروخ تجريبي قابل لإعادة الاستخدام وهبط بسلام في أول رحلة تجريبية له، حيث تسعى اليابان إلى امتلاك هذه التكنولوجيا لخفض تكاليف الإطلاق والمنافسة في سوق الفضاء العالمي الذي تهيمن عليه شركة سبايس إكس. وانطلق الصاروخ الياباني RVX وحلق وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط خلال رحلته التي استغرقت أقل من 1 دقيقة في مركز اختبار نوشي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية. وتأتي هذه التجربة بعد 1 من إعلان الصين أنها نجحت لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد الإطلاق. تم إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك بدءاً من العام المقبل، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام سلطنة عمان للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات منح الشهادة وجهات التفتيش. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 94 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 69 دولارا و29 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم الشهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. أكدت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا وتراجع أسعار الخام. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يرتفع استهلاك النفط من أدنى مستوياته المسجلة في مايو، وأوضحت أن المعروض العالمي من الخام ارتفع بشكل حاد بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا ليصل إلى قرابة 99 مليون برميل يوميا في يونيو، بعدما ساهم استئناف التدفقات في دعم تعافي جزئي لإنتاج النفط في الخليج. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يبدي مرونة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن النمو العالمي على أساس تراكمي لم يشهد تغييرا يذكر منذ أبريل، متوقعا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 3% في العام الجاري و 3.4% في العام المقبل، وهي نسبة لم تشهد تغييرا يذكر منذ شهر أبريل. كما أشار الصندوق إلى أنه أبقى على توقعاته للنمو على الأمد المتوسط دون تغيير يذكر، مع ملاحظة أن التقدم المحرز في خفض التضخم العالمي توقف. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية تقدر ب16 مليون ريال عماني. واشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: اسمعني جيدا يا إبراهيم، لم يبق لنا سوى ساعات للوصول إلى زنجبار.
1: الحمد لله والشكر لله.
0: أخبر جميع الركاب أن يكونوا مستعدين للنزول.
1: إن شاء الله.
0: وبعد أن ينزل جميع الركاب من السفينة، أخبر الطاقم أن يبقوا على ظهرها. أريدهم أن يقوموا بتنظيف السفينة وترتيبها، وأن يعود كل شيء إلى مكانه.
1: ولكن البحارة مرهقون يا سيدي، ويمكنهم أن يقوموا بهذه الأعمال غدا.
0: هذه أوامر نوخذ أحمد بن مزيان. البوم ملكه ولا نستطيع مخالفة أوامره. أعلم أنك غير موافق يا إبراهيم، لقد صبرنا أشهرا طويلة ويمكننا أن نصبر بضع ساعات.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا بني، أنا فخور بك وكنت واثقا من قدرتك على إنجاز أفضل الأعمال.
1: أشكركم على ثقتكم يا سيدي.

0: أيها الركاب اسمعوني جميعا، أبشركم بقرب الوصول إلى زنجبار.
1: ومتى سنصل؟
0: عند الفجر إن شاء الله.
2: مقدم إبراهيم، مقدم إبراهيم، أنه خذت حمد يريدك فورا.

0: ماذا تريد يا سيدي؟
1: خذ مكاني يا إبراهيم، سوف أكون مع السكون لأوجه البوم نحو الميناء.
0: ما بك شارد يا إبراهيم؟ آه، تنتابني مشاعر متباينة يا يونس، فأنا مشتاق إلى زوجتي وابنتي ووالدي، وفي الوقت نفسه أنا فرح ومبتهج مثل بقية الركاب بالوصول سالما إلى هنا، لكني أجهل المصير الذي ينتظرني هنا في زنجبار.
2: معك حق، فعلينا أن نبقى هنا بضعة أشهر، ننتظر دوران رياح الكوس، وهي الرياح الجنوبية التي تسافر فيها السفن عائدة إلى عمان.
0: ما يعزيني ويخفف من حزني أنني قطعت نصف الطريق للوصول إلى ما أطمح إليه.
2: ستكون نوخذة ماهرا وحكيما يا إبراهيم، لقد أحبك الجميع وأحسنت معاملتهم.

0: مرت الساعات سريعة واقتربت السفينة من اليابسة. ظهرت من بعيد قصور السلاطين الجميلة والبيوت المتناثرة.
1: يا إلهي، كأنها قطعة من الجنة. كيف استطاع الإنسان العماني بناء مثل هذه الحضارة في هذا المكان البعيد؟

0: شكرا يا إبراهيم، جئت لوداعك مع ابني.
1: مع السلامة، جزاكم الله خيرا.
0: أستودعكم الله يا إبراهيم، إذا فكرت بالعودة فلن أسافر إلا معكم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بالعم جابر، حمدا لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا بني. اسمع يا إبراهيم، بيتي في مدينة ميكواني في أطرافها الجنوبية، والجميع يعرفه. فإذا قررت البقاء في زنجبار فيسعدني أن تعمل عندي. الخير كثير والحمد لله.
1: ما شاء الله، أعطاكم الله من فضله. شكرا لك يا عم جابر.
2: الوداع يا بني.
1: الوداع يا عم.

0: نزل الركاب من السفينة، كما تم إنزال البضائع، وذهب أحمد بن مزيان ليعرضها على تجار زنجبار. قام إبراهيم ومعه البحارة وفيهم يونس وصالح ويوسف ومحمد، رغم تعبهم وإرهاقهم، بتنظيف السفينة وترتيبها. جلس البحارة بعدها يستريحون ويتحاورون.
1: لن أعود إلى عمان ثانية، أما أنا سوف أبدأ منذ الغد بالبحث عن عمل، وبعدها سوف أبحث عن زوجة جميلة.
2: أما أنا سوف أمكث هنا حتى يحين موسم الرجوع، وبعدها سوف أقرر.
1: لقد كانت نيتي منذ البداية هي عدم العودة هذه السنة أو التي بعدها.
3: كيف تنوون البقاء؟ أنتم بحارة، فمن سيعمل في البوم عند العودة؟
4: يبدو أنك يا مجدمي إبراهيم تأتي إلى هنا أول مرة، سوف تعرف مغزى كلامنا هذا عندما تقارن العيش بين هنا وهناك.
3: ولكن أين سيجد النوخذ حمد بحارة عندما يحين موعد العودة؟
2: هناك الكثير من الناس الذين يبحثون عن عمل، لذلك اطمئن، سيجد الكثير منهم.
4: سوف يجد حتما، بعض الناس الذين فشلوا هنا يودون العودة.
5: إبراهيم.
3: نعم يا نوخذ حمد.
5: اطلب من البحارة أن ينزلوا من السفينة مع حوائجهم.

0: اذهبوا لاستئجار الغرف. الفندق في الشارع القريب من الميناء. أن نأخذ أحمد بن مزيان سوف يدفع أجرة 3 أيام فقط.
1: وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك كل واحد سوف يتحمل نفقته بنفسه.
2: هيا هيا بنا هيا.

0: يا إلهي، كأنني في عمان. انظروا، الدشداشة والخنجر العماني في كل مكان،
1: لكن سحنات الوجوه متداخلة. انظروا، هذا يجمع في سحنته بين العربي والأفريقي.
2: انظر، وهذا له ملامح يمنية،
1: وهذا يحمل ملامح أفريقية هندية.
0: ما هذه اللغة التي يتحدثون بها؟
1: إنها تسمى السواحلية، وهي خليط بين العربية والإنجليزية والأفريقية.
0: أول مرة أرى مثل هذه السيارات.
2: ها، لقد وصلنا، ها هو الفندق.

0: وصل الجميع إلى السكن الخاص بهم، استحموا وغيروا ملابسهم وتناولوا الطعام. كان الجميع مرهقا، فناموا حتى العصر، وقبيل الغروب خرج بعضهم للتجوال. وهذا ما أثار مشاعر إبراهيم وهيج شوقه إلى أحبابه.
1: آه، إن لو كنت قربي يا سلوى، ونحن نسير معا في هذا الشاطئ الجميل الذي يشبه العقيق بأنواره.
2: إبراهيم، انظر، انظر أمامك.
1: من هؤلاء؟
3: إنهم ضباط من الإنجليز.
1: ومن هؤلاء المساكين والفقراء الذين يسيرون خلفهم ويحملون أمتعتهم؟
2: إنهم أفارقة، ويعاملهم رجال الإنجليز كالعبيد.
1: أما زالت العبودية هنا حتى الآن؟
2: نعم، للأسف كثير من الأوروبيين يتوهمون أنهم العرق المتفوق، ويحق لهم استعباد البشر.
1: وهذا تبرير كاذب من أجل استعمار البشر وسرقة خيرات الشعوب. لا يجوز للإنسان أن يستعبد أخاه الإنسان مهما كان عرقه.
2: نعم، الأفارقة الأثرياء يفعلون ذلك أيضا للأسف.

0: لقد تجاوزنا منتصف الليل.
1: هذه المدينة لا تنام.
2: أريد أن أعلمكم بشيء.
1: ما هو يا محمد؟
2: سوف أغادركم غدا صباحا.
0: ولما الاستعجال يا محمد؟ إلى أين ستذهب؟
2: سيأتي ابن عمي ليأخذني إلى المكان الذي يسكن فيه.
1: وأين يسكن ابن عمك؟
2: لقد قال بأنه يسكن في جزيرة بيمبا ويعمل هناك في مطحنة للحبوب يملكها عمي، وسوف أعمل معهم.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: يا جماعة أنا تعبت، هيا بنا إلى الفندق.

0: نام الجميع متعبين وهم يحلمون ويأملون بمستقبل أفضل. وجاء الصباح التالي في زنجبار.
1: افتح يا إبراهيم.
2: ما الأمر؟
1: النوخذة حمد بن سيف في الصالة ويريدنا جميعا.
3: السلام عليكم أيها الشبه.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جميعكم يعلم أن البوم لن تبحر سوى بالأشرعة، فلا توجد فيها مكائن حديثة، لذلك يجب أن ننتظر قدوم موسم الرياح لنستطيع العودة إلى الوطن.
2: ومتى ستكون هذه الرياح في العادة؟
3: بين 3 أشهر إلى 4.
5: أوه، وقت طويل.
3: لذلك أريد أن أخبركم بأمر هام.
1: تفضل يا نوخذة.
3: يجب عليكم خلال هذه المدة أن تبحثوا عن عمل تكسبون به عيشكم. بقاؤكم في هذا السكن سيكون دون أجر حتى يوم غد فقط، وبعدها عليكم أن تدفعوا الأجر لصاحب الفندق.
5: ها؟ وأنت ماذا ستفعل يا نوخذة حمد؟
3: لقد استأجرت دكانا صغيرا أبيع فيه التمر والقرنفل.
2: والنوخذة أحمد بن مزيان؟
3: لقد اشترى أيضا دكانا لتجارة التجزئة.
1: يبدو لي أنكما سوف تستقران هنا للأبد
5: وتتزوجان أيضا. ها؟
3: ماذا سوف نفعل يا بني؟ إذا لم نشغل أنفسنا بشيء رابح مفيد فسوف نخسر كل ما تكبدنا من أجله. مدة الانتظار طويلة، أرجو من الله التيسير إن شاء الله.
2: أتمنى لكم التوفيق يا نوخذ حمد.
3: ولكم جميعا إن شاء الله. أستودعكم الله، لدي بعض الأعمال.
5: ها، ماذا بكم؟ ما بكم؟ قد تفاجأتم. هذا هو الواقع، كان عليكم أن تعرفوا ذلك.
1: ما بك يا إبراهيم؟
2: لا أدري، أشعر أنني قد ورطت نفسي في هذا الأمر. 4 أشهر في انتظار الرياح الموسمية، ثم 4 أشهر على الأقل في عرض البحر. يا لها من قصة طويلة.
5: خفف عنك يا إبراهيم، الوقت يمر بسرعة، وقد أتيت إلى هنا من أجل غاية نبيلة، إنه مستقبلك يا إبراهيم.
2: صدقتم، ليس أمامي سوى أن أترك الأقدار تجري كما قدر الله لي، وليس لي سوى الصبر.

0: رحل البحارة واحدا تلو الآخر، ولم يبق سوى أربعة منهم، والجميع يبحث عن عمل يستفيد منه في هذه المدة الطويلة.
1: ماذا قررت يا إبراهيم؟ هذا آخر يوم لنا في الفندق.
2: ماذا ستفعل؟
1: أعتقد أنني سوف أبقى يوما آخر، وبعدها سوف أبدأ البحث عن عمل هنا في الأسواق لدى التجار الهنود، فأنا أتقن اللغة الأردية. وأنت؟
2: سوف أذهب للنوخذ حمد وأطلب منه أن يساعدني في إيجاد أي عمل.
3: وأنا أيضا سوف أذهب للبحث عن عمل. لا يمكنني البقاء هنا في الفندق، لكن أين ستجد النوخذة؟
2: ما زال يقيم في الفندق المجاور. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، أهلا يا إبراهيم، تفضل القهوة والتمر.
2: شكرا لك يا نوخذ حمد، جزاك الله خيرا.
4: قل لي يا إبراهيم، ماذا تريد؟
2: أريدك أن تساعدني في إيجاد عمل.
4: ما رأيك أن تعمل معي في الدكان التي سوف أستأجرها؟
2: هذا ما أتمناه.
4: سوف أكون صريحا معك إبراهيم، لن تنال أي أجر. ستعمل معي فقط بثمن طعامك ومبيتك. ما رأيك؟
2: لا أستطيع الموافقة يا نوخذ حمد.
4: كما تشاء يا بني.

0: لماذا رفضت عرض النخدة حمد يا إبراهيم؟
1: لقد أتيت إلى هنا لجمع بعض المال يا صالح، ولا يمكنني أن أعمل بالمجان، كما شعرت بأنه يقدم لي إحسانا لا عملا.
0: وماذا ستفعل؟
1: أتذكر الحاج جابر الذي كان معنا على ظهر السفينة؟
0: نعم، وجدته إنسانا لطيفا.
1: لقد أعطاني عنوانه وعرض علي المساعدة.
0: جميل، أين يقيم؟
1: ها هو العنوان.
2: أوه، إنها مزرعة قرنفل. المكان بعيد، أنت تحتاج إلى سيارة.
1: لا بأس، سوف أبلغ النوخذ حمد بمكان عملي حتى يبلغني بأواني المغادرة عند هبوب الرياح الموسمية.

0: Assalamu alaikum. Habari yako vizuri? Unaenda wapi? Ila ain?
1: أريد الذهاب إلى هذا العنوان.
0: مكان هذا بعيد. الأجرة 5 ريالات برغاشية.
1: بل 3.
0: سوف أخذ 4.
1: توكل على الله.
0: تفضل. هاتي حوائجك. اسمي سعيد. جنالانجو سعيدي.
1: أهلا وسهلا. وأنا اسمي إبراهيم.
0: أهذه أول مرة تأتي فيها إلى الجزيرة؟
1: نعم. ما هذه الحقول الخضراء؟
0: إيه، قرنفلي، حقول القرنفل.
1: لقد تذكرت والدتي وكيف كانت تضيفه إلى القهوة. إن كم اشتقت إليك يا أمي، واشتقت إلى قهوتك.
0: ومزاليوة أماني ويوماني.
1: عماني. نعم.
0: العمانيون هنا في كل مكان.
1: وماذا يعملون؟
0: يعملون في كل شيء، في زراعة، تجارة، بناء، مطاعم، في الشرطة، في الجيش، كل مكان.
1: كم بقي لدينا للوصول؟
0: نصف ساعة فقط. الأفضل أن نسأل هذا الشخص، يبدو أنه عماني مثلك.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل تعرف مزرعة الحاج جابر الحجري؟
2: هو من لا يعرف مزرعة الحاج جابر؟ ابقى على هذه الطريق، إنها أمامكم مباشرة، سوف تعرفها من البناء الكبير والنقوش الإسلامية.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: نشر ونشز، هل من فرق بينهما؟
2: سؤال من أحد الأفاضل كتب: سمعت من قال إن الآية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كان أصلها كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، لأن الكتابة لم تكن فيها نقاط على الحروف ثم غيروها، فهل ننشرها وننشزها بمعنى واحد؟ الجواب: ننشرها شيء وننشزها شيء آخر. دعونا نتابع. الأصل اللغوي نشر يدل على كشف الشيء وبثه وإعلانه، ومنه فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يكشفها ويبثها عليكم. والنشور انكشاف الناس في الدنيا وفي يوم القيامة وانبعاثهم وانتشارهم. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ومثال الانكشاف في الدنيا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي ينتشر الناس في جنبات الأرض. ومثاله في الآخرة: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والمنتشر المبثوث المنكشف، وجاء في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي عصرنا هذا نستعمل كلمة النشر في عديد من المجالات، مثل نشر الكتب أي بثها في أرجاء العالم، ومنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نشرات الأخبار. أما الأصل اللغوي نشز فيدل على ارتفاع وعلو، وهما ارتفاع وعلو موضعيان ماديا أو معنويا، ليس منتشرين في الآفاق. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. نأخذ هذا التفسير من المعنى اللغوي لقوله تفسحوا: إن كان المكان فسيحا فتفسحوا، وإن ضاق عن استيعاب الناس فانشزوا. فالنشوز في المجالس ضد التفسح فيها، وذلك أن ينضم بعضهم إلى بعض، فكأنهم يرتفعون في جلوسهم منكشفين عن أماكن تخلو لجلوس القادمين. وقيل النشوز الارتفاع للقيام للصلاة مثلا. وقريب من هذا المعنى بلاغيا نشز العظام، لكونها مرتفعة نوعا ما. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك أيضا لما فيها من الصلابة التي تتزايد بمرور الوقت حتى تصل بالعظام. والآية في كيفية خلق الإنسان في الرحم، ولا نشر فيه ولا انتشار له، بل إيضاح للنمو الموضعي للجنين. وإذا كانت الصلابة الملحوظة في تكون العظام وتزايدها مع الأيام صلابة مادية، فثمة نوع آخر من الصلابة هي الصلابة النفسية، بحيث تصل إلى القسوة والقساوة والأذى، كما في نشوز المرأة والرجل، كما في: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، أي الخشونة والإهمال، ومثلها أيضاً: واللاتي تخافون نشوزهن، أي الخشونة والإهمال والعصيان، وهي أشياء بارزة لا تخفى عن العيان، وسمي هذا نشوزاً على سبيل المجاز، فنشز دال على علو وارتفاع، ونشر دال على فتح شيء وتشعبه، وعلى الريح الطيبة تنتشر في الأجواء. فكيف تستقيم هذه المعاني مع سياق الآية ومقصودها؟ وإذا كانت ننشرها مؤتلفة مع السياق، فلماذا لم تنزل الآية بها بدلاً من ننشزها؟ ثم ما علاقة النشر بسياق الآية التي تتحدث عن تكون الجنين؟ فالنشر يعني انبعاث بدن الإنسان كله لا عظامه فحسب، بما في ذلك النشر يوم القيامة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ومثلها: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، كما ينتشر أي شيء آخر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومن الفروق بينهما أن ننشرها تعني شيئا موجودا يصار إلى انتشاره كالرحمة ونشر الأموات، أما ننشزها فتعني شيئا آخر أكثر من إخراجها من العدم إلى الوجود، وهو جعلها بارزة ظاهرة على غيرها، ومن ثم نشرها أو انتشارها، فالنشر ما بعد النشز.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: الدين أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي، من التاريخ العماني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، حفل التاريخ الإسلامي بالحواضر العلمية التي كانت مراكز للإشعاع العلمي في كافة أنحاء العالم الإسلامي، ومن بين هذه الحواضر مدينة البصرة التي أنشئت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي أصبحت بعد فترة قصيرة من أكبر المراكز العلمية الهامة في الدولة الإسلامية، حيث كانت تعج بالصحابة وكبار التابعين. ومن هذه المدينة انطلق حملة العلم إلى شتى البقاع، وكان ممن حملوا لواء العلم مشايخ عظام درسوا على أيدي أئمة كبار، وسمي هؤلاء في التاريخ العماني خاصة بحملة العلم إلى المغرب وحملة العلم إلى المشرق. وكان من أبرز المناطق التي حظيت باهتمام حملة العلم في عمان عندما وفدوا إليها ونجحوا في إثراء الحركة العلمية والفكرية بين أهلها، وكانت لهم الكثير من الصولات والجولات في هذا الشأن، وتمكنوا أيضا من إحداث تغيير جوهري في الأمور السياسية والعلمية والدينية أيضا في المجتمع العماني ككل، حتى أصبح دورهم علامة فارقة في التاريخ العماني. لذلك ارتأينا أن نخصص حلقة للحديث عن هذا الموضوع من خلال استضافة الفاضل الأستاذ سعود بن ناصر المندري، الباحث في التاريخ العماني. سنعود بعد فاصل قصير بإذن الله ونرحب بضيفنا وننطلق في أولى المحاور، نتساءل إن شاء الله عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تفضلوا بالبقاء معنا ولنبدأ رحلتنا مع برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان في هذه الحلقة بالتحديد. نبدأ بالمحور الأول الذي سنتطرق فيه إلى طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. قبل أن نبدأ بأولى التساؤلات في حلقتنا لهذا اليوم، يسرني أن أرحب مجددا بالأستاذ سعود بن ناصر المندري ضيفنا في هذه الحلقة، وهو باحث في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ سعود.
3: أهلا بك أخي أحمد، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، أشكركم على هذه الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار. أشكر طبعا أيضا الدكتور محمد معد هذا البرنامج على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج التاريخي، الذي حقا هو برنامج يثري الساحة التاريخية وخلق نوع من الحراك التاريخي فعلا في ساحة التاريخ العماني. نتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار
1: بإذن الله تعالى، وننطلق مع أولى تساؤلاتنا إن شاء الله في هذه الحلقة وفي المحور الأول بالتحديد. نبدأ الحلقة بتوضيح مصطلح حملة العلم أستاذ سعود.
3: طبعا مصطلح حملة العلم هو مصطلح تاريخي، ترجع أول إشارة له إلى هذا المصطلح إلى زمن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للدعوة، وهو الذي قام بتأسيس ما يسمى بمركزا أو يمكن أن نطلق عليه مركز أو مدرسة لتدريب وتعليم الدعاء في البصرة، حيث توافد عليه أو على هذا المركز أو على هذا المصر تحديدا البصرة عددا كبيرا من الدعاء، وتتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان هو الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة مختلف التطورات السياسية التي ستؤثر على مسار الدعوة. فكان الإعداد الأول أو مؤسس ما يسمى بمصطلح حملة العلم أو مدرسة حملة العلم التي يمكن أطلق عليها مدرسة هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وبعد ذلك طبعا انطلق الدعاء من

0: هذه المدرسة، وأصبح يطلق عليهم في التاريخ العماني حملت العلم، فهم أيضا يمكن أن نطلق عليهم أيضا نقلت العلم. لهم تسمية أخرى وردت في المصادر التاريخية بهذا الشكل، نقلت العلم. هذا
1: جميل
0: بالنسبة لمصطلح حملت العلم وكما ورد في النصوص التاريخية.
1: جميل. من التساؤل الأول، تساؤل آخر، ما هي الأهمية المترتبة على دراسة موضوع حملت العلم؟ ما له وما عليه؟
0: طبعا ترجع أهمية دراسة هذا الموضوع، موضوع حملت العلم أو نقلت العلم كما أسلفنا، إلى أن هذا الموضوع لم يحظى بتخصيص في المصادر التاريخية، حديث مخصص أو مصدر مخصص يتحدث عن حملت أو نقلت العلم. فكانت حملت العلم أو نقلت العلم يرد ذكرهم في المصادر التاريخية عرضا، ولم يحدد أو لم يكن هناك مصدر معين أو متخصص في الحديث عن حملت العلم. لذلك ارتأينا أن نقوم بالحديث عن حملت أو نقلت العلم. كذلك كان لحملت العلم إسهامات كبيرة أثرت الجانب السياسي والثقافي في عمان والأقاليم المختلفة، وكان لهم دور كبير جدا في الحراك السياسي والثقافي في عمان وفي الأقاليم المختلفة كما سنتحدث عنه لاحقا، الأقاليم التي أرسلوا إليها.
1: إليها.
0: نعم.
1: جميل. الآن نتحدث بشيء من التفصيل عن الجذور التاريخية لحملة العلم، كيف ظهروا، متى، كل هذه التفاصيل نود أن نتعرف من خلالها على حملة العلم، ولنقل لنبدأ من الجذر الزمني، في أي عام بالضبط؟
0: نعم، بالنسبة للجذور التاريخية لحملة العلم لا يمكن تحديد عام معين لظهور حملة أو نقلة العلم، ولكن تعود الجذور التاريخية الأولى أو يرد ذكرهم منذ زمن الإمام جابر بن زيد. ويذهب الباحثين المحدثين إلى القول أن الإمام جابر بن زيد هو المؤسس الحقيقي لنواة حملة العلم التي طورها فيما بعد خليفته أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وهنا يمكن أن نرجح أن مهمة الدعاء الذين ظهروا في عهد الإمام جابر بن زيد يبدو أنها كانت مهمة دينية بالدرجة الأولى، بينما الدعاء الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة إذا صح التعبير أصبحوا دعاء في الجانب السياسي والديني، بالإضافة إلى الجانب الدعوي الذي قاموا به. فهم لم يقتصر دورهم على الجانب الديني، حيث تطور دورهم إلى الجانب السياسي والجانب الدعوي، كما أن دورهم أيضا الثقافي الذي ظهر فيما بعد، حيث أنهم أثروا المناطق التي اتجهوا إليها أثروها في دينيا وسياسيا، ولعبوا دور كبير في الحراك السياسي والديني في المناطق التي اتجهوا إليها. فهم أسهموا بشكل كبير في الجانب السياسي وفي سير الأحداث السياسية في المناطق والأقاليم التي اتجهوا إليها.
1: جميل. ما هي المعايير التي كان على ضوئها يتم اختيار حملة العلم؟ متى يمكن أن يطلق على هذا الرجل أنه حامل علم، أو حتى ماذا كان يطلق على الفرد من هؤلاء طلبة علم، أم ماذا بالتحديد؟
0: جميل أخي أحمد، هذا سؤال جميل. طبعا هم كمسمى كانوا يطلق عليهم حملة علم، ولكن دورهم لم يقتصر على العلم الديني فقط، إنما امتد إلى الدور السياسي، حيث أنهم كان مثل ما ذكرت يتم تأهيلهم. أهم المعايير التي يتم اختيارهم عليها من خلالها تدريبهم دينيا وسياسيا وعسكريا قبل إرسالهم إلى الأقاليم. كان الإمام أبو عبيدة يختارهم حسب الكفاءة الدينية، كما يراعى أيضا أن تتوفر صفات غير الكفاءة الدينية مثل القدرة على القيادة والتأثير في الآخرين والإقناع، هذه من أهم المعايير. كذلك الحماس لنشر الدعوة، يجب أن يكون الفرد الذي ينتمي إلى حملة العلم لديه هذه المميزات، ومن ضمنها الحماس لنشر الدعوة. هذا بالنسبة لأهم المعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها.
1: جميل. إذن نتحدث أيضا عن الأسباب من وراء اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها أو المناطق القريبة منها.
0: نعم، المصادر التاريخية تشير إلى أن حملة العلم أو أغلب حملة العلم كانوا يختارون من المناطق التي يرسلون إليها، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة سنذكرها أثناء حديثنا. لماذا كان يتم اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها؟ ذلك نظرا لمعايشتهم لسكان تلك الأقاليم التي ينتمون إليها وقربهم منهم، فهم أخبر من غيرهم بأحوال أهل المناطق التي يرسلون إليها وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم ومقدار تطورهم الفكري والحضاري، كما أنهم يمكن أن يستشفون درجة ولائهم للسلطة الحاكمة، وبالتالي يسهل عليهم مخاطبة الناس واختيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة.
1: إذا ما اختاروا من الناس رجلا منهم بالنفس يعني.
0: نعم يتم اختيارهم من الأماكن التي يرسلوا إليها، وذلك لكي يقوم هذا الشخص الذي يتم اختياره فيما بعد بدور حملة العلم في تلك المناطق. مثل ما ذكرت أخي أحمد، هناك أدلة تاريخية تدل على أن فعلا حملة العلم يختاروا من هذه المناطق أو المناطق التي القريبة منها، حيث يورد الشماخي عن أبي سفيان محبوب بن راحيل قوله أنه عندما قدم أبو عبيدة مكة ومعه امرأة من المهلبيات، فلما فرغ من حجهما قالت أريد المقام بمكة، قال لها الخروج أفضل. قال الراوي فقلت أخرج أي أنا، قال أما أنت فأقم أي أقم مكانك، فقلت تأمر هذه أي المرأة بالخروج معك وتأمرني بالإقامة، قال لأنك قريب من مكة ونحن بعيد منها، أي أنك أنت أولى بالدعوة في مكة لأنك أنت المقيم والقريب من مكة. من هذه الرواية طبعا يظهر جلي أن من أهم شروط اختيار حملة العلم للأقاليم المختلفة أن يكونوا من نفس الإقليم، من نفس المناطق التي يرسلوا إليها أو المناطق القريبة منها، ولكن مثل ما قلت هناك بعض الظروف التي حكمت أن يكون الدعاء من أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، مثلا من رجال الدعوة أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمحة المعافري الحميري اليمني، هذا الشخص قام بمرافقة حملة العلم إلى المغرب، فهو يعتبر إذا نقول ليس من القاعدة الأساسية وهي أن يكون من المناطق التي يرسل، فهذا الشخص يمني وكان من الدعاة الذين اتجهوا إلى المغرب،
1: إلى منطقة بعيدة
0: إلى
1: جدا،
0: إلى منطقة بعيدة جدا نعم، وسيقوم بدور كبير في المغرب في نشر الدعوة في المغرب. هذا جميل. بالنسبة للمعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها أخي أحمد.
1: جميل. تساؤل آخر أستاذ سعود نتحدث فيه حول الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في الدعوة، كونك تحدثت سابقا عن معايير من التدريب السياسي، التدريب العسكري، والتجهيز الديني ربما سابقا.
0: نعم.
1: فما هي الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في هذه الدعوة؟
0: تشير الروايات التاريخية على أن حملة العلم لم يخرجوا عن نهج شيوخهم في البصرة في الأساليب التي اتبعوها لنشر الدعوة، حيث أنهم أنشأوا مدارس سرية خاصة لتعليم مبادئ دعوتهم في المناطق التي أرسلوا إليها، كما أن تلك المدارس كانت ملتقى للعلماء، كان العلماء يلتقوا في المدارس وأتباع الدعوة، كما أن تلك المدارس كانت تقوم بدور كبير في تلقين طلاب العلم على غرار المدارس التي أنشئت في البصرة. فإذا المدارس التي أنشئت في الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم هي سارت على غرار المدارس على نفس النهج، نعم على نهج شيوخهم. ولم يمضي وقت طويل حتى تخرج من هذه المجالس المحلية عدد كبير من العلماء أو من السكان المحليين في الأقاليم التي أرسل إليها حملة العلم، وهؤلاء سيعرفون فيما بعد في المصادر التاريخية بما يسمى بتلاميذ حملة العلم.
1: جميل. وهو أمر نتحدث عنه في هذا التساؤل، ربما شخصيات تتلمذ على أيدي حملة العلم، ربما مرحلة لاحقة يعني كان لحملة العلم شخصيات بالتأكيد تتلمذ على أيديهم، فنتوقف مع هذا الموضوع حول تلاميذ حملة العلم، نأخذ بعض الأمثلة على هذه الشخصيات والدور الذي قاموا به أيضا، هل كان دورا كسابق من علموهم أم أنهم تجاوزوا لمراحل أخرى أم ماذا بالضبط؟
0: نعم دور حملة تلاميذ حملة العلم هو دور مكمل لأساتذتهم إذا صح التعبير أن نطلق عليهم، حيث أن هؤلاء قاموا بنشر العلم في المناطق التي اتجهوا عليه في مراحل لاحقة من تاريخ الدعوة. من أشهر تلاميذ حملة العلم المغاربة أبو خليل الدركلي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وهذا الشخص عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سيقوم بتأسيس أو سيلعب دور كبير في تأسيس الدولة الرستمية عندما يتجه إلى المغرب. وهناك شخصية أخرى هي محمد بن يانس وعمر بن يمكة، هؤلاء من أهم الأمثلة لتلاميذ حملة العلم. عمر بن يمكة هذا قام بتأسيس أو افتتح مدرسة لتعليم القرآن وتأسيسه وتفسيره في جبل نفوسه في ليبيا، حيث يروي الشماخي عن ابن سلام في الرواية التاريخية أنه قال: أخبرني أبو صالح النفوسي بتوزر قبل 40 سنة ومئتين أن أول من علم القرآن بجبل نفوسه هو هذا الداعية عمر بن يمكة. كما أن دور حملة العلم أو تلاميذ حملة العلم لم يقتصر على جبل نفوسه، بل امتد إلى مناطق أخرى من المغرب العربي، مما كان له أثر كبير في انضمام الكثير من سكان تلك المناطق إلى الدعوة. ويمكن أن نرجح هنا أن مثل هذه المجالس والمدارس في مختلف الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم كعمان واليمن قد قاموا بدور كبير، وهذا يعتبر أيضا من ضمن الأساليب التي اتبعوها في نشر الدعوة، وكما لعبوا دورا كبير في سير الأحداث التاريخية فيما بعد في عمان واليمن والمغرب العربي.
1: جميل. تساؤل آخر ربما ونختم به هذا المحور أستاذ سعود، وهو تحدثنا عن مصطلح حملة العلم وتحدثنا عن الجذور التاريخية لهم والتكوين وحتى تحدثنا عن تلامذتهم، ولكن هل لنا أن نوضح للمستمع الكريم ما هي نوعية العلم الذي يحمله هؤلاء الرجال؟ هل هو توجه ديني، توجه فكري، توجه فلسفي؟ ما هو بالضبط إن صح التعبير؟ هل هو توجه مذهبي ربما؟ توضح لنا هذا الأمر.
0: نعم أخي أحمد، لا يمكن حصر توجه دور حملة العلم ودورهم على الجانب الديني العقدي البحت، حيث أن هؤلاء لعبوا دور كبير مثل ما أسلفنا سابقا في الحراك السياسي والثقافي، أيضا لعبوا دور كبير في الجانب الثقافي، ولم يقتصر دورهم على الجانب العقدي فقط، بل فعلا لعبوا دور كبير جدا في سير الأحداث السياسية وإثراء الجانب الثقافي أيضا بمؤلفاتهم. لهم مؤلفات في المناطق التي اتجهوا إليه، وتورد الروايات التاريخية والمصادر عدد من هذه المؤلفات لحملة العلم، فإذا دورهم لا يمكن أن نربطه بالجانب العقدي أو الديني.
1: جميل. إذن هكذا مستمعينا الكرام قضينا تساؤلاتنا الأولى في المحور الأول والتي تحدثنا فيه عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تحدثنا عن ذلك في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني التي عنوناها بالدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان. إن شاء الله سننتقل إلى محور آخر وسنتحدث عن حملة العلم وأنسابهم، ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.
2: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا رفقة ضيفنا العزيز الأستاذ سعود المنذري. نواصل هذه المرة في المحور الثاني لنتحدث عن حملة العلم وأنسابهم. تساؤل أول مباشر أستاذ سعود، ما هي المصادر التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها في الحديث عن أسماء وأنساب حملة العلم؟
0: نعم أخي أحمد، مصادر حملة العلم والمصادر التي تتحدث عن حملة العلم يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام: مصادر عمانية ومصادر غير عمانية ومصادر محلية من نفس المناطق التي اتجهوا إليها، اللي هي المصادر اليمنية والعمانية والمغاربية. فنبدأ أولا بأهم المصادر التاريخية العمانية. أنا راح أعطيك فقط مقتطفات عن أهم المصادر العمانية، لن أخوض في التفاصيل. من أهم المصادر التاريخية العمانية أبو زكريا يحيى بن أبي بكر الورجلاني في كتابه سيرة الأئمة وأخبارهم، وهو من المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 5 الهجري. أيضا هناك الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد في طبقات المشايخ بالمغرب. الشماخي أيضا كتب عن حملة العلم وهو أحمد بن سعيد بن عبد الواحد في كتابه السير. كذلك من أهم المصادر الرقيشي، المصادر العمانية الرقيشي أحمد بن عبد الله بن الحسن في كتابه مخطوط مصباح الظلام تحدث أيضا عن حملة العلم وأدوارهم. كذلك من أهم المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 13 الهجري سرحان بن سعيد الإزكوي في كتابه كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. هذه من أهم المصادر العمانية. طبعا على سبيل جميل. المثال للحصر هناك أيضا مصادر غير عمانية
1: وهي
0: مثلا خليفة بن خياط في تاريخه تاريخ ابن خياط ذكر لمحات ولو لم تكن تفصيلية عن حملة العلم. البلاذري أيضا في أنساب الأشراف تطرق إلى
1: مرجع مشهور.
0: نعم أكيد من أهم المصادر التي تعود إلى القرن الثالث الهجري. أيضا الطبري في تاريخ الأمم والملوك وهو أيضا من المصادر التاريخية الهامة. هذا بالنسبة مثل ما قلت على سبيل المثال للحصر في عجالة. أيضا عندنا المصادر المحلية أو مصادر التاريخ المحلي وهذه من المصادر المهمة التي استقينا منها المعلومات عن حملة العلم. فمنها مثل ما قلنا مصادر يمنية وعمانية ومغاربية. منها على سبيل المثال للحصر كتاب فتوح أفريقيا والأندلس لابن عبد الحكم وكتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري وأيضا كتاب الزبيري له مخطوط قرة العيون بأخبار اليمن الميمون. كذلك هناك كتاب تاريخ أهل عمان لمؤلف مجهول حقيقة لم أتوصل إلى معرفة مؤلفه ولكنه كتاب أيضا مهم. كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان وهو من المصادر التاريخية العمانية المعروفة لمؤلف عبد الله بن حميد السالمي. أيضا هناك مصدر مهم جدا جدا وهو كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري. هذا المصدر من المصادر المهمة في الحديث عن أنساب حملة العلم خصوصا في عمان. أيضا لدينا الدرجيني من طبقات المشايخ وهو يتحدث عن المشايخ بالمغرب. الزبيري أيضا نسب قريش تحدث عن أنسابهم. أيضا هناك مصدر مهم استقينا منه المعلومات عن أنساب حملة العلم في اليمن وهو ابن الكلبي وكتابه نسب معد واليمن الكبير. أيضا الرقيق القيرواني في استقاء معلومات عن حملة العلم في أفريقيا والمغرب كتابه أيضا الشهير تاريخ أفريقيا والمغرب. الحميري أيضا استقينا منه معلومات عن حملة العلم إلى اليمن في كتابه الروض المعطار. هذه في عجالة أهم المصادر التاريخية العمانية وغير العمانية ومصادر التاريخ المحلي.
1: جميل. أسماء كتب ومؤرخين ربما يعني تعتبر مرجعية بشكل كبير للباحثين التاريخيين. ننتقل من ذلك إلى الحديث عن المدينة التي تشكل انطلاقة لدور حملة العلم وعلاقتها بعمان. أين كانت انطلاقتهم بالتحديد وكيف كانت هذه العلاقة من خلال هذه المدينة؟
0: طبعا العلاقة التاريخية بين عمان ومدينة البصرة، مدينة البصرة هي المدينة التي انطلق منها حملة العلم. ومدينة البصرة معروفة في التاريخ الإسلامي بأنها كانت إذا صح التعبير حاضنة للعلماء من مختلف الأمصار، حيث يمكن أن نورد عجالة تاريخية عن هذه المدينة. أن العرب من شبه الجزيرة العربية توافدوا إلى البصرة بعد تمصيرها، حيث قسمت البصرة إلى خمسة أقسام ويضم كل خمس عشائر متقاربة في النسب. وهذه الأخماس هي أهل العائلية اللي هم الذين هم قبائل الحجاز وتميم وبكر ووائل وعبد القيس والأزد. وكان خمسهم مكون من 27 عشيرة. الأزد نزلوا في البصرة في أواخر عهد أو خلافة معاوية بن أبي سفيان وأوائل خلافة ابنه يزيد. ويمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره أبو عبيدة أنه قال أنه لما بنيت البصرة ونقل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو الخليفة الذي بنى مدينة البصرة، عندما نقل عمر بن الخطاب بني تنوخ المسلمين إليها لم يتحرك الأزد ولم ينتقلوا إلى البصرة إلا في أواخر خلافة معاوية. فنستشف من هذه الرواية أن الأزد والإباضية انتقلوا إلى البصرة في خلافة أو أواخر خلافة معاوية. لكن العوتبي يذكر رواية أخرى أن أول من قدم البصرة من أهل عمان 18 رجل، منهم كعب بن سور من بني لقيط بن الحارث بن فهم، وفد إلى عمر بن الخطاب.
1: هو الله قاضيا على البصرة.
0: نعم نعم نعم، ما شاء الله أخي أحمد، بالفعل والله قاضيا على البصرة. فلما كان أيام عثمان استعمل على البصرة، بعد ذلك عثمان استعمل على البصرة عبد الله بن عامر سنة 25 هجري، ضمهم أي الأزد إلى البصرة، وكانوا قدموا من عمان من توج إلى البصرة. فإذا عبد الله بن عامر هو الذي في أيام عثمان ضمهم إلى البصرة. من هذه الروايات السابقة يمكن القول أن الأزد نزلوا البصرة بأعداد قليلة قبل خلافة معاوية بن أبي سفيان، أي في خلافة عمر وعثمان، إلا أن أعدادهم بدأت بتزداد نعم في خلافة معاوية. وما يهمنا في هذا الأمر أن الأزد قد لعبوا دورا كبيرا في سير الأحداث السياسية والدعوية في عمان بعد أن انتقل حملة العلم والدعاء من مدينة البصرة إلى عمان ومن ثم إلى الأقاليم المختلفة
1: الأخرى. نعم. جميل. نتحدث أيضا عن المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وهنا ألاحظ من خلال حديثك السابق بأنه قد وردت عمان واليمن والمغرب العربي يعني ربما بشكل أكبر من دواخل الرقعة العربية إذا صح التعبير. فهل تفسر لي ما هي المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وأيضا لماذا كان ذلك التوزيع بهذه الطريقة؟
0: نعم، ربما يكون التوزيع بهذه الطريقة. المصادر التاريخية مثل ما ذكرت أخي أحمد لا تذكر إلا أو لا تفصل بشكل كبير إلا عمان واليمن وحضرموت في أقليم واحد، والمغرب وشمال أفريقيا. لكن أيضا هناك إقليم لم يرد كثيرا في المصادر التاريخية، وهو إقليم خراسان. إقليم خراسان اتجه إليه عدد أيضا من حملة العلم، لكن للأسف لم نتوصل إلى أسماءهم، ولكن ورد في النصوص التاريخية أن هناك حملة علم توجهوا إلى إقليم خراسان. عودا إلى سؤالك، لماذا هذه الأقاليم بالذات
1: دونا عن غيرها؟
0: نعم، ربما للقرب الجغرافي بين عمان والبصرة بالدرجة الأولى. أيضا ربما يكون البعد عن مركز الخلافة في ذلك الوقت، حيث أراد الدعاء أن يبتعدوا نوعا ما عن مركز الخلافة، ولذلك ذهبوا إلى هذه الأقاليم. أيضا العلاقات والجذور التاريخية لا سيما عمان مع البصرة، لذلك انطلق حملة العلم مثل ما قلنا، المدرسة بدأت والتأسيس بدأ في البصرة، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى عمان. هناك جذور تاريخية قديمة بين عمان والبصرة تحديدا، لذلك انطلقوا إلى عمان وبعد ذلك إلى الأقاليم المختلفة.
1: جميل. بناء على الكلام السابق، ما لا شك فيه بأن هناك توزيع لحملة العلم حول المناطق التي نشطوا فيها. نتوقف أولا عند عمان ونذكر حملة العلم إليها والدور الذي قاموا به. أستاذ سعود،
0: بالنسبة لأسماء حملة العلم إلى عمان، حملة العلم إلى عمان الذين اتفقت عليهم المصادر التاريخية هم أربعة: بشير بن المنذر النزواني، ومحمد بن المعلى الكندي، والمنير بن النير الريامي الجعلاني، وموسى بن أبي جابر الإزكوي.
1: كلها أسماء عمانية.
0: كلها أسماء عمانية بالتأكيد، إلا أن بعض مثل ما قلنا أسماء عمانية. لماذا؟ لأنهم من الأقالي من أهل المنطقة. نعم، مثل ما ذكرنا سابقا أسباب اختيارهم ومعايير اختيار حملة العلم. ولكن هناك بعض المصادر تذكر أنهم خمسة، وتضيف إلى هؤلاء محبوب بن الرحيل والإمام الربيع بن حبيب إلى هؤلاء الأربعة. فالبعض يقول أنهم خمسة بدون محبوب بن الرحيل، والبعض يقول أيضا أن الإمام الربيع معهم. وربما يعود الخلط في الأسماء إلى أن حدث خلط بين حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحملة العلم الذين تتلمذوا على يد الإمام الربيع بن حبيب فيما بعد. لذلك المصادر نوعا ما خلطت بين عدد الأسماء، ولكن أغلب المصادر تجمع على أن حملة العلم إلى عمان هم أربعة، وهذه الأسماء التي ذكرناها آنفا.
1: جميل. كان الحال بالنسبة لبلاد اليمن كما في السابق حينما تحدثنا عن عمان، فمن أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم هل تخبرنا عنهم، وهل كان هناك من ضمنهم عمانيون أم أن ذات الأمر حدث في اليمن فكان أهل المنطقة هم حملة العلم؟
0: نعم بالفعل حملة العلم إلى اليمن كانوا هم من نفس المنطقة على نفس القاعدة التي ذكرناها آنفا. لم يشد حملة العلم وشيوخ حملة العلم في إرسال حملة العلم من المناطق عن القاعدة إلا في إرسال أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني إلى المغرب. ولكن في اليمن كانوا نفس حملة العلم من نفس المنطقة، ومنهم نذكر على سبيل المثال عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وأبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي. طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى سيتجه بعد ذلك من اليمن إلى المغرب. هذه هي أسماء حملة العلم التي تمكننا من الوصول إليها في اليمن. طبعا نلاحظ شح في المصادر التاريخية لا سيما عند الحديث عن حملة العلم إلى اليمن تحديدا وإلى المغرب وشمال أفريقيا، بينما نجد حديث مستفاض جدا عن حملة العلم إلى عمان.
1: جميل. ما الدور السياسي والدعوي الذي قام به كل من عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي وأبو الخطاب المعافري وأبو أيوب الحضرمي؟
0: بالنسبة لعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، أولا نبدأ بالتعريف بعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي. هو عبد الله بن يحيى بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الكندي، ويكنى بأبي يحيى. طبعا يظهر من الكنية أن يحيى هو أكبر أولاده، ولقب عبد الله بن يحيى بطالب الحق كما اشتهر في المصادر التاريخية. ويبدو أن سبب تسميته لأنه هو الذي طالب باسترجاع حقوقهم من بني أمية، بينما لقبه مخالفوه بالأعور، وذلك لأن أحد عينيه فقدت في أحد المعارك التي خاضها. ولا تورد المصادر التاريخية شيئا عن ولادته أو ظروف نشأته الأولى، والراجح أنه ولد في حضرموت وتلقى علومه الأولى، ثم انتقل مع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إلى البصرة لتلقي العلوم من الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ولما انتهى من دراسته كعادة حملة العلم عاد إلى موطنه الأصلي هنا اليمن. ويذكر أيضا من أدواره السياسية أنه تولى منصب القضاء لإبراهيم بن جبلة عامل القويسم على حضرموت، وهو عامل الخليفة مروان بن محمد، فهذا من ضمن الأدوار السياسية التي لعبها. كما أن عبد الله بن يحيى عندما وصل إلى منصب القضاء اتخذ هذا المنصب منبرا للدعوة، ويبدو أن قبوله بهذا المنصب كان لاستغلاله أو إذا صح التعبير أن يستخدمه في نشر الدعوة في هذا الإقليم في حضرموت واليمن.
1: جميل. نتحدث الآن عن أبو الخطاب المعافري.
0: نعم، أبو الخطاب اسمه هو أبو الخطاب كما ورد في المصادر التاريخية، أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن عبيد المعافري الحميري اليمني الذي انتقل إلى المغرب مع حملة العلم. ولا تورد المصادر الكثير عن نشأته الأولى في اليمن، إلا أنه مثل ما ذكرنا سابقا ارتحل إلى البصرة بصحبة طالب الحق عبد الله بن يحيى، وقد استقر في البصرة ولعب دورا كبيرا في إمامة طالب الحق وصاحبه في اليمن، ثم بعد ذلك انتقل طبعا إلى المغرب حيث ظهر دوره جليا بعد ذلك في المغرب، حيث بويع في الإمامة في طرابلس كأول إمام إباضي في المغرب العربي سنة 140 هجري. وربما كان أبو عبيدة قد أعده مسبقا لهذه المهمة، وليس بغريب على أبو عبيدة هذا التخطيط، لأنه مثل ما قلنا هو إذا صح التعبير العقل المدبر للدعوة. لذلك لم يرد ذكره في إمامة طالب الحق، ولكن جهوده ظهرت في شمالي أفريقيا وإعلان الإمامة هناك في شمالي أفريقيا.
1: جميل. ماذا عن أبو أيوب الحضرمي؟
0: أبو أيوب الحضرمي هو عالم وفقيه مثل ما يظهر من اسمه، أصله من حضرموت، من علماء القرن الثاني الهجري، وأخذ العلم أيضا عن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو من حتى أنه يلقب بأبو عبيدة الصغير، وكان يرد على سائليه بقوله عليكم بوائل فإن آخر عهد الربيع، يقصد الربيع بن حبيب، فإذا له مكانة علمية كبيرة. دوره السياسي من أهم الأدوار السياسية التي لعبها في إمامة طالب الحق، فقد روي عنه أنه قال أدركت بحضرموت رجالا إن كان الرجل منهم لو ولي على الدنيا كلها لاحتمل ذلك في عقله وحلمه وعمله وورعه. ويستخلص من هذه العبارة أن العدد غير قليل من الدعاة والعلماء وحملة العلم كانوا هم لعبوا مثل ما قلنا دور كبير في الحياة السياسية، وكانوا النواة الأولى لإمامة عبد الله بن يحيى الكندي في حضرموت، وهم الذين أسهموا في تشكيل جزء من جيش عبد الله بن يحيى طالب الحق عندما قامت الإمامة هناك. وبعد وفاة طالب الحق عاد وائل بن أيوب إلى البصرة. هذا بالنسبة لأبو
1: أيوب الحضرمي. نعم. جيد، نتحدث عن حملة العلم إلى بلاد المغرب العربي أو ما تعرف بشمال أفريقيا وأدوارهم العلمية والدعوية والسياسية، ونتحدث أيضا عن أبرز الشخصيات التي ذهبت إلى هناك حملة علم من أبناء المنطقة ومن خارجها أيضا.
0: نعم، بالنسبة لحملة العلم إلى المغرب شمال أفريقيا، تجمع المصادر على أنهم 5 أنفار أو كما يرد مسماهم بهذا الشكل في المصادر التاريخية، وفدوا إلى الإمام أبو عبيدة بالبصرة، وواحد منهم مثل ما ذكرنا آنفا هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري
1: اليمني الذي انتقل إلى المغرب.
0: نعم، والباقون هم مغاربة، هذا الوحيد مثل ما ذكرنا الذي إذا صح التعبير شذ عن
1: القاعدة.
0: عن القاعدة الأساسية التي تنص على أن حملة العلم يجب أن يكونوا من المناطق،
1: من أهل المنطقة نفسها
0: التي يرسلون المنطقة نفسها. نعم،
1: جيد.
0: من ضمن المغارب، من هؤلاء المغاربة عبد الله عبد الرحمن بن رستم الفارسي وعاصم السدراتي وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبلي، وهؤلاء 5 تلقوا العلم على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة مدة 5 سنوات. كانت هذه هي الفترة الزمنية إذا صح التعبير لتلقي العلم، 5 سنوات كفترة، ثم بعد ذلك يتخرج الدعاة ويرسلون إلى الأقاليم المختلفة. طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، إذا جينا إلى نسبه، نسبه يعود إلى معافر، ومعافر بطن من زيد بن كهلان من القحطانية، وهم بنو معافر بن يعفر بن مالك كما يرد ذلك في كتاب الأنساب، وكذلك في كتاب الروضة المعطار للحميري، وهو يمني، فأهل مكة أدرى بشعابها. أيضا هذا الشخص وصل إلى المغرب واستقر فيها ولعب دور كبير هناك في سير الأحداث السياسية في المغرب وفي قيام الإمامة في المغرب. أما الشخصية الثانية فهي عبد الرحمن بن رستم بن بهرام، مثل ما واضح من الاسم يرجع نسبه إلى الأكاسرة ملوك الفرس، وهو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن كسرى سليل بيت ملوك الفرس، وأبرز حملة العلم إلى المغرب. ولد بالعراق ثم سافر.
1: نقول بأنه هذا شخص آخر شذ عن القاعدة، أم أنه ما تفسيرك لوجود يعني رجل بأصول فارسية في المغرب كأحد حملة العلم؟
0: بالنسبة لعبد الرحمن بن رستم، الأصل ربما كنسب يعني هو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام، أبوه فارسي ولكنه
1: كان مقيما في المغرب،
0: كسلالة فارسية ولكنه كان مقيما في، لا هو ولد في العراق كولادة ولكن كنسب في، بعد ذلك انتقل إلى المغرب. ولد بالعراق وسافر مع أبوه وأمه في البدايات من العراق إلى الحجاز لإداء فريضة الحج،
1: قبل أن يتتلمذ في
0: نعم، حيث أن أمه تزوجت برجل من أهل المغرب وارتحلت معه إلى القيروان.
1: جميل.
0: إذن هو قبل أن يتتلمذ اتجه إلى المغرب وتحديدا إلى تونس، لأن إقليم المغرب يشمل ليبيا وتونس وأقصى المغرب، المغرب الأقصى، فهو تتلمذ هناك وبعد ذلك قام بنشر العلم في تلك المنطقة. فإذا عبد الرحمن نشأ في القيروان وتتلقى العلوم في القيروان. هذا بالنسبة لاستفسارك أخي أحمد.
1: جيد، إذن هكذا نختم حديثنا عن أبرز الأسماء والشخصيات التي ذهبت كحملة علم أو عادت إن صح التعبير إلى المغرب العربي وقامت بدورها هناك. هكذا مستمعينا الكرام نختم حديثنا في المحور الثاني عن حملة العلم وأنسابهم، لننتقل بإذن الله إلى محورنا الثالث والأخير إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني والحديث حول الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
3: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان، هذه المرة في المحور الثالث الذي سنتحدث فيه إن شاء الله عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان هكذا بشكل عام، ونخوض بعض التفاصيل في بعض الأسئلة. نرحب بك مجددا أستاذ سعود المنذري، ونبدأ بهذا التساؤل: كم بلغ عدد حملة العلم إلى عمان؟ وهل كان هناك اتفاق بين المصادر على هذا العدد؟
0: مثل ما أسلفنا سابقا أخي أحمد، المصادر التاريخية اتفقت على أن عدد حملة العلم إلى عمان هم 4، وأهم الأسماء التي أرسلت إلى عمان بشير بن المنذر والمنير بن النير الريام الجعلاني وموسى بن أبي جابر الإزكوي ومحمد بن المعلى الكندي. فالمصادر أغلبها تتفق على أنهم 4، إلا أن هناك بعض المصادر تذكر أنهم 5، والبعض يقول أنهم 6 تضيف إليهم الإمام الربيع بن حبيب. إلا أن الخلط التاريخي حدث مثل ما ذكرنا بسبب أن خلطوا بين تلاميذ حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة وحملة العلم الذين تتلمذوا على الإمام على يد الإمام الربيع بن حبيب.
1: جميل. هل كانت هناك اشتراطات أو مواصفات في حملة العلم إلى عمان تختلف عن بقية المناطق الأخرى التي تطرقنا لذكرها؟
0: حقيقة الأمر لا يوجد اختلاف بين الاشتراطات التي يمكن أن تكون على حملة العلم إلى عمان، حيث أن الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم حملة العلم إلى عمان هم نفس المشايخ الذين تتلمذ على يدهم الشيوخ إلى المناطق المختلفة، فهي نفس الاشتراطات مثل ما ذكرنا: الكفاءة العلمية، القدرة على الإقناع، أن يتميز، أن يكون الشخص الذي يحمل العلم من المناطق التي يرسل إليها، أيضا الحماس، أن يكون متحمسا لنشر الدعوة في المناطق التي يرسلها. فلا يوجد أي اختلاف بين معايير اختيار حملة العلم لعمان والمناطق الأخرى.
1: ولكن ألا تجد أنه يفترض أن يكون هناك اختلاف على الأقل بسبب اختلاف الأشخاص الذين حملوا هذه الرسالة، أم أن هناك منهج موحد لحملة العلم بشكل عام لا يحيد عنها حملة العلم ولا من علموهم ولا حتى هم حينما نقلوه إلى تلامذتهم؟
0: نعم، يبدو ذلك أخي أحمد، أن حملة العلم لا يمكن أن يحيد على عن ما خطط له شيوخهم في البصرة، فالاشتراطات والمعايير تشمل جميع حملة العلم إلى الأقاليم المختلفة، فالمدرسة التي تعدهم هي مدرسة واحدة، وبالتالي تكون الاشتراطات إلى جميع الأقاليم رغم اختلاف البيئات في بعض الأقاليم على الأخرى، إلا أن الاشتراطات تكون واحدة. ولكن حملة العلم في بعض المناطق يعني يمكن أن يكيفوا أنفسهم مع المناطق التي يرسلوا إليها.
1: جميل. ننتقل إلى تساؤل آخر أستاذ سعود، ونستعرض فيه حملة العلم إلى عمان وأنسابهم.
0: بالنسبة لأنساب حملة العلم، طبعا سابقا تحدثنا عرضا عن حملة العلم، ولكننا سنفصل قليلا في أنساب حملة العلم ونعرج على دورهم السياسي بشكل سريع أو دورهم الدعوي. أولا بشير بن المنذر النزواني أو النزوي، هو أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي العقري نسبة إلى مدينة نزوة، النزواني نسبة إلى مدينة نزوة، والعقري نسبة إلى المكان الذي يسكن فيه وهو حارة عقر في نزوة. وهو جد بني ريام من بني نافع، ينحدر نسبه من سامة من لؤي بن غالب، ويكنى بأبي المنذر، وكان من الذين حملوا العلم إلى عمان، ويعتبر من كبار علماء عصره في القرن الثاني الهجري، أسهم بشكل كبير في نشر الدعوة في عمان، وكان له دور كبير في الحراك السياسي في عمان. لن أبحر كثيرا في الحديث عن هذه الشخصية لكي نكمل الحديث عن وفي عجالة ومقتطفات سريعة عن الشخصيات الأخرى التي قامت بحمل العلم إلى عمان.
1: جميل، إذا نتحدث عن محمد بن المعلى الكندي، ونستوضح أيضا دوره في هذه الحملة.
0: نعم، أولا نبدأ بنسبه. هو محمد بن المعلى الكندي الفشحي كما يرد في المصادر، ولكن من خلال استقراء المصادر يبدو أنه يقصد الفسحي نسبة إلى قرية فسح، وهي من قرى ولاية وادي السحتن، من قرى وادي السحتن من أعمال ولاية الرستاق كما يورد البطاشي في أتحاف العيان، وردها باسم فشح ولكنها هي فسح في من أعمال ولاية الرستاق. إذن هو من بني السكون بن أشرس بن كندة، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهو من أحد الأربعة الذين اتجهوا إلى من البصرة إلى عمان. أهم الأدوار السياسية التي لعبناه، وكان واليا على صحار فترة من الزمن بأمر من زميله الشيخ موسى بن أبي جابر. هنا يظهر العلاقة بين حملة العلم عندما اتجهوا إلى المناطق، عملوا ككتلة واحدة، لم يعملوا بشكل منفرد، كانوا
1: يتواصلون مع بعضهم البعض.
0: نعم بالتأكيد كانوا يتواصلون مع بعضهم بعضا، ولذلك شكلوا أثر كبير في الحراك السياسي والثقافي في المناطق التي أرسلوا إليها.
1: جميل، نتحدث أيضا عن أحد أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم، المنير بن نير. من هو المنير بن نير نسبا، وما هو الدور البارز لهذه الشخصية؟
0: نعم، المنير بن النير نسبه يرجع إلى بني وهب، فهو المنير بن النير بن عبد الملك بن وسار بن وهب بن عبيد بن صلط بن يحيى بن مالك بن حضرمي بن ريام من بني ريام كما يورد ذلك العوتبي، وأيضا ابن رزيق أورد ذلك في المخطوطة الصحيفة القحطانية. وبنو ريام طبعا هم مشهور عنهم أنهم من قضاعة، ولد في مدينة إزكي ونسب فيما بعد إلى جعلان، فأصبح يسمى المنير بن النير الريامي الجعلاني لأنه سكن فيها فترة ليست بقليلة، ونشر حملة العلم في تلك المنطقة، وهو من الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب. أما عن دوره السياسي فقد لعب دور كبير في إمامة الإمام الجلندة بن مسعود، فهو من شهد إمامة الجلندة بن مسعود، ويمكن أن يكون هذا الدور قد تداخل مع أدوار زملائه حملة العلم، حيث أن أغلبهم حضروا إمامة الجلندة بن مسعود وأسهموا في هذه الإمامة وفي هذا الحراك السياسي في عمان في ذلك الوقت.
1: جميل، نتحدث عن جهود شخصية أخرى، وهي شخصية موسى بن أبي جابر الإزكوي الذي كان له دور كبير ومؤثر ارتبط بتاريخ عمان، حدثنا عن ذلك.
0: نعم، نبدأ أولا بالحديث عن نسب موسى بن أبي جابر الإزكوي. هو موسى بن أبي جابر من بني ضبة، وقيل من بني سامة من بني لؤي بن غالب، والإزكوي طبعا نسبة إلى مسقط رأسه وهي مدينة إزكي العمانية. وابن جابر هو جد موسى بن علي بن عزرة، وقد ارتحل ابن أبي جابر الإزكوي إلى البصرة طالبا للعلم، شأنه شأن العلماء الذين اتجهوا إلى تلك البقعة الخصبة بالعلماء آنذاك في القرن، تحديدا في القرن الثاني الهجري. تلقى العلم أيضا على يد الإمام الربيع بن حبيب العماني البصري، وأخذ الكثير من العلوم على يد الإمام أيضا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ويمكن القول أن موسى بن أبي جابر كان من أبرز علماء عمان، ولقب بشيخ الإسلام أو شيخ المسلمين، ويظهر جلي من هذا اللقب أنه كان من الشخصيات التي تميزت بغزارة العلم، وكان يرجع إليه في الفتية وفي أمور الفتية، وكما لعب دور كبير في الحراك السياسي في عمان آنذاك. هذا بالنسبة لموسى بن أبي جابر. وحملة العلم إلى عمان طبعا في عجالة سريعة عن أدوارهم، إلا أن أدوارهم امتدت إلى أكبر من ذلك، فقد كان لهم دور بارز في الحراك السياسي وفي تحديد الوجهة السياسية لعمان في القرن الثاني الهجري تحديدا، وفي قيام الإمامة وفي بيعة الإمام الجلندة وغيرها من الأحداث السياسية التي عاصرها حملة العلم إلى عمان.
1: ربما يكون هذا آخر التساؤلات التي نطرحها، هل من إضافة حول أسماء أخرى كان لها دور مؤثر؟ أستاذ سعود، ربما الاسمين اللذان ذكرتهما قبلا وقد اختلفت عليهما المصادر.
0: نعم، من الأسماء التي مثل ما ذكرنا الأسماء التي اتفق عليها المصادر هي أربعة أسماء، إلا أن هناك علماء أيضا أسهموا بدور كبير في الدعوة، من ضمنهم الإمام الربيع بن الحبيب العماني البصري، وكذلك محبوب بن الرحيل الذي كان له دور كبير أيضا في الحراك الدعوي والسياسي في عمان، مما دعا بعض المصادر أن تعده من حملة العلم إلى عمان.
1: جميل، إذن بهذا الحديث نختم محورنا الثالث والذي تحدثنا فيه عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان. هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الدور الهام الذي لعبه حملة العلم إلى عمان وما قاموا به من أعمال مشهودة في مختلف المجالات والفرق الذي أحدثوه في التاريخ العماني، وأيضا تحدثنا عن أبرز الشخصيات التي كان لها حضور مميز في المجتمع العماني. نأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز في هذه الحلقة الأستاذ سعود بن ناصر المنذري الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك أستاذ سعود.
0: أشكركم شكرا جزيلا أخي أحمد على هذه الاستضافة، كما أشكر زميلي العزيز الدكتور محمد شعيلي على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج حقيقة الذي يعد بالفعل إثراء للحراك التاريخي في عمان، ونتمنى أن نكون حققنا الفائدة المرجوة من هذا الحوار. شكرا جزيلا لك.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك مجددا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى ختام البرنامج، لكم أجمل التحايا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع جديد. إلى اللقاء.
3: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما.

0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الأزمنة الحديثة للمخرج شارلي شابلن،
0: كما نلقي الضوء على بعض النقاط الواجب معرفتها عن شابلن، وذلك قبل الحديث عن أي من أفلامه. شارلي شابلن واحد من أعظم فناني السينما في العالم، وهو أيضا واحد من أوائل روادها المؤسسين لنوع الأفلام الكوميدية، كما أنه واحد من مجموعة قليلة من فناني السينما ممن يمكن أن يسموا بالفنان الشامل.
1: شارلي شابلن مخرج وممثل ومؤلف ومنتج ومونتير ومؤلف موسيقي، أخرج عددا كبيرا من الأفلام، من ضمنها مجموعة من الأفلام الخالدة التي يشاهدها عشاق السينما جيلا بعد جيل.
0: من أفلامه المهمة:
1: هجمة الذهب،
0: الطفل،
1: الدكتاتور العظيم،
0: بريق الشهرة،
1: أضواء المدينة،
0: وفيلم الأزمنة الحديثة الذي نتناوله في هذه الحلقة.
1: والأزمنة الحديثة هو آخر فيلم صامت لشارلي شابلن، وقد أنتج وعرض عام 1936، لكنه لم يخلو من القليل جدا من الكلام، إلا أن النقاد والجمهور يميلون إلى تصنيفه باعتباره فيلما صامتا، لأن أسلوبه يتبع أسلوب عمل الأفلام الصامتة.
0: كتب شارلي شابلن نص فيلم الأزمنة الحديثة، وأخرجه وأنتجه وألف موسيقاه التصويرية.
1: وسوف نستمع في الفاصل الموسيقي التالي والفواصل القادمة بهذه الحلقة إلى المقطوعة الموسيقية التي تعتبر ثيمة أساسية في فيلم الأزمنة الحديثة، وهي من تأليف شارلي شابلن نفسه.

0: ولد شارلي شابلن بإنجلترا عام 1889. الطفولة التي عاش فيها تشبه روايات تشارلز ديكنز، فهي طفولة الحرمان والجوع والعمل المبكر. هي طفولة لا طفولة فيها، ولكن قسوة وخشونة.
1: كان والدا شابلن مهرجين ومغنيين في مسرح يشبه السيرك. كانا بهلوانين يؤديان كل ما يستطيعان القيام به لإرضاء الجمهور، وكان المسرح الذي يعملان به بائسا مثل حالتهما.
0: ومما زاد البؤس بؤسا إدمان والد شابلن للخمور ووفاته عندما كان شابلن في سن 12، مما اضطر شابلن وأخاه الأكبر ستانلي للعمل عوضا عن والدهما في ذلك السيرك أو المسرح لكي لا يموتا من الجوع. وقد أكسبت هذه الفترة شابلن مهارة عالية في إتقان ألوان متعددة من الأداء الكوميدي، استفاد منها لاحقا في أفلامه.
1: ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقدت والدة شابلن عقلها وتم إدخالها مصحة للأمراض العقلية، وهي مرحلة حملت ذكرى مؤلمة في نفس شابلن لبقية حياته، لدرجة أنه حين كتب مذكراته لم يتحدث عن أمه إلا بإيجاز، لأن ذكرى مرضها النفسي والمعاناة التي عاشتها كان يسببان له ألما يمنعه من الكتابة عنها.
0: هاجر شابلن وأخوه ستانلي إلى العالم الجديد أمريكا عام 1912، أي عندما كان عمره 23 عاما، وهناك ابتدأت مسيرته السينمائية كممثل في أدوار صغيرة أولا، ثم ممثلا في أدوار البطولة ومخرجا بعد ذلك،
1: إلى أن تمكن شابلن من بناء استوديو تمثيل وعمليات فنية خاصة به في هوليوود بعد 6 أعوام فقط من وصوله إلى أرض أمريكا. وهناك بدأ شابلن الذي نعرفه، شابلن عبقري الكوميديا والفنان الشامل.

0: اخترع شابلن شخصية المتشرد التي كانت عادة بلا اسم، لكنه متشرد يتقمص دوره شابلن. ظهرت هذه الشخصية في غالبية أفلام شابلن، متشرد ببنطال عريض مضحك وفردتي حذاء إحداهما مقلوبة. رأينا شابلن يطبخها ويأكلها في أحد أفلامه لكي لا يموت جوعا. متشرد بشارب مضحك يعرف في الغرب باسم شارب فرشاة الأسنان.
1: أما العصا المصنوعة من البامبو والقبعة المستديرة البسيطة فهي المكملات الأخرى لشخصية المتشرد التي عرف بها شابلن. والجدير بالذكر أن فيلم الأزمنة الحديثة هو آخر ظهور لشارل شابلن في شخصية المتشرد.
0: في عام 1927 ظهرت السينما الناطقة، لكن شارلي شابلن ظل وفياً للسينما الصامتة وظل مقاوماً قرابة 10 أعوام رافضاً فيها عمل أفلام ناطقة.
1: لم يكن شابلن رافضاً لعمل أفلام ناطقة فحسب، بل كان يسخر منها. ففي فيلم أضواء المدينة هناك مشهد في بداية الفيلم يظهر فيه مسؤول يقوم بإزاحة الستار عن تمثال جديد، وهذا المسؤول يلقي خطبة، وعوضاً عن أن نسمع الخطبة أدخل شابلن أصواتاً غير مفهومة هي عملية تسريع لصوت إنسان ما للدرجة التي لا نستطيع فيها أن نفهم ما يقوله.
0: كانت السخرية من الأفلام الناطقة هدف شابلن في ذلك المشهد، لعله رأى كما رأى سينمائيون ونقاد كثيرون أن الصوت أساء للسينما أكثر مما خدمها.
1: كانت آلة التصوير والتمثيل والأداء وملامح الوجوه هي المعبر الأول عن أحداث الفيلم ورؤاه، لكن مع دخول الصوت صار الحوار يقول كل شيء وتناقصت أهمية العناصر السينمائية الأساسية الأخرى.

0: فيلم الأزمنة الحديثة، فيلم عن سيطرة الآلة على حياة الإنسان، عن تسلط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتسخيرهم لجيوش من صغار العمال لتنتفخ جيوب الأثرياء أكثر، ولا يجني المنتجون الحقيقيون للشغل المضني سوى المزيد من الفقر والتعب.
1: في الأزمنة الحديثة يراقب رب العمل العمال عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، يخاطبهم عبر أجهزة لاسلكي ومكبرات صوت موزعة في كل مكان، والعمال أسرى هذه الرقابة الشديدة حتى أنهم لا يمكن أن يختلسوا دقيقة استراحة.
0: هذا المضمون يتشابه مع رواية 1984 لجورج أورويل، لكن فيلم شابلن ظهر قبل ظهور الرواية ب13 عاما. كما تتشابه اللقطات الأولى من فيلم الأزمنة الحديثة، ولا سيما اللقطات البعيدة للمصانع والبنايات، تتشابه مع الفيلم الشهير متروبوليس للمخرج فريتز لانج، ويقال إن شابلن متأثر في الأزمنة الحديثة بمتروبوليس فريتز لانج.
1: أول مشهد في فيلم الأزمنة الحديثة هو لمجموعة كبيرة من الخرفان تسير متراصة مدفوعة دفعا إلى قدر لا نعلمه، لعلها مسوقة للذبح. اللقطة الثانية هي لمجموعة بشر يخرجون من نفق متجهين إلى أعمالهم. يبدو البشر والخرفان في غاية الشبه، جميعهم يسيرون إلى المذبح، لكن كل له مذبحه الخاص به.
0: إن الأزمنة الحديثة فيلم عن تسخير الرأسمالية للبشر واستعبادها لهم، وهو واحد من الأفلام المبكرة والقليلة التي تناولت هذا المضمون. ومما يوضح مدى الجرأة في هذا التناول هو إدراكنا أن الفيلم أنتج في أمريكا، أي في عقر دار الرأسمالية، حيث ترى وجهة نظر المؤسسات الرسمية الأمريكية أن الرأسمالية منقذ البشرية.
1: كان تلميع صورة الرأسمالية في أمريكا جزءاً من استراتيجية مكافحة الأديولوجيا القادمة من المعسكر الآخر، أي الاشتراكية، ولذا فإن أي انتقاد للرأسمالية كان مرفوضاً، وهو إن حدث فإنه يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عواقب وخيمة. من هنا نقول أن شارلي شابلن كان جريئا في نقد الرأسمالية، لكن العواقب أيضا كانت وخيمة.

0: شهدت الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي ما يعرف تاريخياً بالحقبة المكارثية، وهي حقبة بغيضة في التاريخ الأمريكي تم فيها ملاحقة فنانين وكتاب ومحاكمتهم بتهمة الانتماء للشيوعية أو التعاطف معها. وقد كان شارلي شابلن أحد ضحايا هذه الحقبة.
1: كان هناك مسؤول في الـ FBI مكلف بملف شارلي شابلن. سعى ذلك المسؤول إلى إلحاق تهمة التعاطف مع الشيوعية بشابلن، ساعياً إلى طرده من أمريكا بتهمة قيامه بنشاطات تضر بمصلحة أمريكا.
0: الأزمنة الحديثة جزء من ملف اتهام الـ FBI لشابلن، فرغم أن الفيلم كان قد أنتج عام 1936، إلا أنه استخدم في الخمسينيات كأداة لاتهام شابلن. وأثناء فترة التحقيقات ومحاولة إثبات شيء ضد شابلن، سافر شابلن إلى وطنه الأم بريطانيا في زيارة قصيرة، وهناك نجحت الـ FBI في إلغاء تأشيرة عودته ومنعه من دخول أمريكا مجددا.
1: لم يكن شابلن مواطنا أمريكيا، ظل طوال حياته محافظا على جنسيته البريطانية، وكان ذلك جزءا من أسباب سخط المكارثيين عليه. ولما لم يستطع شابلن العودة لأمريكا، اختار سويسرا منفا اختياريا له، وفيها أمضى بقية حياته.
0: كان شابلن ثاقبا في رؤيته للرأسمالية وكيفية استغلالها للبشر، وهي عندما تفشل في تجيير إنسان ما ليعمل لصالح توجهاتها فإنها تتخلص منه وترسله إلى المنفى.
1: توفي شارلي شابلن في سويسرا عام 1977 عن 88 عاما، ولم تخل وفاته من حادثة محزنة مضحكة معه. فبعد وفاته بثلاثة أشهر، قام لصوص بسرقة التابوت الذي يحوي جثمانه، وسعوا لابتزاز عائلته لإرجاع التابوت مقابل مبلغ مالي كبير.
0: فشلت طموحات اللصوص، فقد تم العثور على الجثمان بعد ثلاثة أشهر من سرقته، وتمت إعادة دفنه.
1: يرقد شارلي شابلن الآن تحت عمق ستة أقدام داخل خرسانة إسمنتية في مكان ما بسويسرا، في محاولة لمنع تكرار عملية سرقة جثمانه.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر حول تطور الآلات والأجهزة الملاحية الخاصة بقيادة السفينة العمانية، والتي استخدمها العمانيون في سفنهم الخشبية، والتي جاءت العديد منها نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة ومن خلال المشاهدة والتجربة، حتى وصل الربابنة والصناع إلى مرحلة التدوين الكتابي وتوظيف تلك الخبرات الملاحية والتفكير في إيجاد الآلات واكتشاف الأدوات أو تطويرها. فظهرت الديرة بعد أن أضاف إليها الربان الفذ أحمد بن ماجد السعدي الإبرة المغناطيسية التي ارتقت بعلم تحليل الاتجاهات بعيداً عن الاستنتاجات غير المبرمجة علمياً، فاستخدموا حسابات الدرور، وهي حسابات لأيام السنة وفصولها ابتداءً من مطلع نجم سهيل اعتباراً من 15 من شهر أغسطس من كل عام قبل شروق الشمس. ومن بين تلك الآلات أيضاً الساعة الرملية، واستخدمت لتحديد الفترة الزمنية التي قطعتها السفينة، كما سنتطرق في هذه الحلقة إلى الغمازي، وهي عبارة عن قطعة خشبية لتحديد اتجاه الرياح، وكذلك من الأجهزة التي طورها العمانيون الجنادل أو القنادل، وهي ألواح خشبية مسطحة خاصة بمقاومة اتجاهات الرياح وتساعد السفن على زيادة سرعتها. وللتعرف على تلك الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، نواصل الحديث مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
3: أعزائي مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نعود إليكم استكمالا للحلقة السابقة حول تطور الآلات والأجهزة في السفينة العمانية. هنا كذلك نستكمل هذا الحديث حول تطور ما يخص الأجهزة الملاحية. من ضمن هذه الأجهزة التي تطورت في صناعة السفينة من غير الكمال ومن غير الباطل، استخدموا ما يسمى بالساعة الرملية لتحديد الفترة الزمنية، حيث أن لما ينتهي الرمل يكون هو قطع مسافة ينتهي في خلال دقيقة 60 ثانية، يحسب نفسه كم جيرة مشى، يبدأ يجري معادلات الرياضية التي موثقة عنده ويستطيع أن يحدد سرعته. الجيرة هي المسافة ما بين عقدة وعقدة الموجودة في الحبل الذي يمتد ما بين اللوح المثلث الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة في جهاز الباطلي، وهذه الجيرة تعتمد على حسب السرعة، وتعتمد هناك جيرة نوعين، هناك الجيرة الكبيرة والجيرة الصغيرة. والجيرة الصغيرة طبعا المساحة المسافة ما بين عقدة وعقدة تكون أقل، بينما الجيرة الكبيرة هناك تعتبر مسافات أكبر، وهذا تعتمد كلما زادت سرعة السفينة يستخدم الحبال ذات الجيرة الكبيرة، وإذا كانت السرعات بسيطة لظروف محددة كمعاكسة تجاه الرياح أو معاكسة تيارات مائية فتكون السفينة سرعتها أقل، فيحتاج إلى الجيرة الصغيرة بالباطل الجيرة الصغيرة. هناك جهاز آخر معنا اخترعه البحار العماني والنقطة العماني اسمه القمازي، والقمازي عبارة عن قطعة خشبية تثبت على قاعدة ويوجد فيها نوع من القطن الخفيف، ويوضع مع حركة السفينة لتحديد اتجاه الرياح. يعني إذا كان الرياح قوته واتجاهه من أي جهة يستطيع من هذا الجهاز من خلال حركة هذه القطن أو الريش القطن يستطيع أن يحدد اتجاه الريح بالضبط باستخدام جهاز آخر يسمى وردة الرياح. ووردة الرياح هو عبارة عن لوح دائري الشكل مقسم إلى درجات محددة تعادل 360 درجة، وبناء على يوضع هذا القمازي على قاعدة هذه الدائرة وردة الرياح، ومسار أن يحدد اتجاه الريش أو الريش الخاصة بقطن القمازي، يستطيع أن يقول نحن على اتجاه من الشرق أو الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي، أو يستطيع أن يحدد اتجاه الرياح، وبذلك يستطيع أن يحدد مساره بعد ذلك إذا كان اتجاهه بعكس اتجاه الرياح، أو إذا كان مساره موازي أو مجرد

0: جانب، يعني يأخذ جانب آخر لاتجاه الرياح. عندنا كذلك من الأجهزة التي طورها العماني جهاز عرف باسم القنادل، وهو اتجاه خاص بمقاومة التيارات الهوائية. السفن العمانية القديمة وخاصة سفينة السنبق لما بدأت المنطقة الجزء الخلفي من السفينة الذي يعرف باسم الرقعة، إن الجهاز مقاومة الرياح الذي وجد فكر في جهاز النوخذ العماني أو الصانع العماني بالأحرى في صناعة السفينة، بناء على طلب النوخذ بما لاحظه ورصده من سرعة السفينة من عدمه. كانت السفن خاصة السفينة في القرن السادس عشر بدأ العماني يصنع السفينة ذات المؤخرة المربعة أو تسمى الرقعة. وبدأت هذه الصناعات بدأت بسفينة السنبوق، وكانت الرقعة فيها جزء على جانب زائد على جانبي السفينة، فكانت التيارات الهوائية تأتي مباشرة. فأثناء تقدم السفينة لوحظ أن السفينة بطيئة، والسبب اللي اكتشفوا أن التيارات الهوائية تصطدم بهذه الألواح الزائدة الجانبية فتكون عامل صد لحركة التيارات الهوائية فتؤخر السفينة. في سفينة البغلة وسفينة القنجة بعد ذلك أضافوا إليها ما يعرف بالقنادل. القنادل اللي عبارة عن ألواح مسطحة تميل في الجزء الزايد على بطن السفينة، بحيث أن لما تأتي الرياح مباشرة تيارات هوائية تنزلق على هذه الألواح وتتجه بعيد وتزيد من سرعة السفينة وما تعيق من تقدم السفينة. وهذه أحد الطرق وأحد الوسائل التي لجأ إليها الصانع العماني لزيادة سرعة السفينة، وهذه كانت من ضمن الميزات في سفينة القنجة والبغلة. وكثير من الأخوان يعني من الطرائف أن بعض الأخوان في أحد الدول القريبة في المنطقة اشترى سفينة قنجة، وبعد ذلك أزال هذه القنادل أزالها، وتصادف وجود نوخذ عماني من صور، فقال لي يا أخي أنتوا على صور ذبحتونا سفينة القنجة حتى ما تمشي في البحر واقفة ما لي سرعة. فهذا النوخذ العماني قال لي يا أخي مستحيل السفينة القنجة ما نسرع السفن، خلينا نشوف السفينة. لما شاف السفينة قال وين القنادل؟ قال انتهى الصورة تحبوا الزينة وما الزينة والنقوش ما النقوش، حما نحب الاشياء شليناها برا. قال زين عيدوه ركبوه وخلبه نطلع. ركبوا عادوا القنادل وثبتت وطلعت السفينة، زادت سرعة السفينة. فقال لي هذه انت اللي رميتين هي اللي تساعدك على انطلاق السفينة بسرعة، لانك انت رميتها فاصبحت تيارات هواية تعيق تقدم سفينتك. فقال انتوا عندكم علم هالاعمال حما نعرفه. فهذا يدل على مدى تعمق الإنسان العماني في تيارات البحرية وفي تيارات الهواية بالنسبة للسفينة ومدى تأثيرها. من ضمن الطرق الطريفة كذلك في عمان في تطور الآلة وتطور الأجهزة وتطور أدوات الصناعة طرق تجهيز الأخشاب. طبعا نحن نعرف أو يعرف الكثير أن هناك الأخشاب يعني في عمانية وفي أخشاب تستورد من الهند أو تستخرج من أفريقيا، ويعرف الجميع أن خشب الساق أو خشب التيك ومن أقدم أنواع الأخشاب اللي استورده العمانيون من الهند، ويعتبر من أفضل وأجود أنواع الأخشاب في صناعة السفن. إلا أن يضطر أحيانا يلاحظ أن هذه السفن تكون الأخشاب لا تتوفر لظروف الماء، ظروف الحروب، ظروف التيارات، ما ظروف مشاكل الطبيعة، فيبدأ يفكر العماني في الاستفادة من الأشجار أو الأخشاب المحلية. وليس هناك أخشاب كبيرة أو أشجار كبيرة الحجم يمكن الاستفادة من الواحة مثل خشب القاف، ولكن خشب القاف فيه عيب كبير جدا إن أخشاب الجزء الداخلي من أخشابه يعتبر من ساق الشجرة يعتبر لين، وهذا اللين ساعد على انتشار البكتيريا فيه فوجوده أصبح ضعيف. فكيف فكر هذا الأستاذ أو الصانع السفن العماني في ولاية صور للتقلب هذه المشكلة؟ أخذوا بقطع هذه الأشجار ثم قمرها في مياه البحر لفترة تستمر من 12 شهر إلى 14 شهر. هذا القمر يساعد على أن الشجرة تمتص الأملاح، والأملاح تغذي على البكتيريا وتساعد على تصلب الشجرة، ولما تساعد على تصلب الشجرة أصبحت الألواح صالحة لصناعة السفن. هذه كانت أحد الطرق التي استخدمها العمانيون في صناعة الشجر. هناك طبعا شجر القرق في عمان من الأشجار الجيدة في صناعة السفن. هناك شجر السمر، هناك شجر السدر، كل أشجار ساعدت على صناعة السفن العمانية. من ضمن الأدوات والآلات التي طورها الإنسان العماني الدفة، إحنا نسميه السكان في السفينة. السكان بدأ بقطعة خشبية توضع بجانب مؤخرة السفينة ويكون ممسك بها هذا البحار طوال الفترة، وهكذا سارت السفينة طوال عصورها السابقة ما قبل الميلاد حتى بداية العصر الميلادي، عندما بدأ في صناعة القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي بصناعة البدن، بدأ يفكر في عملية صناعة أو إضافة القطعة الخشبية مباشرة. فوضع السكان مباشرة في الميل الخلفي أو الجزء الخلفي من السفينة، ولكنه اضطر أن يكون لها حبلان جانبيان يسمى بالميرة، وهذا الحبلان يظل هو ماسك بهم طول الوقت أو رابطهم في قدميه طول الوقت عشان يقدر يحرك ولا يتعب، أو يقدر يعني ممسك بهم بحيث أن السفينة ما يتغير اتجاهها، وهذه عملية متعبة. في المرحلة الثانية أو الثالثة فكر في قطعة خشبية تعرف باسم الكانة، والكانة هذه قطعة خشبية ممتدة من أعلى رأس السكان السفينة في المؤخرة إلى سطح السفينة الخلفي، ويمسك بها البحار أو قائد السفينة الماسك الدفة، ويغير اتجاه الدفة أو اتجاه السفينة من اليمين للشمال على حسب أوامر النخبة. ولكن كانت لها مشكلة أيضا، المشكلة إن أصبحت البحر هذا ممسك بالدفة طوال فترة تواجده، فيكون في نوع من التصلب في العضلات، من الشد في العضلات، من الإرهاق بالنسبة لهذا السكوني، وإذا غفل قليلا أو أرخى إذا شيء تغير اتجاه السفينة. ففكر في قضية السكان الدائري أو الشرخ الدائري، وهنا فكر في تطوير في سفينة القنجة والبغلة عن طريق عمل وجود ثقب مباشر من مؤخرة السفينة يدخل إلى داخل السفينة، وهناك ركبت 4 بكرات، بكرتين في الخلف وبكرتين في الأمام، ووجدت بينهم حبال، وهذه البكرات الحبال تجتمع على عصا تثبت الشرخ الدائري أو الجزء الدائري من السكان أو المقود، وبلفة هذه الحبال على هذه القطعة أصبح وجود هذا الشرخ بالثماني ريش أو 6 ريش على حسب النوع والحجم، إنه يكون سهل القيادة، فإذا استطاع أن يمسك بيده وتعبده يستطيع أن يثبته بقدم. كذلك وجد له عصري تساعده على تثبيت الدقال المقود بحيث أنه تحرك. كل هذه التطورات بالمراحل في هذا الجزء، هذه كانت أفكار، وكانت الكثير من الأفكار العمانية تم توظيفها. الجزئية الأخيرة التي سنتطرق إليها الرافعات. اعتمد الإنسان العماني في السفن القديمة على القوة البدنية في رفع الأثقال أو الشحن البضائع إلى السفينة، ولكن مع زيادة حجم هذه البضائع واحتياج إلى قوة بشرية أكبر بدأ يفكر في وجود رافعات مباشرة، فوجد البكرات الموجودة في أعلى الصاري وبدأ يحمل الثقل. لكن أصبحت هذه البكرات لا تستطيع أن تحمل يعني حمولة زائدة، تطورت الحمولات بحيث أصبحت بالطن أو بنص طن أو ما يزيد على ذلك قطعة واحدة. ففكر في وجود الدوار، والدوار هو جهاز يوجد في أمام الشتري في عند بين الدقل وقافود، هي البكرة الرئيسية الثابتة، وبدأ العبيدار عفوا وبدأ يحرك هذا الدوار بعصي، والعصي كذلك سميه كانات مفرد كانة، ويبدأ الحبل مربوط بالعبيدار والعبيدار مربوط بالبكرة الجامعة، وبدأ أصبح شخصين أو 3 أو 4 بأقصى عدد يستطيعوا أن يحملوا رفع كان يحتاج إلى 20 أو إلى 15 رجل أصبح الآن يرفع. هذه الأفكار عايشها الإنسان العماني طوال فترة مراحله من خلال تطوير لأجهزة السفينة وأدواته، كما طور في السفينة طور الأدوات المساعدة له في أثناء عمليات بحره.
1: العمانيون والبحر.

0: تطرقنا في هذه الحلقة إلى الجنادل، وهي أداة مهمة في السفينة، خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية. وهي أداة مهمة في السفينة خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية عند إبحار السفينة. فقد كانت السفن العمانية في مرحلتها الثالثة من التطور، وذلك باستخدام المسمار ذات مؤخرة مربعة الشكل أو دائرية، وخاصة سفينتي الغنجة والبغلة، حيث تمثل منطقة الرقعة مشكلة أثناء الإبحار، وذلك لوجود ألواح زائدة ما بين جارية الصنجريري والكيتات. هذه الألواح تصطدم بها الرياح الجانبية أثناء شق السفينة مسارها. وللقضاء على هذه المشكلة أضاف صناع السفن قطعا خشبية تسمى الجنادل، صنعت من حناءات تساعد على انسياب التيارات الهوائية وتشتيت الرياح التي تصطدم بذلك الجزء من السفينة، وبالتالي لا تتأثر سرعتها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى،
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: ونتناول في هذه الحلقة مفهوم الزمان ومعانيه.
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: قال الشاعر جون دن: الكائنات ذوات الطبيعة الأدنى السيرة الحاضر، أما الإنسان فكائن مستقبلي. فالإنسان مفطور على حستي الذاكرة والتوقع، إذ أنه ينظم حياته داخل شبكة نسجها الماضي والحاضر والمستقبل.
1: وعبر الحضارات السالفة، كما يرى روي بورتر، كان هناك طابع شامل تتسم به الحاجة إلى الفرار من سجن الحاضر ولتأمين الغذاء لا مندوحة للبشر عن التعلم من التجربة، وللحفاظ على التماسك الاجتماعي لابد لهم من توثيق الحاضر بالرجوع إلى التراث، كما ينبغي لهم أيضا أن يكونوا قادرين على استباق المستقبل والتحكم فيه.
0: غير أن فكرتي الزمان والتاريخ ليستا أصيلتين في فطرة الإنسان، فالأطفال الرضع حديثو الولادة يعيشون في الحاضر وحده، إذ أن الماضي منسي والمستقبل لا سبيل إلى تصوره. وقد أوضح جان بياجيه عالم النفس المعروف كيف أن الوعي بالتزامن والتعاقب هو استجابات يتعلمها الطفل في طفولته، كما أن الأفكار عن الزمان ليست عالمية أو موحدة.
1: فلكل من اللغات المختلفة والحضارة المتباينة طرائقها المتميزة تماما في تصوير الزمن. مثال ذلك لغة هنود أمريكا من قبائل الهوبي المسالمين، التي تفتقر افتقارا واضحا إلى الصيغ الزمنية للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا يعيشون في حاضر لغوي دائم.
0: ويرى روي بورتر بأن معاني الزمان تتحدد أساسا حسب حاجات الإنسان، وطبيعي أن ماهية الفصول تجربة تتباين. على سبيل المثال، عند الأوروبيين سكان المنطقة المعتدلة حيث الربيع والصيف والخريف والشتاء، عنها عند الإسكيمو الذين يعدون 5 فصول في السنة، أو عند قبائل النوير في جنوب الصحراء الأفريقية الذين يقسمون السنة إلى فصلين رئيسيين، فصل المطر وفصل الجفاف، أو عند الهنود الأمريكيين المعروفين باسم سكان منحدرات النهر الذين يشيرون في لغتهم إلى 6 فصول.
1: والحضارات التي تعيش وثيقة الصلة بالطبيعة تستخدم تلقائيا ظواهر الطبيعة بوصفها تقويما للآماد الطويلة من الزمان، والشهر هو بالطبع مقياس لدورة القمر، والسنة مقياس لدورة الشمس.
0: بيد أن الزمن باعتباره جوهرا وكينونة كما هو عند الشعراء والفنانين وكما هو عند الأطفال كذلك، ليس ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، فقد تفتت الزمن باعتباره وقتا وساعة وتقاويم، واندلع نثاره في هواء الروح، ونهض بالكائن جذوة أشبه بالمعجزة أو سرا يطارد اللحظة ويتعاطى دوخة الوجود كالنهر.
1: يقول الشاعر الألماني جوتا: قفي هذه اللحظة، فإن لم تستطيع الوقوف فلا أقل من أن تعودي.
0: ويختم الكاتب الروائي توماس وولف روايته ما وراء التل بقوله: ولا يزال يمر الزمن كما يمر النهر بفيضانه، وكما يفنى الرجال ولا يرجعون. إلهي العظيم، أنت وحدك الذي تعرف أن الأرض وأن الزمن وأن الحياة كلها أغرب من الأحلام.
1: وفي النهاية التي يضعها الروائي ديفيد معلوف لروايته حياة متخيلة، وهي رواية عن المنفى، يكتب ما يلي: إنه الصيف، إنه الربيع، وأنا سعيد إلى حد لا يقاس، إلى حد لا يحتمل. أنا في 3 من عمري، أنا في 60، أنا في 6، أنا هناك.

0: يقول أبو الطيب المتنبي: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن.
1: ويقول بشار بن برد: وما كنت إلا كالزمان إذا صحى صحوت وإن ماق الزمان أموق، أي إذا صار الزمان أحمقا صرت أحمقا مثله أو تحمقت.
0: وفي نص للشاعر أوكتافيو باث نقرأ ما يلي: معركة إيماءات عمياء، مجابهة خفية بين جسدين، وقد ارتمى فيها ضد الزمن الذي لا جسد له، كان يسقط من وجه إلى وجه ومن عام إلى عام حتى أول استهلال للولادة. تربة حياة، أرضا خارج الأرض، جسدا ضد الولادة، حيا من أجل الموت، ميتا من أجل الحياة.
1: وفي نص آخر يكتب أوكتافيو باث: لقد ولى زمن انتظار الزمن، زمن البارحة، زمن اليوم، زمن الغد، أمس هو اليوم، الغد هو اليوم، اليوم هو هنا، جاث عند قدمي ويحدق في.
0: ويعبر الروائي الألماني هيرمان هيسة عن حبه لبعض الشعراء والموسيقيين معلقا على أعمالهم قائلا: هذه الأعمال هي دائما أعمال متقنة، حتى لو أنها أصبحت منذ زمن بعيد لا تعبر عن مشاعرنا ومشاكلنا، فهي إبداعات متكاملة مستثناة من الزمن، وعلى الأقل هي ما زالت كذلك لأشخاص غير معدودين في هذا الزمن.
1: ومن شذرات كتاب اللادعة للبرتغالي فرناندو بيساوا نتخير ما يلي: دائما أحيا الحاضر، الماضي لم أعد أمتلكه، المستقبل لا أعرفه.
0: أما ديك الجن الحمصي فيقول: خذ من زمانك ما صفى، ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر مدة من أن يمحص بالغير، أي اقبل من زمانك بما يعطيه لك من صفاء العيش، واترك ما فيه من هم وغم، لأن عمرك قصير فلا تنقصه أكثر ببحثك عن المصائب والتعلق بها.
1: وفي دراسته لحظة الأبدية يرى سمير الحاج شاهين أن الفن هو تجلي الروح في المادة أثناء لحظة الأبدية. حين أجد أن ما كنته من قبل هو ما أنا إياه الآن، وما قد أصيره في المستقبل، والفنان هو كاهن الخيال الأبدي الذي يحول خبز التجربة اليومي إلى مقومات حياة خالدة، فبفضل الفنان تحل الروح في المادة.
0: وهكذا يعبر الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس: لكن الغد هو يوم جديد سيكون، الماضي كان من قبل وهو كائن اليوم، ما هو الآن سيكون إذن غدا، كما الآن كان الماضي بالأمس. وهو يدعو إلى التعلق بالآن الذي يغتص من خلاله المستقبل بكامله نحو الماضي.
1: إننا أشبه بكمان في يد الزمان يعزف على أوتارنا ما يشاء من ألحان، والحياة هي كما يقول جويس أيام عديدة، يوما تلو يوم، إننا نمشي عبر ذواتنا مقابلين لصوصا، أشباحا، عمالقة، عجائز، شبانا، زوجات، أرامل وأبناء عمومة، إنما مقابلين أنفسنا دائماً.

0: أصدقائنا، يقول المثل العربي: الوقت مبرد يقطع بلا صوت.
1: فليكن لنا زمننا الخاص، زمننا الشخصي، زمن القلب وزمن اللحظة الهادرة. وها هو الشاعر العابر رامبو يرى بأن الأبدية هي البحر مختلطا بالشمس.
0: إن الزمن بطيء بالنسبة إلى من ينتظر، وسريع جدا بالنسبة إلى من يخاف، وطويل جدا بالنسبة إلى من يتألم، وقصير جدا بالنسبة إلى من يفرح، ولكن بالنسبة إلى من يحب فالزمن هو الأبد.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم ورحمة الله، 6 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة.

0: الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة تقدر ب 16 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. مسارات التعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والاستثمار العقاري وتوسيع الشركات بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا، بحث معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع العقاري في تركيا. وركزت اللقاءات على استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها سلطنة عمان في القطاع العقاري وفي مقدمتها المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة والتعريف بالحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار إلى جانب الحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار وبحث مشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشروعات ونقل الخبرات في التطوير العقاري وتقنيات البناء الحديثة والتحول الرقمي. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل والتنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبدالله أبو سعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة، أكدت أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات لجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات في التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أشار إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 2,090,000,000 ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2026، وأوضحت الإحصاءات الصادرات عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 ريال عماني بنهاية أبريل 2026.
1: فائض تجاري يتجاوز 2,000,000,000 ريال عماني وحراك استثماري يعزز حضور مسقط في خارطة التجارة الدولية، أرقام جديدة كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية إبريل 2026 تعكس متانة الاقتصاد العماني وقدرته على المناورة في أسواق إقليمية ودولية شديدة التنافسية. المؤشرات الرسمية تظهر تسجيل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بلغ 2,090,000,000 ريال عماني. هذا الأداء المالي القوي جاء بدعم من صادرات سلعية إجمالية بلغت 7,600,000,000 ريال في مقابل واردات سلعية توقفت عند حدود 5,500,000,000 ريال عماني. وسجلت عائدات النفط والغاز 4,700,000,000 عماني متراجعة بنحو 7.5% نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، في حين حافظت الصادرات غير النفطية على مستويات متوازنة عند 2,100,000,000 ريال عماني. وتمثلت الطفرة الاقتصادية الأبرز في قفزة نشاط إعادة التصدير الذي نما بنسبة قياسية بلغت 66.8% مسجلا 770,000,000 ريال عماني. وفي خريطة التدفقات السلعية رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها كشريك تجاري أول لسلطنة عمان في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، ثلاثها كل من المملكة العربية السعودية والصين والهند كأبرز وجهات التبادل السلعي. تضع هذه المؤشرات الاقتصاد العماني أمام مرحلة جديدة من الحضور الاستراتيجي، فالنمو القياسي في قطاع إعادة التصدير يؤكد نجاح مسقط في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية إلى محرك مالي بديل قادر على امتصاص صدمات تراجع
0: قدر بحوالي 16

جلوكونات الكلورهيكسيدين في المنطقة الحرة بصلالة، ومصنع لتصنيع الشاش المغمور بالبارافين في محافظة شمال الباطنة. يأتي ذلك في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصناعات الطبية ودعم مستهدفات سلطنة عمان في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة. تم إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاقا أوسع أمام سلطنة عمان للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة. ساهم تدشين الرحلة المباشرة بين مسقط وطشقند التي أطلقها الطيران العماني في دعم الاقتصاد والسياحة والاستثمار والتبادل الثقافي بين سلطنة عمان وأوزبكستان. فمن خلال هذه الرحلة المباشرة سيتمكن رجال الأعمال والمستثمرين من التنقل بين البلدين وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالسفر، وهو ما يعزز فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، كما تدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين وتتيح للشركات العمانية والأوزبكية الوصول إلى أسواق جديدة. كما يسهم هذا الخط في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني من خلال تشجيع الزيارات المتبادلة وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي، بما يعزز التفاهم بين الشعبين الصديقين ويؤسس لعلاقات أكثر رسوخا واستدامة. وأخيرا في سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 94 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 69 دولارا و29 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة تقدر ب 16 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
3: حديث البيئة
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية منطقة الخليف لسلطنة عمان ولشبه الجزيرة العربية بأكملها بما تحمله من التنوع بمختلف في فصل الخريف، أيضا الاستقرار السياسي والعوامل الأخرى المشجعة لاهتمام بهذه المنطقة متوفرة منذ أكثر من 50 سنة في سلطنة عمان. فكل هذا البعد التاريخي والاجتماعي ساهم بأن تكون هذه المنطقة مهمة جدا لسلطنة عمان، لكنها ليست كذلك للعالم، فيوجد الكثير وعشرات الآلاف من الهكتارات حول العالم، ملايين الهكتارات حول العالم مثلها وأفضل منها، سواء كانت في الأمازون أو في غابات أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غابات أفريقيا أو في الغابات الآسيوية أو حتى في الغابات الأوروبية. لذلك اهتمام بهذه المنطقة واجب الدولة كسلطنة عمان والمجتمعات المحلية المستفيدة من هذه النظم البيئية والباحثين بشكل رئيسي في سلطنة عمان بالمقام الأول. ومن أهم عناصر التنوع الحيوي في هذه المنطقة هو النباتات. هذه الخضرة التي نراها ليست كلها نوع واحد، هناك أشجار قديمة بقيت واقفة طوال السنة، وهناك شجيرات تتحمل الجفاف ثم تنتعش بالرذاذ، وهناك أعشاب حولية تظهر سريعا ثم تختفي بعد الموسم، وهناك نباتات تعيش في الشقوق الرطبة وأخرى قرب الجداول وأخرى على المنحدرات التي يلامسها الضباب كل صباح. في ظفار النبات لا يعتمد على المطر وحده، بل يعتمد على الرذاذ والضباب. الضباب ليس مجرد غيمة منخفضة تحجب الرؤية، هو ماء دقيق جدا يتحرك في الهواء، عندما يلامس أوراق الأشجار والصخور يتحول إلى قطرات صغيرة تنزل ببطء على التربة. لهذا تستطيع بعض النباتات أن تستفيد من الخريف حتى ولو لم تهطل أمطار غزيرة. لذلك عندما تهطل الأمطار 2-3 أيام 4 أيام 5 أيام في بداية موسم الخريف، ثم يستمر الموسم بالرطوبة مالته وبالضباب وبالدفء، تبدأ تنتعش الطبيعة مجددا ويظهر حدث الإنبات ويحدث تحول الأخضر. ومن أجمل الأشجار المرتبطة بمنطقة ظفار شجرة صغوت، يعني ترمناليا دوفاريكا. هذه الشجرة تنمو في جنوب الجزيرة العربية فقط، سواء كانت في سلطنة عمان أو في الجمهورية اليمنية، وهذه الشجرة تشكل الجزء الأكبر من مساحة الغابات الشجرية في محافظة ظفار. شجرة لها مواصفات خارقة، ليست شجرة ضخمة جدا تصل إلى 12 متر، وهذه الضخامة أعتقد بسبب الظروف المناخية في محافظة ظفار، لأنه أيضا الرياح تفرض طول معين، الغذاء يفرض طول معين، الغابة ذاتها الموجودة في محافظة ظفار تفرض أطوال معينة على هذه الأشجار، ومن يزيد يموت. لذلك هذه الأطوال لو كانت صغات موجودة في الهند مثل شقيقتها لكانت وصلت إلى 20 متر أو 25 متر أو 30 متر، لكن بحكم أن هي موجودة في محافظة ظفار تكيفت على هذه الظروف الموجودة وعلى قلة الأمطار الموجودة وعلى مستوى المطر، فيصل طولها في أفضل الأحوال إلى 12 متر، وهي الأكثر انتشارا في المناطق الجبلية. في الموسم الرطب تبدأ أوراقها أكثر حيوية وتبدأ بأكثر اخضرار، ويعني لونها فاتح، وهي من الأشجار كما ذكرنا المهمة جدا رعويا، وأيضا من الأشجار التي يحدث لها تغيرات في فصل الصيف. أحيانا يقال محليا كولوت، أي انقلبت، ففي فصل الصيف أحيانا عندما يشتد المطر تتحول هذه الشجرة إلى اللون الأخضر، وسبحان الله تكون مصدر رعي، تستخدم منها جثرير، يتم قطع الأوراق منها، يطعمها للمواشي، يطعمها للإبل. لكن عندما يدخل الخريف يعني لا تكون بهذا الشكل الأخضر، تحافظ على اللون الأسود ويختفي منها الورق بعض أعدادها. هذا العمل مش جماعي وإنما على حسب الشجرة ذاتها، فلها أيضا خصوصية في هذا الأمر. ومن الأشياء الطريفة والغريبة، الموسم الماضي أو قبل الماضي أغلب الأشجار، يعني 24 أو 25 أغلب الأشجار في فصل الخريف عملت الزهار في بداية الموسم. هل هذا بسبب التغيرات المناخية؟ هل في تغيرات في درجات الحرارة؟ لكن أغلب الأشجار التي فحصناها في ولاية طلقوت وفي ولاية صلالة عملت أزهار بشكل جميل جدا، وربما كانت مساهمة أيضا لحدوث الاستفادة من العسل قبل فصل الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Jamma Jamma.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم، وطبعا في الحلقات السابقة تكلمنا عن عدة مجالات من تاريخ مجان، من بينها تطور التجارة في مجان، تطور الملاحة، تطور الزراعة، تطور النظام السياسي والنظام العسكري، وتكلمنا أيضا عن التسلسل الحضاري لمجان. في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث عن الصناعات القديمة في مجان، وطبعا الصناعات متنوعة ومختلفة، منها صناعة الفخار، صناعة النحاس، صناعة السفن وغيرها، صناعات متنوعة وكثيرة جدا. ونبدأ اليوم بالحديث عن صناعة الفخار. طبعا إنتاج الفخار في مجان بدأ منذ بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا صناعة الفخار قد تكون في المنطقة سابقة لهذا الفترة، في حضارة بلاد الرافدين وغيرها، طبعا قد تكون سابقة صناعة الفخار معهم، متقدمة عن مجان، لأن أيضا كانت أنواع من الفخار كان موجود ومشهور في بلاد الرافدين وغيرها منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة اللي هي نهاية العصر البرونزي أو بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا 3200 قبل الميلاد، هي فترة تتزامن مع تغيرات هامة في أنظمة التقنية المحلية. طبعا هذه الفترة معظم الانتاج اللي موجود في مجان وتطورها وعلاقاتها الخارجية بدأ في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا صناعة النحاس وغيرها بدأت تظهر في نفس الفترة، وربما بسبب انتقال تقنيات معينة من في استخدامات النار في الإقليم الهند وغيرها. وبالمعايير الكمية فإن إنتاجية الفخار في العصر البرونزي استمرت ضئيلة حتى الألف الثالث قبل الميلاد، إنتاج الفخار في عمان ظهر في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وحتى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لكن هذا الإنتاج يعتبر إنتاج كميات قليلة مقارنة بالإنتاج الضخم اللي كان موجود في بلاد الرافدين ووادي السند وجنوب شرق إيران وبلوشستان. واستمر الفخار كسلعة ذات قيمة تجارية، حيث كان يستورد العديد من الأقاليم المجانية لاستخدامه في طقوس الدفن الجنائزية. كان الفخار يستورد من المناطق القريبة اللي هي طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس وغيرها، ويستخدم في الطقوس اللي هي طقوس الدفن الجنائزية. والفخار المطلي الذي يمثله طراز بلاد ما بين الرافدين والمعروف باسم العبيد، طبعا هذا فخار العبيد معروف، هو فترة من الفترات اللي هي من الألف السادس قبل الميلاد وحتى نهاية تقريبا الألف الخامس أو حتى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، كان نوع من الفخار طبعا يسمى فخار العبيد، يعود إلى منطقة تسمى العبيد في العراق، وأصبح هو المشهور في المنطقة. وجدت له آثار من هذا الفخار في شبه الجزيرة العربية. وجد هذا الفخار اللي هو فخار فترة العبيد، وجد في العديد من المواقع الساحلية المجانية المؤرخة للألف السادس قبل الميلاد. هذا النحاس اللي يعود لفترة العبيد وجد في مجان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، فترة قديمة جدا. وطبعا هذا يدل على التبادل الحضاري بين مجان وبين المناطق القريبة منها، غير أن هذه الفخاريات لم تلعب دورا في نشوء صناعة محلية للفخار. طبعا صناعة محلية للفخار بدأت نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، حيث طبعا خلال هذه الفترة نهاية الألف الرابع قبل الميلاد انبثق نظام جديد لاستغلال المصادر الأقليمية وتطوير الزراعة، أو خاصة زراعة الواحات. يعني عمان كانت تستورد، مجان كانت تستورد الفخار منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وخاصة نوع فخار يسمى فخار العبيد. طبعا فترة العبيد اللي هي الألف السادس قبل الميلاد إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، بعد هذه الفترة تسمى فترة جمدة نصر اللي هي بدأت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وأيضا جمدة نصر أيضا موقع في بلاد الرافدين. طبعا أقدم الفخاريات يعني من الصناعة المجانية المحلية يعني اكتشفت في موقع هيلي وأرخت للألف الثالث قبل الميلاد. يعني أقدم النحاس اللي اكتشف في مجان اكتشف في هيلي ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، وتأثرت هذه الأنماط الفخارية المحلية بنماذج من المنطقة، يعني المنطقة أيضا سواء كانت المنطقة الهندية وغيرها، خاصة من كينج مكران في باكستان. يعني من مواقع معينة وجد أن الآثار الفخار اللي موجودة في مجان تشابه للمواقع الآثار اللي موجودة في موقع مكران في باكستان، ولم يختصر ذلك التأثير على الزخارف، إنما امتد ليشمل نوعية العينة ونعومتها ولونها. يعني الزخارف اللي موجودة في الفخار، وأيضا حتى نوعية العينة أو العجينة اللي كانت يعني تستخدم في صنع الفخار كانت مشابهة للنوعية اللي كانت موجودة في المنطقة بالكامل. فضلا عن الأشكال التي تتشابه أيضا، يعني الأشكال الأنواع الرسومات اللي موجودة في الفخار وجد أنها أيضا تتشابه مع الرسومات اللي موجودة في فخار اللي موجود في المنطقة. ولهذا بالإمكان القول أن هذه الأواني المجانية تختلف بشكل واضح عن نظيراتها في وادي الرافدين. يعني تختلف يعني الأشكال اللي موجودة في مجان عن الأشكال اللي كانت موجودة في بلاد الرافدين بالذات. يعني والاختلاف بين المجان يعني الفخار اللي كان موجود في مجان والفخار اللي موجود في بلاد الرافدين أكد أن هذه الصناعة يعني هي صناعة محلية، بما في ذلك يعني مناطقها الداخلية خلال هذه الفترة، رغم أن الأخيرة انتشرت في مجان. يعني النحاس اللي كان موجود في مجان في بلاد الرافدين كان موجود في مجان في تلك الفترة، لكن نوعية النحاس اللي كان موجود في مجان له نمط معين وأشكال معينة من الرسومات مختلفة. ويعتبر العصر البرونزي المبكر نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث ترافق ذلك بالزيادة المضطردة لتقنيات متنوعة تستخدم نظام الدولاب العجلة، كما يشمل ذلك تصنيع نماذج بسيطة مثل الأكواب. يعني كانت طريقة الصناعة بدأت تتغير، صناعة الفخار في المنطقة. وتحليل فخاريات العصر البرونزي في مجان يوضح تطورا في تقاليد حرفية متخصصة ذات علاقة وثيقة بمنطقة الهند. يعني الفخار اللي عثر عليه في مجان في تلك الفترة كان أقرب للفخار الموجود في الهند وفي إيران عن الفخار الموجود في بلاد الرافدين. وإنتاج الفخار المجاني قد بدأ حول مجموعتين من الزخارف، فالمجموعة الأولى تنتج فخاريات محلية عند الجانب الغربي لسفوح الجبال العمانية، وتنحصر حول واحة أو مجموعة من الواحات المجاورة. أما المجموعة الثانية فتشمل الخزفيين الذين يصنعون الفخار الجنائزي، وإنتاجهم يتوزع حول كافة أنحاء مجان وربما خارجها. وتشير التحليلات العلمية إلى وجود هذا النمط الفخاري في مقابر جزيرة البحرين في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. يعني أيضا الفخار اللي وجد في مجان أيضا وجد في مناطق أخرى قريبة من مجان. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة الفخار وتطورها في مجان خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، للحديث عن صناعات أخرى من مجان. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي

نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. مساكم الله بالخير مرة أخرى، وأن تكونوا في أحسن وأجمل حال. معكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم مع الزميل المخرج محمد الشبيبي. راح نقضي مع بعض تقريبا ساعة من الآن نتكلم ونستكشف فيها هذا العالم التقني الجديد.

يعني انت مو على كيفك. اذا انت تبي تكون من منظومة العالم مع الناس، عرفت كيف، انت مجبور. يعني ابيت ولا ما ابيت كلها خلاص، يعني لازم اللي هي يعني التكنولوجيا المزعجة هذه المتجددة بشكل سريع، خاصة في ال5 سنوات الماضية، يعني لازم الناس تلحق عليها على أساس أن هي تظل ماشية مع الركب مثل ما يقولون. الحلقة الماضية مستمعينا الأحبة، أنا والزميل محمد الشبيبي في حلقتنا قلنا عن أو تكلمنا واستكشفنا مصطلح جديد يعني اسمه economy attention economy أو اقتصاد الانتباه. يعني احنا دائما نكتب نسمع اقتصاد مالي، اقتصاد رقمي، اقتصادات زراعية، اقتصادات وايد أنواع وأشكال، لكن اقتصاد الانتباه attention economy. بس كذا تذكير على السريع، الاقتصاد الانتباه أو اقتصاد الانتباه هو النظام الذي تعتمده شركات التقنية الكبرى. مبدأه بسيط ولكنه صادم. المنتج أو خلينا نقول المنتج الحقيقي لهذه الشركات ليس التطبيق. في ناس على بالها أن الشركات تنتج تطبيقات، لكن هو في الحقيقة هي يعني المنتج الحقيقي مالها هو انتباهك أنت، تركيزك أنت، هو السلعة التي تباع للمعلنين. قبل أيام التلفزيون والإذاعة بس لما كان يعني هذا هو يعني الإعلام المعروف أو هذه هي الطرق الإعلامية المعروفة اللي من خلالها يتم الوصول إلى الناس، كان هم يدورون الساعات اللي أكثر مشاهدة مثلا في التلفاز، إذا كان مسلسل، إذا كان فيلم، إذا كان برنامج قوي وناجح، ديك الساعة هم يحطون إعلاناتهم، لكن إعلاناتهم مثل ما يقولون عنها one way، رايحة بس مو رادة. يعني أنت حققوا المشاهدة ولا ما حققوا، هو يعني يشوف النتيجة على أرض الواقع يقدر يحسبها بعدين. لكن اليوم يعني ولما نقول disruptive technology مستمعين الأحبة ونتكلم عن التكنولوجيا المزعجة، القصد منها أن اليوم هم حلوا هذه المشكلة وصاروا يعني يقصدون الشخص بذاته، كل شخص بروحه، يعرفون تركيزه، يعرفون متى يشوف تليفونه، يعرفون متى يدخل على التطبيقات اللي هو يحبها، يعرفون عنه كل شيء. وبالتالي هذا الوقت هما اللي بيعونه للمعلنين، عرفت؟ يعني هم هذا الوقت اللي بيعونه للمعلنين، ولما يبيعونه للمعلنين بعد مو بس يبيعونه وينتظرون النتيجة على أرض الواقع، لا، تيهم التغذية الراجعة. هو شاف إعلانك وبس، هو شاف إعلانك وتفاعل مع الإعلان، لا، هو شاف الإعلان وتفاعل وسجل ودخل ورسله حق أصحابه وأصدقاء أو سوى سكرين شوت وسوى كذا وعمل كذا وعمل كذا. هي الفكرة كلها أنك أنت اليوم كل اللي أنت قاعد تسويه يعني صار يعني انتباهك، تركيزك، حركاتك هم عارفينه. وبالتالي هي هذه، هذا هو اقتصاد الانتباه يسمونه attention economy، اقتصاد الانتباه. والجميل مستمعين الأحبة طبعا في حلقتنا الماضية هو تفاعلكم الرائع حقيقة، يعني ونشكر الأستاذ سباع الرشيدي على يعني كذا كلام جميل أرسله حقنا على الواتساب. ومن ضمن الكلام أنا يعني باخذ بس الجملة الأخيرة، يقول لكم الغياب المؤقت عن الشاشة هو الحضور الكامل للحياة. لاحظ مستمع العزيز، الغياب المؤقت عن الشاشة، يعني أنت لما تترك تليفونك وتترك شاشة كمبيوترك وتبعد عن تلفزيونك، معناته أن أنت حضرت حضور كامل للحياة، بينك أنت وبين حياتك الحقيقية مش الافتراضية، حياتك الحقيقية. إذن الغياب المؤقت عن الشاشة هو الحضور الكامل للحياة. اليوم مستمعينا الأحبة عندنا موضوع جديد، وراح نبتدي كما كالعادة يعني بخبر تقني أو بخبر يعني تكنولوجي، وبعدين ندخل في موضوع الحلقة الرئيسي. اليوم احنا حلقتنا راح تكون مستمعينا الأحبة يعني عن شيء احنا نكمل فيه طبعا.

مسيرة الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وهو الخبر الجديد اللي أعلنت عنه شركة شات جي بي تي، إن أهما يعني شركة أوبن إي آي، إن أهما يعني كانوا في صدد طرح نسختهم الجديدة، ولكن اللي صار إن الحكومة الأمريكية وقفتها للفحص شهر كامل. طيب راح نتكلم عن هذا التحديث وليش الحكومة الأمريكية وقفتها قبل لا يطلع مثل ما سوت مع كلود قبل فترة. راح ندخل ونشوف يعني شنو صار في الشات جي بي تي الجديد وإيش اللي موجود فيه وليش الحكومة الأمريكية أصلا كانت يعني خايفة منه. إذن مستمعين الأحبة، برنامجنا راح يكون معاكم وعلى الهواء مباشرة. للتواصل معنا عندنا رقم التليفون المباشر اللي حاب يتواصل على 24692666، واللي حاب يتواصل معنا من خلال رسائل الواتساب سواء كانت صوتية أو مكتوبة احنا نرحب فيه على 7844-20-10 72 44 20 10 ومساءكم تقني.

0: قبل لا ندخل في موضوع الليلة مستمعينا الأحبة، سوف نقف وقفة مع خبر خاص عن عالم بنوك الطاقة، احنا نسميها الباور بانكس. هذا العالم الذي تطور بشكل لافت حتى أصبح لكل حاجة نوع خاص من البطاريات، نوع خاص من الباور بانكس وتقنيتها الخاصة. الخبر الجديد مستمعين الأحبة من شركة شاومي الصينية التي أنتجت يعني باور بانك سمتها ألترا ثين ماجنتيك. ألترا ثين يعني شديد النحافة، على قولت إخواننا المصريين رفيع قوي، رفيع أيوة زين، فهو يعني ألترا ثين. طيب أطلقت شركة شاومي هذا الشهر يعني بنك طاقة، أو خلينا نقول يعني جهاز خاص باور بانك يعيد تعريف ما يعنيه كلمة رفيع. 6 مليمتر فقط هو السمك، أقل من قلم رصاص، و98 جرام وزنه فقط. يعتمد على بطارية من نوع جديد اسمها سيليكون كاربون. طيب سيليكون كاربون باتري، يعني هذه تقنية جديدة ترى، حطوا بالكم احنا متعودين على بطاريات الليثيوم، الحين صار عندنا سيليكون كاربون التي تمنح كثافة طاقة أعلى بكثير من بطارية الليثيوم التقليدية. سعتها اللي أنتجتها شركة شاومي 5000 ملي أمبير. طبعا هو يلصق أو يتشبث بالهاتف بشكل مغناطيسي بدون كوابل، يعني بالشحن اللاسلكي، إذا تليفونك يشحن لاسلكي تحطه يلصق وخلاص يبدي يشحن. طيب فأنتوا لما تشوفون أنه هو سميك يعني نحيف جدا و98 جرام بس، بالتالي يعني لما تلصقه أنت مع التليفون أو يلصق بالتليفون راح تلاحظه أنه ما يثقل عليه، أو يكون يعني هاندي مثل ما يقولون عنه، سهل الحمل، تشيله بإيدك عادي. إنزين هذا الخبر احنا شنو اللي ناخذه منه مستمعينا الأحبة؟ طبعا اول معلومة ناخذها انه يعني بدا السيليكون كاربون يدخل في البطاريات او تصنيع البطاريات يصير بتقنية جديدة اللي هي يسمونها السيليكون كاربون. والسيليكون كاربون مستمعينا الأحبة ليس اختراعا من لا شيء، بل هو الجيل الرابع من مسيرة او من مسيرة تطور امتدت لأربعة عقود 40 سنة. خلونا نفهم هذه الرحلة، يعني لما نرجع نحن حق حقبة الثمانينات كانت البطاريات على أجهزة الراديو، الكاميرات، المسجلات، صح؟ وكانت يعني التقنية المستخدمة في هذا النوع من البطاريات يسمونها نيكل كادميوم. طيب نيكل كادميوم أو الكادميوم هي التقنية اللي كانت تستخدم في هذه الفترة. زين بعدين جاءت فترة التسعينات ولاحظنا أنه يعني صار الهيدريد المعدني وهو يعني التقنية أو المادة الأساسية المستخدمة في البطاريات، فصار نيكل هيدريد، نيكل هيدريد، هذا في التسعينات. ومن 91 إلى الآن طبعا البطاريات اللي ظلت موجودة هي المادة الأساسية اللي موجودة فيها هي مادة الجرافيت، ويسمونها ليثيوم ايون جرافيت. طيب فهي كل الأجهزة اللي انتم تستخدمونها من سنة 91 إلى الآن تستخدم بطاريات الليثيوم مستمعين الأحبة. الحاضر عاد شغلة جديدة الحين في سنة 2024 طلعت اللي هي المادة السيليكون زائد الكربون، فالتقنية يسمونها سيليكون كربون SIC. فأنت لما تروح عند البطاريات إذا شفت LI آيون تعرفها أن هي ليثيوم، إذا شفت مكتوب SIC نعرفها أن هي سيليكون كاربون، وهي من الأنواع الجديدة. المتوقع عاد بعد يعني على 2028 راح تكون سوليد ستيت، الحالة الصلبة توصل فيها البطاريات. انزين وهي راح تستخدم طبعا على مستوى السيارات الكهربائية المستقبلية، وراح تتكون من مواد صلبة بلا سوائل تماما يعني. فهي هذه يعني الرحلة الحين، اول شيء في البداية كذا نعطيكم فكرة عن البطاريات اللي احنا نستخدمها. فهم احنا السؤال يسأل نفسه ليش استبدلوا يعني مادة الجرافيت اللي هي الليثيوم ايون جرافيت بالسيليكون كاربون، وليش السيليكون افضل من الجرافيت. يقول لكم الجرافيت هي المادة المستخدمة في بطاريات الليثيوم التقليدية، يتشبع بعدد محدود من ايونات الليثيوم، السيليكون يستوعب اكثر بعشرة اضعاف يعني من المادة العادية اللي هي الجرافيت. طيب، لكن المشكلة ان السيليكون يقول لكم ينتفخ اثناء الشحن ويتشقق مع الوقت. الحل لما هم حصلوا انهم يدمجون الكربون مع السيليكون، وهذا هو اللي حل المشكلة، بحيث ان الكربون صار يستوعب يقول لكم هذا التمدد ويحافظ على بيئة البطارية بدون ما تخترب. طيب، النتيجة كانت كثافة طاقة اعلى ب 10 الى 25% مع نفس حجم البطارية. يعني انت زدتها 25% لكن حجم البطارية صار مثل ما هو. طيب، هل راح تظهر بطاريات متعددة الاستخدام وخفيفة الوزن اللي تستخدم طبعا السيليكون كاربون؟ نقول نعم، والتوقيت راح يكون إن شاء الله بإذن الله قريب جدا، حيث أن بطاريات السيليكون كاربون أصبحت معيارا في السيارات الكهربائية الصينية والكورية والإلكترونيات المتميزة، مع توقع انتشار عالمي أوسع ما بين 2026 و2028، مع انخفاض يقول لكم حتى تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى من 20 إلى 30%. ما هي التوقعات يعني خلال 3-5 سنوات القادمة؟ يقول لكم ممكن تحصل بنك طاقة، يعني باور بنك، جهاز باور بنك، بنك طاقة صغير بسعة 30,000 ملي أمبير بحجم تليفونك. طيب، يشحن السيارة، يسوي لها يعني تعرف، مش قصد شحن بطارية سيارة، لا، القصد منه انه هو يعطي ستارت جمب او جمب ستارت يسمونه، لما سيارتك تفضي بطاريتها تقدر تشغل من هذا الجهاز الصغير لكبر التليفون او نصف حتى حجم التليفون، انه يشغل لك السيارة، يشحن لك التليفونات، اللابتوبات، وهو يشحن نفسه ايضا بالطاقة الشمسية بساعتين. طيب، وزنه يقل عن 400 جرام. كل هذا أصبح في متناول التقنية الحالية. والجيل الخامس اللي متوقعينه يظهر في 2028 هو طبعا السوليد ستيت. إذن يعني نحن الحين كباور بانكس، اللي يبي يشتري باور بانك ويبي شيء جديد من الآخر يروح على السيليكون كاربون، ما يروح حق بطارية الجرافيت أو الليثيوم أيون بجرافيت. طيب، والعلامة مالها السيليكون كاربون اللي هي SIC. طيب، يعني لو يجينا نشوف الاستخدامات بشكل عام لأنواع البطاريات اللي ممكن واحد يستخدمها، راح يلاحظ أن في مثلا بطاريات صغيرة، يا تحطها في الجيب يا في شنطة اللابتوب، يعني تشيلها وين ما تروح معاك، واستخدام يومي يعني يتناسب مع حقيبة المرأة، جيب الرجل، خفيف غير مزعج. طيب، يشحن الهاتف مرة أو مرتين. عندك النوع الثاني اللي هو يشحن التليفون من 3 إلى 5 مرات ويدعم أكثر من جهاز في وقت واحد، وهذا يعني عملي راح يكون للسفر، يعني مثل الأنكر 737 واللي قبل هذاك الصغير، هذاك الشاومي طبعا الألتراثن اللي تونا تكلمنا عنه. طيب، النوع الثالث اللي هو ممكن يسوي جمب ستارتر حق السيارات، وطبعا هذا مو عشان بس يشحن التليفونات، هو يشحن التليفون عادي، بل لإنقاذ سيارتك إذا فرغت بطارية سيارتك من مكان بعيد، وهذا الباور بانك يشغلها بشكل طبعا مباشر. ومن من النوعيات القوية اللي هو NOCO، يعني نوكو بوست يسمونه. طيب، الحين عندك النوع الرابع واللي هي محطة الطاقة المحمولة، اللي هي تتجاوز الهاتف بكثير، ممكن تشغل مراوح، أجهزة طبية، شاشات، وحتى ثلاجات صغيرة، هي مثالية للمخيمات، مثل براند اسمه جاكري. طبعا حتى أنكر عندهم جاكري، بعد واحدة من البراندات القوية، اللي هي ممكن يعني تكون فيها منافذ الاي سي للكهرباء المنزلية زايد الدي سي واليو اس بي وشحن شمسي، وتشحن عمرها بروحها بشكل يعني شمسي. طيب، عندنا النوع الخامس اللي هو متخصص يعني مصمم حق المهنيين، يشحن اللابتوب، التليفون والساعة في وقت واحد كله مع بعض. عندك اليو اس بي سي اللي هو يسمونها باور ديليفري. أبيكم تاخذون هذا العنوان مستمعين الأحبة لما نتكلم عن الباور ديليفري، يو اس بي سي باور ديليفري، لأن بعدين بناخذه أو بنيله في في في موضوع معين، لأن هذا حق اختصار يسمونه بي دي. الباور ديليفري يعني يوم تشوف على البطارية مكتوب كلمة بي دي هي اختصار لكلمة باور ديليفري، وعاد حقها إصدارات، مثلا الإصدار الأخير PD 3.1. الحين ليش أنا أقول لك هذا الكلام؟ لأن أنت ممكن يكون عندك لابتوب، جهاز لوحي، درون، يعني شغلات أنت تستخدمها وتبي البطارية أو المنفذ يكون يعني متطابق معاها، فهني يقول لك المنفذ أو هي تشتغل بمنفذ أو بتقنية الـ PD 3.1، PD أوكي، واللي هي Power Delivery، وعادة ما يكون Type C. فحتى اللابتوبات لما تبي تشتري لابتوب جديد، إذا أنت يعني تبي يدعم أكبر قدر ممكن من الشواحن اللي موجودة، فلما تشوف أنه مكتوب عليه PD مثلا 3.1 تعرف أنه هو عن طريق يعني يد بطاريات العادية ممكن تشحن، في بطاريات تنباع في الأسواق ممكن أن هي تشحن هذا النوع من اللابتوب اللي أنت تستخدمه. طيب، وعندك المعيار المخصص لأجهزة الأبل اللي يسمونه ماج سيف. طيب، هذا نظام مغناطيسي دقيق مدمج في هواتف في الأبل، يقول لكم حين توضع ملحقاته أو ملحقات موثقة بها تتعرف عليها فورا أو تبدأ الشحن اللاسلكي، يعني حتى 15 واط يعني مثلا، بس هو حق يعني الميك سيف، يعني إذا أنت عندك جهاز أبل تعرف أنه هو أجهزة الأبل تبي بطارية فيها تقنية الميك سيف، هذه اللي تشحنها بشكل سريع وبشكل جدا متطابق معها. إذا كانت البطارية ما من هذا النوع أو ما يعني فيها تقنية الميك سيف المخصص لأجهزة أبل، ممكن يعني تشغل أو تشحن ولكن راح يكون الشحن بطيء. عشان كذا ممكن تشوف أنت في بعض السيارات أنك أنت لما تحط التليفون يشحن بس مو سريع، لكن تحط مثلا تليفونات ثانية من نوعيات أو ماركات ثانية تلاقي تشحن بشكل أسرع. طبعا ليش؟ لأن هي شركة أبل كذا حددت، مش يونيفرسال يعني طريقتها أو طبيعتها في التعامل مع الأجهزة، بأجهزة تخصها هي، فعشان كذا يسمونه يعني حق اختصار بعد يعني ميد فور ايفون، وهذه يعني ام اف اي. هذا كل اختصارات اليوم، ها يعني لما تشوف ام اف اي معناته ميد فور ايفون، شفت ام اف اي، فلما تعرف ان يعني هذا البطاريه ام اف اي تعرف ان فيها ميج سيف، وبالتالي تقدر تدعم شحن الايفون مالك بشكل لاسلكي وسريع في نفس الوقت، مثل سالفة الـ PD 3.1 تون اللي تكلمنا عنها، واللي هي حق أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثلا. الحين في شغلة مستمعينا احنا حابين شوية نوقف عندها، لأن البطاريات حالها حال الأجهزة الأخرى، إذا ما أخذناها وانتقيناها بشكل صحيح ممكن تشكل خطر علينا وعلى حياتنا وحياة الأفراد اللي يستخدمونها وحياة الناس بشكل عام. لأن هذه قصة حقيقية، يعني إن في سيدة أمريكية كانت تشحن هاتفها ببنك يعني بباور بانك، وهذا الباور بانك يعني مش براند، وكانت حاطتها على حضنها، انفجر الباور بانك فجأة وتعرضت هي للحروق والله يرحمها توفت يعني. طيب، في الطيارات لو تلاحظون وايد يركزون على هذه النقطة، فأنت يعني لا تتشيطر وتقول أنا بحط والله يعني بشيله معاي. إذا كان الباور بانك اللي عندك مو صح فأنت حط بالك من هذه النقطة. راح نكمل الموضوع بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل مستمعينا الأحبة.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحران.
2: تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأخطار يعني اللي ممكن يعني تسببها الباور بانكس، وخاصة يعني لما تكون مو أصلية وغير معروفة ومجهولة، وراح نذكر الأسباب. ولكن يعني هذه حوادث حقيقية، وخاصة يعني على مستوى الطائرات بسبب بنوك الطاقة في رحلة كانت في 2025 إير بوسان. اشتعلت الطائرة بعد احتراق بنك طاقة، يعني باور بنك في حقيبة الأمتعة الخاصة فيها. رحلة باتيك إير في فبراير بعد هم 2025، بس هذا الحمد لله الطيارة لحقوا عليها. امتلأت مقصورة الركاب بالدخان بسبب بنك باور بنك كان موجود يعني في واحدة من الشنط اللي في الطيارة، يعني في الأمتعة العلوية، وهذا طبعا أحد أسباب منع وضع بنوك الطاقة في حقائب الشحن في الطائرات. طيب ليش البطاريات المجهولة أو غير معروفة أو رخيصة الثمن خطيرة؟ ليش هي خطيرة مستمعي العزيز؟ عندك 3 أسباب علمية. أول شيء شغلة يسمونها thermal runway، يعني حالة الاحترار المتصاعد اللي تصيب هذا النوع من البطاريات لا يمكن إيقافه، وقد تؤدي لعملية الاشتعال، والنيران الناتجة عن هذا النوع من الاشتعال صعب أنك أنت تطفيه. طيب عندك غياب نظام إدارة البطارية BMS، يعني Battery Management System. هذه يعني دائما تكون في شرائح تنظم العملية مثل السيارات، يعني احنا بلغتنا العامية حتى يسمونها بوية، صح محمد؟ بوية لا اللي تتحكم بالحرارة، ايوه انزين. فهي يعني هذا النوع من الأجهزة اللي هو مسؤول عن تنظيم إدارة البطارية. البطاريات المعتمدة تملك دائرة ذكية تمنح الشحن الزائد، ويعني تمنع الشحن الزائد، يعني ما تخلي يروح أوفرلود. طيب وتراقب الحرارة. المقلدة، البطاريات المقلدة لا تملكها. طيب خلايا البطاريات قد تكون رديئة في الـ في الـ في الـ في الماركات التعبانة أو الغير معروفة. المقلدون يستخدمون خلايا مرفوضة من المصانع الكبرى أصلا، يعني هي أصلا خلايا هذه المصنعة منها البطارية أصلا مرمية، ويعني غير يعني صحية لأنها يشتغلوا عليها مرة ثانية. فالمقلدون يستخدمون خلايا أصلا مرفوضة من المصانع الكبرى تباع بأسعار زهيدة لأنها فاشلة في اختبارات الجودة. طيب فكيف تتجنب الخطر مستمعي العزيز؟ لما تشتري اشتري فقط من متاجر معتمدة، يعني لا تشتري من واحد على الشارع، لا تشتري من محلات ما تعرفها إذا كانت يعني تجيب لك الأشياء من أماكن معتمدة ولا لا. اشتري من متاجر معتمدة، ابحث عن شهادات اللي هي الأمنية مثلا CE UL FCC. طبعا شوف هذه الشهادات كلها تكون موجودة أصلا على العبوة مال البطارية نفسها. ليش؟ لأن هذه الشهادات أصلا يعني الشركات هذه تتعب على أساس أن هي تحصل على هذه الشهادات، وعشان تحصل على هذه الشهادات لازم تخضع لرقابة المدققين من هذه الأماكن. طيب عشان تمنح هذا اللوجو أو هذا الشعار يكون على منتجها. طيب السعر الرخيص جدا علامة خطر، ابتعد عن المنتجات بلا اسم تجاري واضح، تحقق من وزن الباور بانك المقلد دائما يكون خفيف بشكل مريب عن الأصلي. أخذ ماركات معروفة، يعني الحين الماركات المعروفة أنكر، بيسس، شاومي، جاكري، نوكو، هذه كلها ماركات معروفة، خذ من عندها. واليوم اللي انت عندك يعني محركات البحث، محركات الذكاء الاصطناعي تقدر تساعدك لما تبي تختار هذا النوعية من الأجهزة. دائما الأجهزة المقلدة في بعض الأحيان، خاصة في أجهزة تستخدم مثلا هذه يعني مثل البطاريات، يعني بالفعل إذا ما كانت فيها BMS يعني نظام إدارة البطارية وما فيها ثيرمال رانوي، فهذا الموضوع جدا مهم، لأنه يعرضك أنت ويعرض أهلك. وأنت اليوم شايف بدون لا تكون شغالة أصلا في هذا الجو، لو نسيتها في السيارة أنت شو بيصير وياك؟ تخيل يعني مستمعي العزيز. طيب، فتجنبوا الأجهزة الغير موثوقة والغير أصلية والغير معتمدة. طيب، حياكم الله مستمعينا الأحبة في برنامجكم المستكشف الرقمي. طيب، الحين راح ننتقل حق الموضوع الثاني. تخيل معي هذا المشهد مستمعي العزيز، شركة عملاقة تطلق منتج جديد، لكن الحكومة تتدخل وتقول انتظر نحتاج ان نفحصه اول. شنو اللي صار؟ ماذا حدث في يونيو 2026 اللي هو الشهر الماضي قبل اسبوعين، مع اقوى نموذج ذكاء اصطناعي صدر حتى اليوم؟ حلقة الليلة مستمعين الاحبة راح نركز على نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى ChatGPT بالاصدار 5.6، وعن سؤال اعمق: حين يصبح الذكاء الاصطناعي بهذه القوة، من يتحكم فيه ولماذا؟ وهل هناك ذكاء اصطناعي لا يعرفه الناس العاديون؟ يعني احنا وشروانة ما شفناه ما عرفناه، بس في ناس عندها ذكاء اصطناعي يعني خارق مثل ما يقولون للعادة. هل تستخدم ChatGPT او اي نموذج ذكاء اصطناعي في حياتك اليومية مستمعي العزيز؟ وهل تعرف الفرق بين النماذج المختلفة؟ يعني أنت عندك ChatGPT راح تلاحظ فيه أكثر من نموذج، تروح على كلود بتحصل فيه أكثر من نموذج. طيب، ففيهم أكثر من مستويات. طيب، في هذا في 26 يونيو الماضي من هذا العام، أعلنت شركة OpenAI مستمعين الأعزاء عن جيل جديد كامل من نماذجها. يعني شوف، جيل جديد، مو هذا اللي أنتوا تستخدمونه الحين. طيب، اسمه GPT 5.6، ما جعله مختلفا ليس فقط في قدراته، بل أيضا في طريقة إطلاقه اللي هم عملوها بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي. طيب، ما هو الجديد في GPT 5.6؟ طبعا هو ما كان تحديث عادي مستمعين الأحبة، بل هو جيل جديد بالكامل. OpenAI الشركة المسؤولة عن GPT 5.6 غيرت نظام التسمية تغيير جذري. يعني كانت تسمي GPT Instant، GPT Mini. أصبحت النماذج الآن تحمل أسماء الأجرام السماوية باللغة اللاتينية. والأهم، ولأول مرة في التاريخ، خضع نموذج ذكاء اصطناعي لمراجعة حكومية قبل وصوله للجمهور. طيب، النماذج الثلاثة مستمعين الأحبة، يعني مثل ما قلنا قبل شوية، أسماءها لاتينية، اللي هما سول SOL وتيرا ولونا. سول وتيرا ولونا، هذه الأسماء مثل ما قلنا هي ليست إنجليزية بل لاتينية، لغة العلم والفلسفة عبر التاريخ. سول كلمة لاتينية تعني الشمس، ومنها جاءت كلمة سولر، شمسي يعني باللغة الإنجليزية. تيرا تعني الأرض، ومنها جاءت تيرين وتيريتوري. طيب، ولونا مستمعين الأحبة تعني القمر، فأنت عندك الشمس الأرض والقمر، يعني هالثلاث إصدارات إذا ترجمناها باللغة العربية، وأكيد يعني الشمس راح يكون هو أقواها على الإطلاق. طيب، فيعني لونر مثل ما قلنا اللي هو القمر، وكانت لونا اسم آلهة القمر في الميثولوجيا الرومانية القديمة. طيب، الآن لمن ينشوف إصدارة سول SOL SOL اللي هي الشمس واللي هي الأقوى، النموذج الرائد للمهام الصعبة يسمونه هم، البرمجة المعقدة، الاستدلال متعدد الخطوات، الأمن السبراني والأبحاث العلمية، يأتي بوضع ألترا مع وكلاء فرعيين للمهام الأشد تعقيدا. هذا السول. تيرا اللي هي يعني الأرض، هو النموذج المتوازن للاستخدام اليومي بأداء مقارب للجي بي تي 5.5 ولكن بنصف التكلفة، مثالي للكتابة والتخطيط والبحث. أما لونا واللي هو القمر، هو الأسرع والأوفر طبعا للردود السريعة والمهام الخفيفة، الملخصات، إعادة صياغة، محادثة عادية. فتشات جي بي تي أو الجي بي تي صار في 5.6 وفي 3 إصدارات وفي تغيير جذري بالمسميات، صار عندنا سول وتيرا ولونا. طبعا أنت شوف طبيعة استخدامك، يعني معظم الناس التيرا هي اللي راح يناسبها طبعا أكثر، لكن السول إذا أنت ما عندك يعني هذا النوع من الاستخدام المعقد وتبي الاستدلال متعدد الخطوات والأمن السبراني والأبحاث العلمية، فبالتالي ما راح تحتاجها. تيرا هي اللي راح تكون متوازنة واللي هي في الوسط، ومعناتها الأرض، وهي النموذج المتوازن للاستخدام اليومي. طيب طبعا هم في 26 يونيو إطلاق محدود ل 20 مؤسسة معتمدة حكوميا، 30 يوليو ما صار تغيير، النموذج لا يزال محجوز، 8 يوليو أوبن إي آي تعلن توسيع الوصول، 9 يوليو 2026 الإطلاق العام للسول وتيرا ولونا للجميع. اليوم احنا تاريخ 11، يعني أول أمس، يعني أول أمس تم إطلاق التحديثات الأخيرة بمسميات جديدة من الجي بي تي. فاللي يستخدم الجي بي تي 5.6 وحدث، هذا احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم، وعندكم الأسماء الجديدة فلا تستغربوا منها، فهم عندهم استراتيجية جديدة شكلها في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. زين، ليش تدخلت الحكومة الأمريكية في موضوع هذا الإصدار الجديدة وليش وقفتها؟ طبعا الجزء الأهم في قصة الجي بي تي 5.6 اللي احنا تكلمنا عنها، ليس ما يستطيع فعله مستخدمين الأحبة، بل ما أخاف الحكومة الأمريكية منه حتى طلبت تأخير إطلاقه. يعني وشو اللي خوفها أكثر شيء؟ زين، احنا نقول ليش. السبب المباشر كان قدرات سول في الأمن السبراني، يعني اللي هو الشمس، إصدارة الشمس سول، إذ وصف المراجعون قدراته بأنها تحول معادلة الهجمات الإلكترونية، يعني يقدر يكتشف ثغرات أمنية في البرمجيات بكفاءة غير مسبوقة، يكتب أكواد استغلال. يعني شنو اللي يسوي الهاكر؟ ترى لما يحصل ثغرة يقوم يعدل عليها لصالحه، فهو يكتب أكواد الاستغلال للثغرات المكتشفة تلقائيا، بعدين يجري تحليلات بيولوجية وعلمية كانت حكرا فقط على المختبرات المتخصصة. الحكومة خضت 30 يوم للفحص، المراجعة انتهت خلال أسبوعين فقط. طيب الحين عندنا جانبين احنا حابين نتناقش فيهم. من يؤيد النماذج القوية في الأمن السبراني يمكن أن تساعد المهاجمين قبل المدافعين؟ تخيل يعني واحد يبي يهاجم على مؤسسة معينة ويكتسب يكتشف ثغراتها، هذا ممكن يساعده. من يؤيد هذا الكلام؟ والتحقق معقول. من يعارض تقييد الوصول يعطي الشركات الكبرى ميزة على المطورين المستقلين والأسواق الصغيرة والدول النامية. زين، كلود فيبل فايف، هذا الأخطر عاد، لأن هذا يعني أنا كنت متابع وياه من الأساس، لأن أنا من مستخدمين كلود أصلا قبل الشات جي بي تي 5.6. قبل جي بي تي 5.6 أطلقت شركة إنثروبيك طبعا اللي هي الشركة المسؤولة عن كلود، نموذج كلود فيبل فايف. وصفت التقارير قدراته بأنها اخترقت أنظمة أمن قومي حساسة في ساعات. علقت الحكومة إطلاقه فورا بموجب قوانين ضبط الصادرات، وعيد إطلاقه مرة ثانية في يوليو 2026 بعد 18 يوم من التعليق. انتم ملاحظين مستمعينا الاحبة قوة الذكاء الاصطناعي اذا ما جينا نحن نشتغل عليه او نحن نفكر في عملية استغلاله او عملية يعني استخدامه. انا ما ادري انتم ايش رايكم في الموضوع، ايش رايكم؟ يعني انتم لاحظتوا الحين من يؤيد ومن يعارض هذا الموضوع، انه يعني انه هو يساعد المهاجمين قبل المدافعين. يعني انت المدافع، احنا نعرف ان المؤسسات الكبيره والشركات الكبيره كلها عندها هاكرز، والهاكرز هم طبعا اعلى رتبه في الديفلوبرز والمبرمجين وكتاب الاكواد، اللي هو دائما يحاول انه هو يخترق يعني خوارزمية المؤسسات كلها، يكتشف الثغرات اللي موجودة فيها فيعدلها ويسدها عشان ما يجي واحد من برا مثل ما يسمونه بلاك هاكر ويكتشفها ويحولها لصالحه ويعني ويخترق المؤسسة وبياناتها. فعشان كذا تخيل انه يعني هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي هو يقدر يعني بما يختص بالأمن السبراني انه يساعد المهاجمين قبل المدافعين وبشكل أسرع. يعني أنت أوردي عندك واحد هاكر قوي، عاد لو قويته زيادة بعد بمنصة ذكاء اصطناعي تقدر أن تسرع للموضوع، راح يكون موضوع مخيف. طيب الحين السؤال الذي يطرحه للجميع مستمعين الأحبة، هل ستصبح المراجعة الحكومية هي القاعدة الجديدة لإطلاق النماذج؟ لما ينشوف النماذج والمنافسة يعني ما بين كبرى الشركات العالمية المعنية بمحركات الذكاء الاصطناعي، طبعا الجي بي تي معروف، وعندنا الكلود، وعندنا الجيميناي، وعندنا الجروك، وعندنا الديب سيك. الديب سيك طبعا هو الصيني في الموضوع هنا. طيب عشان كذا فلما نشوف احنا الجي بي تي 5.6 اول نموذج يخضع للمراجعة الحكومية، كلود هو يعني بالنسبة للبرمجة هو قوي لأعلى درجة. طيب وعندنا الجيميناي معروف أنه أعلى، يعني أعلى أقوى شيء في عملية الاستدلال العلمي، الجيميناي من جوجل. الكروك طبعا هو الوحيد اللي يقدر يوصل بشكل فوري لمنصة إكس والتحكم بحساباتك وأمورك وشغلاتك. طيب الديب سيك بإصدارته الرابعة، وطبعا هو يعني محرك ذكاء اصطناعي صيني، يعني هو 10% أقل من تكلفة الجي بي تي بأداء، نقدر نقول إذا ما نفسه قد يكون أفضل عنه حتى. طيب موقف كل شركة من المراجعة الحكومية، جوجل وجيميناي أصلا يشتغلون بشكل وثيق مع الحكومة أصلا، فالمراجعة ما راح تكون صعبة عليهم. انثروبيك وكلود مرت بالتعليق القسري، يعني اللي هم وقفوا أصلا إطلاق النموذج، وراح تخضع يعني نماذجهم القادمة للمراجعة أصلا. جروك بالنسبة لإيلون ماسك هو الأكثر تمردا على القيود، لكن عقد البنتاغون الضخم قد يغير الحسابات اللي هم عقدين معه أصلا. ديب سيك الصيني خارج السيطرة الأمريكية تماما، وهذا بالضبط ما يقلق الآخرين يعني أكثر من أي شيء آخر. الفكرة كلها أن يعني الذكاء الاصطناعي، وإحنا مثل ما قلنا يعني في بداية البرنامج مستمعين الأحبة، إن لم تستخدم راح يستخدم ضدك. طيب فهو من التقنيات المزعجة اللي من المفترض نتبناها بشكل صحيح، وتكون عندنا الإمكانيات والقدرات أن نحن نوظفها في نطاقات أعمالنا المختلفة. طيب خاصة لما نحن نشوف يعني الإمكانيات والقدرات اللي يتمتع فيها في عمليات التحليل العميق في مختلف المجالات، فهو راح يكون إذا أنت من ضمن السباق فلازم يكون عندك سلاح الذكاء الاصطناعي، لازم تكون تمسلح نفسك تسليح زين بمحركات ذكاء اصطناعي خاصة فيك، عرفت، مطورة عندك، موجودة خوادمها عندك، مصادرها القوية معروفة، وبالتالي تقدر انك انت طبعا تنافس الآخرين فيها، وتكون انت ايضا في وضع الاستعداد دائما. يعني طيب ما لا يعرفه الناس العاديون، هل يصل الذكاء الاصطناعي القوي للناس بطرق غير رسمية وهل هناك نماذج لا يعلم بها الجمهور وهي بالفعل موجودة لدى جهات معينة؟ طبعا الإجابة الصادقة من برنامجنا تقول لكم نعم هذا موجود. يعني في ناس سبحان الله عندها الإمكانيات والقدرات وعندها محركات ذكاء اصطناعي قد تكون مؤسساتية يعني، ولكن ذات إمكانيات خارقة. طيب فعندكم النماذج احنا يسمونها اللي هي مفتوحة المصدر. النماذج المفتوحة المصدر هي بلا رقيب. نماذج مفتوحة المصدر مثل لاما من ميتا وديب سيك الصيني متاحة للجميع بلا قيود. أي شخص يملك حاسوب قوي يقدر أنه يشغلها بشكل محلي بلا مراقبة حكومية، وبالفعل في نسخ معدلة محررة من القيود تعرف بالجيل بروكن مودلز تنتشر في منتديات متخصصة بالمبرمجين. فهذه يعني موجودة خلاص يعني. طيب يعني احنا لما نتكلم عن شغلة مثل الديب سيك واللاما واللي هو من ميتا، يعني هذه شركتين يعني اول شيء يعني ديب سيك قوي ومن ميتا اللاما قوي، فبالتالي يعني جيل بروكن مودلز ومفتوح المصدر، فبالتالي في ناس مبرمجين ذو امكانيات عالية ممكن يطورون بروحهم ويوصل لامكانيات غير متوقعة. الطبقة الثانية هي النماذج الحكومية والعسكرية. كلود فيبل وماثيوس بحسب التقارير اخترق أنظمة أمن قومي حساسة في ساعات، مما يعني أن هناك نماذج بقدرات لا يعرفها الناس العاديون، يعني جهات تقدر أنها تستخدمها لأغراض لم تعلن. فبالتالي جي بي تي 5.6 سول ذاته وصفه المراجعون بأنه يملك قدرات في علم الأحياء والأمن السيبراني لكنها لم تنشر تفاصيلها. الطبقة الثالثة مستمعين الأحبة اللي هي نماذج الدول المنافسة، بينما يعني نناقش يعني كيف أن الأمريكان قاموا بعملية مراجعة الجي بي تي 5.6، نماذج من دول أخرى تستثمر في الإطلاق بلا قيود. الصين تطور نماذج لا تعرف عنها، يعني مثلا أمريكا وما تعرف حجمها الحقيقي أصلا، وهذا الغياب عن الرقابة هو أحد أكبر التحديات الاستراتيجية اليوم. الخلاصة مستمعي العزيز واللي ما يجب أن تعرفه أن ذكاء الاصطناعي الذي تراه على واجهات المستخدم العامة ليس كل ما هو موجود. هناك طبقات متعددة، ما هو متاح للعموم وما هو محجوب لدى جهات بعينها، وما يطور سرا لأغراض لم تعلن، وهذا جوهر القلق الحقيقي. ليس قوة النموذج وحدها، بل من يملكه ولأي غرض.

مستمعينا الأحبة، اللي عنده مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، احنا نرحب فيه على 24692666 أو على يعني الواتساب، سواء كان برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة على 72 44 2010.

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. رحب فيكم بمداخلاتكم، وجهات نظركم، استفساراتكم على 24692666، وبالنسبة للواتساب على 72442010. عجبتني هذه، we are all connected بالفعل. طيب، الذكاء الاصطناعي مستمعين الأحبة في زمن الحوكمة، وهذا راح نتكلم فيه الآن. فنحن قبل لا نروح للذكاء الاصطناعي في زمن الحوكمة، نقدر نقول أن يعني بالنسبة للإطلاقة الجديدة اللي أصدرتها شركة Open AI بالنسبة للGPT 5.6 للمهام اليومية، فتيرا موجودة، ممكن هو كافي ويندس 90% من احتياجاتك، وطبعا هو مجاني. طيب، للمشاريع المعقدة سول طبعا، مع وضع ماكس إفورت للحصول على أفضل نتيجة. ماكس إفورت، دائما احنا لما ندخل على الإعدادات الخاصة بمحرك الذكاء الاصطناعي اللي نستخدمه، لازم نشوف القوة والقدرات والإمكانيات اللي موجودة فيه. طيب، للردود السريعة لونا اللي هي الأسرع والأرخص. للبرمجة سول قوي جدا، لكن كلود فيبل 5 لا يزال الأقوى تقنيا في هذا المجال. طيب مستمعين الأحبة، الذكاء الاصطناعي في زمن الحوكمة. أول شيء دائما نحن نسمع هذه الكلمة، ايش معناتها لما نقول حوكمة؟ الحوكمة مستمعي العزيز هي منظومة القواعد والمعايير والآليات التي تحدد كيف تتخذ القرارات، يعني دائما احنا في الشركات يقولون governance، في governance حق هذه الخدمة، في governance حق هذا المشروع ولا ما في، يعني يقول لك. عشان كذا فهي يعني لما نقول الحوكمة أو governance، هي منظومة القواعد والمعايير والآليات التي تحدد كيف تتخذ القرارات وكيف تمارس السلطة على شيء ما، والأدوار كيف تتوزع. يعني حوكمة الذكاء الاصطناعي لما نقول عنه AI governance، إيش نقصد فيها؟ نقصد فيها من يقرر ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، من يراقبه، ومن يحاسب حين تستخدم هذه القدرات بشكل خاطئ. ببساطة مستمعي العزيز، هي قانون المرور لعالم الذكاء الاصطناعي. طيب، هي عالم المرور للذكاء الاصطناعي اللي هي الـ AI governance، وهذه شغلة جدا مهمة. من المفترض مستمعينا الأحبة أن نحن نحط بالنا عليها. طيب، عندنا رسالة واتساب، وهذه الرسالة الحين قاعدة تتحمل، ما أعرف ليش تأخرت، كأن فيها يعني صورة أو ملصق. على العموم إلى ما توصل الرسالة. فنحن مستمعين الأحبة لما نتكلم الحين عن محركات الذكاء الاصطناعي، طبيعة تفعيلها وطبيعة استخدامها، من المفترض أن نحن نفكر وبشكل جدا جاد. يعني أنت يعني لا تستخدمه مثل ما يستخدمون على قولتهم كمحرك بحث، تسأله أسئلة ويجاوبك، لا، اطلع من هذا الموضوع. فكر مستمعي العزيز بالذكاء الاصطناعي كمساعد لك. فكر بالأشياء الروتينية اللي أنت تسويها كل يوم، ويعني وبشكل متكرر، وهي هذه اللي راح تعطيها حق الذكاء الاصطناعي أنه هو يقوم فيها، بينما أنت يعني راح تخصص لنفسك الوقت اللي راح يعني يفضالك أنك أنت تطور من نفسك ومن ذاتك. خلفان الكعبي من شناص نوجه لك عزيزي أجمل تحية، يقول: تصور أخي العزيز أن الذكاء الاصطناعي يدخل في تنسيق الزهور. أيوة موجود. إنزين، أنت قصدك يعني تنسيق الزهور بشكل فيزيكال فيزيائي، ولا مثلا يعطيك نتائج تنسيق الزهور على حسب المناسبة، عرس، هدية، تكريم، عرفت، ونوع الألوان، الأشخاص، العمر، الأشياء هذه كلها فيزيكال. أيوة،
يا سلام عليك. لما نكون موضوع الفيزيكال او لما نتكلم عن موضوع ان الواحد يقدر يتدخل عزيزي خلفان في موضوع انك انت كيف تخلي الذكاء الاصطناعي يقدر انه هو يقوم بعملية التنسيق، فانت هي ما عندك إشكالية، لأن اليوم إحنا لما نشوف الطابعات ثلاثية الأبعاد وإمكانياتها وقدراتها نقدر نقول إنك أنت ممكن تصمم الجهاز الذي يدار عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن هو من يرسم لك أو يصمم لك الشكل يقدر إنه هو يقوم بعملية تنفيذه. يعني الخطوة الأول في عملية التصميم موجودة، تبقى أو يبقى موضوع التنفيذ، صح ولا لا؟ فهني عاد التنفيذ، شوف انت كيف ايش اللي راح تحتاجه، كيف الروبوتس هذه اللي راح تتحرك واللي راح تختار واللي راح تنسق كيف راح تكون موجوده. عاد خلفان يقول يمكن ان يكون محل العامل مثلا مستقبلا، ممكن مثل ما حل او بحل محل يعني وظائف كثيره، هو طبعا راح يخلق ايضا وظائف كثيره. على العموم شكرا لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم على تفاعلكم مع حلقتنا اليوم وبرنامجكم المستكشف الرقمي. وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم، رحلة بديناها ببنوك الطاقة اللي هو الباور بانكس، وانتهت بأقوى نموذج من الذكاء الاصطناعي في العالم واللي هو طبعا كلود والشات جي بي تي من أوبن اي اي. التقنية تتقدم بسرعة مذهلة، والسؤال من يحكم قبضته عليها ويضع قواعد استخدامها. طيب تقبلوا تحياتي مستمعين الأحبة، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبدالله بن ناصر البحراني مع المخرج الزميل محمد الشبيبي.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. واشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية

الولايات المتحدة تطالب إيران ببيان تتعهد فيه بعدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال إيران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ إبريل بات منتهيا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا إيرانية، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها، إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وبحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري، في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسمياً. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب منطقة الإقليم جنوب مواصي خان يونس. وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت 4 غارات جوية على منطقة وادي غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار على المناطق الشرقية من خان يونس. قتل شخص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف 4 سفن بينها ناقلة تحمل شحنة من الميثانول في بحر أزوف. وأوضحت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير نحو 20 طائرة مسيرة خلال صد الهجوم الجوي على المنطقة، كما تمكنت من إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل. في المقابل شنت روسيا هجوما صاروخيا استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ البالستية، الأمر الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق في عدة أحياء. وفي بنغلاديش لقي ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم وتقطعت السبل بأكثر من 1 مليون آخرين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة البنغلاديشية بأن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات، وهو ما أسفر عن محاصرة نحو 270 ألف أسرة وعزل آلاف العائلات إثر انقطاع التيار الكهربائي
وتضرر خطوط الاتصالات والطرق وسط مساع حكومية متواصلة لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت كذلك في حدوث انهيارات أرضية بمخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، الأمر الذي أدى إلى مصرع 16 لاجئا بينهم نساء وأطفال. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين إلى وفاة 17 شخصا مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. وفي الصين أجلت السلطات أكثر من 600 ألف شخص تأهبا لوصول الإعصار بافي لمدينة وينشو الكبرى، ومن المتوقع أن يصل اليابسة خلال الساعات القادمة بالقرب من مدينة وينشو التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة. أما في تايوان فقد أجلت السلطات أكثر من 14 ألف شخص وألغيت أكثر من 1100 رحلة جوية، كما علقت خدمات العبارات البحرية وتعطلت خدمات القطارات مع اقتراب الإعصار من تايوان. وحذرت السلطات التايوانية السكان من هطول أمطار غزيرة هي الأكثر شدة خلال تأثير العاصفة. أعلنت اليابان عن انطلاق صاروخ تجريبي قابل لإعادة الاستخدام وهبط بسلام في أول رحلة تجريبية له، حيث تسعى اليابان إلى امتلاك هذه التكنولوجيا لخفض تكاليف الإطلاق والمنافسة في سوق الفضاء العالمي الذي تهيمن عليه شركة سبيس إكس. انطلق الصاروخ الياباني RVX وحلق وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط خلال رحلته التي استغرقت أقل من دقيقة واحدة في مركز اختبار نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية. وتأتي هذه التجربة بعد يوم واحد من إعلان الصين أنها نجحت لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد الإطلاق. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 290 مليون ريال عماني بنهاية شهر إبريل 2026. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7 مليارات و600 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 5 مليارات و500 مليون ريال عماني، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق فائض تجاري تجاوز 2 مليار ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 4 مليارات و700 مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 2 مليار و100 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 770 مليون ريال. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. حرر لكم هذه النشر أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن أحد رواد العمارة المعاصرة، أحد رواد العمارة العالمية، اللورد المهندس المعماري نورمان فوستر، وراح نتحاور يعني عن فلسفته في العمارة وآلية تعامله في تصاميمه مع الهويات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الخليج العربي. وفي هذا راح نتحاور مع يعني واحدة من المعماريات التي أشاد بهن اللورد نورمان فوستر بمشاريع يعني بمشروع تخرجها بدرجة الماجستير، ونال على إعجاب نورمان فوستر، وهي اليوم تعمل في نورمان فوستر وشركاء للاستشارات المعمارية كمعماري مشارك. اسمحوا لي باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا من مقر إقامتها من لندن، المهندسة المعمارية العراقية سالي بنت جمال بدري. طبعا المهندسة سالي تخرجت بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العمارة من كلية الAA، هذه واحدة من أعرق كليات العمارة في العالم، والتي خرجت يعني جهابذة العمارة مثل زها حديد. وفور تخرجها يعني أظهرت نجاح منقطع النظير، توجت بجائزة تقديرية في فئة جائزة رفعة الجادرشي للعمارة عن مؤسسة تميز المعمارية، وأيضا يعني خبرتها عملت في اليابان، عملت في العراق، عملت في الأردن وفي منطقة الخليج وفي ألمانيا، وحاليا في لندن في مكتب نورمان فوستر. فيسرني ويشرفني أن أرحب بك المهندسة سالي في صوت العمارة.
2: أهلا أهلا فيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة لبرنامج صوت العمارة اللي يبث من سلطنة عمان إلى كل الوطن العربي. بالبداية أحب أوجه تحية كبيرة جدا لشعب سلطنة عمان، البلد اللي سمعت سابقته بالكرم والطيبة والأصالة. يسعدني اليوم أكون متواجدة وياكم حتى نتكلم عن تجربتي بالعمارة وعن العمل في فوستر أند بارتنرز وعن فلسفة المعماري لورد نورمان فوستر.
1: شكرا جزيلا لك مهندسة سالي على قبولك الدعوة أولا، ويشرفنا أنك تكوني هنا، وكنت أتمنى أنك تكوني موجودة في بلدك الثاني عمان، ولكن لبعد المسافة يعني نجري هذا اللقاء عبر الاتصال الصوتي من محل إقامتك هناك في لندن. وقبل لا ندخل في موضوع الحلقة، خلينا شوية نقترب من شخصيتك أكثر مهندسة سالي. هذا السؤال وجه يوما ما إلى المهندس العراقي الكبير محمد مكية، سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، ومع هذه السيرة الذاتية الزاخرة وفي عمر مبكر، حسبي أنك واحدة من المعماريات التي أثبتن وجودهن وأنت من الناجحات. فأخبريني عن سبب التحاقك إلى هذا التخصص وامتهانك العمارة.
2: شكراً لك علي على هاي المقدمة الرائعة. أما عن سبب دخولي للعمارة، فبصراحة البداية كانت من البيت. أنا نشأت بعائلة هندسية، والدي مهندس مدني، وكبرت دائماً ببيت وحوارات مرتبطة بالبناء والعمارة من وأنا صغيرة. ولكن الأهم من هذا كله هو نشأتي بالبلد العراق، البلد الغني بتنوع الحضاري والجغرافي الثقافي البيئي، والناس أهل العراق من جميع الأشكال والأديان. لما كنت طفلة وبسبب ظروف العراق، ظروف البلد بوقتها، السفر خارج البلد كان محدود، لكن كنا نسافر كثير داخل العراق نفسه. وأثناء سفرنا كنا نمر بمواقع أثرية، ومن ضمنها الزقورة اللي في بغداد. أتذكر وأنا طفلة لما رحنا أول مرة زرنا وشفنا الزقورة، حسيت فعلا يعني عقلي كان راح يوقف من جمال ورهبة وعظمة هذا الصرح العظيم، هذا الصرح الحضاري العظيم اللي انبنى قبل 4000 سنة. وبقينا بفترة طفولتي أن سافر ونتنقل بين مدن العراق، ننزل للبصرة بالجنوب، نشوف بيوت البصرة بطابعها الخاص المختلف عن بيوت بغداد، بعدين نروح للهوار نشوف الناس بانين بيوتهم من القصب، الجزر العائمة المبنية من القصب. كان فعلا أيضا شيء ساحر، ألهمني، ألهم فكرتي ونظرتي وتخيلي وتصوري عن الطريقة اللي الناس يبنون بيها بيوتهم. وإذا نكمل الشمال العراق، الجو بالشمال شوية أبرد، فأيضا نلاحظ أن نمط البناء مختلف. هاي التغيرات كانت دائما تثير فضولي، كنت أتساءل شلون وليش كل منطقة تبني بطريقة مختلفة. فكنت دائما أفكر أيضا شلون الناس تبني بيوتها بطريقة فطرية بعيدا عن الهندسة، اللي هي العمارة بدون المعماريين، البناء بطريقة فطرية. فمن هنا، من كل هاي الأفكار، بدأ شغفي، بديت أبحث عن البيئة المبنية مو بس من ناحية تصميم معماري، بس كوسيلة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان.
1: إذن يعني أنت شغفك بتخصص العمارة بدأ بفترة مبكرة من العراق، يعني اللي كانت مليئة بالكثير من الشواهد المعمارية الضاربة القدم في التاريخ. ذكرتي الزقورات، يعني هي نوع من الأهرامات. اليوم الناس ما تعرف إلا أهرامات مصر والفراعنة، في حين حضارة بلاد ما بين النهرين يعني هي موازية للحضارات التي قامت على ضفاف النيل. فخبرنا شوية عن يعني الزقورات العراقية وهذا النوع من الأهرامات.
2: الزقورة هي واحدة من أقدم وأهم النماذج المعمارية بالتاريخ، وتحديداً بحضارة وادي الرافدين. هي كانت الزقورة تبنى على شكل هرمي متدرج وتصعد نحو السماء وكأنها جسر بين الأرض وبين السماء. أهم زقورة حالياً معروفة اليوم هي زقورة أور بجنوب العراق، قريبة من مدينة الناصرية، وهي معبد للإله نانا، إله القمر. اللي يميز الزقورة هو مو بس شكلها لكن فكرتها. هي تمثل الطموح البشري للارتقاء أو للوصول إلى السماء. فإذا ننظر لها من زاوية معمارية، فهي أول مثال واضح على تنظيم الكتل والفراغ. والأهم من هذا هو استخدام الزقورة للمواد المحلية من ذاك الوقت. يستخدمون المواد المحلية مثل الطابوق بطريقة جدا ذكية، حقق الثبات والجمال بنفس الوقت. فبالنسبة إلي الزقورة هي تمثل بداية العلاقة بين العمارة والروح، بين المادة والفكر، الفكرة نفسها.
1: طيب يعني مع هذا الافتتان بالتاريخ ويعني وعبق الحضارة العراقية، يعني يحيط بك من عمر مبكر الذي يعني يتوقع أن المهندسة سالي راح تشتغل في مجالات التراث والحفاظ والعمارة التاريخية أو تاريخ العمارة، في حين اليوم يعني أنت التحقتي للعمل في مكتب نورمان فوستر اللي هو أيضا واحد من المكاتب العالمية المعروفة، ولكن ما توجههم تاريخي. فإيش سبب التحاقك للعمل في مكتب نورمان فوستر؟
2: نعم، هلا بعد ما خلصت دراسة الماجستير من الـAA في لندن، كنت فعلا عندي رغبة أتعلم من بيئة عالمية تفكر بالعمارة بشكل شامل وأكد على فكرة الشمولية بالتصميم. يعني نفكر بالتصميم مو بس كشكل جميل، لكن كمنظومة إنسانية وتكنولوجية متكاملة. فبعد ما اشتغلت بدول مختلفة ومتعددة مثل الأردن، العراق، ألمانيا واليابان، كنت فعلاً أبحث عن شركة أو مكتب في أفكار تجمع كل هاي التجارب وتحولها إلى فكر معاصر. فاللي جذبني بالبداية في مكتب فوستر and Partners هو قدرتهم على الربط بين الفكرة والواقع. بشركة عندنا كل مشروع يبدأ بسؤال أو بفكرة فلسفية ويتطور عن طريق عمل مشترك بين خبرة وفعل، خبرة وتميز بين خبرة المعماريين والمهندسين والمصممين والتقنيين إلى أن هاي الفكرة تتحول إلى واقع حقيقي، ونروح بعد ما ينبني المشروع ونزوره ونعيش تجربته. فالشيء الجميل بشركة Foster and Partners أنه رغم العالمية هما دائماً يحترم هوية المكان، ثقافة المكان.
1: راح ندخل في هذه التفاصيل أكثر في فلسفة نورمان فوستر، ولكن يعني قبل خلينا نعرف المستمعين من هو اللورد نورمان فوستر وليش يعتبر اليوم أيقونة معمارية معاصرة.
2: اللورد نورمان فوستر يعد اليوم واحد من أبرز المعماريين بالعالم، وغالباً يوصف أنه هو أيقونة العمارة المعاصرة اليوم. اللي ميز لورد نورمان فوستر ليس فقط حجم الإنجازات أو المشاريع المهولة بكل أنحاء العالم، لكن هو الفكر اللي تأسست عليه مدرسة نورمان فوستر. فكان دائما يقول لورد نورمان فوستر: بصفتي معماري أنا أصمم للحاضر مع وعي بالماضي ومن أجل مستقبل هو في الحقيقة مجهول. هاي العبارة تلخص فلسفة لورد نورمان فوستر وشلون العمارة هي حوار مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل المجهول. فعلا لهذا نلاحظ بالشركة تحول فكر لورد نورمان فوستر، تحول هذا الفكر كله إلى سياق مشاريع متأثرة بتاريخ كل بلد نبني به ومصمم من أجل مستقبل هذا البلد. أريد أكد أن أعمال لورد نورمان فوستر تعكس التوازن باستخدام أحدث التقنيات، لكن احترام المكان وذاكرته وتاريخه وهويته. ولهذا السبب يعتبر لورد نورمان فوستر اليوم ليس مجرد معماري ناجح، لكن هو أيضا مفكر إنساني غير الطريقة اللي ننظر بها للعمارة ودورها في بناء المستقبل.
1: نحن ليش خصصنا هذه الحلقة اليوم عن نورمان فوستر؟ يعني لأنه يعني أكبر المتاحف، يعني مثل مركز بومبيدو في فرنسا اللي استضاف إبداعات لفنانين كبار مثل بابلو بيكاسو وسلفادور دالي، يعني عرض أيضا التصاميم المعمارية للمهندس المعماري اللورد نورمان فوستر. وبحكم يعني أنت قربك من المؤسسة، يعني باعتبار أن هم غير ناطقين باللغة العربية، ارتئينا أن نحن نتعرف على فلسفتهم يعني من خلالك أنت. ولكن خلينا شوي نقترب إلى بيئة العمل في مكتب يعني يعتبر اليوم مكتب دولي. فأنت كمعمارية ومعمارية ناجحة ولك شخصيتك ولك يعني أيضا بصمتك الإبداعية، كيف ينظر إلى معمارية مثلك؟ يعني هل ينظر إليها كفرد مبدع ولها بصمتها ولها استقلاليتها وشخصيتها، أم يعني أنت مقيدة ضمن منظومة فكرية دقيقة ما تحتمل الاجتهاد الشخصي والنزعة الفردية؟
2: نعم أستاذ علي، هذا سؤال جدا جميل ومهم، بس أعتقد من تجربتي، أنا صار لي 5 سنوات أشتغل بشركة Foster and Partners، الجواب هو فعلا مزيج بين الاثنين. يعني في Foster and Partners نحن نعمل ضمن منظومة فكرية دقيقة، لكن الفرد هو جزء أساسي من هاي المنظومة. يعني الفكرة ما تجي من شخص واحد، تجي من حوار مستمر بين عقول مبدعة. الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، طبيعة الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، لكن يبنى على فكر أفراد. كل فرد بينا يعمل على مشروع محدد، عندهم قدرة وشغف ورؤية، رؤية ما وراء المألوف. لكن حتى نجمع هاي الأفكار كلها ونحطها سوا هي اللي تطلع مشاريع ناجحة. فهو فعلا فكرة الفرد ضمن هاي المنظومة الفكرية الدقيقة والجماعية.
1: طيب مهندسة سالي، يعني الآن مع هذه الفلسفة للورد أو المعماري نورمان فوستر، هو صمم عدد من المباني الزجاجية. طبعا هناك عدد من المباني المعروفة في منطقة الخليج، ولكن أنا شخصيا يعني مفتون ببرج سانت ماري في لندن، يعني هذا الشكل البيضاوي، وكثير من المباني الزجاجية أيضا الجميلة واللي اليوم تشكل هويات المدن وفيها فكرة شفافية. فهل يعني الاستخدام الشفاف للزجاج أيضا يعني هو موضة، ولا يعكس أيضا شفافية في فكرة، يعني في الفكرة المعمارية وفي فلسفتها وقادرين توصلوها للناس؟ هل هي مجرد شفافية في الواجهات كشكل، أم تتجاوز إلى الشفافية في الفكرة ومن الإمكان أن الناس يفهموا هذه الفلسفة من خلال الأعمال؟
2: أستاذ علي، طبعا شكرا لأنه جبت اسم مشروع سانت ماري. أريد أحكي يمكن طرفة بسيطة عن هذا المشروع. هذا المشروع في لندن اسمه The Gherkin، الناس يعرفوه باسم The Gherkin لأنه شكله مثل الخيارة، فأطلقوا عليه اسم الخيارة. بس نرجع لموضوع الشفافية واستخدام الزجاج. في دائما طبعا انتقادات أنه في استخدام كثير للزجاج وهل هذا ملائم للبيئة، لكن فعلا هو استخدام الزجاج هي فكرة فلسفية قبل ما تكون مادة معمارية. بالشركة نؤمن أنه العمارة لازم تكون صادقة وواضحة بالفكرة وبالهيكل وبطريقة التواصل مع الناس. فالمشاريع الزجاجية مثل The Gherkin أو Saint Mary أو مقر بلدية لندن، هو مثل هاي المشاريع تمثل أداة لترجمة هاي الفكرة، فكرة الشفافية، فكرة الوضوح، فكرة إيضاح الهيكل للمشروع نفسه. فهاي الفكرة هي طبعا تعبر عن الانفتاح، والأهم هي تعبر عن التواصل بين داخل المبنى وخارج المبنى. وهي فكرة دائما تطرح نفسها كون إنه المشروع يكون جزء من المدينة أو جزء من المشهد المعماري. خاصة في بعض الأحيان نلاحظ إنه في مباني تاريخية مهمة، هاي المباني التاريخية دائما يجي المعماري يبني جنبها مبنى زجاجي. هو بالفعل الفكرة هي إنه أنت تمجد أو تقدس أو تعظم فكرة هذا المشروع بأنه أنت تعكس صورته على المبنى الزجاجي اللي دا تبنيه جنبه. فبمعنى آخر، الشفافية بشركة Foster and Partners هي حوار بصري وفكري بين العمارة، بين داخل العمارة وبين خارج العمارة. فهي تعكس فكر صريح وواضح، ما يحاول يتصنع أو ما يحاول يتخبى، بالعكس هو يكشف عن جوهر التصميم وعن العلاقة الإنسانية اللي تبنيها العمارة نفسها مع المحيط.
1: إذن هي ليست مجرد موضة يعني أو ترند يعني
2: يتبع. لا أعتقد، يعني
1: إنزين،
2: ما أعتقد أنها مجرد، بالعكس هي تعبير، طريقة للتعبير عن فكرة الشفافية.
1: إلى أي حد مهندسة سالي نورمان فوستر جريء في مسألة اختبار وتجريب الأفكار الجديدة؟ لأن اليوم نورمان فوستر أصبح علامة تجارية أيضا، وهذا يفرض عليه نوع يعني من الانضباط يعني المستمر والممنهج، فأيهما يعني أهم؟ هل هو النجاح التجاري والحفاظ على سمعة الاسم، أم من الإمكان يعني مثل ما كنا في مدارس العمارة المعماري دائما يعني في مختبر ويجرب الأفكار المعمارية دائما؟
2: نعم طبعا أستاذ علي، هذا سؤال جدا مهم، وهذا سؤال إحنا نطرحه على نفسنا بيني وبين زملائي بالعمل. طبعا أول شيء أحب أقول أنه زملائي بالعمل أو الموظفين اللي بالشركة يجون من كل أنحاء العالم، يتكلمون أنواع اللغات، كل شخص هو مختلف وفريد. بس إحنا أيضا دائما نطرح على نفسنا أنه الشركة صار عندها طريقة تصميمية محددة وهوية وعلامة تصميمية محددة، فلأي درجة إحنا نقدر نروح باتجاه الجرأة والتجربة؟ لكن بالحقيقة لما نجي ونشتغل على المشاريع، الجرأة والتجربة هم جزء أساسي من الهوية، من هوية Foster and Partners. لكن هاي الجرأة ما تكون عشوائية، بالعكس تكون دائما نابعة من فهم عميق للسياق وللتقنية وللمكان. فالمكتب يملك روح بحثية، في بحث مستمر، كل مشروع جديد نبديه نسوي بحث عن المكان، عن الناس اللي حتستخدم المشروع، عن تاريخ المكان، عن حاضر المكان ومستقبل المكان. فهو فعلا كل مشروع هو فرصة لنا أنه نستكشف شيء جديد، نستكشف مدينة جديدة، نتعلم عن أهل هاي المدينة الجديدة، أو نتعلم أيضا مواد جديدة مستخدمة، عن أفكار جديدة أو عن أنظمة إنشائية بالمشروع. فالسؤال اللي سألته أستاذ علي هو سؤال جدا مهم. ليش؟ لأنه عندنا انضباط ومنهج يحافظ على جودة العمل وسمعة المكتب العالمية، بس بنفس الوقت في جرأة وفي تجريب. ليش؟ لأنه احنا دائما نبحث عن الأفكار الجديدة، دائما نحاول نغير اللي تعلمناه ونطرق أفكار غير مطروقة سابقا. فشكرا على هذا السؤال، وجدا سؤال مهم. هو فعلا السؤال اللي لازم يسأل المعماري دائما لنفسه، وإذا كانت بشركة كبيرة أو شركة صغيرة، هو ما هي جرأتنا على التجريب؟ ما هي جرأتنا على التفكير خارج اللامألوف؟
1: هناك من المعماريين من يكررون أعمالهم، وهناك من يعتبر أن العمل قطعة فنية ولا يجب أن تتكرر، وفي كل عمل يعني يستكشف مواطن جديدة للجمال، وهذه يعني استكشاف الجمال يعني هي ما وصفت به المعمارية زها حديد، وأنت لك صورة مع زها حديد أنا أريدك تكلمين عنها بعد شوية. بس أثناء حديثك أنت ذكرتي عن موضوع الهوية مهندسة سالي، وذكرتي أنكم تروحوا إلى بلدان جديدة، إلى مدن جديدة، إلى دول جديدة. كيف تتعاملوا مع فكرة الهوية المحلية في تلك الدول؟ اليوم يعني التواصل الاجتماعي أصبح يعني يعزز من فكرة العولمة وأن العالم بيت صغير، في حين لا زالت الدول يعني تحاول تنويع استثماراتها خصوصا في المجال السياحي وتؤكد على الهويات الداخلية اللي عندها. فصار عندنا هوية عمانية، عندنا هوية عربية، عندنا هوية إسلامية. فلما تتعاملوا مع هذه الهويات المحلية كيف تتعاملوا في، أو المعماري فوستر كيف يتعامل معها؟
2: الهوية المعمارية موضوع العمارة الأهم. بالنسبة بفوستر أن شركة فوستر أند بارتنرز، الهوية المحلية ما تفرض على المشروع، الهوية المحلية تستكشف من خلال دراسة المكان، من خلال فهم المكان، ومن ثم يبدأ التصميم. يعني دائما نبدي أي مشروع بفهم عميق للمكان، حتى إذا كان مثلا المرحلة التصميمية مدتها لنقول شهرين، إحنا شهر كامل بحوث عن المكان، هوية المكان، تاريخ المكان. فنعم العالم حالياً لا يتجه نحو العولمة، وهذا الشيء كلنا نعرفه وأعتقد لا مفر من الموضوع. فنعم كلنا دا نتوجه نحو العولمة، لكن المكتب ما يسعى لخلق نمط واحد متكرر، بالعكس عندنا كل مشروع مثل ما حكيت يبدأ من فهم عميق للسياق، المكان، الثقافة، طريقة عيش الناس. ولهذا تلاحظ دائماً أنه مشاريع فوستر اند بارتنرز اللي بالسعودية تختلف تماماً عن المشاريع اللي بالصين، تختلف تماماً عن المشاريع اللي بأمريكا، وحتى إذا تلاحظ مشاريع فوستر اند بارتنرز من ضمن البلد نفسه تختلف من مدينة إلى أخرى. يعني تلاحظ مثلاً مشاريع البحر الأحمر، مشاريع منتجعات البحر الأحمر بالسعودية تختلف عن مشاريع الرياض. فهذا كله جاي من فهم للثقافة والمناخ والناس المستخدمين لهذا المشروع، وبالتالي كل مشروع على بيئته الخاصة.
1: مهندسة سالي، هل في بصمة واضحة؟ يعني لما نشوف مشروع نعرف أن اللي صممه نورمان فوستر، مثل لما نشوف زها حديد، زها حديد اليوم تشوفيها في البرتغال، في براغ، تشوفيها في دبي، تشوفيها في يعني مركز حيدر عليف في أذربيجان، أول ما تشوفها من بعيد نحن نعرف هذه زها حديد. ودائما ما تنتقد أنها هي يعني تأتي بالفلسفة التفكيكية وما إلها إلى علاقة بالمكان ولا تنتمي له. فأنتوا لما تدخلوا في بيئات عربية لا زالت تعتبر محافظة ومتمسكة بالتراث، يعني ذكرتي عندكم مشاريع في المملكة العربية السعودية وهي واجهة اليوم للعمارة الإسلامية، ذكرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ذات يعني مناخ ثقافي اجتماعي عربي، وأنت يعني عندك يعني تجربة في الأردن وفي العراق في العمل، إلى جانب التجربة في شرق آسيا، اشتغلتي في اليابان واشتغلتي أيضا في ألمانيا ولندن. فكيف نورمان فوستر يعني باعتبارك أنت معمارية عربية وفاهمة المناخ الاجتماعي العربي، هل فعلا هناك في محاولة حقيقية أن تفهموا الثقافة والاجتماع، أم هو مجرد تأويل بصري للتراث واستنساخ للعناصر؟ أريدك تخبرينا عن مشاريعكم في منطقة الخليج بالذات، إذا يعني هذا ما كان في أي تحفظ أو كشف لأسرار عملائكم.
2: بصراحة من تجربتي الشخصية داخل مكتب فوستر اند بارتنرز، أنا صار لي 5 سنين مع الشركة، اشتغلت على مشاريع بالصين، بالوطن العربي، بأمريكا، وين ما تفكر اشتغلنا على مشاريع كثيرة، لأن المشاريع عادة تكون سريعة، فهذه فرصة طبعا ممتازة أن واحد يصير عنده تنوع بالمشاريع. لكن أقدر أقول بكل ثقة أنه التعامل مع المشاريع اللي بالوطن العربي فيها وعي واحترام كبير جدا للسياق الثقافي والاجتماعي، ما أعتقد هي مجرد تأويل بصري للتراث أو مجرد شكل، بالعكس أكبر دليل على هذا الكلام هو أنه جزء كبير من زملائي عرب من الأردن، من فلسطين، من العراق، من السعودية، من الإمارات، من سوريا، بصراحة كلهم جدا جدا مبدعين. فالكل رايح برسالة، وهاي الرسالة هو إحنا ننقل تجربتنا العربية بهاي المؤسسة العالمية. أنا مثلاً شخصياً اشتغلت على عدة مشاريع بالسعودية، وكل مشروع كان له خصوصيته. مثلاً اشتغلت على إعادة تأهيل وتصميم مدينة خيبر، طبعاً هذا المشروع الأقرب على قلبي. المشروع يجمع بين أحياء المدن التاريخية والبيئة الطبيعية المميزة والفريدة بمدينة خيبر. رحت يعني من خلال العملية التصميمية رحت أقل شيء 4 مرات الخيبر، مو بس أنا ومعي تيم كبير من المصممين. هذا ليش الزيارات كلها؟ حتى نفهم خيبر ما هي، ما تاريخها، من هم سكان خيبر، كم مرة قعدنا وتكلمنا وسولفنا مع أهل المدينة نفسها. ليش؟ لأن الأفكار التصميمية تنبع من أهل المدينة، لأنه هي فعلا عملية جماعية بين السكان والمستخدمين وبين المعماري. وأيضا عملت على منتجعات جزيرة شريرة بالبحر الأحمر، اللي تتمحور حول الاستدامة وفكرة تصميم 11 منتجع من منتجعات جزيرة شريرة، كلها مستمدة فكرتها من جمال تصميم الشعب المرجانية، ألوان والتشكيلات الطبيعية للشعب المرجانية هي اللي انعكست على تصاميم هاي المنتجعات. وحالياً أنا أعمل على تصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، اللي هو راح يكون أكبر مطار بالعالم من حيث المساحة والطموح المستقبلي. نلاحظ أنه نعم، هذا المشروع هو مو فقط مشروع بنية تحتية، هو نعم مشروع مطار، لكن ليس فقط مشروع بنية تحتية ضخمة، هو مشروع رؤية متكاملة لمدينة الرياض، مشروع رؤية مستقبلية لمستقبل المطارات، مستقبل تصميم المطارات بالعالم. فهذا المشروع يجمع بين الإنسان والطبيعة التقنية. هذا المشروع فعلا عكس وترجم فهمنا المدينة الرياض القديمة، وانعكس فهم مدينة الرياض القديمة على تصميم مشروع مطار الملك سلمان الدولي. فالفكرة طبعا مو بس تصميم مطار، لا، الفكرة هو أنه نخلق تجربة ترحيبية تعكس الهوية السعودية وتربط الزائر من لحظة وصوله بروحية المكان، فهم السعودية، ترحيب وكرم وضيافة الأهل السعودية والمنطقة العربية. فكل هاي الأفكار أكيد ناشئة من فهم عميق ومن تيم فاهم المنطقة، من تيم عربي أصلاً، بالإضافة لخبرات أجنبية متنوعة.
1: في هذه الجزئية مهندسة سالي، يعني اسمحي لي على التجاسر والجرأة شوية في السؤال، أنا أولا أقدر لك يعني أنك يعني تتكلمي عن تفاصيل المشاريع اللي تشتغلوا عليها. عادة المكاتب لا تفصح عن هذه المشاريع ما لم تعلن من قبل المستثمرين أو الملاك أنفسهم، فأقدر لك. ولكن يعني الآن أنت تتكلمي كمعمارية عربية، أنت صحيح أنك تعملي في أوروبا ولكن أنت فاهمة السياق العربي. لكن لو عكسنا الجانب الآن نتكلم عن المكتب ككل كمعماري أجنبي، هل تعتقدي أن المعماري الأوروبي قادر أن يفهم ثقافتنا العربية ويقدم فعلا تصميم ناضج وينتمي لهويتنا؟
2: سؤال جدا مهم علي، بس برأيي ومن تجربتي بالعمل بشركة فوستر أند بارتنرز، أنه المعماري يقدر يفهم ثقافتنا ويقدم صادق لمنطقتنا، لكن بشرط، في شرط أساسي. الشرط الأساسي هو أنه يكون المعماري الأجنبي يستمع، قادر على الاستماع وقادر على الفهم الحقيقي. فهو الفهم الحقيقي من يجي؟ يجي من الحوار والتفاعل. فلما يصير في تعاون حقيقي بين المعماري الأجنبي والفرق تبع المعماري المحلي، يصير المشروع أكيد أكثر عمق وترابط بالمكان. لكن العلاقة الجيدة اللي تنبني بين المعماري الأجنبي وبين المعماري المحلي وفرق المعماري المحلي هي اللي تبني فهم أوضح وأفهم للمنطقة. بالإضافة إلى أنه أنا قلت قبل شوية، لكن وجود معماريين عرب داخل المكاتب العالمية مثلي أنا شخصياً، وجودي في فوستر أند بارتنرز هو خلق جسر من التفاهم بين الثقافتين. لأن إحنا هناك ننقل فكرنا، ننقل قيمنا، هويتنا داخل هاي العمليات التصميمية، فبنفس الوقت إحنا ناقلين أفكارنا ومتعلمين من التجربة العالمية. أثبتت التجربة التصميمية العالمية أثبتت أنها ما تعرف حدود، لكن بنفس الوقت تتطلب الحوار، تتطلب الاستماع للآخر، تتطلب الحس الإنساني وحس الفهم للسياق اللي المشروع ينبني به. فهذا التبادل المعماري اللي صار من خلال الحوار راح يبطل الأجنبي غريب عن المكان، بالعكس راح يتحول إلى شريك فاهم المكان ويعيد صياغته بطريقة تحترم جذور هذا المكان، بطريقة مستقبلية تفتح لآفاق جديدة بالمستقبل.
1: طيب مهندسة، أنت لامستي الآن يعني نقطة مهمة وجوهرية. أولاً نحن نفتخر فيك كمعمارية عربية يعني موجودة في مكتب عالمي مثل نورمان فوستر وبنجاح يعني منقطع النظير على تجربتك 10 سنوات خبرة كل هذه الإنجازات. في التاريخ عندنا نحن المفكر إدوارد سعيد أيضا هو عربي، ولكن لما يعني في خلال دراسته في الغرب وتواجده معهم قام بتصحيح الكثير من المفاهيم عن الاستشراق. يعني الاستشراق صارت كأنها مسبة لنا، وكانت يعني نظرة الغرب إلى العالم العربي نظرة محدودة ونظرة فوقية. فإذا ما أنزلنا هذه التجربة، تجربة إدوارد سعيد على العمارة، هل تعتقدي اليوم أن وجود المعماريين العرب من أمثالك وزملائك في أوروبا وفي المكاتب الدولية الكبيرة مثل نورمان فوستر ومثلك كعراقية خصوصا في فوستر، هل هذا يساعد المكاتب الأجنبية أنها تصحح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة العربية أو تطور مفاهيم يعني متصلة وتخص منطقتنا بالذات فيما يتعلق بالهوية وتعاطيها يعني في مسائل المناخ الثقافي والاجتماعي؟
2: نعم أستاذ علي، أقدر طبعا أجاوبك على هذا السؤال بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة الدبلوماسية والطريقة الثانية الطريقة الإنسانية. فرح أتجاوب عنها بالطريقة الإنسانية، رح أتحدث كإنسان مر بهاي التجربة، كمعمارية مرت بهاي التجربة مع شركة عالمية. الجواب هو نعم أسهمنا أنا وزملائي العرب بنقل أولاً صورة بهية عن المعماري العربي أو حتى عن الطالب العربي اللي يروح بعد هسه بداية تجربته، بداية مشواره الهندسي. لاحظت أنه يعني ما شاء الله زملائي العرب ينقلون دائماً صورة بهية، عندنا التزام بالعمل، عندنا جلدية بالعمل، ونعمل بشكل يعني مستمر وملتزم، وبنفس الوقت مبدع، أفكار مبدعة، أفكار ذكية. فأولاً غيرنا نظرة الغرب عن الموظف العربي، هاي يعني كفكرة عن بيئة العمل. أولاً غيرنا هاي النظرة عن الموظف العربي أو المعماري العربي داخل منظمة عالمية. فشنو اللي سويناه؟ بالعكس عكسنا صورة مشرقة أنه إحنا مبدعين، أذكياء، مفكرين، مصممين، مبدعين، مبارعين. فعكسنا هاي الصورة الرائعة برأيي من تجربتي بهاي الشركة. هاي أولاً. ثانياً كيف عكسنا تجربتنا على التصاميم، على المشاريع نفسها؟ أكيد المعماري الأجنبي ما راح يكون ملم بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي. إحنا أيضاً لنا دور بهاي المؤسسات العالمية، سواء كموظفين عرب بشركة نورمان فوستر أو بشركة زها حديد أو بشركة هذرويك، كل هاي الأسماء العالمية إحنا لنا دور كمصممين عرب مسلمين أنه لنا مسؤولية ودور أنه يفهم الغرب ديننا، فيفهم أيضاً التصاميم اللي بمنطقتنا لازم تتبع ثقافتنا وديننا الإسلامي أيضاً. مثلاً بعض التجارب اللي أمر بها بشكل يومي، نعمل صور يعني كل المشاريع نعمل لها التصاوير، الصور المعمارية، هاي الصور المعمارية دائماً تراجع من معماري عربي ومسلم حتى نتأكد طريقة اللباس تبع الناس بالصورة جيدة وملائمة وتنتمي لهذه المنطقة، طريقة التعبير عن الأسماء أو الصور أو الأشكال الموجودة بالصور، الصور المشاريع العربية تكون ملائمة ومقبولة. فإحنا دورنا بالشكل ببيئة العمل مهم، ودورنا بالمشاريع نفسها مهم، ودورنا أيضاً أنه نجيب أفكار بالمشروع. يعني إحنا عشنا بالبلدان العربية، أنا عشت كبرت وترعرعت بالعراق، فأنا لما يجي يحكي عن مشروع بالوطن العربي أنا فاهمة بيئة الوطن العربي، فاهمة فكرة وعقلية الشخص العربي. فمن دوري واجبي أشرح لهم هذا الشيء، أشرح لهم إياه بشكل دائم ومتواصل، وحتى إذا رحت على مشروع ثاني أرجع أعيد الشرح من جديد لأن هذا تيم آخر. فأعتقد مثال اللي جبت حضرتك أستاذ علي عن إدوارد سعيد مثال رائع، اللي هو كل واحد بينا اليوم بالغرب يحمل هاي المسؤولية ويعكس هاي الصورة.
1: ليش أنا طرحت لك هذا السؤال مهندسة سالي؟ أنا كنت أشتغل في واحدة من الجهات الحكومية، ويعني هو يفترض هذا الكلام ما أقوله على العلن، ولكن يعني استضفنا مرة واحد من المكاتب الاستشارية الدولية أيضا اللي لهم يعني سيرة ذاتية مرموقة. فأول ما وصلوا الصباح يعرضوا علينا فكرة المشروع، يعملوا لنا برزنتيشن، قالوا نحن سهرنا يعني 3 ليالي نبحث في هويتكم ونفهمها، وطلعوا لنا يعني مبنى، يعني هو استاد رياضي وعلى شكل قلعة. قلنا لهم طيب من قال لكم ان هويتنا هي القلعة؟ فالآن يعني هي مسألة الهوية هذه بالذات، هل هي اليوم يعني في السياق الأوروبي مطروحة مثل ما هي في السياق العربي؟ اليوم يعني المعماري العربي يشعر ان الهوية اصبحت عبء عليه واصبحت قيد، فهل المعماري الأوروبي أيضا هناك في السياق الأوروبي هذه القضايا تطرح عليه كما هي تطرح في بلداننا العربي بحكم أنك عشت التجربتين واشتغلت في البيئتين؟
2: بصراحة أقول لك يا أستاذ علي، إحنا يعني ماخذين الموضوع على جدا جدا على محمل الجد. ليش؟ لأنه متجهين باتجاه العولمة ونريد نحافظ بكل قوتنا على هويتنا، وناخذ هويتنا بشكل جدا جدي لأنه إحنا نحبها، نعتز بيها، نعتز إنه إحنا جايين من هذه المنطقة، نعتز إن إحنا جايين من بلدان عربية لها تاريخ مشرف. فاعتزازنا يخلينا ناخذ الهوية العربية والهوية البصرية بالمدن العربية بشكل جدي أكبر من يمكن بعض البلدان الأخرى. بعدين في بلدان جدا اتجهت باتجاه العولمة، فيمكن هم تجاوزوا حوار الهوية، لكن احنا بعدنا معتزين بحوار الهوية، ودائما دائما دائما نبلش بهوية المشروع نابعة من هوية المكان. فيمكن بعض البلدان تقدمت عن هذا الحوار، لكن أعتقد المشاريع اللي بالمنطقة العربية بعدها متمسكة بهذا الحوار، وإن شاء الله أبداً ما نتنازل عنه، يعني أتمنى هذا الشيء.
1: طيب أنا أصل يعني إلى يعني أقترب من نهاية حلقة هذا الأسبوع مهندسة سالي، وأعتقد يعني في قضايا أنت لمستيها أنه موضوع الهوية هو موضوع أساسي في منطقتنا العربية ولا يتجاوزه المعماري الأوروبي عندما يتعامل مع السياق العربي. هناك كثير من النقد الذي يوجه اليوم إلى الاستشاريين الدوليين أنهم يقدمون لنا مشاريع وهمية لا تنتمي إلى المكان وتستغل صانع القرار لنهب أموال هذه الأوطان. فأعتقد يعني بعد هذا الحوار أنه المسألة لا، هي مسألة فيها تدافع يعني في مسائل الأفكار وفي مسائل الفلسفات، هي ليست يعني مسألة تجارية. فأنا أشكرك جزيل الشكر على يعني تعريفنا بفلسفة نورمان فوستر وبعملية صنع القرار التصميمي في داخل المكتب. ودعيني مهندسة سالي أختتم هذه الحلقة، أنت تعملي مع مهندس قدير اللورد نورمان فوستر، ولكن في حضورك في التواصل الاجتماعي لك صورة أيضا مع المعمارية القديرة زها حديد، فأريدك تخبريني عن لقائك أيضا بزها حديد، ويعني ما شاء الله أنت في عمر مبكر وتواصلك مع نجوم العمارة.
2: نعم والله بصراحة هاي صورة أو صورة جدا أعتز بيها بكل حياتي. أنا من حسن حظي كانت عندي دعوة لحضور افتتاح مركز ثقافي في سيول في كوريا الجنوبية، فقبل 10 سنين بال2015 كان في افتتاح هذا المشروع، واندعي

0: غيرت صورة العمارة بالعالم، واللي ألهمت أجيال أجيال أجيال لغاية اليوم. تسمع طالب عمره 18 سنة تقول له ايش تحب تدرس؟ يقول أحب أدرس هندسة عمارة. ليش تريد تدرس هندسة عمارة؟ يقول لي أنا أريد أصير مثل زها حديد. هذا أول سؤال وأول جواب أو أول حوار ممكن يعني يكون مع الطلاب اللي يريدون يدرسون هندسة عمارة. فخلال هاي الثلاث أيام تعرفت على زها، أمضيت وقت رائع في سيول في كوريا الجنوبية، والمشروع كان أيضا رائع. وزها إنسانة حديدية تاريخية رائعة، غيرت وألهمت أجيال وغيرت كل مفاهيم العمارة بالعالم.
1: كل
0: شكرا
1: الشكر
0: لك،
1: والتقدير لك مهندسة
0: شكرا
1: سالي.
0: لك أستاذ علي، شكرا على هذا الحوار الرائع. أنا كنت دائما أستمع لحوارات زملائي معك في هذا البرنامج الرائع صوت العمارة، لكن فعلا أنت حواراتك رائعة وأسئلتك رهيبة، أسئلتك يعني جدا جدا ممتازة وفي صلب الموضوع، يعني السؤال يكون وأسئلة جدا مهمة. فأني أريد أشكرك أنت أيضا أستاذ علي على هذا البرنامج الرائع، وأتمنى الاستمرارية لهذا البرنامج إن شاء الله.
1: نجاح البرنامج يعني من قوة الضيوف، يعني الذين يضيفون في كل الحلقات، ويعني أكيد أنا أعتز بهذه الحلقة وأتشرف بهذا الحوار يعني عن اللورد نورمان فوستر. أتمنى أن تتاح الفرصة مستقبلا أن نستضيفه هو يعني بشخصه، ونشوف بعدين طريقة كيف ندبلج الحوار. ولكن يعني هذه أعتقد من الحلقات التي يعني استطعنا أن نقترب منها من نورمان فوستر، فكل الشكر والتقدير لك لتعريفنا على فلسفته وعلى شخصيته، وأيضا نفتخر بك كمعمارية عربية بهذا المستوى يعني الإقليمي والدولي من العمل في العمارة. نحن ذكرنا أنك اشتغلتي في العراق والأردن، والآن يبدو أنك أيضا تشتغلي في منطقة الخليج، ونتمنى زيارتك عما قريب إلى عمان، وأن تكون بعض المشاريع لنورمان فوستر في مسقط.
0: إن شاء الله يشرفني والله، أتمنى. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر والتقدير لك المهندسة سالي بنت جمال البدري، مهندس معماري مشارك في نورمان فوستر للعمارة بلندن. وأتمنى أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
2: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الأزمنة الحديثة للمخرج شارلي شابلن،
0: كما نلقي الضوء على بعض النقاط الواجب معرفتها عن شابلن، وذلك قبل الحديث عن أي من أفلامه. شارلي شابلن واحد من أعظم فناني السينما في العالم، وهو أيضا واحد من أوائل روادها المؤسسين لنوع الأفلام الكوميدية، كما أنه واحد من مجموعة قليلة من فناني السينما ممن يمكن أن يسموا بالفنان الشامل.
1: شارلي شابلن مخرج وممثل ومؤلف ومنتج ومونتير ومؤلف موسيقي، أخرج عددا كبيرا من الأفلام، من ضمنها مجموعة من الأفلام الخالدة التي يشاهدها عشاق السينما جيلا بعد جيل.
0: من أفلامه المهمة:
1: هجمة الذهب،
0: الطفل،
1: الدكتاتور العظيم،
0: بريق الشهرة،
1: أضواء المدينة،
0: وفيلم الأزمنة الحديثة الذي نتناوله في هذه الحلقة.
1: والأزمنة الحديثة هو آخر فيلم صامت لشارلي شابلن، وقد أنتج وعرض عام 1936، لكنه لم يخلو من القليل جدا من الكلام، إلا أن النقاد والجمهور يميلون إلى تصنيفه باعتباره فيلما صامتا، لأن أسلوبه يتبع أسلوب عمل الأفلام الصامتة.
0: كتب شارلي شابلن نص فيلم الأزمنة الحديثة، وأخرجه وأنتجه وألف موسيقاه التصويرية.
1: وسوف نستمع في الفاصل الموسيقي التالي والفواصل القادمة بهذه الحلقة إلى المقطوعة الموسيقية التي تعتبر ثيمة أساسية في فيلم الأزمنة الحديثة، وهي من تأليف شارلي شابلن نفسه.

0: ولد شارلي شابلن بإنجلترا عام 1889. الطفولة التي عاش فيها تشبه روايات تشارلز ديكنز، فهي طفولة الحرمان والجوع والعمل المبكر. هي طفولة لا طفولة فيها، ولكن قسوة وخشونة.
1: كان والدا شابلن مهرجين ومغنيين في مسرح يشبه السيرك. كان بهلوانين يؤديان كل ما يستطيعان القيام به لإرضاء الجمهور، وكان المسرح الذي يعملان به بائسا مثل حالتهما.
0: ومما زاد البؤس بؤسا إدمان والد شابلن للخمور ووفاته عندما كان شابلن في سن 12، مما اضطر شابلن وأخاه الأكبر ستانلي للعمل عوضا عن والدهما في ذلك السيرك أو المسرح لكي لا يموتا من الجوع. وقد أكسبت هذه الفترة شابلن مهارة عالية في إتقان ألوان متعددة من الأداء الكوميدي، استفاد منها لاحقا في أفلامه.
1: ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقدت والدة شابلن عقلها وتم إدخالها مصحة للأمراض العقلية، وهي مرحلة حملت ذكرى مؤلمة في نفس شابلن لبقية حياته، لدرجة أنه حين كتب مذكراته لم يتحدث عن أمه إلا بإيجاز، لأن ذكرى مرضها النفسي والمعاناة التي عاشتها كان يسببان له ألما يمنعه من الكتابة عنها.
0: هاجر شابلن وأخوه ستانلي إلى العالم الجديد أمريكا عام 1912، أي عندما كان عمره 23 عاما. وهناك ابتدأت مسيرته السينمائية كممثل في أدوار صغيرة أولا، ثم ممثلا في أدوار البطولة ومخرجا بعد ذلك،
1: إلى أن تمكن شابلن من بناء استوديو تمثيل وعمليات فنية خاصة به في هوليوود بعد 6 أعوام فقط من وصوله إلى أرض أمريكا. وهناك بدأ شابلن الذي نعرفه، شابلن عبقري الكوميديا والفنان الشامل.

0: اخترع شابلن شخصية المتشرد التي كانت عادة بلا اسم، لكنه متشرد يتقمص دوره شابلن. ظهرت هذه الشخصية في غالبية أفلام شابلن، متشرد ببنطال عريض مضحك وفردتي حذاء إحداهما مقلوبة. رأينا شابلن يطبخها ويأكلها في أحد أفلامه لكي لا يموت جوعا. متشرد بشارب مضحك يعرف في الغرب باسم شارب فرشاة الأسنان.
1: أما العصا المصنوعة من البامبو والقبعة المستديرة البسيطة فهي المكملات الأخرى لشخصية المتشرد التي عرف بها شابلن. والجدير بالذكر أن فيلم الأزمنة الحديثة هو آخر ظهور لشارلي شابلن في شخصية المتشرد.
0: في عام 1927 ظهرت السينما الناطقة، لكن شارلي شابلن ظل وفيا للسينما الصامتة وظل مقاوما قرابة 10 أعوام رافضا فيها عمل أفلام ناطقة.
1: لم يكن شابلن رافضا لعمل أفلام ناطقة فحسب، بل كان يسخر منها. ففي فيلم أضواء المدينة هناك مشهد في بداية الفيلم يظهر فيه مسؤول يقوم بإزاحة الستار عن تمثال جديد، وهذا المسؤول يلقي خطبة، وعوضا عن أن نسمع الخطبة أدخل شابلن أصواتا غير مفهومة هي عملية تسريع لصوت إنسان ما للدرجة التي لا نستطيع فيها أن نفهم ما يقوله.
0: كانت السخرية من الأفلام الناطقة هدف شابلن في ذلك المشهد، لعله رأى كما رأى سينمائيون ونقاد كثيرون أن الصوت أساء للسينما أكثر مما خدمها.
1: كانت آلة التصوير والتمثيل والأداء وملامح الوجوه هي المعبر الأول عن أحداث الفيلم ورؤاه، لكن مع دخول الصوت صار الحوار يقول كل شيء وتناقصت أهمية العناصر السينمائية الأساسية الأخرى.

0: فيلم الأزمنة الحديثة، فيلم عن سيطرة الآلة على حياة الإنسان، عن تسلط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتسخيرهم لجيوش من صغار العمال لتنتفخ جيوب الأثرياء أكثر، ولا يجني المنتجون الحقيقيون للشغل المضني سوى المزيد من الفقر والتعب.
1: في الأزمنة الحديثة يراقب رب العمل العمال عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، يخاطبهم عبر أجهزة لاسلكي ومكبرات صوت موزعة في كل مكان، والعمال أسرى هذه الرقابة الشديدة حتى أنهم لا يمكن أن يختلسوا دقيقة استراحة.
0: هذا المضمون يتشابه مع رواية 1984 لجورج أورويل، لكن فيلم شابلن ظهر قبل ظهور الرواية ب13 عاما، كما تتشابه اللقطات الأولى من فيلم الأزمنة الحديثة ولا سيما اللقطات البعيدة للمصانع والبنايات تتشابه مع الفيلم الشهير متروبوليس للمخرج فريتز لانج، ويقال إن شابلن متأثر في الأزمنة الحديثة بمتروبوليس فريتز لانج.
1: أول مشهد في فيلم الأزمنة الحديثة هو لمجموعة كبيرة من الخرفان تسير متراصة مدفوعة دفعا إلى قدر لا نعلمه، لعلها مسوقة للذبح. اللقطة الثانية هي لمجموعة بشر يخرجون من نفق متجهين إلى أعمالهم. يبدو البشر والخرفان في غاية الشبه، جميعهم يسيرون إلى المذبح، لكن كل له مذبحه الخاص به.
0: إن الأزمنة الحديثة فيلم عن تسخير الرأسمالية للبشر واستعبادها لهم، وهو واحد من الأفلام المبكرة والقليلة التي تناولت هذا المضمون. ومما يوضح مدى الجرأة في هذا التناول هو إدراكنا أن الفيلم أنتج في أمريكا، أي في عقر دار الرأسمالية، حيث ترى وجهة نظر المؤسسات الرسمية الأمريكية أن الرأسمالية منقذ البشرية.
1: كان تلميع صورة الرأسمالية في أمريكا جزءاً من استراتيجية مكافحة الأديولوجيا القادمة من المعسكر الآخر، أي الاشتراكية، ولذا فإن أي انتقاد للرأسمالية كان مرفوضاً، وهو إن حدث فإنه يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عواقب وخيمة. من هنا نقول أن شارلي شابلن كان جريئا في نقد الرأسمالية، لكن العواقب أيضا كانت وخيمة.

0: شهدت الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي ما يعرف تاريخياً بالحقبة المكارثية، وهي حقبة بغيضة في التاريخ الأمريكي تم فيها ملاحقة فنانين وكتاب ومحاكمتهم بتهمة الانتماء للشيوعية أو التعاطف معها. وقد كان شارلي شابلن أحد ضحايا هذه الحقبة.
1: كان هناك مسؤول في الـ FBI مكلف بملف شارلي شابلن. سعى ذلك المسؤول إلى إلحاق تهمة التعاطف مع الشيوعية بشابلن، ساعياً إلى طرده من أمريكا بتهمة قيامه بنشاطات تضر بمصلحة أمريكا.
0: الأزمنة الحديثة جزء من ملف اتهام الـ FBI لشابلن، فرغم أن الفيلم كان قد أنتج عام 1936، إلا أنه استخدم في الخمسينيات كأداة لاتهام شابلن. وأثناء فترة التحقيقات ومحاولة إثبات شيء ضد شابلن، سافر شابلن إلى وطنه الأم بريطانيا في زيارة قصيرة، وهناك نجحت الـ FBI في إلغاء تأشيرة عودته ومنعه من دخول أمريكا مجددا.
1: لم يكن شابلن مواطنا أمريكيا، ظل طوال حياته محافظا على جنسيته البريطانية، وكان ذلك جزءا من أسباب سخط المكارثيين عليه. ولما لم يستطع شابلن العودة لأمريكا، اختار سويسرا منفا اختياريا له، وفيها أمضى بقية حياته.
0: كان شابلن ثاقبا في رؤيته للرأسمالية وكيفية استغلالها للبشر، وهي عندما تفشل في تجيير إنسان ما ليعمل لصالح توجهاتها فإنها تتخلص منه وترسله إلى المنفى.
1: توفي شارلي شابلن في سويسرا عام 1977 عن 88 عاما، ولم تخل وفاته من حادثة محزنة مضحكة معه، فبعد وفاته بثلاثة أشهر قام لصوص بسرقة التابوت الذي يحوي جثمانه، وسعوا لابتزاز عائلته لإرجاع التابوت مقابل مبلغ مالي كبير.
0: فشلت طموحات اللصوص، فقد تم العثور على الجثمان بعد ثلاثة أشهر من سرقته وتمت إعادة دفنه.
1: يرقد شارلي شابلن الآن تحت عمق ستة أقدام داخل خرسانة إسمنتية في مكان ما بسويسرا، في محاولة لمنع تكرار عملية سرقة جثمانه.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية منطقة الخليف لسلطنة عمان ولشبه الجزيرة العربية بأكملها بما تحمله من التنوع بمختلف في فصل الخريف، أيضا الاستقرار السياسي والعوامل الأخرى المشجعة لاهتمام بهذه المنطقة متوفرة منذ أكثر من 50 سنة في سلطنة عمان. فكل هذا البعد التاريخي والاجتماعي ساهم بأن تكون هذه المنطقة مهمة جدا لسلطنة عمان، لكنها ليست كذلك للعالم. فيوجد الكثير وعشرات الآلاف من الهكتارات حول العالم، ملايين الهكتارات حول العالم مثلها وأفضل منها، سواء كانت في الأمازون أو في غابات أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غابات أفريقيا أو في الغابات الآسيوية أو حتى في الغابات الأوروبية. لذلك اهتمام بهذه المنطقة واجب الدولة كسلطنة عمان والمجتمعات المحلية المستفيدة من هذه النظم البيئية والباحثين بشكل رئيسي في سلطنة عمان بالمقام الأول. ومن أهم عناصر التنوع الحيوي في هذه المنطقة هو النباتات. هذه الخضرة التي نراها ليست كلها نوع واحد، هناك أشجار قديمة بقيت واقفة طوال السنة، وهناك شجيرات تتحمل الجفاف ثم تنتعش بالرذاذ، وهناك أعشاب حولية تظهر سريعا ثم تختفي بعد الموسم، وهناك نباتات تعيش في الشقوق الرطبة وأخرى قرب الجداول وأخرى على المنحدرات التي يلامسها الضباب كل صباح. في ظفار النبات لا يعتمد على المطر وحده، بل يعتمد على الرذاذ والضباب. الضباب ليس مجرد غيمة منخفضة تحجب الرؤية، هو ماء دقيق جدا يتحرك في الهواء. عندما يلامس أوراق الأشجار والصخور يتحول إلى قطرات صغيرة تنزل ببطء على التربة. لهذا تستطيع بعض النباتات أن تستفيد من الخريف حتى ولو لم تهطل أمطار غزيرة. لذلك عندما تهطل الأمطار يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام في بداية موسم الخريف، ثم يستمر الموسم بالرطوبة مالته بالضباب وبالدفء، تبدأ تنتعش الطبيعة مجددا ويحدث الإنبات ويحدث تحول الأخضر. ومن أجمل الأشجار المرتبطة بمنطقة ظفار شجرة صغوت، يعني ترمناليا دوفاريكا. هذه الشجرة تنمو في جنوب الجزيرة العربية فقط، سواء كانت في سلطنة عمان أو في الجمهورية اليمنية. وهذه الشجرة تشكل الجزء الأكبر من مساحة الغابات الشجرية في محافظة ظفار. شجرة لها مواصفات خارقة، ليست شجرة ضخمة جدا تصل إلى 12 متر، وهذه الضخامة أعتقد بسبب الظروف المناخية في محافظة ظفار، لأنه أيضا الرياح تفرض طول معين، الغذاء يفرض طول معين، الغابة ذاتها الموجودة في محافظة ظفار تفرض أطوال معينة على هذه الأشجار، ومن يزيد يموت. لذلك هذه الأطوال لو كانت صغات موجودة في الهند مثل شقيقتها لكانت وصلت إلى 20 متر أو 25 متر أو 30 متر، لكن بحكم أن هي موجودة في محافظة ظفار تكيفت على هذه الظروف اللي موجودة وعلى قلة الأمطار اللي موجودة وعلى مستوى المطر، فيصل طولها في أفضل الأحوال إلى 12 متر، وهي الأكثر انتشارا في المناطق الجبلية. في الموسم الرطب تبدأ أوراقها أكثر حيوية وتبدأ بأكثر اخضرار، ويعني لونها فاتح، وهي من الأشجار كما ذكرنا المهمة جدا رعويا، وأيضا من الأشجار التي يحدث لها تغيرات في فصل الصيف. أحيانا يقال محليا كولوت، أي انقلبت. ففي فصل الصيف أحيانا عندما يشتد المطر تتحول هذه الشجرة إلى اللون الأخضر، وسبحان الله تكون مصدر رعي، تستخدم منها جثرير، يتم قطع الأوراق منها، يطعمها للمواشي، يطعمها للإبل. لكن عندما يدخل الخريف يعني لا تكون بهذا الشكل الأخضر، تحافظ على اللون أسود ويختفي منها الورق بعض أعدادها. هذا العمل مش جماعي وإنما على حسب الشجرة ذاتها، فلها أيضا خصوصية في هذا الأمر. ومن الأشياء الطريفة والغريبة، الموسم الماضي أو قبل الماضي أغلب الأشجار، يعني 24 أو 25، أغلب الأشجار في فصل الخريف عملت الزهار في بداية الموسم، هل هذا بسبب التغيرات المناخية؟ هل في تغيرات في درجات الحرارة؟ لكن أغلب الأشجار التي فحصناها في ولاية طلقوت وفي ولاية صلالة عملت أزهار بشكل جميل جدا، وربما كانت مساهمة أيضا لحدوث الاستفادة من العسل قبل فصل الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. إنجلترا تواجه النرويج، والأرجنتين تلتقي سويسرا بحثا عن بطاقتي التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026. من العناوين وإلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. عقدت اليوم في مسقط مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. واتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. ترأس المباحثات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعي

0: يفرض عليها عقوبات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ إبريل بات منتهيا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا إيرانية، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، استهدف 3 شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها، إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وبحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في عقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. ما شدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري، في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسمية. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق ببلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب منطقة الإقليم جنوب مواصي خان يونس. وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت 4 غارات جوية على منطقة وادي غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار على المناطق الشرقية من خان يونس. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى جانب رفع وتيرة الهجمات والاستهدافات في الأراضي الفلسطينية خاصة، وهو ما يهدد مستقبل وقف إطلاق النار في غزة.
1: على صفيح ساخن تقف المنطقة بفعل حالة التصعيد القائمة في الأراضي الفلسطينية وعلى الجبهة مع إيران ولبنان. الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض معادلة الهجوم بحرية في الجنوب اللبناني، وعليه شن الطيران غارات على بلدات النبطية الفوق وكفر رمان، وألقى الطائرات المسيرة قنابلها على بلدات أرنون وكفر تبنيت التي شهدت أيضا مع بلدة حولة عمليات نسف إسرائيلية للمنازل. ورغم هذا التوجه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أوعزت للجيش بتجميد الهجمات الحساسة جنوب لبنان بعد طلب من الجانب الأمريكي، في مسعى على ما يبدو للإبقاء على خط التفاوض الأمريكي الإيراني وتجنب تفجر المساعي السياسية لاحتواء الموقف. وأصبح معروفا توجه القيادة الإسرائيلية للتصعيد تحديدا في الأراضي الفلسطينية خدمة لأهداف الانتخابات المقبلة. رئيس الوزراء نتنياهو قد يسعى لضرب جهود الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر التوجه لإشعال الحرب مجددا، ما يمنحه فرصة للتهرب من المحاكمات إلى جانب رفع أسهمه لدى جمهور الناخبين من المستوطنين في انتخابات الكنيست. العاصمة المصرية تشهد لقاءات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي ومن قبلها مع حركة حماس، مع احتمال مرتفع لمشاركة أمريكية في الجهد السياسي. يتفق الوسطاء على ضرورة تثبيت وقف النار، لكن الإدارة الأمريكية تدعم رؤية إسرائيلية لتحييد

0: وكالة الغوث الأونروا عن المشهد، وهو ما حذرت منه منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، مؤكدة أن لا غنى لغزة عن وكالة الغوث وأن غيابها يهدد بكارثة إنسانية. الكوارث تضرب بقوة قطاع غزة، خاصة الصحية منها، إذ هو نتيجة لاكتظاظ السكان وارتفاع درجات الحرارة وغياب الرعاية اللازمة تنتشر سريعا الأمراض المعدية. وقطاع النقل والإسعاف على وشك التوقف بالكامل نتيجة خروج 70% من المركبات عن الخدمة ورفض الاحتلال إدخال مستلزمات الصيانة لما تبقى من مركبات. والهجمات العسكرية الإسرائيلية تتواصل، جيش الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية للقطاع خاصة مدينة غزة بالقصف المدفعي وإطلاق نار. وتم رصد تقدم آليات إسرائيلية في حي التفاح شرق غزة ضمن التحركات لتوسيع المنطقة الصفراء التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع. في القدس المحتلة اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا ونفذ اعتقالات، كما نفذ الجيش اعتقالات أخرى في الضفة الغربية. وأصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة المغير قرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض ومركبات فلسطينية في نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان غرب جنين. مراكز حقوقية وثقت خلال أسبوع واحد فقط تنفيذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 1100 اعتداء، معطيات تعكس إصرارا على التوجه التصعيدي من جانب إسرائيل التي تستغل ضعف المنظومة الدولية لتمرير انتهاكاتها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: في غضون ذلك قالت تركيا إن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مشكلة تخص تركيا وحدها، بل باتت عبئا ثقيلا على إسرائيل نفسها وعلى المنطقة، وتهديدا مباشرا للأمن الدولي والاقتصادي.
2: في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تحولات متسارعة تضع المنطقة أمام أبعاد استراتيجية جديدة، جاء موقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حاسما وصادما، إذ تحمل تصريحاته أبعادا سياسية وأمنية بالغة الأهمية. أولا، كشف المأزق الداخلي الإسرائيلي، حيث أشار فيدان إلى أن نتنياهو مع اقتراب الانتخابات يبحث عن عدو خارجي جديد بعد غزة ولبنان وإيران، ويحاول اختلاقه عبر بوابة تركيا لكسب التعاطف الداخلي. ثانيا، تعرية التهديد الإقليمي، إذ اتهمت أنقرة إسرائيل صراحة بالعمل على زعزعة استقرار سوريا ومنع قيام دولة سورية قوية ومزدهرة. ثالثا، التحشيد الدولي، حيث أوضح الوزير التركي أن القادة الأوروبيين وحتى الإدارة الأمريكية بدأوا يدركون حقيقة هذا التهديد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ضد النظام العالمي. وعلى الرغم من هذا التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة، حسمت أنقرة موقفها الميداني، حيث أكد فيدان عدم وجود أي مبرر موضوعي لصراع عسكري مفتوح أو مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، مشددا على أن السياسة التركية تتمسك بالحلول الدبلوماسية ولن تنجر إلى الاستفزازات. لكنه أرسل في الوقت ذاته رسالة تحذير صارمة بأن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها الوطنية والإقليمية إذا لزم الأمر. في الختام، تعكس هذه التصريحات رغبة تركيا في قيادة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قائمة على السلام والسيادة، واضعة حكومة نتنياهو في عزلة دولية متزايدة باعتبارها الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: تتصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة من خطوط الجبهة إلى عمق أراضي البلدين، وبين جبهات مشتعلة ومسار سياسي متعثر، تدخل الحرب بين البلدين مرحلة أكثر ضراوة، فيما لا تزال فرص التهدئة بعيدة.
3: لا تهدأ الجبهات ولا تتوقف الضربات، الحرب بين روسيا وأوكرانيا تدخل فصلا جديدا من التصعيد مع اتساع رقعة المواجهة من خطوط القتال إلى عمق الأراضي الروسية والأوكرانية، في مشهد تتسابق فيه الصواريخ والمسيرات بينما يظل الحل السياسي بعيد المنال. في أحدث فصول التصعيد تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، وأشعل حرائق وألحق أضرارا بعدد من المنشآت والمباني. أما ميدانيا فتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية على محاور عدة، ولا سيما في دونيتسك وزاباروجيا، وسط معارك ضارية ومحاولات لتحقيق مكاسب جديدة على الأرض، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى تثبيت خطوط دفاعها ورفع كلفة التقدم الروسي. أما المسار السياسي فلا يزال يراوح مكانه وسط خلافات عميقة بشأن إنهاء الحرب ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، فيما تحاول الأطراف تحسين مواقعها على الأرض قبل أي مفاوضات محتملة. وبين التصعيد العسكري والجمود السياسي، تواصل الحرب الروسية الأوكرانية كتابة فصولها الأكثر قسوة، فيما يبقى السؤال الأكبر: هل يقود ضغط الميدان إلى طاولة المفاوضات، أم يدفع الصراع نحو مواجهة أشد اتساعاً؟
1: في بنغلاديش لقي ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم وتقطعت السبل بأكثر من مليون آخرين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة البنغلاديشية بأن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات، وهو ما أسفر عن محاصرة نحو 270 ألف أسرة وعزل آلاف العائلات إثر انقطاع التيار الكهربائي وتضرر خطوط الاتصالات والطرق، وسط مساع حكومية متواصلة لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة. وأشارت الوزارة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت كذلك في حدوث انهيارات أرضية بمخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، الأمر الذي أدى إلى مصرع 16 لاجئا بينهم نساء وأطفال. بعد أن خلف أمطارا غزيرة ورياحا عاتية في جنوب اليابان، يواصل يسار بابي تقدمه نحو سواحل شرق الصين وسط عمليات إجلاء واسعة واستنفار للسلطات في عدد من المناطق، في وقت تترقب فيه تايوان مرور الإعصار وسط إجراءات احترازية مشددة.
4: رغم أن إعصار بافي بدأ يفقد شيئا من قوته مع تحركه شمالا فوق مياه أكثر برودة، إلا أن خبراء الأرصاد يحذرون من أن الخطر الحقيقي يكمن في الكميات الهائلة من الرطوبة التي يحملها، والتي قد تتسبب بأمطار غزيرة وسيول تمتد آثارها على نطاق واسع. وفي الفلبين أعلنت السلطات وفاة 17 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي صاحبت الرياح الموسمية وتفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة مع استمرار سوء الأحوال الجوية. ومع اقتراب مركز الإعصار من السواحل الصينية، سارعت السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية شملت أكثر من 600 ألف شخص في مدينة وونشو بإقليم تشيانغ، إلى جانب أكثر من 100 ألف آخرين في إقليم فوجيان، مع توقعات بوصول الإعصار إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة مهددا مناطق يقطنها ملايين السكان. وفي جنوب شرق الصين نقل أكثر من 37 ألف شخص من المناطق الساحلية المنخفضة في فوجيان، بينما رفعت السلطات جاهزية فرق الإنقاذ وأوقفت عددا من الأنشطة البحرية تحسبا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح. أما في تايوان فالصورة تبدو أكثر هدوءا، لكن الحذر لا يزال سيد الموقف، فقد أجلت الحكومة أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الجبلية وأغلقت مطار تايوان الدولي الرئيسي مؤقتا، كما علقت العمل والدراسة في عدد من المدن والأقاليم مع استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والرياح المصاحبة للإعصار.
1: مسارات التعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والاستثمار العقاري وتوسيع الشركات بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا، بحثها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع العقاري في تركيا، وركزت اللقاءات على استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها سلطنة عمان في القطاع العقاري، وفي مقدمتها المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة والتعريف بالحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار، إلى جانب الحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار وبحث مشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشروعات ونقل الخبرات في التطوير العقاري وتقنيات البناء الحديثة والتحول الرقمي. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية ناقش عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل والتنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. أكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبدالله أبو سعيد وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة، أكدت على أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أشار إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 290 مليون ريال عماني بنهاية شهر إبريل 2026. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 ريال عماني بنهاية إبريل 2026.
5: فائض تجاري يتجاوز 2 مليار ريال عماني وحراك استثماري يعزز حضور مسقط في خارطة التجارة الدولية، أرقام جديدة كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية إبريل 2026، تعكس متانة الاقتصاد العماني وقدرته على المناورة في أسواق إقليمية ودولية شديدة التنافسية. المؤشرات الرسمية تظهر تسجيل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بلغ 2,090,000,000 ريال عماني. هذا الأداء المالي القوي جاء بدعم من صادرات سلعية إجمالية بلغت 7,600,000,000 ريال في مقابل واردات سلعية توقفت عند حدود 5,250,000,000 ريال عماني. وسجلت عائدات النفط والغاز 4,700,000,000 ريال عماني متراجعة بنحو 7.5% نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، في حين حافظت الصادرات غير النفطية على مستويات متوازنة عند 2,100,000,000 ريال عماني. وتمثلت الطفرة الاقتصادية الأبرز في قفزة نشاط إعادة التصدير الذي نما بنسبة قياسية بلغت 66.8% مسجلا 770,000,000 ريال عماني. وفي خريطة التدفقات السلعية رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها كشريك تجاري أول لسلطنة عمان في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، ثلاثها كل من المملكة العربية السعودية والصين والهند كأبرز وجهات التبادل السلعي. تضع هذه المؤشرات الاقتصاد العماني أمام مرحلة جديدة من الحضور الاستراتيجي، فالنمو القياسي في قطاع إعادة التصدير يؤكد نجاح مسقط في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية إلى محرك مالي بديل قادر على امتصاص صدمات تراجع أسواق الطاقة التقليدية. إنها قفزة تجارية تؤسس لتحول هيكلي متسارع يعيد رسم مسارات التدفقات النقدية ويفتح آفاقا غير مسبوقة لبناء اقتصاد مستدام يمسك بزمام مستقبلية.
1: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 94 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 69 دولارا و29 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. أما في خبرنا الأخير والأوحد في صفحتنا الرياضية، تتجه الأنظار في سهرة الليلة إلى ملعب هارد روك في ميامي، حيث المواجهة المنتظرة بين منتخبي إنجلترا والنرويج في ثالث مواجهات دوري ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. ويسعى المنتخب الإنجليزي حامل لقب البطولة عام 1966 إلى التأهل للدور قبل النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، ويعول المدرب توماس توخيل على أهداف نجم هاري كين وصانع الألعاب جود بيلينغهام لبلوغ الدور القادم. بدوره يسعى المنتخب النرويجي بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند لمواصلة العروض الرائعة في البطولة والإطاحة بالمنتخب الإنجليزي بعدما أطاح في الدور السابق بالمنتخب البرازيلي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. والميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ محسن بالسيف الحقاني، وكنت معكم أنا في قراءة حصاد الليلة طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما.
2: عين على السينما.
1: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نتناول اليوم فيلم الأزمنة الحديثة للمخرج شارلي شابلن،
0: كما نلقي الضوء على بعض النقاط الواجب معرفتها عن شابلن، وذلك قبل الحديث عن أي من أفلامه. شارلي شابلن واحد من أعظم فناني السينما في العالم، وهو أيضاً واحد من أوائل روادها المؤسسين لنوع الأفلام الكوميدية، كما أنه واحد من مجموعة قليلة من فناني السينما ممن يمكن أن يسموا بالفنان الشامل.
1: شارلي شابلن مخرج وممثل ومؤلف ومنتج ومونتير ومؤلف موسيقي، أخرج عدداً كبيراً من الأفلام، من ضمنها مجموعة من الأفلام الخالدة التي يشاهدها عشاق السينما جيلاً بعد جيل.
0: من أفلامه المهمة:
1: هجمة الذهب،
0: الطفل،
1: الدكتاتور العظيم،
0: بريق الشهرة،
1: أضواء المدينة،
0: وفيلم الأزمنة الحديثة الذي نتناوله في هذه الحلقة.
1: والأزمنة الحديثة هو آخر فيلم صامت لشارلي شابلن، وقد أنتج وعرض عام 1936، لكنه لم يخلو من القليل جدا من الكلام، إلا أن النقاد والجمهور يميلون إلى تصنيفه باعتباره فيلما صامتا، لأن أسلوبه يتبع أسلوب عمل الأفلام الصامتة.
0: كتب شارلي شابلن نص فيلم الأزمنة الحديثة، وأخرجه وأنتجه وألف موسيقاه التصويرية،
1: وسوف نستمع في الفاصل الموسيقي التالي والفواصل القادمة بهذه الحلقة إلى المقطوعة الموسيقية التي تعتبر ثيمة أساسية في فيلم الأزمنة الحديثة، وهي من تأليف شارلي شابلن نفسه.

0: ولد شارلي شابلن بإنجلترا عام 1889. الطفولة التي عاش فيها تشبه روايات تشارلز ديكنز، فهي طفولة الحرمان والجوع والعمل المبكر. هي طفولة لا طفولة فيها، ولكن قسوة وخشونة.
1: كان والدا شابلن مهرجين ومغنيين في مسرح يشبه السيرك. كانا بهلوانين يؤديان كل ما يستطيعان القيام به لإرضاء الجمهور، وكان المسرح الذي يعملان به بائسا مثل حالتهما.
0: ومما زاد البؤس بؤسا إدمان والد شابلن للخمور ووفاته عندما كان شابلن في سن 12، مما اضطر شابلن وأخاه الأكبر ستانلي للعمل عوضا عن والدهما في ذلك السيرك أو المسرح لكي لا يموتا من الجوع. وقد أكسبت هذه الفترة شابلن مهارة عالية في إتقان ألوان متعددة من الأداء الكوميدي، استفاد منها لاحقا في أفلامه.
1: ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقدت والدة شابلن عقلها وتم إدخالها مصحة للأمراض العقلية، وهي مرحلة حملت ذكرى مؤلمة في نفس شابلن لبقية حياته، لدرجة أنه حين كتب مذكراته لم يتحدث عن أمه إلا بإيجاز، لأن ذكرى مرضها النفسي والمعاناة التي عاشتها كان يسببان له ألما يمنعه من الكتابة عنها.
0: هاجر شابلن وأخوه ستانلي إلى العالم الجديد أمريكا عام 1912، أي عندما كان عمره 23 عاما، وهناك ابتدأت مسيرته السينمائية كممثل في أدوار صغيرة أولا، ثم ممثلا في أدوار البطولة ومخرجا بعد ذلك،
1: إلى أن تمكن شابلن من بناء استوديو تمثيل وعمليات فنية خاصة به في هوليوود بعد 6 أعوام فقط من وصوله إلى أرض أمريكا. وهناك بدأ شابلن الذي نعرفه، شابلن عبقري الكوميديا والفنان الشامل.

0: اخترع شابلن شخصية المتشرد التي كانت عادة بلا اسم، لكنه متشرد يتقمص دوره شابلن. ظهرت هذه الشخصية في غالبية أفلام شابلن، متشرد ببنطال عريض مضحك وفردتي حذاء إحداهما مقلوبة. رأينا شابلن يطبخها ويأكلها في أحد أفلامه لكي لا يموت جوعا. متشرد بشارب مضحك يعرف في الغرب باسم شارب فرشاة الأسنان.
1: أما العصا المصنوعة من البامبو والقبعة المستديرة البسيطة فهي المكملات الأخرى لشخصية المتشرد التي عرف بها شابلن. والجدير بالذكر أن فيلم الأزمنة الحديثة هو آخر ظهور لشارل شابلن في شخصية المتشرد.
0: في عام 1927 ظهرت السينما الناطقة، لكن شارل شابلن ظل وفيا للسينما الصامتة وظل مقاوما قرابة 10 أعوام رافضا فيها عمل أفلام الناطقة.
1: لم يكن شابلن رافضا لعمل أفلام ناطقة فحسب، بل كان يسخر منها. ففي فيلم أضواء المدينة هناك مشهد في بداية الفيلم يظهر فيه مسؤول يقوم بإزاحة الستار عن تمثال جديد، وهذا المسؤول يلقي خطبة، وعوضا عن أن نسمع الخطبة أدخل شابلن أصواتا غير مفهومة هي عملية تسريع لصوت إنسان ما للدرجة التي لا نستطيع فيها أن نفهم ما يقوله.
0: كانت السخرية من الأفلام الناطقة هدف شابلن في ذلك المشهد، لعله رأى كما رأى سينمائيون ونقاد كثيرون أن الصوت أساء للسينما أكثر مما خدمها.
1: كانت آلة التصوير والتمثيل والأداء وملامح الوجوه هي المعبر الأول عن أحداث الفيلم ورؤاه، لكن مع دخول الصوت صار الحوار يقول كل شيء وتناقصت أهمية العناصر السينمائية الأساسية الأخرى.

0: فيلم الأزمنة الحديثة، فيلم عن سيطرة الآلة على حياة الإنسان، عن تسلط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتسخيرهم لجيوش من صغار العمال لتنتفخ جيوب الأثرياء أكثر. ولا يجني المنتجون الحقيقيون للشغل المضني سوى المزيد من الفقر والتعب.
1: في الأزمنة الحديثة يراقب رب العمل العمال عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، يخاطبهم عبر أجهزة لاسلكي ومكبرات صوت موزعة في كل مكان، والعمال أسرى هذه الرقابة الشديدة حتى أنهم لا يمكن أن يختلسوا دقيقة استراحة.
0: هذا المضمون يتشابه مع رواية 1984 لجورج أورويل، لكن فيلم شابلن ظهر قبل ظهور الرواية ب13 عاما. كما تتشابه اللقطات الأولى من فيلم الأزمنة الحديثة، ولا سيما اللقطات البعيدة للمصانع والبنايات، تتشابه مع الفيلم الشهير متروبوليس للمخرج فريتز لانج. ويقال إن شابلن متأثر في الأزمنة الحديثة بمتروبوليس فريتز لانج.
1: أول مشهد في فيلم الأزمنة الحديثة هو لمجموعة كبيرة من الخرفان تسير متراصة مدفوعة دفعا إلى قدر لا نعلمه، لعلها مسوقة للذبح. اللقطة الثانية هي لمجموعة بشر يخرجون من نفق متجهين إلى أعمالهم. يبدو البشر والخرفان في غاية الشبه، جميعهم يسيرون إلى المذبح، لكن كل له مذبحه الخاص به.
0: إن الأزمنة الحديثة فيلم عن تسخير الرأسمالية للبشر واستعبادها لهم، وهو واحد من الأفلام المبكرة والقليلة التي تناولت هذا المضمون. ومما يوضح مدى الجرأة في هذا التناول هو إدراكنا أن الفيلم أنتج في أمريكا، أي في عقر دار الرأسمالية، حيث ترى وجهة نظر المؤسسات الرسمية الأمريكية أن الرأسمالية منقذ البشرية.
1: كان تلميع صورة الرأسمالية في أمريكا جزءاً من استراتيجية مكافحة الأديولوجيا القادمة من المعسكر الآخر، أي الاشتراكية. ولذا فإن أي انتقاد للرأسمالية كان مرفوضاً، وهو إن حدث فإنه يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عواقب وخيمة. من هنا نقول أن شارلي شابلن كان جريئا في نقد الرأسمالية، لكن العواقب أيضا كانت وخيمة.

0: شهدت الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي ما يعرف تاريخيا بالحقبة المكارثية، وهي حقبة بغيضة في التاريخ الأمريكي تم فيها ملاحقة فنانين وكتاب ومحاكمتهم بتهمة الانتماء للشيوعية أو التعاطف معها. وقد كان شارلي شابلن أحد ضحايا هذه الحقبة.
1: كان هناك مسؤول في الاف بي اي مكلف بملف شارلي شابلن. سعى ذلك المسؤول إلى إلحاق تهمة التعاطف مع الشيوعية بشابلن، ساعيا إلى طرده من أمريكا بتهمة قيامه بنشاطات تضر بمصلحة أمريكا.
0: الأزمنة الحديثة جزء من ملف اتهام الاف بي اي لشابلن. فرغم أن الفيلم كان قد أنتج عام 1936، إلا أنه استخدم في الخمسينيات كأداة لاتهام شابلن. وأثناء فترة التحقيقات ومحاولة إثبات شيء ضد شابلن، سافر شابلن إلى وطنه الأم بريطانيا في زيارة قصيرة، وهناك نجحت الاف بي اي في إلغاء تأشيرة عودته ومنعه من دخول أمريكا مجددا.
1: لم يكن شابلن مواطنا أمريكيا، ظل طوال حياته محافظا على جنسيته البريطانية، وكان ذلك جزءا من أسباب سخط المكارثيين عليه. ولما لم يستطع شابلن العودة لأمريكا، اختار سويسرا منفا اختياريا له، وفيها أمضى بقية حياته.
0: كان شابلن ثاقبا في رؤيته للرأسمالية وكيفية استغلالها للبشر، وهي عندما تفشل في تجيير إنسان ما ليعمل لصالح توجهاتها فإنها تتخلص منه وترسله إلى المنفى.
1: توفي شارلي شابلن في سويسرا عام 1977 عن 88 عاما، ولم تخل وفاته من حادثة محزنة مضحكة معه. فبعد وفاته بثلاثة أشهر، قام لصوص بسرقة التابوت الذي يحوي جثمانه، وسعوا لابتزاز عائلته لإرجاع التابوت مقابل مبلغ مالي كبير.
0: فشلت طموحات اللصوص، فقد تم العثور على الجثمان بعد ثلاثة أشهر من سرقته، وتمت إعادة دفنه.
1: يرقد شارلي شابلن الآن تحت عمق ستة أقدام داخل خرسانة إسمنتية في مكان ما بسويسرا، في محاولة لمنع تكرار عملية سرقة جثمانه.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم، وطبعا في الحلقات السابقة تكلمنا عن عدة مجالات من تاريخ مجان، من بينها تطور التجارة في مجان، تطور الملاحة، تطور الزراعة، تطور النظام السياسي والنظام العسكري، وتكلمنا أيضا عن التسلسل الحضاري لمجان. في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث عن الصناعات القديمة في مجان، وطبعا صناعات متنوعة ومختلفة، منها صناعة الفخار، صناعة النحاس، صناعة السفن وغيرها، صناعات متنوعة وكثيرة جدا. ونبدأ اليوم بالحديث عن صناعة الفخار. طبعا إنتاج الفخار في مجان بدأ منذ بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا صناعة الفخار قد تكون في المنطقة سابقة لهذا الفترة، في حضارة بلاد الرافدين وغيرها، طبعا قد تكون سابقة صناعة الفخار معهم، متقدمة عن مجان، لأن أيضا كانت أنواع من الفخار كان موجود ومشهور في بلاد الرافدين وغيرها منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة اللي هي نهاية العصر البرونزي أو بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا 3200 قبل الميلاد، هي فترة تتزامن مع تغيرات هامة في أنظمة التقنية المحلية. طبعا هذه الفترة معظم الانتاج اللي موجود في مجان وتطورها وعلاقاتها الخارجية بدأ في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا صناعة النحاس وغيرها بدأت تظهر في نفس الفترة، وربما بسبب انتقال تقنيات معينة من في استخدامات النار في الإقليم الهند وغيرها. وبالمعايير الكمية فإن إنتاجية الفخار في العصر البرونزي استمرت ضئيلة حتى الألف الثالث قبل الميلاد، إنتاج الفخار في عمان ظهر في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وحتى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لكن هذا الإنتاج يعتبر إنتاج كميات قليلة مقارنة بالإنتاج الضخم اللي كان موجود في بلاد الرافدين ووادي السند وجنوب شرق إيران وبلوشستان. واستمر الفخار كسلعة ذات قيمة تجارية، حيث كان يستورد العديد من الأقاليم المجانية لاستخدامه في طقوس الدفن الجنائزية. كان الفخار يستورد من المناطق القريبة اللي هي طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس وغيرها، ويستخدم في الطقوس اللي هي طقوس الدفن الجنائزية. والفخار المطلي الذي يمثله طراز بلاد ما بين الرافدين والمعروف باسم العبيد، طبعا هذا فخار العبيد معروف، هو فترة من الفترات اللي هي من الألف السادس قبل الميلاد وحتى نهاية تقريبا الألف الخامس أو حتى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، كان نوع من الفخار طبعا يسمى فخار العبيد، يعود إلى منطقة تسمى العبيد في العراق، وأصبح هو المشهور في المنطقة. وجدت له آثار من هذا الفخار في شبه الجزيرة العربية. وجد هذا الفخار اللي هو فخار فترة العبيد، وجد في العديد من المواقع الساحلية المجانية المؤرخة للألف السادس قبل الميلاد. هذا النحاس اللي يعود لفترة العبيد وجد في مجان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، فترة قديمة جدا. وطبعا هذا يدل على التبادل الحضاري بين مجان وبين المناطق القريبة منها، غير أن هذه الفخاريات لم تلعب دورا في نشوء صناعة محلية للفخار. طبعا صناعة محلية للفخار بدأت نهاية الألف الرابع قبل الميلاد حيث يعني طبعا خلال هذه الفترة نهاية الألف الرابع قبل الميلاد انبثق نظام جديد لاستغلال المصادر الأقليمية وتطوير الزراعة، أو خاصة زراعة الواحات. يعني عمان كانت تستورد، مكان كانت تستورد الفخار منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وخاصة نوع فخار يسمى فخار العبيد. طبعا فترة العبيد اللي هي الألف السادس قبل الميلاد إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، بعد هذه الفترة تسمى فترة جمدة نصر، اللي هي بدأت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وأيضا جمدة نصر أيضا موقع في بلاد الرافدين. طبعا أقدم الفخاريات يعني من الصناعة المجانية المحلية يعني اكتشفت في موقع هيلي وأرخت للألف الثالث قبل الميلاد. يعني أقدم النحاس اللي اكتشف في مجان اكتشف في هيلي ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، وتأثرت هذه الأنماط الفخارية المحلية بنماذج من المنطقة، يعني المنطقة أيضا سواء كانت المنطقة الهندية وغيرها، خاصة من كينج مكران في باكستان. يعني من مواقع معينة وجد أن الآثار الفخار اللي موجودة في مجان تشابه للمواقع الآثار اللي موجودة في موقع مكران في باكستان، ولم يختصر ذلك التأثير على الزخارف، إنما امتد ليشمل نوعية العينة ونعومتها ولونها. يعني الزخارف اللي موجودة في الفخار، وأيضا حتى نوعية العينة أو العجينة اللي كانت يعني تستخدم في صنع الفخار كانت مشابهة للنوعية اللي كانت موجودة في المنطقة بالكامل، فضلا عن الأشكال التي تشابه أيضا. يعني الأشكال الأنواع الرسومات اللي موجودة في الفخار وجد أنها أيضا تتشابه مع الرسومات اللي موجودة في فخار اللي موجود في المنطقة. ولهذا بالإمكان القول أن هذه الأواني المجانية تختلف بشكل واضح عن نظيراتها في وادي الرافدين. يعني تختلف يعني الأشكال اللي موجودة في مجان عن الأشكال اللي كانت موجودة في بلاد الرافدين بالذات. يعني والاختلاف بين المجان يعني الفخار اللي كان موجود في مجان والفخار اللي موجود في بلاد الرافدين أكد أن هذه الصناعة يعني هي صناعة محلية، بما في ذلك يعني مناطقها الداخلية خلال هذه الفترة، رغم أن الأخيرة انتشرت في مجان. يعني النحاس اللي كان موجود في مجان في بلاد الرافدين كان موجود في مجان في تلك الفترة، لكن نوعية النحاس اللي كان موجود في مجان له نمط معين وأشكال معينة من الرسومات مختلفة. ويعتبر العصر البرونزي المبكر نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث ترافق ذلك بالزيادة المضطردة لتقنيات متنوعة تستخدم نظام الدولاب العجلة، كما يشمل ذلك تصنيع نماذج بسيطة مثل الأكواب. يعني كانت طريقة الصناعة بدأت تتغير، صناعة الفخار في المنطقة. وتحليل فخاريات العصر البرونزي في مجان يوضح تطورا في تقاليد حرفية متخصصة ذات علاقة وثيقة بمنطقة الهند. يعني الفخار اللي عثر عليه في مجان في تلك الفترة كان أقرب للفخار الموجود في الهند وفي إيران عن الفخار الموجود في بلاد الرافدين. وإنتاج الفخار المجاني قد بدأ حول مجموعتين من الزخارف، فالمجموعة الأولى تنتج فخاريات محلية عند الجانب الغربي لسفوح الجبال العمانية، وتنحصر حول واحة أو مجموعة من الواحات المجاورة. أما المجموعة الثانية فتشمل الخزفيين الذين يصنعون الفخار الجنائزي، وإنتاجهم يتوزع حول كافة أنحاء مجان وربما خارجها، وتشير التحليلات العلمية إلى وجود هذا النمط الفخاري في مقابر جزيرة البحرين في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. يعني أيضا الفخار اللي وجد في مجان أيضا وجد في مناطق أخرى قريبة من مجان. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة الفخار وتطورها في مجان خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى للحديث عن صناعات أخرى من مجان. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم الأحد دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة تقدر ب 16 مليون ريال عماني. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. لبنان تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين متفق عليهما مقابل المشاركة بجولة المفاوضات المقبلة في روما. إعصار بافي يضرب جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ويقترب من تايوان وشرق الصين وسط عمليات إجلاء واستنفار واسع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. الحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. المخرج المساعد سعود المسفري. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفري.
1: أنا ما لي حق أتدخل في المواضيع، لكن مسألة أنكم تسفرون الفراش اللي معاشه 70 دينار وتتهمونه بالسرقة،

0: المعالم، والحمد لله ان البنك ما صرف الشيك.
1: اي بس صاحب الشيك يقدر يرفع دعوى على ابو رازي لانه حرر الشيك بدون ما ينصرف.
2: بهالحالة يبقى المبلغ ينسحب عاجلا ام اجلا ويكون من حق صاحب الشيك، هذا القانون.
0: انا اترخص يا ابو رازي، وراي وايد شغل، امرك بالليل.
2: حياك الله.
1: واحنا بعد نترخص وبطلب منك طلب واحد، ارجوك ارجوك انك ما توقع اي ورقه من الحين الا بعد ما اقراها، هذا اذا تبي مصلحتك.
2: حاضر حاضر وعلى امرك. واسف يا اخ ايوب، اخذنا من وقتك وايد.
1: يلا نترخص.
2: الترخص والغدا.
1: بالعافيه بالعافيه، خيرك سابق، فمان الله.
2: حياكم الله.

0: السلام عليكم.
1: هلا هلا، تو الناس كان نمتي عند اللي جايه منهم.
0: انا لله وانا اليه راجعون. يا مر عقلي يوزي عني، انا كيفي انا وين ما ابي، ولا تبين اترخص منك؟ هذا اللي ناقص بعد.
1: ايه لا تواخذيني عمتي، وين كنتي؟
0: وانا روح غير صالون ناعس الطرف.
1: ايه ناعس الطرف، ارحم حالتي لو الغرام حاسب والله لا اشتكي.
0: ليه عدل وبعدين تطنزي على اتنازي واحترمي نفسك احسن لك.
1: انت ما تستحين على وجهك؟ ما تخافين من اللي راني حشون عنك؟ تردين بوقت متاخر بالليل، مو عيب عليك؟ احترمي عيالك.
0: شوفي عاد، انا مرة كبيرة ارملة، عيالي طولي والمنطقة كلهم يعرفوني ويحبوني، عمرهم ما سمعاني كلمة تغثني.
1: انت ما حد قلب مخك الا ناعس الطرف هذا وناعم العود ومدام سلوى.
0: خلا روح نام ابرك من وجهك.
1: تصبحين على خير يا ناعس الطرف، ارحم حالتي.

0: أنا ما أدري شلون قدر نايف وصاحب أيوب يأثرون على برازي.
1: إحنا قبل كلنا ضد نايف قادرين عليه، بس طلع لنا صاحب أيوب بلوى، هذا ما حد يقدر على لسانه اللي خلى برازي يعيده بكل شيء.
2: يبقى الحكي ضايع الحين، خلونا نشوف لنا شوفة دبرة.
1: اشتبونا نسوي يعني؟
0: نشتريهم بالفلوس.
1: ها؟
0: نغريهم.
1: من نشتري؟
0: نايف وأيوب.
1: لا يبقى خوفك علمونا لنا برازي، هيلا مالهم أمان.
0: الفلوس تغير النفوس، هذيلا مهما صار يظلون موظفين طرق المعاش، الفلوس تغريهم.
1: ما أدري شو أقول.
0: شفيك؟
1: اللي عارف أنه نايف مدرس وصاحب أيوب هم مدرس بنفس المدرسة.
2: أي مدرسة؟
1: محو الأمية.
0: شان محو أمية براسي، خلوا الشغل علي.
2: يبا احنا خلنا ناخذهم بالطيب، اذا ما فاد ليش الساعة لنا حل ثاني معاهم.
0: يا فاتنة الشاشة العربية، يا احلى من رأت عيني، يا اغلى ناس. اما ابي فلوس.
3: امس سويتني فاتنة الشاشة التركية، اليوم العربية. انت لو تيوز من الشيذ ليش انك خليتني كل يوم اروح عند سلوى واتمكيج واسوي تسريحه ولا حد التفت علي؟
0: يمه انا محتاج فلوس، ببالي يا يمه ببالي مشروع ابي انفذه، وطلبت من اخوي حمد وقال حاضر من هالعين لهالعين، روح اخذ اي مبلغ تبيه من فلوسي عند امي.
3: حرام عليك، حرام عليك، خاف ربك، اخوك البيت كله عليه، ريال يتعب ويشقى وانت تاخذها بسهاله من غير تعب.
0: عفوا يمه، انت ليش كلها تشعميني؟ يا يمه يا حبيبتي يا عمري يا قلبي، انا صاحب مشاريع ناجحه، ساعدوني يا يمه، اوقفوا معاي عشان ابني مستقبلي ومستقبلكم.
3: يا وليدي عمالك تخرع، ما عمرك سويت شيء في خير.
0: يا يمه يا حبيبتي، اللي يسمعش الحين يقول بتاجر بالمخدرات ولا بزور فلوس ولا بنصب على العالم، شغلتي كلها يا يمه حلال بحلال.

يمه لا متى ما تثقون فيني؟ ترى يا يمه ترى انا بسبتكم قامت تصير فيني ميول انتحاريه، ترى انتحر انتحر يمه ووثق منكم.

0: تعبنا اليوم، انهد حيلنا. انا ادري ليش مخلين من داوم، ماكو احد من الطلبه بالمدرسه، المدرسه خاليه، العطله بدت واحنا قاعدين نشذي بطاليه. تعال يا توي عبد المطلب هذا.
1: يا معود خليك من عبد المطلب، انا صار لي يومين ما انام من سالفه المستشار والحرمنه اللي في شركه برازي.
0: حول ولا قوه الا بالله، انا اشوف المستشار مين ماخذ راحته، ونعمان نفس الشيء، وجاسم نفس الشيء، داشين طول وعرض على برازي. انا بسال، هذيل لهم شيء بالشركه؟
1: برازي طيب مسكين، مدششهم بنسبه من الارباح، يعني يبي يدفعهم لانهم ربعه من سنين، لكن هذول طمع ماخذهم، قاموا يلعبون بالحلال على كيفهم.
0: سجله قالوا اتقي شر من احسنت اليه.
1: تفضل، هذه الفلوس اللي تبيها.
2: يا سلام.
1: ترى ها يلا بالغصب طلعتهم من اخوي حمد، وقول حق ريمون ولد الطرشي اليوم توصل لك الفلوس، بس ها نبي الساعات توصلنا بسرعة وقت.
2: الحين احنا موقفنا قوي جدا فادي، بس خلنا نتأكد منه وللحين على كلامه ولا غير الكلام.
1: طبعا لازم نشوفه ونعرف اللي لنا واللي علينا.
3: السلام عليكم، شلونك موسى؟
4: عليكم السلام، هلا هلا مدام مستورة.
3: زين اليوم صرت مدام، باكر ما ادري ايش بصير. الا وينك امس؟ بغيت اشتري منك لحم ما لقيتك، قمت حاتيك.
4: رحت البيت اتغدى مع العيال، تدرين الجمعه ولازم اتغدى مع العائله.
3: وشنو الموديل الجديد اللي طالعنا فيه؟ تعلق قطعه نايلون وما ادري ايش تكتب عليها.
4: بالعكس، علشان الناس يعرفون اني راجع للعمل بس.
3: واللي ما يعرف يقرا ايش عرفه؟
4: ما افتكر بقى احد في الديره ما يعرف يقرا. يا ام الخير يا مستوره.
3: تغشم؟ كم مره قالت لك انا ما اعرف اقرا؟
4: والله على بالي التغشمرين مو من صدقك.
3: زين المهم خشيت لي فخذ اللحم؟
4: اي، اول ما قال استاذ نايف مستوره توصيك على فخذ لحم خشيت لك. اليوم شفته ومع ريال ثاني، اول مره اشوفه.
3: استاذ نايف ومع ريال ثاني؟ هذيل انا ما اعرفهم.
4: استاذ نايف بالاسبوع مرتين يشتري مني لحم، هذا استاذ نايف يدرس رياضيات في محو الاميه، اما الثاني الظاهر انه اسمه ايوب، مدرس لغه عربيه معاه.
3: مبين عليهم عيال عوائل محترمين.
4: جدا جدا محترمين، انا على بالي تعرفينهم، حتى صاحب اعطاني هالظرف وقال اذا جت مستوره عطها هالظرف.
3: وش فيه الظرف؟
4: والله ظرف مسكر ما بطلته، ما ادري ايش كاتب فيه. تفضل هذا الظرف.
3: مشكور، مع السلامة.
4: اللحم، اللحم يا فهد، اللحم يا مدام مستورة.
1: المرة خذت الظرف ونسيت اللحم.
0: وراسي ما عودنا على الهم والغم، انتو بالضحك والفن، واحنا اذا ضاق خلقنا قلنا نزور برازي.
5: لا تلومني، لا تلومني يا حضره المستشار، انا اللي قاهرني باك كبدي اني للحين ما عرفت منه اللي قاعد يبوقني، مع اني والله ما قصرت مع احد، كل نعطيه حقه وزود.
0: قط وراك، الزم ما عليك صحتك، والحمد لله الشيك ما انصرف وحلالك عندك.
5: انت ما سمعت ايش قال الاستاذ ايوب؟ استاذ ايوب هذا رفيج نايف، يقول لك قانونا قانونا ان اللي باسمه الشيك يقدر يشتكي علي ويتهمني باني كتبت له شيك من غير رصيد. وانت تدري شنو يعني شيك بدون رصيد؟ هذا عقوبته شايده. يح،
0: انت ما حد زاد همك وكبر السالفه الا هذا اللي اسمه ايوب، يبالغ بالحكي ويسوي روحه فيلسوف القوانين والاحكام. برازي شلون يعني الليله ماكو قعده؟
5: انا عقب هالسالفه بعد لي خلق سهر ولا قعدات ولا روحات ولا ييات.
6: طلعت على برازي أمس؟
7: لا والله ما صار عندي وقت. المرة أنا وياك الليلة، هو العادة مو كل ليلة خميس يقعد يسهر مش ذي صار البيت ويونا مطربين وشعراء، هاي العادة نزوره ونغير جو.
6: لا ذاك أول هو التحول، الريال بعد هالبوقات اللي صارت عنده بالشركة يكره كل شيء ولا له خلق القعدات.
7: ما إلا الحلال عديل الروح، وأنا أخوك أنا لو منك كان وقف قلبي.
6: إي بس ترى هو مو محتر على الفلوس، وانصدم من هاللي قاعدين يبقونه بدون أي سبب.
7: الطمع يا الطمع يخلي الإنسان ينعمي، بني آدم ما يترس عين إلا التراب. الله يكافينا الشر.

عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المين. التوزيع الموسيقي محمد البعيجة. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
6: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية منطقة الخريف لسلطنة عمان ولشبه الجزيرة العربية بأكملها، بما تحمله من التنوع بمختلف في فصل الخريف، أيضا الاستقرار السياسي والعوامل الأخرى المشجعة لاهتمام بهذه المنطقة متوفرة منذ أكثر من 50 سنة في سلطنة عمان. فكل هذا البعد التاريخي والاجتماعي ساهم بأن تكون هذه المنطقة مهمة جدا لسلطنة عمان، لكنها ليست كذلك للعالم، فيوجد الكثير وعشرات الآلاف من الهكتارات حول العالم، ملايين الهكتارات حول العالم مثلها وأفضل منها، سواء كانت في الأمازون أو في غابات أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غابات أفريقيا أو في الغابات الآسيوية أو حتى في الغابات الأوروبية. لذلك اهتمام بهذه المنطقة واجب الدولة كسلطنة عمان والمجتمعات المحلية المستفيدة من هذه النظم البيئية والباحثين بشكل رئيسي في سلطنة عمان بالمقام الأول. ومن أهم عناصر التنوع الحيوي في هذه المنطقة هو النباتات. هذه الخضرة التي نراها ليست كلها نوع واحد، هناك أشجار قديمة بقيت واقفة طوال السنة، وهناك شجيرات تتحمل الجفاف ثم تنتعش بالرذاذ، وهناك أعشاب حولية تظهر سريعا ثم تختفي بعد الموسم، وهناك نباتات تعيش في الشقوق الرطبة وأخرى قرب الجداول وأخرى على المنحدرات التي يلامسها الضباب كل صباح. في ظفار النبات لا يعتمد على المطر وحده، بل يعتمد على الرذاذ والضباب. الضباب ليس مجرد غيمة منخفضة تحجب الرؤية، هو ماء دقيق جدا يتحرك في الهواء، عندما يلامس أوراق الأشجار والصخور يتحول إلى قطرات صغيرة تنزل ببطء على التربة. لهذا تستطيع بعض النباتات أن تستفيد من الخريف حتى ولو لم تهطل أمطار غزيرة. لذلك عندما تهطل الأمطار يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام في بداية موسم الخريف، ثم يستمر الموسم بالرطوبة مالته بالضباب وبالدفء، تبدأ تنتعش الطبيعة مجددا ويضح حدث الإنبات ويحدث تحول الأخضر. ومن أجمل الأشجار المرتبطة بمنطقة ظفار شجرة صغط، يعني ترمناليا دوفاريكا. هذه الشجرة تنمو في جنوب الجزيرة العربية فقط، سواء كانت في سلطنة عمان أو في الجمهورية اليمنية، وهذه الشجرة تشكل الجزء الأكبر من مساحة الغابات الشجرية في محافظة ظفار. شجرة لها مواصفات خارقة، ليست شجرة ضخمة جدا تصل إلى 12 متر، وهذه الضخامة أعتقد بسبب الظروف المناخية في محافظة ظفار، لأنه أيضا الرياح تفرض طول معين، الغذاء يفرض طول معين، الغابة ذاتها الموجودة في محافظة ظفار تفرض أطوال معينة على هذه الأشجار، ومن يزيد يموت. لذلك هذه الأطوال لو كانت صغات موجودة في الهند مثل شقيقتها لكانت وصلت إلى 20 متر أو 25 متر أو 30 متر، لكن بحكم أنها هي موجودة في محافظة ظفار تكيفت على هذه الظروف الموجودة وعلى قلة الأمطار الموجودة وعلى مستوى المطر، فيصل طولها في أفضل الأحوال إلى 12 متر، وهي الأكثر انتشارا في المناطق الجبلية. في الموسم الرطب تبدأ أوراقها أكثر حيوية وتبدأ بأكثر إخضرار، ويعني لونها فاتح، وهي من الأشجار كما ذكرنا المهمة جدا رعويا، وأيضا من الأشجار التي يحدث لها تغيرات في فصل الصيف، أحيانا يقال محليا كولوت أي انقلبت. ففي فصل الصيف أحيانا عندما يشتد المطر تتحول هذه الشجرة إلى اللون الأخضر، وسبحان الله تكون مصدر رعي، تستخدم منها جثرير، يتم قطع الأوراق منها، يطعمها للمواشي، يطعمها للإبل. لكن عندما يدخل الخريف يعني لا تكون بهذا الشكل الأخضر، تحافظ على اللون الأسود ويختفي منها الورق بعض أعدادها. هذا العمل مش جماعي وإنما على حسب الشجرة ذاتها، فلها أيضا خصوصية في هذا الأمر. ومن الأشياء الطريفة والغريبة، الموسم الماضي أو قبل الماضي أغلب الأشجار، يعني 24 أو 25 أغلب الأشجار في فصل الخريف عملت الزهار في بداية الموسم. هل هذا بسبب التغيرات المناخية؟ هل في تغيرات في درجات الحرارة؟ لكن أغلب الأشجار التي فحصناها في ولاية طلقوت وفي ولاية صلالة عملت أزهار بشكل جميل جدا، وربما كانت مساهمة أيضا لحدوث الاستفادة من العسل قبل فصل الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: اسمعني جيدا يا إبراهيم، لم يبقى لنا سوى ساعات للوصول إلى زنجبار.
1: الحمد لله والشكر لله.
0: أخبر جميع الركاب أن يكونوا مستعدين للنزول.
1: إن شاء الله.
0: وبعد أن ينزل جميع الركاب من السفينة، أخبر الطاقم أن يبقوا على ظهرها. أريدهم أن يقوموا بتنظيف السفينة وترتيبها، وأن يعود كل شيء إلى مكانه.
1: ولكن البحارة مرهقون يا سيدي، ويمكنهم أن يقوموا بهذه الأعمال غدا.
0: هذه أوامر نوخذ أحمد بن مزيان. البوم ملكه ولا نستطيع مخالفة أوامره. أعلم أنك غير موافق يا إبراهيم، لقد صبرنا أشهرا طويلة ويمكننا أن نصبر بضع ساعات.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا بني، أنا فخور بك وكنت واثقا من قدرتك على إنجاز أفضل الأعمال.
1: أشكركم على ثقتكم يا سيدي.

0: أيها الركاب اسمعوني جميعا، أبشركم بقرب الوصول إلى زنجبار.
1: ومتى سنصل؟
0: عند الفجر إن شاء الله.
2: مقدم إبراهيم، مقدم إبراهيم، أن أخذته حمد يريدك فورا.

0: ماذا تريد يا سيدي؟
1: خذ مكاني يا إبراهيم، سوف أكون مع السكوني لأوجه البوم نحو الميناء.
2: ما بك شارد يا إبراهيم؟
0: تنتابني مشاعر متباينة يا يونس، فأنا مشتاق إلى زوجتي وابنتي ووالدي، وفي الوقت نفسه أنا فرح ومبتهج مثل بقية الركاب بالوصول سالما إلى هنا، لكني أجهل المصير الذي ينتظرني هنا في زنجبار.
2: معك حق، فعلينا أن نبقى هنا بضعة أشهر ننتظر دوران رياح الكوس، وهي الرياح الجنوبية التي تسافر فيها السفن عائدة إلى عمان.
0: ما يعزيني ويخفف من حزني أنني قطعت نصف الطريق للوصول إلى ما أطمح إليه.
2: ستكون نوخذة ماهرا وحكيما يا إبراهيم، لقد أحبك الجميع وأحسنت معاملتهم.

0: مرت الساعات سريعة واقتربت السفينة من اليابسة. ظهرت من بعيد قصور السلاطين الجميلة والبيوت المتناثرة.
1: يا إلهي، كأنها قطعة من الجنة. كيف استطاع الإنسان العماني بناء مثل هذه الحضارة في هذا المكان البعيد؟

0: شكرا يا إبراهيم، جئت لوداعك مع ابني.
1: مع السلامة، جزاكم الله خيرا.
0: أستودعكم الله يا إبراهيم، إذا فكرت بالعودة فلن أسافر إلا معك.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بالعم جابر، حمدا لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا بني. اسمع يا إبراهيم، بيتي في مدينة ميكواني في أطرافها الجنوبية، والجميع يعرفه. فإذا قررت البقاء في زنجبار فيسعدني أن تعمل عندي. الخير كثير والحمد لله.
1: ما شاء الله، أعطاكم الله من فضله. شكرا لك يا عم جابر.
2: الوداع يا بني.
1: الوداع يا عم.

0: نزل الركاب من السفينة، كما تم إنزال البضائع، وذهب أحمد بن مزيان ليعرضها على تجار زنجبار. قام إبراهيم ومعه البحارة وفيهم يونس وصالح ويوسف ومحمد، رغم تعبهم وإرهاقهم، بتنظيف السفينة وترتيبها. جلس البحارة بعدها يستريحون ويتحاورون.
1: لن أعود إلى عمان ثانية، أما أنا سوف أبدأ منذ الغد بالبحث عن عمل، وبعدها سوف أبحث عن زوجة جميلة.
2: أما أنا سوف أمكث هنا حتى يحين موسم الرجوع، وبعدها سوف أقرر.
1: لقد كانت نيتي منذ البداية هي عدم العودة هذه السنة أو التي بعدها.
3: كيف تنوون البقاء؟ أنتم بحارة، فمن سيعمل في البوم عند العودة؟
4: يبدو أنك يا مجدمي إبراهيم تأتي إلى هنا أول مرة. سوف تعرف مغزى كلامنا هذا عندما تقارن العيش بين هنا وهناك.
3: ولكن أين سيجد النوخذ حمد بحارة عندما يحين موعد العودة؟
2: هناك الكثير من الناس الذين يبحثون عن عمل، لذلك اطمئن، سيجد الكثير منهم.
4: سوف يجد حتما. بعض الناس الذين فشلوا هنا يودون العودة.
5: إبراهيم.
3: نعم يا نوخذ حمد.
5: اطلب من البحارة أن ينزلوا من السفينة مع حوائجهم.

0: اذهبوا لاستئجار الغرف. الفندق في الشارع القريب من الميناء. أن نأخذ أحمد بن مزيان سوف يدفع أجرة 3 أيام فقط.
1: وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك كل واحد سوف يتحمل نفقته بنفسه.
2: هيا هيا بنا، هيا.

0: يا إلهي، كأنني في عمان. انظروا، الدشداشة والخنجر العماني في كل مكان،
1: لكن سحنات الوجوه متداخلة. انظروا، هذا يجمع في سحنته بين العربي والأفريقي.
2: انظر، وهذا له ملامح يمنية،
1: وهذا يحمل ملامح أفريقية هندية.
0: ما هذه اللغة التي يتحدثون بها؟
1: إنها تسمى السواحلية، وهي خليط بين العربية والإنجليزية والأفريقية.
0: أول مرة أرى مثل هذه السيارات.
2: لقد وصلنا، ها هو الفندق.

0: وصل الجميع إلى السكن الخاص بهم. استحموا وغيروا ملابسهم وتناولوا الطعام. كان الجميع مرهقا، فناموا حتى العصر. وقبيل الغروب خرج بعضهم للتجوال، وهذا ما أثار مشاعر إبراهيم وهيج شوقه إلى أحبابه.
1: آه، إن لو كنت قربي يا سلوى، ونحن نسير معا في هذا الشاطئ الجميل الذي يشبه العقيق بأنواره.
2: إبراهيم، انظر، انظر أمامك.
1: من هؤلاء؟
3: إنهم ضباط من الإنجليز.
1: ومن هؤلاء المساكين والفقراء الذين يسيرون خلفهم ويحملون أمتعتهم؟
2: إنهم أفارقة، ويعاملهم رجال الإنجليز كالعبيد.
1: أما زالت العبودية هنا حتى الآن؟
2: نعم، للأسف كثير من الأوروبيين يتوهمون أنهم العرق المتفوق ويحق لهم استعباد البشر.
1: وهذا تبرير كاذب من أجل استعمار البشر وسرقة خيرات الشعوب. لا يجوز للإنسان أن يستعبد أخاه الإنسان مهما كان عرقه.
2: نعم، الأفارقة الأثرياء يفعلون ذلك أيضا للأسف.

0: لقد تجاوزنا منتصف الليل.
1: هذه المدينة لا تنام.
2: أريد أن أعلمكم بشيء.
1: ما هو يا محمد؟
2: سوف أغادركم غدا صباحا.
0: ولما الاستعجال يا محمد؟ إلى أين ستذهب؟
2: سيأتي ابن عمي ليأخذني إلى المكان الذي يسكن فيه.
1: وأين يسكن ابن عمك؟
2: لقد قال بأنه يسكن في جزيرة بيمبا ويعمل هناك في مطحنة للحبوب يملكها عمي، وسوف أعمل معهم.
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: يا جماعة أنا تعبت، هيا بنا إلى الفندق.

0: نام الجميع متعبين وهم يحلمون ويأملون بمستقبل أفضل. وجاء الصباح التالي في زنجبار.
1: افتح يا إبراهيم.
2: ما الأمر؟
1: النوخذة حمد بن سيف في الصالة ويريدنا جميعا.
3: السلام عليكم أيها الشبان.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جميعكم يعلم أن البوم لن تبحر سوى بالأشرعة، فلا توجد فيها مكائن حديثة، لذلك يجب أن ننتظر قدوم موسم الرياح لنستطيع العودة إلى الوطن.
2: ومتى ستكون هذه الرياح في العادة؟
3: بين 3 أشهر إلى 4.
5: أوه، وقت طويل.
3: لذلك أريد أن أخبركم بأمر هام.
1: تفضل يا نوخذة.
3: يجب عليكم خلال هذه المدة أن تبحثوا عن عمل تكسبون به عيشكم. بقاؤكم في هذا السكن سيكون دون أجر حتى يوم غد فقط، وبعدها عليكم أن تدفعوا الأجر لصاحب الفندق.
5: ها؟ وأنت ماذا ستفعل يا نوخذة حمد؟
3: لقد استأجرت دكانا صغيرا أبيع فيه التمر والقرنفل.
2: والنوخذة أحمد بن مزيان؟
3: لقد اشترى أيضا دكانا لتجارة التجزئة.
1: يبدو لي أنكما سوف تستقران هنا للأبد
5: وتتزوجان أيضا. ها؟
3: ماذا سوف نفعل يا بني؟ إذا لم نشغل أنفسنا بشيء رابح مفيد فسوف نخسر كل ما تكبدنا من أجله. مدة الانتظار طويلة، أرجو من الله التيسير إن شاء الله.
2: أتمنى لكم التوفيق يا نوخذ حمد.
3: ولكم جميعا إن شاء الله. أستودعكم الله، لدي بعض الأعمال.
5: ها، ماذا بكم؟ ما بكم؟ قد تفاجأتم. هذا هو الواقع، كان عليكم أن تعرفوا ذلك.
1: ما بك يا إبراهيم؟
2: لا أدري، أشعر أنني قد ورطت نفسي في هذا الأمر. 4 أشهر في انتظار الرياح الموسمية، ثم 4 أشهر على الأقل في عرض البحر. يا لها من قصة طويلة.
5: خفف عنك يا إبراهيم، الوقت يمر بسرعة، وقد أتيت إلى هنا من أجل غاية نبيلة، إنه مستقبلك يا إبراهيم.
2: صدقتم، ليس أمامي سوى أن أترك الأقدار تجري كما قدر الله لي، وليس لي سوى الصبر.

0: رحل البحارة واحدا تلو الآخر، ولم يبق سوى أربعة منهم، والجميع يبحث عن عمل يستفيد منه في هذه المدة الطويلة.
1: ماذا قررت يا إبراهيم؟ هذا آخر يوم لنا في الفندق.
2: ماذا ستفعل؟
1: أعتقد أنني سوف أبقى يوما آخر، وبعدها سوف أبدأ البحث عن عمل هنا في الأسواق لدى التجار الهنود، فأنا أتقن اللغة الأردية. وأنت؟
2: سوف أذهب للنوخذ حمد وأطلب منه أن يساعدني في إيجاد أي عمل.
3: وأنا أيضا سوف أذهب للبحث عن عمل. لا يمكنني البقاء هنا في الفندق، لكن أين ستجد النوخذة؟
2: ما زال يقيم في الفندق المجاور. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، أهلا يا إبراهيم، تفضل القهوة والتمر.
2: شكرا لك يا نوخذ حمد، جزاك الله خيرا.
4: قل لي يا إبراهيم، ماذا تريد؟
2: أريدك أن تساعدني في إيجاد عمل.
4: ما رأيك أن تعمل معي في الدكان التي سوف أستأجرها؟
2: هذا ما أتمناه.
4: سوف أكون صريحا معك يا إبراهيم، لن تنال أي أجر. ستعمل معي فقط بثمن طعامك ومبيتك. ما رأيك؟
2: لا أستطيع الموافقة يا نوخذ حمد.
4: كما تشاء يا بني.

0: لماذا رفضت عرض النخدة حمد يا إبراهيم؟
1: لقد أتيت إلى هنا لجمع بعض المال يا صالح، ولا يمكنني أن أعمل بالمجان، كما شعرت بأنه يقدم لي إحسانا لا عملا.
0: وماذا ستفعل؟
1: أتذكر الحاج جابر الذي كان معنا على ظهر السفينة؟
0: نعم، وجدته إنسانا لطيفا.
1: لقد أعطاني عنوانه وعرض علي المساعدة.
0: جميل، أين يقيم؟
1: ها هو العنوان.
2: أوه، إنها مزرعة قرنفل. المكان بعيد، أنت تحتاج إلى سيارة.
1: لا بأس، سوف أبلغ النوخذ حمد بمكان عملي حتى يبلغني بأوان المغادرة عند هبوب الرياح الموسمية.
3: السلام عليكم، هبر ياكو في زوري. ونين دوافي، إلى أين؟
1: أريد الذهاب إلى هذا العنوان.
3: مكان هذا بعيد. الأجرة 5 ريالات برغاشية.
1: بل 3.
3: سوف أخذ 4.
1: توكل على الله.
3: تفضل. هاتي حوائجك. اسمي سعيد، جنالانجو سعيدي.
1: أهلا وسهلا، وأنا اسمي إبراهيم.
3: هذه أول مرة تأتي فيها إلى الجزيرة؟
1: نعم. ما هذه الحقول الخضراء؟
3: إيه، قرنفلي، حقول القرنفل.
1: لقد تذكرت والدتي وكيف كانت تضيفه إلى القهوة. إن كم اشتقت إليك يا أمي، واشتقت إلى قهوتك.
3: ومزالي وأماني ويوماني.
1: عماني، نعم.
3: العمانيون هنا في كل مكان.
1: وماذا يعملون؟
3: يعملون في كل شيء، في زراعة، تجارة، بناء، مطاعم، في الشرطة، في الجيش، كل مكان.
1: كم بقي لدينا للوصول؟
3: نصف ساعة فقط. الأفضل أن نسأل هذا الشخص، يبدو أنه عماني مثلك.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: هل تعرف مزرعة الحاج جابر الحجري؟
4: هو من لا يعرف مزرعة الحاج جابر؟ ابقى على هذه الطريق، إنها أمامكم مباشرة، سوف تعرفها من البناء الكبير والنقوش الإسلامية.
5: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأ صيف وما أحلاه، الحمد لله. وطبعا فصول يعني السنة جميعها بإذن الله وبحول الله سبحانه وتعالى لها خصوصيتها، لها تفردها، يعني حتى إحنا أجسادنا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلائم مع هذه التغيرات في الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يظل بإذن الله سبحانه وتعالى الغذاء من العوامل المهمة اللي وجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتبه له في يعني في تغير هذه الفصول. فطبيعي يعني المغذيات الأساسية ما تتغير، لكن هنالك بعض العناصر اللي الإنسان سبحان الله ضروري أنه ينتبه أنه في فصل الصيف بإذن الله نظرا للحرارة طول فترة النهار وغيرها أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحرص على أنه يأخذها يوميا. طبعا ما أحلاها أختي وزميلتي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، اليوم ضيفتنا في هذا البرنامج. وما أحلى أخوي وزميلي وله كل التقدير صراحة أستاذ خالد أولاد الثاني، المخرج المميز لبرنامج صحتنا. أختي الكريمة أهلا ومرحبا، ونورتي أختك في هذا البرنامج في هذه الساعة.
6: أهلا وسهلا دكتورة فنة، أشكركم على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج التوعوي الصحي الرائع اللي تقريبا أكيد أنه يعزز صحة المجتمع في مختلف المواضيع. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو التغذية أثناء أو خلال فصل الصيف إن شاء الله، وراح نركز على بعض العناصر الغذائية. فارتفاع درجات الحرارة، الكل يعرف أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تسبب فقدان سوائل الجسم بشكل عام، وممكن تسبب كذلك الإرهاق، يعني الشعور بالإرهاق بالخمول ببعض الأعراض اللي هي تدل على أنه الجسم يحتاج إلى تغذية أو بعض أنواع المغذيات وخصوصا مثلا السوائل.
5: بارك الله فيك أختي الغالية. نبدأ بيزك أساسي، مثلا إحنا دايما نقول الغذاء والتغذية ومهمة واختاروا وشوفوا، هذا الكلام إيش معناته؟ إيش معناته أختي فتحية؟
6: أول شيء قبل أن نبدأ ندخل في المجموعات الغذائية، دكتورة أنت تقصد المجموعات الغذائية.
5: نعم. وإيش يعني الغذاء؟ هل مهم؟ صحيح كلامنا هذا صحيح؟ يعني أيوة. الغذاء مهم لصحتنا؟
6: أيوة طبعا، في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عندنا أهداف معينة لهذا للتغذية أو التغذية الصحيحة، يعني ليش نحن نريد نتغذى بشكل متوازن بشكل صحي، لأن التغذية الجيدة في خلال هذه المرحلة وخصوصا في فصل الصيف تساعد الجسم على الوقاية من الجفاف. أهدافنا الوقاية من الجفاف للجميع، طبعا لجميع المستمعين لجميع أفراد المجتمع، الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، الوقاية من الإجهاد الحراري، ودعم جهاز المناعة. كثير نحتاج إلى جهاز المناعة، ممكن يعني دائما نضرب مثال أنه الماء كشيء بسيط، بس هو لا، يعني يساهم في جهاز المناعة بشكل أساسي. وكذلك تحسين صحة الجلد والبشرة والأربطة والأنسجة في الجسم، يعني مهم جدا أننا نحن نصل إلى مرحلة الترطيب وما يصير إلا جفاف. في كثير الحين الناس تهتم بالمظهر والجمال والبشرة وكذا، وحتى البشرة دليل على أن الجسم صحي، يعني ما مش البشرة بس على أساس أن هي مظهر فقط، وإنما هي تعكس صحة الجسم الداخلية. وهناك بعض العناصر الغذائية اللي ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن مثل ما قلتي أول شيء نبدأ بالأساسيات. في مغذيات كبيرة وفي مغذيات صغيرة أو دقيقة نحتاج لها بكميات صغيرة لكن مهمة جدا. المغذيات الكبيرة مثل طبعا البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، هذه تسمى المغذيات الكبيرة، فنحن نحتاج لها. لكن مثلا الدهون ممكن نحن إذا أكلنا دهون كثير وفي فصل الصيف ممكن نحس إنه يعني شوية يعني نحس بالشيء حراري، يعني زيادة نزيد العبء على الجسم. ولكن نركز على هنا في هذا الفترة نركز على المغذيات الدقيقة، أو هي مثل السوائل والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر يعني من الأملاح. فإذا جينا نتكلم مثلا عن المغذيات الدقيقة اللي هي محل

تحسين الدورة الدموية. انزين، فالماء هو عنصر ضروري جدا حتى لتوازن الأملاح، وكما قلنا وجهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة. فيجب أن يكون اختيارنا الأول هو شرب الماء أو الابتعاد عن الأشياء المضرة للبول، مثلا الأشياء، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية. ممكن نحن نشوفها في الصيف إن هي أشياء حلوة وباردة وكذا، بس ممكن إنها تسبب إلى فقد المزيد من الماء أو السوائل خارج الجسم. وبالتالي نركز على أهمية إن نحن نشرب ماي فقط، مثلا على الأقل لترين لترين ونص أو 3 لتر ونص في اليوم، وخصوصا إذا طلعنا كثير في الخارج. ما نعتمد فقط على المشروبات، العصائر والمشروبات السكرية أو المحلاة، وإنما نركز على أن نحن نشرب كمية لا تقل عن لترين ونص أو 3 لتر ونص في الصيف. الماء مهم جدا كذلك للعمليات الحيوية في الجسم. يعني مثلا نحن لما ناخذ بعض المكونات أو بعض الأطعمة نحتاج إلى الماء، العضلات تحتاج إلى الماء. العضلات مهم جدا أنها تحتاج إلى الماء، مع أن لما نجي نقارن على الوجه الشبه بين العضلات وبين الماء نقول يمكن ما يعني ما لها دخل يعني، بس لا، الماء مهم جدا حتى لتقوية العضلات والحماية من هذاك الشعور بأنه العضلات، ألم العضلات أو التشنجات أو هذه الأشياء. الماء ينقل الأملاح والعناصر المعدنية في الجسم، وبالتالي مثل الصوديوم، البوتاسيوم، تحتاج إلى توازن، يعني فيه يكون توازن بين السوائل والأملاح. يعني مثلا الكلى تنظم توازن الأملاح في الجسم، فتخرج الزائد منها وتدخل وتبقي على الحد اللي نحن نحتاج له لجسمنا يعني. فمثلا الصوديوم والبوتاسيوم، دائما نسمع عن الصوديوم والبوتاسيوم انهم هم مهمين جدا، انهم هم يكونوا في توازن، يعني ما يطغى عنصر على اخر. الصوديوم مرتبط كثير بالملح، يعني ممكن نحن نقول في الاشياء المالحة والملح، وممكن تكون في بعض الاسماك، ولكن مهم جدا ان نحن ناخذه بكميات معقولة، ما تزيد عن مثلا ملعقة شاي صغيرة من الملح لطول اليوم كامل، يعني اللي هو يتضمن في الأطعمة، في الخبز، في العيش، في المعكرونات، في جميع مختلف، حتى المنتجات اللي نشتريها يتضمنها. متخيلين الكمية؟ كمية صغيرة جدا اللي نحتاجها لجسمنا في فصل الصيف. ممكن صح نحن نفقد أملاح، بس ما معناه أن نحن ناخذ كمية كبيرة من الملح، يعني نضغط على الكلى، نضغط على أجهزتنا أن كيف تتخلص بعدين من هذاك الملح الزائد. لا، بس أن نحاول نوازن، يعني ما نشرب مثلا 6 لتر من الماء، يعني فوق المتوقع، ومدخولنا من الصوديوم قليل جدا. نحاول نوازن توزيع الماء خلال اليوم، يعني ما نشرب لتر ونص مرة واحدة في نفس اللحظة، أساس ما يصير لنا هايبونيتريميا أو انخفاض الصوديوم في الدم. بالنسبة للبوتاسيوم، طبعا البوتاسيوم مهم جدا للقلب وعمل القلب والعضلات والكثير من الوظائف للبوتاسيوم. البوتاسيوم موجود غالبا في التمر، موجود في الموز، موجود في الطماطم. هذه طبعا أهم مصادر البوتاسيوم. لذلك الناس اللي عندهم بعض الحالات المرضية اللي هي ممكن تكون تتعلق خاصة بالكلى، يعني مثلا بعض المشاكل في الكلى، ممكن نحن يعني نتعرف عليها ونحاول نضبط بعد الفحوصات، نضبط كمية البوتاسيوم إذا كانت هي مرتفعة أو منخفضة. مثلا يعني هذا البوتاسيوم كما قلنا يعني يوجد في كثير من الفواكه، وخصوصا أنا ذكرت التمر كأول شيء لأنه هو اللي يعني كثير متداول عندنا في البيت، موجود يعني متوفر. البرتقال كذلك هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والموز ومتوفر عادة يعني عندنا، مكسرات، اللبن، هذه كلها مصادر للبوتاسيوم. إذا جينا للمغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا أيضا، لأن المغنيسيوم أحد العناصر اللي تساعد على تقليل التعب، الشعور بالإرهاق، ممكن أنها تساعد على تحسين النوم، توتر غالبا، يعني الشخص لما يتعرض لبعض الضغوطات سواء في العمل أو في الحياة الدراسية أو حتى في الرحلات، ممكن أن نحن ناخذ، ما شرط أنا الحين نتكلم إنه ناخذ البوتاسيوم كمكملات غذائية، ولكن ممكن ناخذه من خلال الأطعمة. في مثلا المكسرات عندنا
مكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه تحتوي على المغنيسيوم بشكل خاص.

0: طبعا الناس اللي تحس انها او سوت بعض الفحوصات واتضح انها يعني عندها نقص في المغنيسيوم او بعض العلامات اللي تشير الى انه مثل التعب، الارهاق، عدم النوم بشكل مريح او هادئ، ممكن تاخذ المكملات الغذائية. مثل ما قلنا هناك الكثير من الفيتامينات اللي هي ترتبط في الصيف والمناعة، وطبعا في امراض في الصيف كذلك اللي هي تكون ممكن حتى تكون بعض التسممات الغذائية ناتجة عن عدم حفظ الأطعمة بشكل صحيح، أو ناتجة عن الرحلات، وبالتالي
1: نعم،
0: عدم يعني عدم المحافظة على هذاك الطعام في درجة حرارة معينة اللي هي تكون خارج عن نمو الميكروبات. فبالتالي مهم جدا هناك الفيتامينات كثيرة مهمة للمناعة، مثل فيتامين سي أو جيم اللي هو مضاد للأكسدة، فيتامين A والفيتامينات الأخرى. الكل يعرف عن فيتامين جيم أو مسمى بفيتامين سي، فهو من أهم الفيتامينات في الصيف اللي المفروض نحن نركز عليه، لأنه يفقد يعني الفائض منه يفقد. يعني ما يصير أنا آخذ اليوم كرتون برتقال أساس أن حال شهر، يعني أنه ما آخذ عادي فيتامين سي بعدين. فالفيتامين سي هو يعني ياخذ من الجسم حاجته والباقي يخرج خارج الجسم، فهو يقوي المناعة، مهم جدا للمناعة، يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعا مضادات الأكسدة مهمة جدا في الصيف وغيره، ومهمة كذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. لما نقول مضادات الأكسدة يعني هي تضاد للأجسام الحرة اللي ممكن تنتج عن بعض الضغوطات النفسية أو بعض الأكلات الغير صحية اللي ينتج عنها إيش نقول الجانبية، المخلفات
1: نعم،
0: الجانبية لبعض التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة الغير صحية خصوصا. ففيتامين جيم أو سي موجود معروف تقريبا أنه في الحمضيات، في البرتقال، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، يعني كثير، حتى الفلفل الملون، حتى اللي فيه ألوان كذا برتقالي، في عادة فيتامين يعني نشوفه صح خشن مثل الفليفلة، يعني بس هي غنية جدا بالفيتامين جيم بجميع ألوانها، طبعا البرتقالي والأصفر والأخضر. الفيتامين A اللي هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، طبعا غالبا ما يصير فيه توكسيسيتي أو
1: تسمم.
0: سمية يعني
1: نعم
0: الحدود، لأن نحن ناخذها بكميات بسيطة،
1: نعم
0: لذلك هذا الفيتامين لا ينصح أنه يأخذ بدون وصفة طبيب، بس لبعض الحالات ممكن الطبيب يصفه. فهو يساعد كذلك على صحة الجلد، يدعم صحة العين، تقوية المناعة كذلك، خلنا من العناصر اللي مهمة جدا للمناعة. فمصادره طبعا الجزر، المانجو، المشمش، والحمد لله اللي زين في الصيف إن الحين عندنا وفرة كثير في هذه الفواكه الصيفية اللي هي عادة تكون يعني متوفرة وطعمها لذيذ، لأنه هو هذا موسمها، موسم المشمش مثلا والمانجو والكثير من الفواكه البرتقالية، برتقالية اللون، البطاطا الحلوة أو الفندال مصدر جيد جدا، وخصوصا البطاطا هذيك اللي ماء بس اسمها، يعني لما نفتحها يعني نشوف لونها تكون برتقالي من
1: نعم،
0: داخل،
1: أيوة، بارك
0: يعني
1: الله
0: هذيك
1: فيك.
0: أكثر غنية بالفيتامين A وفيتامين C، لأنها
1: نعم،
0: لونها يعني عادة، بس هي بشكل عام حتى البطاطا النوع الثاني اللي لونها شوية كأنه أبيض يعني فيها هذا النوع من الفيتامينات والألياف.
1: نعم،
0: عندنا كذلك فيتامين E اللي هو دائما نحن، أو فيتامين H شوية أحيانا ننساه، يعني ما نفكر فيه يعني كثير،
1: نعم.
0: ولكن هو مضاد للأكسدة، أحد مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الجلد من تأثير أشعة الشمس، بما أن مضاد للأكسدة نفس الشيء ضروري جدا للوقاية من أو تقليل من الأجسام الحرة التي تنتج من بعض العمليات اللي تصير. الفيتامين ها عادة هو فيتامين ذائب في الدهون، عادة الزيوت النباتية المتوفرة في سلطنة عمان مدعمة بالفيتامين
1: نعم
0: ألف وفيتامين إي أو هاء، فهذا الفيتامين مهم جدا، موجود في الأشياء الدهنية، بما أنه هو ذائب في الدهون موجود في الزيوت، موجود بالبذور. البذور طبعا هي مصدر للدهون الصحية، يعني لما نقول البذور هي الحب
1: نعم
0: اللي غالبا الناس تاكلها بأشكال مختلفة من الحبوب أو أنواع مختلفة من الحبوب،
1: نعم
0: مثل حب عباد الشمس وحب البطيخ والحبوب كثيرة يعني اللي تكون مصدر أساسي لبعض الدهون والفيتامينات، وهي فيتامين غالبا هو يكون فيتامين هاء أو فيتامين إي يسمى. الألياف الغذائية، طبعا الألياف الغذائية مهمة جدا، مو بس في فصل الصيف ولكن مهمة للكثير من الأمراض المزمنة عادة يعني بشكل خاص، وخصوصا أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول واضطرابات الدهون في الجسم. في فصل الصيف مهمة جدا إنها هي تساعد على تحسين الهضم، تقليل من الإمساك، هي عادة هي هذه وظائفها يعني
1: نعم
0: مو بس فصل الصيف، فتساعد على زيادة الإحساس بالشبع، تنظيم السكر بالدم. مثل ما قلنا لما ناكل أشياء ما فيها ألياف، يعني لما نجي نشرب بس عصير أو مشروب محلى، إيش اللي يصير في الجسم؟ إنه يصير مثل السبايك، يعني يصعد بشكل حاد السكر في الدم، وخلال ساعة ممكن ينزل بشكل حاد أيضا، وبالتالي ما في تنظيم. الألياف تخلي مستوى متوازن، يعني السكر في الدم على مستوى خط
1: نعم
0: متوازن، بحيث أن نحن ما نشعر أنه عندنا نقص في سكر الدم، أو يعني ما نشعر بذاك الشعور بأن نحن هايبو أو هايبر، يعني نكون
1: بارك الله
0: متوازنين
1: فيك.
0: يعني.
1: نعم،
0: فمصادر الألياف غالبا معروفة أن هي الخضروات، الفواكه، الشوفان، الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، أي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة هو يعتبر مصدر جيد أو ممتاز لهذه الألياف. طبعا البقوليات، زي ما نقول البقوليات هي العدس والفول والحمص والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات سواء الجافة أو المعلبة أو الخضراء، يعني مثل البازلاء وهالأشياء، هذه كلها بقوليات. البقوليات الشيء اللي فيها بروتين نباتي، وفيها ألياف، وفيها الكثير من الفيتامينات بي، فهي كثير مهمة جدا للأشخاص اللي ما عندهم بعض المشاكل المتعلقة بالبقوليات مثل نقص الخميرة أو جي 6 بي دي أو بعض الحساسيات من الألياف. مفروض أنها تكون جزء مهم جدا من طعامنا، إنه بحيث أن ندخلها كمصدر للبروتين النباتي. في البداية كما قلنا، أول شيء ممكن نركز على هذه الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، يعني اللي هي الفيتامين ألف وهاء وسي، هذه الفيتامينات كلها توجد غالبا، ممكن جزء منها وخصوصا فيتامين سي وفيتامين ها وفيتامين ايه ممكن يكون موجود في الفواكه مثلا.
1: بإذن الله. نعم
0: فهناك في فواكه صيفية مثل ما قلنا الحين، يعني الحين في فصل الصيف هذا موسمها، وهذا
1: صح
0: فرصة ان نحن ناخذ يعني نعوض من هاي الاشياء، البطيخ، الشمام، المانجو، الأناناس، العنب، البرتقال، هذه كلها فواكه الحمد لله متوفرة. ولما الحين جالسين نعددها نؤكد أنه ما لازم أنتوا تاخذوا من كل هذه الأنواع،
1: نعم
0: يعني نوع واحد يكفي، بس مثلا اليوم كذا وبكرة كذا، أو إذا ما عندي قدرة أني أشتري أنواع مثلا إذا كان سعرها شوية مرتفع، ما شرط أن أنا أشتري هذاك النوع يعني من الفواكه. يعني مثلا موجود البرتقال عادة متوفر في أغلب فصول السنة وبأسعار شوية أحسن، فممكن نحن حتى ناخذ البرتقال كمصدر لبعض هذه الفيتامينات اللي ذكرناها والألياف. وهناك بعض الخضروات اللي تساعدنا في فصل الصيف مثل الجزر، الخيار، الطماط، الخس، الجرجير، هذه كلها تعطينا سوائل اللي هي قلنا نحن مهمة جدا
1: نعم
0: في فصل الصيف. قلنا الماء مثلا، الماء مهم جدا، والخيار مثلا يحتوي على الكثير من السوائل، فهذه السوائل كما قلنا مهمة جدا، ما نعتمد على السوائل اللي فيها سكر مضاف، نختار السوائل بعناية، والمصدر الأول أو الاختيار الأول يكون للماء. الزبادي، عندنا زبادي، عندنا اللبن، عندنا الحليب، هذه الأشياء ترطب الجسم، هي
1: نعم
0: صحية، فيها
1: نعم
0: بروتين، مثلا هذا فيها بروتين، فيها كربوهيدرات. الناس اللي عندهم مرض السكر يحسبوا أنه فيها كربوهيدرات، يعني مثلا الحليب يحتوي على الوحدة أو الكوب الواحد ممكن أنه يحتوي على 12 جرام أو 15 جرام من الكربوهيدرات، فنأخذ في عين الاعتبار أنها هي تأخذ جزء من النشويات. كذلك تحسين صحة الأمعاء وتعويض بعض المعادن اللي فقدناها أو نفقدها يوميا. طبعا هذا الفقد ما يدل على أن نحن عندنا شيء غير طبيعي أو عندنا مشكلة صحية، بالعكس هذا الفقد شكل طبيعي، ولذلك نحن نتكلم عن الأشياء اللي لازم نركز عليها في هذا الفصل أو خلال فصل الصيف. تحسين صحة الأمعاء من فترة طويلة صار ترند إنه الواحد لازم يكون يهتم بأنواع الأطعمة اللي يأخذها عشان يحسن نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء. وطبعا هذا الجزئية مهمة جدا، لأن هي في تواصل بين المعدة وبين بين المعدة وبين الدماغ، فهذا التواصل مهم جدا إنه يكون في صورة صحيحة، ما يكون يعني مثلا نعتمد على الأشياء اللي مثلا الأطعمة الغير صحية أو الأطعمة المصنعة أو شديدة التصنيع كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. طبعا يعني هناك المغذيات الكبيرة اللي احنا ما كثير ركزنا عليها، لكن أهم شيء نركز على البروتين، إنه ممكن يكون البروتين شوية حجمه أو سوري يعني سعره يكون شوية مرتفع، خصوصا مثلا الدجاج والسمك واللحم هذا يكون سعرها مرتفع. طبعا مصادر البروتينات كما قلنا بالإضافة إلى اللحم والسمك والدجاج في البيض، في البروتينات النباتية، والبروتين الوحدة الصغيرة ماله هي الأحماض الأمينية، في أحماض
1: نعم.
0: أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية.
1: نعم.
0: فبالتالي نحن لازم ناخذ مجموعة متنوعة من البروتينات. أنا يعني لما أقول لازم يعني ما لازم ناخذ من كل أنواع في يوم واحد، يعني مثلا نوع في الأسبوع لازم ناخذ بقوليات إذا قدرنا ما عندنا أي مشاكل تتعلق فيها، وناخذ مثلا سمك على الأقل مرتين إلى ثلاث أيام بالأسبوع، ناخذ دجاج مثلا مرتين، اللحم نحاول انه نقلله قدر الامكان ما يكون اكثر عن مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع ماكسيمم. فالبروتين وش فائده البروتين؟ يعني ليش نحن ناخذ بروتين؟ طبعا للحفاظ على العضلات، مصدر للطاقه، جرام البروتين يعطينا 4 سعرات حراريه، وبالتالي هو نفس الشيء في كميه من الدهون خصوصا البروتينات طبعا الحيوانيه. ويفضل اختيار المصادر في الصيف كما قلنا، ما نريد الدهون تكون عبء، أساس أنه يكون شيء خفيف، خفيف على جهازنا الهضمي وخفيف على يعني الطقس، يعني لما أنت تأخذ شيء حار تلقائيا تحس بي يعني زيادة في الحرارة، يعني التأثير الحراري لبعض الأطعمة من ضمن العوامل اللي تساعد على هذا الأشياء أو هذا النقطة. مصادر البروتينات كما قلناها أن هي مثلا نأخذها بشكل متنوع ومتوازن، الدهون نقللها بقدر الإمكان، لأن الدهون في عندنا دهون صحية ودهون غير صحية، نحاول نركز أكثر شيء على الدهون طبعا الصحية اللي هي غير مشبعة، ونبتعد عن الدهون المهدرجة جزئيا والدهون المتحولة بقدر الإمكان، وهذه الدهون طبعا موجودة غالبا في الأطعمة المصنعة، فكل ما ابتعدنا عن أشياء المصنعة والأطعمة المصنعة أو المنتجات المصنعة كثير متوفرة في الأسواق كلما قللنا من هذه الأنواع الضارة من الدهون.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي فتحية. في نقطة هنا أبيك ترشدين عليها الله يحفظك، هل أنت مع إنه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحدد مواعيد للوجبات خاصة في فصل الصيف لكل المراحل العمرية؟ هل هذا صح ولا إنه الصيف يعني ما في حساب كل الوقت اللي يناسبكم؟ تعرفي خاصة إنه
0: أيوة.
1: تعرفي الناس ترسهر ويناموا متأخر، هذه النقطة أنا بالنسبة لي مهمة، ما أدري أنت كأخصائية تغذية علاجية هل هذه النقطة يعني كذا تضرب على وتر
0: أيوة.
1: معاكي ولا لا؟ يعني
0: توزيع قصد أوقات الأطعمة.
1: أيوة أيوة.
0: هو شوفي سؤالك مهم جدا وشوية سمارت يعني تركي كذا
1: لأن تعرفي اليوم كلمات والله يعني معلومات قوية.
0: أيوة طبعا دائما نحن في التوصيات الغذائية سواء المحلية أو العالمية دائما نشجع الفرد والمجتمع أنه يهتموا بتغذيتهم من ناحية التوقيت، من ناحية النوعية والكمية، يعني
1: نعم.
0: في 3 محاور أساسية يجب أن نركز عليها في التغذية الصحية. فلما نجي نركز على مثلا التوقيت، هناك في دائما نقول 3 وجبات أساسية و3 وجبات ممكن تكون وجبات خفيفة.
1: نعم.
0: الوجبة هي وجبة الإفطار مهمة جدا سواء فصل الصيف ولا شتاء وكذا، مهم جدا أن أنا أحافظ عليها، أحافظ على كما قلنا الصيف يعني ما نريد نثقل الجهاز الهضمي، ما نريد يعني ناكل بس مثلا وجبة واحدة كبيرة وبالتالي نحس بالخمول والتعب، لأنه أوريدي هو فصل الصيف أحيانا يحسسنا بهذا الشعور، إنه بشعور بالتعب بالإرهاق ناتج عن الحرارة هو عادة يعني. فأحسن لنا ناخذ شيء خفيف وقت الإفطار، نفطر على مثلا كوب حليب، ساندويتش أو حبة فاكهة، بعدين وقت الغداء نتغدى بشكل
1: بإذن
0: طبيعي.
1: الله. نعم
0: الشيء المهم جدا هنا في التوقيت هو الماء، الماء سوائل. حاول إني أنا آخذ
1: دائما
0: سوائل،
1: خلي الماء قريبك
0: خلي الماء
1: وانت
0: قريبك،
1: تتحرك الماء
0: أيوة
1: يمك
0: خليه صاحبك يعني يكون
1: بإذن
0: معاه
1: الله.
0: وين ما
1: صح
0: تروح،
1: صح
0: في السيارة، في العمل، في المدرسة، في أماكن العمل.
1: صح
0: يعني مهم جدا إن أنا يكون عندي مصدر آمن للماء، يعني شرب للماء، لماء الشرب. ما أعتمد على أني أنا مثلا رايح مكان بعيد ما في بقالة، ما في مثلا ماركت، أو في ما في مكان أنا أشتري منه الماء اللي أنا ممكن أشرب. فأحط في الحسبان لما أروح رحلة يكون معاي مثلا في البوكس عندي ماي، على أساس أني ما أضطر أني أنا يعني أشعر بالعطش، لأنه نحن لو نلاحظ أحيانا ننسى الماي، يعني ما نشله معانا ورايحين مسافة أو خط طويل، أو حتى الشارع مزدحم، أحيانا شارع زحمة، يعني المسافة قريبة من البيت بس تكون شوارع زحمة، فما نتمكن أن نحن يعني نوقف أو ننزل على المحل عشان نشتري ماي. فبالتالي يعني المكان اللي فيه الماي بعيد، فنحن ما نريد نحس نوصل لهذه المرحلة. يكون معانا ماي، مصدر مهم جدا يكون معانا الماي معانا، بحيث أنه مثلا كما قلنا على الأقل 3 لتر أثناء فصل الصيف، يعني أوزعه خلال ساعات اليوم، يعني من يوم تصبح لحد المساء أحاول أشرب ماي باستمرار. أرجوكم اشربوا ماي، لأني لاحظت ناس يعني سواء فصل الصيف ولا شتاء، وفي فئات عمرية مختلفة، سواء فترة قصدي فئات الصغار أو الكبار، يعني دكتورة تخيلي شربوا هذاك 250 ملي أحيانا ما يكملوا، يعني ما
1: الله
0: يكملوا
1: يحفظهم، بس
0: 250
1: الله
0: ملي.
1: يحفظهم.
0: فدائما ننصحهم أنه حاولوا تزيدوا كمية الماء، ولكبار السن ركزوا عليهم جدا، بحيث أنهم يشربوا يعني كمية كافية من الماء، لأنهم هم عادة عندهم أدوية،
1: نعم.
0: يأخذوا أدوية عادة ما يحسوا بالعطش، أحيانا عندهم شوية مراعاة أنهم ما يريدوا حد يساعدهم يعني بالذهاب إلى مثلا أماكن دورات المياه أو كذا، فنحن نساعدهم في هذه النقطة، أنه نفهمهم أنه عشان ما يأثر على الكلى، ما يأثر على صحتهم، لازم نشرب كمية كافية من الماء، يعني ما نخليهم أنهم على راحتهم أن أنا بس أشرب عشان بس هو هذا، ما أقدر أتحرك أكثر، يعني يكفيني هذا الكمية من الماي. للصغار حتى لطلاب المدارس، والحين بعد العيد إن شاء الله في اختبارات وكذا، فمهم جدا أنه نشجعهم أنهم يشربوا ماي قبل حتى أن يروحوا للمدرسة، أو حتى قبل الاختبار وأثناء الاختبار يكون معهم قنينة الماي، على أساس أنهم ما يحسوا بالجفاف، يعني ما يحسوا بذاك الشعور، شعور مزعج الإحساس بالعطش،
1: صح.
0: وأكيد الكل جربه، يعني أنك أنت تتمنى لو كان عندك ماي يعني ذاك الوقت. فما نري يعني الحمد لله نحن متوفر، فليش
1: الله
0: نخلي
1: أكبر.
0: جسمنا يعني يوصل لهذا المرحلة. الأشياء الثانية اللي فيها توقيت، العشاء ممكن إنه نفس الشيء يحافظوا عليه، إنه يكون من وقت كما دائما نقول، ما يكون يعني متأخر، على أساس إنه إجازات في الصيف وكذا، ويعني في تتلخبط الأوقات أحيانا، لأنه ما وراكي دوام، ما ورانا مدرسة كذا، فنلخبط جميع الأوقات، ممكن نسهر ممكن كذا. فنتمنى إنه يعني أوكي لخبطوا يوم واحدة بالأسبوع أو يومين بالشهر، يعني بس ما كل يوم، يعني هذا يكون في الأوقات، يعني عدم الالتزام.
1: بارك
0: أيوة
1: الله فيك. هو دائما سبحان الله أختي الغالية، إحنا يعني مثل ما إحنا منكم ترانا، ويعني الإنسان طبيعته واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: أيوة
1: نمشي على نظام ما أحلى، وعلى أساس النفس ما تتعب، يوم واحدة كذا يتغير النظام، لكنه ما
0: صح
1: يكون التغير اللي يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالعكس يفيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسلامة. طيب أختي الغالية، هنا بدخلش على أنت جبتيها وبنفسك دخلتي نفسك في هذه الكورنر، إنه بإذن الله الفواكه الموسمية والصيف بإذن الله سبحانه وتعالى تكثر في الفواكه المحلاة، الرطب بأنواعه، القح، الشمام،
0: ايوه
1: اللمبة احنا بصورة نسميه.
0: ايوه هو صح، نسميه كذا
1: فتعرفي
0: المنطق.
1: يا حبيبتي، وبالإضافة للأشياء الأخرى هنا احنا تعرفي ما شاء الله نسب الإصابة بحالة السكر كثيرة،
0: صحيح.
1: والأشخاص اللي ما يعرفوا أصلا عن نفسهم قد يكون نسبة عالية. أختي الغالية،
0: أيوة
1: هنا أبي أقول لك رتبي لنا معلوماتنا بخصوص هذا الجانب، خاصة إن الناس على بالها إن الرطب تأخذ لك كمية كثيرة
0: أيوة
1: وما ينسوا وينسوا ما يحسبوا.
0: أيوة بصراحة سؤال مهم كذلك، لأنه فعلا يعني نحن لما نشجع على الفواكه الموسمية مثلا، حتى الناس الأصحاء، هو يعني عادي إنه يستبدلوا مثلا، يعني هم تعدوا الحصص الغذائية المسموحة لهم، ولكن هناك بعض المحاذير اللي ممكن نحن نفس الشيء نركز عليها. كما قلت أنت، ذكرت هذيك الساعة التوقيت، يعني ما ناخذ صحن رطب كامل في وقت واحد، يعني سواء إنسان صحيح أو إنسان مصاب بمرض السكري.
1: وتعرفي حتى كبار السن يعني أهلنا الله يرضى عنهم،
0: أيوة
1: إيه والله يعني أعمامنا
0: أيوة
1: أخواننا أهلنا الله يرحم والدينا،
0: الله
1: تلاقيهم
0: يرحمه،
1: ينتظروا هذا الموسم أختي الغالية
0: صحيح،
1: ويجيبوا.
0: وخصوصا في بداية التباشير الرطب كذا.
1: اللهم صلي على رسول
0: صلى
1: الله صلى
0: الله
1: الله عليه
0: على
1: وسلم.
0: سيدنا
1: فرأيك من
0: محمد.
1: ناحية تغذوية؟
0: أيوة أنصحهم صراحة، إذا كان في حد من هذه الفئات أو من كبار السن أو من الناس اللي كثير يدمنوا، إنه مثلا لما يشوفوا صحن رطب ما يتحركوا عنا إلا لما مخلصينا، الله يحفظهم يعطيهم صحة والعافية، نقولكم يكفي من 3 إلى 5 حبات في المرة الواحدة، لا تكثروا أكثر، أساس إنه ما نضغط على البنكرياس إنه يفرز الكثير من الأنسولين.
1: نعم
0: فالبنكرياس هو عضو في عندنا، وهو مهم جدا لتنظيم السكر في الدم، أساس إنه يفرز الأنسولين. فبالتالي نحن إذا كل ما أكلنا كمية سكر في وقت واحد، نحن جالسين نجهده، نضغط عليه، كما لما تعطي شخص شغل كثير، يعني تعطيه شغل كثير وهو ما قادر يخلصه، فتحس يضغط على نفسه عشان يخلص هذاك الشغل. فنحن نقولهم إنه حاولوا تقسموا هذه الحصص من الفواكه،
1: نعم
0: يعني مثلا
1: بإذن
0: ناخذ
1: الله.
0: 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، مثلا بالليل ناخذ ممكن 3 حبات، إذا أكلنا مثلا أنبة أو مانجو أو أنواع المشمش مثلا، ناخذ إنه مثلا مشمش،
1: نزعوهن.
0: أيوة حبة من المشمش مع مثلا إصبع من الفواكه، الأنبة أو المانجو مع حبتين من المشمش، تكون هذا خلاص، هذه هي ما الوجبة الواحدة، يعني في وقت واحد أقصد لما أقول وجبة، يعني كوجبات خفيفة. لما أنا ما أخذ نوع ثاني من السكر، مثلا عندي حلويات وعندي فواكه، أختار واحد منهم، يا أخذ حلويات أو أخذ فواكه. يعني طبعا أنا ما أنصح بالحلويات بكل الأوقات، لكن مثلا إذا كان في عندنا مثلا ذاك الوقت مناسبة، أو إنه عندنا شيء نحلي فيه وخاطركم في حلويات، خذوا كمية بسيطة من الحلويات، لكن ما تاخذوا الفاكهة في نفس الوقت، مش عشان أي شيء، بس على أساس إنه كمية السكر اللي راح تدخل الجسم في وقت واحد تسبب ضغط على جهاز البنكرياس. فلذلك توقيت كما قلنا مهم جدا. الحصص الغذائية المسموحة من الفواكه تقريبا 4 إلى 5 حصص للشخص البالغ في اليوم، وتقريبا مثلها للأطفال. فنحن نحاول إنه ما نركز على، خاصة الناس اللي مصابين بمرحلة السكري أو في مرحلة مرض السكري أو قبل الإصابة بالسكري، نحاذر شوية أو نخفف شوية من هذا الفواكه، ورغم أنها طعمها حلو ما يقاوم، بس يعني لازم تكون عندنا إرادة أن نحن نقسم هذا، نقول ما ناكلها الحين بناكلها بعدين، وما ناكلها مع أشياء ثانية فيها سكر، على أساس أنه نفس الشيء نستفيد من هذاك الطعم، يعني نتلذذ بالطعم، استمتع، نخلي هذاك الأشياء الثانية لوقت آخر. هذا هي من بعض التبس اللي ممكن يعني تفيدهم يعني في هذا
1: بإذن
0: الجانب.
1: الله سبحانه وتعالى. إذا بإذن الله توازنوا في كل شيء في هذه الحياة، خاصة إذا جينا في التغذية وفي موسم الصيف، لكن في الماء توازنوا، لكن خذوا الماء دائما، اجعلوه بإذن الله سبحانه وتعالى صديقكم، رافقوا الماء، خلوا الماء بإذن الله سبحانه وتعالى رفيقكم. أختي الغالية، بعد الله يحفظك، الصيف تعرفي من ناحية تغذوية كمان إنه التعرض للشمس،
0: صح
1: واجد الله يحفظهم الشباب يحبوا يمارسوا الرياضة في الصيف وخاصة في الحر، يعني رأيك في هذا الجانب، ولو كون إنه هو يؤثر على جسم الإنسان حتى يفقده المعادن اللي هو ماخذنها.
0: أيوة طبعا يفضل ممارسة الرياضة في الوقت اللي يكون شوية أبرد، يعني ما ننصح أبدا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لو أنت خلاص تعودت، ويعني حتى لو تعودت أنك خلاص تتعرض لأشعة الشمس ما ننصح فيه، ستيل أنه يكون في خطر عليهم يعني، وخصوصا العمال نفس الشيء، نجب أن نراعيهم يعني، العمال اللي شغلهم يتطلب العمل تحت أشعة الشمس. طبعا هناك في قانون في وزارة العمل أنه في ساعات معينة يعني يوقف فيها الشغل بسبب الجو الحار جدا، فيجب مراعاة هذا الجانب. نحن كناس رياضيين أو ناس مستمرين في ممارسة الرياضة، يفضل الصباح الباكر أو بعد المغرب في هذا يعني في هذا الأثناء، أثناء فترة الصيف، على أساس أن نحن نتجنب الإجهاد الحراري، نتجنب الإصابة بضربة الشمس، نتجنب اللي هي فقد السوائل، إن هو مش إنه حالة طارئة إن أنا أروح أمشي في الشمس، يعني ما في شيء أجبرني إن أنا أروح في ذاك الوقت، حتى لو أنا ما عندي وقت آخر أحاول أخصص وقت يعني ساعة بعد المغرب أو ساعة في بدايات الصباح، يعني أول الصباح حتى قبل ساعات الدوام، ممكن نحن نجي على الفجر نسوي هذاك الرياضة، أو إنه بعدين بعد المغرب. فهذا نحن ما ننصح فيه على أساس إنه يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري أو فقد سوائل الجسم، هي ممكن تأثر بشكل غير مباشر، يعني ما نريد نوصل لمرحلة فقد السوائل، الجفاف كما قلنا ذكرنا العناصر الغذائية ذاك الوقت، الأملاح. فأيوة هذه هي نصيحتنا.
1: بارك الله فيك. وفي نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى، التوازن. احنا دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، يعني استمتعوا بالصيف، التغذية بإذن الله سبحانه وتعالى، النوم، يعني السهر حلو،
0: صحيح.
1: لكن مثل ما ذكرت أختي فتحية إنه احنا نخلي النظام إنه ننام من وقت، يوم واحدة يومين في الأسبوع ما شباس، لكن النظام إنه تكون التغذية
0: فعلا.
1: الصحيحة، الله يحفظك، والرياضة الصحيحة في الوقت المناسب، والنوم.
0: وشرحنا لهم يعني ليش النوم، يعني حتى النوم يعني ممكن تشوفوه سهل،
1: الله
0: بس
1: يحفظك.
0: ممكن حتى هو يساعد على إطلاق الأجسام الحرة، وهي يعني
1: نعم
0: ضارة كثير بالجسم.
1: نعم
0: الاسترس وعدم أو قلة النوم
1: نعم
0: هو من ضمن، أو التوتر من ضمن الأشياء اللي هي تأثر على صحة الجسم بطريقة غير
1: صح،
0: مباشرة.
1: الله يرضى
0: فأرجوكم
1: عنك.
0: يعني ناموا ساعات كافية من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، و طبعا وكثير مارسوا نشاط بدني بحيث انه ما يكون يومين ورا بعض ما تحركتوا ابدا يعني.
1: بإذن الله حبيبتي، اللهم آمين. طيب، ما أحلى الحوار معك والله، يعني أنا كثير سعيدة بتواجدك معي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفي، إحنا ما نريد نتكلم عن السمنة، لأن السمنة بحد ذاتها يعني يبيلها
0: يوم،
1: حلقات، مش
0: أيوة
1: حلقة واحدة
0: صحيح.
1: صدقيني، لكنه لما نتكلم على هذه النصائح العامة لفصل الصيف بالنسبة للإنسان اللي وزنه الطبيعي، كيف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا زيادة في الوزن أو حتى يعانوا من مرض السمنة؟
0: أيوة طبعا الأشخاص اللي يعانوا من مرض السمنة ما يختلفوا عن يعني من الناس الثانيين، ما ننصحهم إنهم يعني يسووا دايت خصوصا فصل الصيف على أساس إنه ما يأثر عليهم، عادي يعني هي هذاك النظام اللي كانوا متبعينه، يقللوا السعرات الحرارية مثلا 500 سعرة حرارية في اليوم على أساس
1: نعم
0: إنهم يكون خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر ينقص الوزن في الشهر مثلا من نص كيلو إلى كيلو أو إلى كيلو ونص.
1: هم يقول ليش جاي فصل الصيف أنا بفضي نفسي وبضعف.
0: أيوة لكن ما نريد هذا الضعف يكون من الماء، يعني
1: يا حبيبتي،
0: لأن السوائل مهمة جدا.
1: نعم
0: في ناس يجهدوا نفسهم ويفرحوا بهذيك النقصان في الوزن، يعني لما يجي يوزن نفسه مثلا في نفس اليوم يوزن نفسه مثلا 60، بعدين بعد شوية أو بنهاية اليوم يوزن نفسه يلقى مثلا ناقص نص كيلو يعني 59.5، فيفرح يقول أنا نقصت وزني نقص. الخوف إنه هذاك النص كيلو جاي من نقص السوائل، هذاك النقص هذا يؤدي إلى مرحلة الخطر، إنه مرحلة الخطر يعني ما مؤشر، ليس مؤشر جيد إنه أنا أفقد نص كيلو من السوائل في
1: نعم
0: خلال يوم واحد. هذه السوائل يجب أن تستعاد يعني بقدر الإمكان، يجب أن نستعيدها. لذلك يعني مثلا ينصح بشرب، إذا شفنا هذه الظاهرة أو هذا العرض يعني جانا مثلا فقدنا نص كيلو خلال يعني نعتبر انه من السوائل مثلا انه بذلنا مجهود وكذا وانبسطنا، وهذا مستحيل انت تفقد نص كيلو من الاشياء الدهون في اليوم يعني في نفس اليوم.
1: لو ويش ما
0: ايوه
1: سويت.
0: لو ايش ما سويت، فنحن نحافظ على وزنك،
1: بإذن الله.
0: يعني اشرب سوائل ما تقطع السوائل على أساس أن تشوف ناقص وزنك وأن تقول أن السوائل أنها
1: هي اللي تخليني أمتن.
0: أيوة. وثاني شيء الملح، الملح توازن كما هو شو اسمه المقياس الصحيح، يعني ما يزيد عن مثلا ملعقة واحدة في كل الأطعمة اللي أنت تتناولها يعني، أو
1: ما
0: حتى
1: أحلى
0: أقل.
1: كلامك.
0: أيوة، فهو هذا النصائح.
1: فمعناته إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الفكرات إنه اللي يعانوا من مشكلة السمنة وزيادة وزن ما يجوا في الصيف، يقول لك عندنا أجازة أو أولادي عندهم أجازة وببدأ دايت وببدأ ويربطوا نفسهم مشكلة بفترة زمنية يعني قصيرة أختي فتحية، صغيرة
0: صحيح.
1: شهر شهرين، والصيف عارفة حبيبتي يعني
0: أيوة
1: يحتاج أن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يركز في عناصر ويكون يعني
0: سوائل.
1: حقيقة. والله
0: أيوة
1: أنا تعرفي ما شاء الله يعني نصبح الصبح ما شاء الله يعني إحنا لساتنا يا هادي في الجو،
0: صحيح.
1: فالشمس تكون حارة وتعرفي يعني، فأتوقع أنه
0: يعني
1: الإنسان
0: بعض الأنظمة الغذائية تكون مجهدة نوعا ما.
1: إيه، فتخيلي هذه في الصيف
0: أيوة
1: يا حبيبتي.
0: أيوة نحن ننصحهم أنه عادي يواصلوا تقليل المسعرات الحرارية من الدهون،
1: أحسنتي،
0: يعني
1: قليل
0: قللوا.
1: المستمر خير من كثير
0: أيوة يعني
1: المتقطع.
0: مثلا
1: نعم
0: الدهون، الأشياء، الوجبات السريعة، الأطعمة
1: نعم
0: السريعة،
1: نعم
0: اللحوم المصنعة اللي سووها في البيت هذه السريعة اللي سووها مثلا شرائح اللحم أو شرائح الدجاج أو البرجر المصنع أو كل الأشياء المصنعة، يعني المفروض نحن أن نبتعد عنها،
1: نعم
0: نقلل من الأجبان، خصوصا الأجبان اللي قابلة للدهن. يعني هذه بس هذه مجرد أشياء أو أشياء بسيطة هم تفيدهم كثير ترى في إنقاص الوزن ليهم ولغيرهم، حتى
1: نعم
0: المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أو حتى الأشخاص اللي يريدوا يحافظوا على وزنهم. ما نستخدم الصلصات، نحاول إنه نحن نقلل من الصلصات،
1: نعم
0: يعني هذا بحد ذاتها وحدها هدف ما تأثر علينا نحن مثلا إذا جينا نسوي دايت ونكون نحن تعبانين مرهقين ما قادرين يعني ناخذ التغذية اللي هي اللي ممكن خصوصا مثلا نريد نشرب ماي كل شوية. الماي مش من ضمن الدايت أعرف، بس أقصد يعني نريد شوية يعني جسمنا يكون يتحمل، يعني يقدر يتحمل، ما نقدر ننقص مثلا أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم، مثلا 1000 سعرة حرارية، نقلل نص أكلنا ونحن مثلا في فصل الصيف، أساس أنه كما ما تفضلتي ما يصير لنا أي نقص في بعض العناصر الغذائية،
1: نعم
0: وخصوصا المعادن والفيتامينات هذه مهمة جدا. وإذا كان ولا بد لازم ناخذ مكملات غذائية، ولو أنها يعني امتصاصها في الجسم ما يكون نفس اللي جاي من الأطعمة، يعني المصادر الأطعمة. فمثل ما قلنا نحاول أنه نكون نظامنا متوازن، نقلل من الأشياء اللي هي تزيد السعرات الحرارية، نقلل من إضافة الزيوت إلى الأطعمة المقلية المالحة، الأشياء اللي هي ممكن أنها هي تأثر على صحتنا مش بس على وزننا.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع،
0: نعم
1: واتوقع هذه القاعدة ما أحلاها أختي الغالية.
0: صحيح
1: والله إذا طبقناها على أساس هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي نمط حياتنا الصحية.
0: أكيد
1: قليل من عارفة يعني إنك تركز على الأكل الصحي وتستمر في النوم المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى أختي الغالية، الرياضة، ابتعاد عن
0: أيوه
1: المنبهات القوية، التدخين وغيرها، ابتعاد عن الضغوط النفسي وغيرها. طيب أختي الغالية، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كمان إنه إحنا دائما نقول إنه هنالك ارتباط ما بين الحالة النفسية للإنسان والغذاء.
0: أيوة
1: فالصيف ولله الحمد يعني تكثر فيه التجمعات بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. رأيك أنت في هذا الجانب، نفرح في نفس الوقت أن كمان يكون ماشيين على معيار التغذية الصحية اللي تقوله الأستاذة فتحية، ولا كيف؟
0: قصدك في التجمعات يعني،
1: كله حبيبتي أيوة،
0: يعني
1: مناسبات بشكل عام بإذن الله سبحانه
0: أيوة
1: وتعالى.
0: أيوة نحن كما قلنا ممكن نحن نستمتع والحمد لله ونفرح وننبسط ونكون
1: بإذن
0: مع
1: الله.
0: أهلنا، ما نضغط على نفسنا. نحن دائما ما دائما أنا ما شديدة واجد معاكم، فيكفي إنكم تتبعوا نصيحة نصيحتين من كل المسجات اللي نحن دائما نقول لكم إياها. نتمنى إنه في التجمعات كذلك إنه ما دائما آخذ راحتي، مرة بالأسبوع، مرتين بالشهر، ما مشكلة عادي إني أنا آخذ راحتي شوية في مثلا تناول بعض الأطعمة اللي هي ممكن تكون إنها مش صحية أو إنها تكون شوية فيها سعرات حرارية أكثر، ولكن إنه ما نضغط على نفسنا ونقول لا يعني كمجاملة أنه نحن رايحين مناسبة معينة ما يصير ما ناكل. بالعكس الحين أغلب الناس عندهم هذا الوعي الصحي، ما لازم أنه أنا أقول أنه هذا يعني مثلا يسألوك ليش ما تاكل سكري، أنت مصاب بالسكري؟ لا، ما شرط الشخص اللي ما ياخذ حلويات انه يكون مصاب بالسكري، وحتى
1: نعم
0: لو كان
1: صح
0: مصاب بالسكري يعني هذا ما شيء عيب يعني، او ما انه شيء مخجل يعني،
1: نعم
0: انه
1: بجد
0: بالعكس يعني انه شخص مهتم بصحته هذا بحد ذاته شيء فخر يعني، انه انا مهتم بصحتي، لانه اذا ما انا اهتميت بصحتي ما في حد ثاني بيهتم بهذه النقطة بصحتي يعني، صحتي انا اولا في المقام الاول وبعدين المجاملات الاخرى. يعني انا ممكن اجاملهم باخذ كمية بسيطة من الحلوى، مثلا أنا كنت في مكان في يوم ما وتم تقديم هذه الأطعمة، يعني كل مرة حد يجيب لي نوع من
1: شيء شيء
0: الحلويات
1: شيء
0: أو شيء أو يقدم لي شيء، فممكن أنت تستحي أو يضغطوا عليك خذ خذ لازم تاخذ، أوكي خذ ولو شيء بسيط، خذ شيء بسيط يعني جزء بسيط جدا يعني ملعقة الشاي من الحلوى خذها وما لازم حتى تكملها. إذا جابوا لك شيء وضغطوا عليك إنك تاخذه ممكن تاخذ نصه تخليه على جانب ترجعه بعدين في الصحن الحقيقي تبعه، بس ما لازم إنك أنت تاكل كل شيء وتخلص الصحن كامل كل
1: واضح
0: شيء يعني.
1: واضح
0: فمجاملة تكون إن أنا آخذ أكون معاهم آكل الأكل ببطء أستمتع فيه،
1: الله
0: ما أشرب العصير يعني مرة واحدة، أحاول إني أخلي أشرب كل مرة شوية كل مرة شوية، أساس إنه لما يشوفوني أنا جالس كذا مخلص كل أكلي أكيد يمكن
1: بيعطوني زيادة
0: يعزموني على أن أجيب مرة ثانية أكل زيادة، فنحاول نكون شوية بطيئين في الأكل دائما، هذه من النقاط المهمة
1: نتذوق الأكل أختي الغالية،
0: نتذوق
1: وفي رقي، أحسه
0: ونستمتع.
1: في رقي لما الإنسان كذا تكون
0: طبعا
1: عادات. نعم
0: طبعا يعني الاستمتاع بالأكل البطء في الأكل تلذذ هذا يساعد على أنه هو هذا، أن الواحد لما أنا جالسة أسمع لأهلي حكيوا سوالف ويتكلموا ويسولفوا وأنا معاهم شوية آكل وشوية
1: بإذن
0: أستمع
1: الله
0: لهم أو أنا
1: سبحانه وتعالى.
0: أشاركهم الحديث مهم جدا. والتلفونات اللي شائعة في هذه الأيام، الأجهزة الإلكترونية، نحاول أنه في التجمع العائلي ما يكون يشغلنا عن أهلنا يعني، بالعكس هذا شيء لينا نحن عشان نحن نفرح أكثر يعني.
1: نعم
0: يعني نحن جالسين مع العائلة ممكن أنا أشوف تلفزيون وأكل بدون ما أحس، فهذا بعد نحاول شوية نقلل منه يعني، ناكل نركز على الأكل نركز على الأكل، والمجاملة أنه هو أن أنا أكل بكمية بسيطة أستمتع فيها، أخلي العصير على صوب أو حتى أني أخذ ماي يعني كذا، ما أشغل أني أنا جالسة بدون أكل بدون شيء بدون مشروب يعني كأني صايمة، فهذا الشيء يساعد على أن أنا جاملتهم الناس وتقبلت منهم هم تقبلوا مني، وفي النهاية الناس كثير عندها وعي وفاهمة هذا الشيء يعني، واللي شوية ينقصه بعض الوعي ممكن أنا أفهمه أنه أنا الحمد لله أكلت وهذا قياسي وبس يعني، نتفهم أن الواحد لازم يحافظ على صحته يعني، ما ينتظر أنه يصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، هو يحافظ على صحته من البداية، أنه مثلا أقلل من الأشياء اللي فيها كثير ملح اللي فيها كثير سكر، أحاول أني أخذ كمية والحمد لله أكلت وهذا كله من مصلحتكم، وحتى الكبار السن يعني ما أنه نضغط عليهم انهم ياكلوا فوق طاقتهم، ياكلوا فوق الاشياء اللي هم مسموح لهم فيها يعني، اذا عارفه انه هذا كبير في السن يمكن يكون عنده مشاكل مرضيه يمكن يكون عنده يعني، فما اجي اقدم له مثلا صينيه حلويات هو ممكن يغريهم هذا الشيء، فانا اساعدهم يعني اراعيهم، اراعي الناس اللي انا جايه عندهم او اللي انا رايحه او جاي او هم جايين عندي يعني، ما اضغط عليهم، حاول اني ما اضغط على الناس لاني ما اعرف ظروفهم ما اعرف هم يعني هل هم مثلا بس مستحيين او هم لا ما شرط يعني، حاول نخلي كل شخص على راحته، ممكن اقول له خذ تفضل زيد شوية يلا ما عليه، بس يعني ما اضغط عليهم خصوصا كبار السن يعني يمكن عندهم مشاكل صحية ما لازم يعني يفصحوا عنها او هم ما يريدوا يعني يتكلموا عن مشاكل اللي هم يعانوا منها، ملتزمين بنظام معين أولادهم أو اللي معاهم يعني خاصة كبار السن يكونوا عارفين وضعهم الصحي، يذكروهم يحاولوا يذكروهم ما يقربوا لهم الأكل اللي هو غير صحي، ما يقربوا لهم الحلويات يعني يخلوها مرة قريبة منهم، فيراعيهم في هذه النقطة يعني
1: نعم
0: يعطوهم ماي أكثر عن العصير إنه ما بدون إحراج يعني، فكذا يعني إن شاء الله تكون
1: بارك الله
0: أيوة
1: فيك. أنا أتوقع أختي الغالية هي التغذية بالإضافة إلى عادات أو سلوكيات الفرد نفسه تحدد
0: أيوة
1: كثير كثير، تحدد المسار.
0: أيوة صحيح
1: عرفتي؟ وسبحان الله قد ترتبط حتى بعادات يعني مجتمعية معينة،
0: صحيح أيوة
1: ولكن الإنسان هو طبيب نفسه في هذا الجانب.
0: أيوة
1: إحنا
0: وهو في كما قلتي يعني دكتورة، هذه العادات يعني نحن بعد ممكن يعني نغيرها، ما
1: صح
0: نغيرها يعني كامل، ما نغير عاداتنا، بس أقصد نراعيها، في مراعاة، في تفهم، في كذا، بالعكس هذا يقوي العلاقات المجتمعية، يعني ما إنه يأثر عليها. مثلا في ناس متعودة واجد تكرم الضيف وتجيب الذبائح وكذا، دائما أنا أنصحهم، دائما أشوف أماكن يعني في بعض المحافظات أو كذا، يعني إنهم يعني ذبيحة كل أسبوع، ذبيحة على أي ضيف، ذبيحة على أي واحد يدخل بيتك. هذه العادة شوية أرجو أنها يعاد النظر فيها، أنه يعاد النظر فيها، يعني ما يكون يضغطوا على نفسهم سواء ماديا أو أنه ياخذوا أشياء مثلا اللحوم الحمراء كثير فيها دهون وكثير دسمة، فضغط على الضيف وضغط على أصحاب البيت يعني،
1: من كل النواحي.
0: فمن كل
1: بارك الله
0: النواحي.
1: فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما أحلى الحوار معك أختي الغالية أستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، والأستاذ المبدع خالد أولاد ثاني، لك كل المحبة والاحترام، بارك الله فيك.
0: أشكرك دكتورة دائما على هذا الاستضافة الرائعة، ودائما نتمنى أن نكون مع المستمعين في هذه اللقاءات، وخصوصا أن نحن قابلنا كثير ناس في المجتمع أنهم يشيدوا بهذه البرامج الصحية
1: أحسنتي
0: يعني.
1: أحسنتي، بارك
0: أيوة
1: الله فيك وكبر الله واجبك، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: يقال أن السخرية تضحكنا، لكن الأدب الساخر في جوهره لا يهدف إلى الإضحاك بقدر ما يسعى إلى كشف التناقضات التي يعيشها الإنسان والمجتمع. ورغم الحضور الطويل للسخرية في التراث العربي من الجاحظ إلى شعراء العصر الحديث، فإن مفهوم الأدب الساخر ظل من أكثر المفاهيم النقدية التباسا وإثارة للجدل بين الباحثين. في هذه الحلقة نناقش كتاب الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة للينا الخصيبي، والصادر سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين في العراق. يتتبع الكتاب كيف قرأت الدراسات النقدية العربية ظاهرة السخرية في الشعر، وكيف عرفتها وصنفت موضوعاتها وأشكالها الفنية، كما يسلط الضوء على أبرز القضايا التي عالجها الشعر الساخر من النقد السياسي والاجتماعي إلى انقلاب القيم والظلم الاجتماعي. فأهلا وسهلا بكم.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: مرحبا لينا.
4: أهلا وسهلا فيش.
3: يعني دعينا نبدأ من اختيار

0: هذا الموضوع واللي هو اختيار جريء. هذه أطروحة ماجستير، ومع ذلك يعني معظم طلبة الماجستير يتجهون لموضوعات محلية. أنت قمت بدراسة موضوع دعيني أقول عربي، يعني لماذا هذه الجرأة، وخصوصا التصدي لموضوع قد يكون تناوله قليل في الأدبيات العربية؟
1: بالنسبة لاختيار الموضوع، كانت تعتبر يعني ممكن نعدها من أصعب المراحل في اختيار الموضوع، لأن الإنسان بطبيعة الحال يعني لما يختار موضوع يعني يحب إنه يكون محل ثقة ومحل اهتمام، سواء نفسه أو سواء الدراسة اللي يتناولها. فسلكت مواضيع عدة صراحة وتحيرت فيها، وسبحان الله استقطيت على هذا الموضوع، والمشرف الدكتور عيسى الحوقاني كان له الفضل الكبير في هذا الشيء.
0: نعم، جميل جدا. يعني دعينا نبدأ من الأدب الساخر بكل ما تحمله كلمة ساخر بين قوسين من معنى في أدبنا العربي، وهو أدب قليل مقارنة بالآداب الأخرى. أولا، ما هو الأدب الساخر؟ طبعا مثل ما قلت، خصوصا أنك تضعين كلمة ساخر بين قوسين، في إشارة ربما للالتباس في تحديد الأدب الساخر من عدمه عربيا، ولماذا هو قليل والدراسة عنه قليلة بما أنك أنت تدرسين الدراسات التي تناولت الأدب الساخر؟
1: أود الإشارة أولا أن دراستي كانت ليس في نقد الأدب الساخر بحد ذاته، وإنما في نقد الكتب التي قامت على دراسة الأدب الساخر. الكتب التي درست الأدب الساخر هي كثيرة، ولكن الكتب التي انتقدت هذه في نقد النقد الكتب التي انتقدت الكتب التي قامت بدراسة الأدب الساخر هي قليلة.
0: نعم.
1: وعلى حسب اطلاعي لم أجد أي دراسة في هذا الجانب.
0: نعم، يعني أنت قمت بدراسة 4 دراسات نقدية، ما هي ولماذا وقع اختيارك عليها؟
1: في البداية كان عشوائيا، فركزت على أن تكون حديثة ومتقاربة في الفترة الزمنية.
0: نعم.
1: فهذه الدراسات هي 4 دراسات: السخرية في الشعر المصري في القرن 20 لسعيد غراب، السخرية في شعر البرادوني لعبد الرحمن الجبوري، السخرية في الشعر العربي المعاصر نماذج من محمد الماغوط ومحمود درويش وأحمد مطر لفاطمة العفيف، وأساليب السخرية في أدب أحمد مطر لمريم الغافرية.
0: نعم، جميل جدا. يعني أصلا مصطلح الأدب الساخر لينا إشكالي مثل بقية المصطلحات، وربما هذا ما بدأنا يعني به حوارنا قبل قليل. مفهوم السخرية نفسه متشعب في نواحي عدة وتاريخية، ما هي وكيف يختلف في الأدب الغربي عنه في العربي، وإيش المصطلح اللي اعتمدتيه في الدراسة؟
1: هو تقريبا بين المصطلح الغربي والعربي ليس هناك بالفارق الكبير، فقط أن الغرب لم يكن عندهم اللي هو من ناحية اللغة، ولكن كان عندهم من ناحية الاصطلاح، ولكن ليس كمصطلح وإنما كأسلوب تعبير. أما عند العرب كانت بداياته من الناحية البلاغية، قامت الدراسات على الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
0: نعم، يعني احنا نعرف اكيد انه في جذور تاريخيه لهذا، انه يعني ما اعرف صححي لي، بس هل لهذا علاقه بالطرائف مثلا في التراث، او بتنويعات اخرى لادب ساخر كان لها اسم في مرحله ما في التراث العربي؟
1: لو تلاحظ ان في كتابي لم اسميه الادب الساخر، سميته الخطاب الساخر.
0: نعم.
1: والخطاب هو تسميه ادق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب.
0: نعم.
1: نتخذه ممكن في كلامنا العادي، ممكن في تعاملنا مع الآخر مع الآخرين.
0: نعم.
1: وبداياته كانت أو مصدره الأساس كان الإنسان يتخذه في التعبير عن ذاته.
0: نعم.
1: في التعبير عن شيء أثقل كاهلة.
0: نعم، جميل جدا. هنالك موضوعات للسخرية يعني سياسية اجتماعية وربما أيضا شخصية، بحسب الدارسين في هذه الدراسات لينا، ما الفرق بينها، أو دعيني أقول كيف تعاملت هذه الدراسات مع تحقيب أو تصنيف الأدب الساخر العربي؟
1: تقريبا الدراسات التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
0: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود فيما
1: أيوة
0: بينها.
1: ليست فيها حدود، هي
0: نعم.
1: حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء
0: نعم
1: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
0: نعم طب وفقا لهذه الدراسات اللي انت اخذتيها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
1: الدراسات الأربع التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية،
0: نعم
1: في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
0: نعم، يعني أنا أتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي، يعني دعيني أقول محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول فيه تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
1: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار أغلبها، أو إن لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها،
0: نعم
1: فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري
0: نعم
1: من هناك خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
0: نعم
1: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي،
0: نعم جميل
1: من هذا الباب.
0: نعم، ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحله ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين، هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة.
1: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما حدث في أواخر القرن العشرين.
0: نعم، إيش يعني ارتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
1: مثلا كلما كان في ذلك العصر
0: نعم
1: سياسة مستبدة
0: نعم
1: أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية
0: نعم
1: يمتد أكثر من غيره.
0: نعم نعم إذا خلينا نقول علاقة طردية بين
1: نعم.
0: زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي، وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970، والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
1: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مضت بمرحلتين، مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970. هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حرية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية وحل محلها الأدب القائم على الصراحة.
0: نعم
1: والاعتراف بالشخصية.
0: نعم، يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل.
1: أيوه.
0: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر، في السودان، وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب، هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عرجتا في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
1: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على ارتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء مقابلة المعروف بالإساءة. أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
0: نعم، طيب ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتي قبل قليل؟
1: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابه لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
0: نعم، يعني هو لم يعالج نماذج خلينا نقول شعرية بشكل مباشر. طيب، إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأدب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
1: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية، الألغاز والأحاجي. ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
0: نعم، هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم، لكن هم أصلا معروفين يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
1: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم.
0: نعم.
1: وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
0: نعم، طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها.
1: هو لم تكن هناك علاقة خاصة.
0: نعم.
1: بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف.
0: نعم.
1: في لفظة، في عبارة.
0: نعم،
1: من هذا الباب.
0: نعم، يعني هل هذا شائع استخدامه، أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
1: هي تجارب قليلة.
0: نعم.
1: يعني مثلا ما ممكن أني مثلا أعمم هذا الشعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
0: نعم، جميل،
1: على حسب
0: جدا.
1: الموقف.
0: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين، كيف تمت دراستهم وإيش ربما النتائج التي توصل إليها الباحثون بخصوص هذين الشاعرين؟
1: مثلا إذا تناولنا دراسة فاطمة العفيف في شعر الماغوط، لو نلاحظ أنها هي استخدمت الصورة، الشاعر استخدم الصورة الكاريكاتورية للتعبير عن سخريته. فمثلا ماذا قال؟ اغتصب فأرا فأر تجاره، فأفتى أبو نواس بأنه قضاء وقدر. خسر تاجر سمعته وأمواله في الزواج والطلاق، فجير الموضوع إلى نكسة حزيران: يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب أو المرض أو الخوف أو العار أو الرعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
0: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه، خليني أقول، الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طيب ماذا عن أحمد مطر؟
1: أحمد مطر كذلك هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر. مثلا قال: قد قام السد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثغرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
0: نعم.
2: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقد طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرف مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
0: طيب ربما من السهل الفهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر، لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده، خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده وجدانية من الجدارية وغيرها، وتتعلق ربما بقضايا جوانية خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
1: في قصيدة السخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده، منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد. ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدتي في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا، جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ لم تتضح السخرية جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس، يا بني وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي.
0: نعم، يعني فعلا هو استخدم الحوار ل...
1: أيوة نعم، استخدم الحوار ليبين عن الواقع الذي يعيشه.
0: نعم، جميل جدا. طيب، هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
1: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني يؤول ذلك النص بشيء آخر، ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
0: طيب لينا، ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول نجمل صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
1: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف، بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر. ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
0: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
1: العفو، وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
0: إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
3: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
4: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
3: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
4: إصدارات عمانية.
3: إصدارات عمانية،
4: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
3: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
4: أمل بنت عامر السعيدية،
3: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحران.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
6: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
6: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثبات على الحق. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالثبات على الحق الذي أنزله، والبعد عن الهوى وعن المخالفات التي تبعد عن الحق. وتحرص الأسرة والمؤسسات التربوية عامة على غرس القيم والمبادئ والأعراف في نفوس الأبناء لتنشئتهم على العقيدة الإسلامية. ومع مرور الأيام يتعرض الأبناء لتيارات الفكر الإلحادي والنسوي والتنصير وغيرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رحلاتهم خارج الوطن، أو تغربهم للدراسة أو العمل. وهنا يأتي دور التحصين والتربية على الثبات لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر على الفكر والدين والعقيدة. فلا بد من ترسخ الإيمان بالأدلة والبراهين على وجود الله تعالى وقدرته، وعلى سماحة الإسلام وأنه الدين الخاتم. وللتربية على الثبات لا بد من التأكيد على أهمية الاعتزاز بالدين وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، وعبادة الله تعالى مالك الملك وهو الخالق المستحق للعبادة، والتأثر بالآيات الدالة على عظمته وقدرته على أنه المعز والمذل سبحانه وتعالى. ومن الوسائل التي ينبغي تعليمها الأبناء لتعينهم على الثبات على الدين وسائل تزيد من الإيمان واليقين، وهي التي تحض على الطاعة وتدفع إلى العمل الصالح، وبها يتذوق العبد طعم الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو العكس. شك الراوي، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الله المستعان. وكذلك تعليم الأبناء طلب الهداية. نعلم أبناءنا أن يسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، نحن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن وسائل الثبات على الدين التمسك بالسنة. فعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا تعليم الأبناء أهمية التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات التي ينبغي تعليمها الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومن وسائل الثبات أيضا الصبر على أمر الله تعالى. فعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال رسول الله: أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. نعلم أبناءنا أهمية الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن وسائل الثبات أيضا مراقبة الله عز وجل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، احفظ الله تجده تجاهك. ينبغي تعليم الأبناء مصاحبة الصالحين من المؤمنين وترك مصاحبة من عداهم من المفتونين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته أي يمنع خسارته، يحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر استطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما ينتفع به من عوامل الثبات على الدين عدم التعرض للفتن والسعي في توقيها بالبعد عنها وعن أسبابها. فنعلم الأبناء تجنب الذهاب إلى أماكن الفتن وفتح المواقع الإلكترونية المشبوهة والألعاب الإلكترونية المحظورة، فيصفو الحال للقلب فيتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان إذا تجنب تلك الفتن وتلك المواقع. وقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وينبغي غرس حب القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا في نفوس أبنائنا، فهو من أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يقوي الإيمان ويزيد الطمأنينة في القلب، وخصوصا عند ورود أسباب القلق. ومن وسائل الثبات أيضا قراءة السيرة النبوية والقصص، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، القصص الواقعية التي فيها العظة والعبرة. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما يجب على الوالدين تجاه الأبناء حفظ الفطرة التي ولدوا عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فقوة الإيمان بالله تعالى في الأطفال فطرية، وقد حاول بعض الملحدين تغيير فطرة الأطفال فلم يستطيعوا. ومن ذلك ما أورده سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه مصرع الإلحاد، حيث ذكر ما قاله الدكتور جستون باريت في كتابه فطرية الإيمان. فقد أخبرت زميلة له في العمل عن بناتها الثلاث المؤمنات بالله تعالى، حيث تشادرت إحدى بناتها مع أبيها الملحد بأنها مخطئ باعتقادها أن الله غير موجود. حاولت ملحدة أخرى تغيير فطرة ابنها وعمره 5 سنوات، لكن إيمانه بالله تعالى كان راسخا. فمحاولات الملحدين تفشل في تغيير فطرة الأطفال، إلا أن البيئة تغير بعضهم بعد ذلك حينما يكبرون. لذا وجب تحصينهم من الفكر الإلحادي بتعليمهم الأدلة النقلية والعقلية على وجود الله تعالى وقدرته. فالكون لم يخلق صدفة، وهذا الإبداع في الخلق والمخلوقات لم يأتي من فراغ، والمخلوقات لم تخلق نفسها لكن الله خلقها وأوجدها وأبدع صنعها. والأفكار الإلحادية لا يمكن أن يقتنع بها إلا من فقد عقله أو يمر بظروف نفسية صعبة أو مادية طمعا بحطام الدنيا. وإذا سأل عن أدلة وجود الخالق ينبغي أن تكون إجابة أين أدلتك أنت في الإلحاد وعدم وجود الخالق العظيم؟ فليس لديه أدلة سوى شكوك وأوهام وشبهات شيطانية يبثها الملحدون الضالون. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بأداء الواجبات، تربية أبنائنا على الإيمان والثبات على الإيمان والثبات على الدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.